0: المنجزات وقصص النجاح وأيضا الحرف والهوايات، كل هذا من خلال هذا البرنامج الممتع. هوا بلادي.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع كل من انضم إلينا في برنامج طبعا هوا بلادي، واللي راجعين من دواماتهم واللي متوجهين لمنازلهم إن شاء الله بعيدا عن الزحمة والأشياء اللي تضيق الخلق. نتمنى لكم يوم جميل، وإن شاء الله بإذن الله تصلون وأنتم يعني نقول رايقين شوي. أنا عارف الزحمة ما في مجال الواحد يروق فيها، ولكن في من الناس ما شاء الله تبارك الله يعني الهدوء والسمت صفة من صفاتهم، فبالتالي تجده يتحمل مثل هذا النوع من الزحمات أو أنه يغير جدوله بحيث أنه ما يواجه الزحمة، يتأخر شوي بدوامة، ما يطلع مع وقت الذروة، أو يأجل بعض الأعمال إذا كان يستطيع تأجيلها لوقت آخر تكون الزحمة فيه أقل. المهم أنه دائما يصنع الحلول حتى ما يواجه الأشياء اللي تضايقه. اليوم إحنا في هوا بلادي مثل ما عودناكم جولة على مختلف مناطق المملكة، من كل المناطق زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات يتواجدون معنا في حلقاتنا يوميا، بالإضافة طبعا لضيوفنا اللي نستضيفهم على مدار الأسبوع في حلقاتنا من هوا بلادي، وكذلك أخبارنا اللي نحضرها لكم ونجهزها أيضا في برنامج هوا بلادي. نرحب طبعا بالجميع، ونرحب بطاقم العمل من الإعداد داعش الزير ونوفر خيم، من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي، ومن خلف المايك ظافر الخثعمي وتهاني عطيف. إن شاء الله راح نرافقكم حتى الثامنة بإذن الله.

0: وثلاث ساعات إن شاء الله مليئة بالفقرات الممتعة اللي نستمتع وإياكم من خلالها، والأهم أنه تكونون بصحة وعافية وتتنقلون من خلال هالطرق بأمان وسلامة وتصلون إلى مواقعكم بحفظ الله ورعايته. نحلق معكم في بداية انطلاقتنا في برنامج هوا بلادي مخرجنا وربان قائد الطائر ها
1: هو سفينة ولا طائرة ولا
0: والله كل شيء احنا في البحر ربان وفي الجو قائد طائرة، فأحيانا حتى ما يكون عندنا مطار فنأخذ هليكوبتر وخلاص الأمور زينة. بس أنا بشرك يعني كل الأمور عند محمد تمام، فيعني تعلم كل شيء. أما من مستمعين الكرام فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وننطلق معاكم ومع زملائنا في هذه الحلقة. وانطلقتنا اليوم من حايل، مع ان امس ختمناها بحايل.
1: ايه والله انا حايل يعني صراحة، حايل مرتين.
0: ساعة كاملة كانت الحايل امس، والحين بداية الساعة مع حايل.
1: كرماء
0: يستاهلون،
1: يستاهلون صراحة.
0: فمرزوق العردان زميلنا من منطقة حايل، حياك الله يا مرزوق. مرزوق،
1: الله مرزوق راح.
0: الو
1: مرزوق،
0: ما في صوت نهائي.
1: طيب عاد حايل يعني صراحه، الفعاليات اللي عندهم، البرامج اللي
0: ما يحتاجون فعاليات.

0: هم فعاليات لحالهم. الصدق هم ما يحتاجون فعاليات.
1: الجميل الجميل عندهم هم يصنعون هذه الفعالية والله. حيين في كل شيء صدق والله. يعني حتى لما شاهد بعض السنابات من بعض الزملاء هناك صراحة أجواء فعلا غير. فلذلك أمس كان معنا ضيف ومرزوق في نفس الوقت وكان معنا خبر برضو.
0: وكنا نتكلم أيضا عن المواقع الأثرية في منطقة حائل، وهي الحقيقة يعني غنية بالكثير من الموروث الشعبي والأماكن الأثرية. زيارة لحائل تستحق.
1: ممتعة ممتعة. رجعنا مرزوق.
0: مرزوق حياك الله.
1: يا مرزوق برضو نفس المشكلة يا محمد. حل الموضوع. عموما خلينا ناخذ هالخبر يعني ايضا في حائل. التنمية السياحية بحائل تستعرض اثر الذكاء الاصطناعي في تشكيل تجربة السائح. جمعية التنمية السياحية في حائل اقامت جلسة حوارية بعنوان حائل والسائح الجديد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي في تشكيل هذه التجربة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا تناولت مستقبل القطاع السياحي، المتغيرات في سلوك السائح، ودور التقنيات الحديثة في تطوير التجارب والوجهات السياحية طبعاً. وأيضا الجانب السياحي في حائل.
0: بالنسبة للجلسات يعني استعرضت عددا من المحاور المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، ما يتيحه من فرص لتطوير الخدمات وتحسين تجربة الزائر وتصميم تجارب سياحية أكثر موائمة لاحتياجات السائح وتطلعاته، بما يسهم كذلك في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية بحائل. من الخبر نروح للمرزوق مرة ثانية. مرزوق
2: أهلا وسهلا أختي تهاني، حياكم الله. يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا. وش في الخط اليوم زعلان عليكم يا مرزوق؟
2: والله ما أدري عسى الزحمة. دائما إحنا لما نكون متواجدين في مثلا مهرجانات أو أسواق وكذا ما أدري يمكن ضغط الاتصالات ممكن. أو أنه إيه. فعموما حياكم الله من حائل، وبالتحديد من مدينة الروضة جنوب حائل. يقام هذه الأيام مهرجان التمور بمدينة الروضة النسخة الرابعة، وإن شاء الله نتعرف إحنا وياكم على هذا المهرجان من خلال الرئيس أو المشرف على المهرجان الأستاذ عبد العزيز السويدة. ونقول لك حياك الله أخوي عبد العزيز. يا هلا وسهلا فيك معنا في برنامج هوا بلادي.
3: يا هلا ومرحبا. يا هلا الله يحييكم، تشرفنا بكم.
2: الله يحييك أخو عبد العزيز. خلينا نعرف المستمعين الكرام على مهرجان التمور بمدينة الروضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان التمور الفكرة الرئيسية منه هو نقطة تسويق للمزارعين وتعريف المستهلكين بالمنتجات اللي منطقة حائل، وكذلك لتعريف المستهلكين خارج منطقة حائل بالمنتجات ومنتجات التمور، وكذلك اللي هي خدمة كذلك المزارعين في المنطقة. فهذا الهدف الرئيسي من إقامة هذا المهرجان.
2: نعم طبعا هذه النسخة الرابعة يا أخوي عبد العزيز، يعني النسخ السابقة ما شاء الله يعني كل مرة نقول إنه هذا أفضل شيء، لكن السنة هذه كان في تميز أكيد.
3: الحمد لله والشكر. هذه النسخة الرابعة. طبعا إحنا بدينا من عام 2022 وهذه النسخة الرابعة لله الحمد. النسخة هذه تميزت كذلك عن في كل نسخة تتطور ونتلافى يعني الإشكالات والسلبيات السابقة، ولله الحمد في تطور مستمر وفي عدد زيادة عدد مشاركين وكذلك زيادة عدد زوار، والحمد لله تنوع بالمنتوجات وتنوع بالمشاركين من ليس في دائرة منطقة الروضة بل على عموم منطقة حائل مشاركين.
2: نعم ما شاء الله المنتجات الزراعية بالتحديد التمور حائل غنية بأكثر من نوع أو صنف، مثلا خلينا نقول أصناف التمور وذات جودة عالية ولها شهرة ولها سمعة أيضا ولها قيمتها في السوق حتى خارج منطقة حائل، ويسأل عنها الكثير من سواء في منطقة الوسطى أو الغربية أو مثلا الجنوبية أو الشرقية، دائما يسألوا عن حلوة حائل بالذات الرميثية مثلا الفنخة فنخ الروضة والكهفة. خلينا نتحدث عن هذه الأصناف.
3: نعم الحمد لله بلا شك حلوة حائل

0: فرضت نفسها بقوة في يعني وسط منافسة قوية من أنواع مختلفة من التمور في المملكة. فبعد هذه المهرجانات برزت حلوة حائل بقوة، اللي هي حلوة الروضة وحلوة الوسيطة وكذلك حلوة بقعة وجميع المناطق والمزارع في منطقة حائل تنجح فيها الحلوة، فصارت يعني سلعة قوية تنافس باقي المناطق. أقول لك يا أخوي، من ناحية اللي هي رغبة الناس وشهرة الحلوة، حتى صارت أصبحت الحين لها زبائن. أنا عندي قاعدة عملاء بالرياض وبالمنطقة الشرقية وبالغربية يتصلون علي سنويا من خلال المهرجانات ومن خلال الإعلانات يطلبون الحلوة. فالحمد لله صارت يعني هذه المهرجانات نقطة تسويق قوية للمزارعين، واستفادة واستفادة عظيمة
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا يعني الأسعار أخوي عبد العزيز، الساطل أبو 20 مثلا كيلو أو يعني تقريبا كم مثلا وصل إلى كم؟
0: والله الأسعار يعني تتراوح من هو عادة السطل أبو 25 كيلو يعني من 500 إلى 450، يزود أحيانا إلى 550 هذا كحد أقصى، وإلى حد أدنى 350. طبعا الحلوة اللي هي الحلوة الرميثية ذات الجودة العالية.
1: أي والله ما شاء الله، يعني هذه الأسعار ترى قريبة من الموسم الماضي واللي قبله، يعني ما في ارتفاع كثير.
0: لا لا بالعكس، يعني مثل المهرجانات هذه تكون فرصة لمن يريد أن يشتري، لأن تكون الأسعار والمنافسين والمعروض كثير، فالأسعار تكون مناسبة جدا لمن يريد أن يشتري.
1: نعم أخوي عبد العزيز، أنتم بديتم ما شاء الله تبارك الله من يوم الأحد قبل يومين وما تنتهون إلا بالخميس، يعني بعد يومين إن شاء الله بكرة الأربعاء والخميس. أيضا أقيم على هامش هذا المهرجان أسر منتجة وأيضا فعاليات أخرى، خلينا نعرف المستمعين اللي يحب ممكن يزور حائل اليومين أو كذا، ممكن لو مر هذا المهرجان إيش اللي يلقى قدامه؟
0: طبعا جميع النسخ السابقة تقام يقام المهرجان على قسمين، قسم اللي هو المزارعين ويشمل النحالين، يعني جزء منه يكون للنحالين، والجزء الثاني للأسر المنتجة، تشمل اللي هي مشتقات الألبان اللي هي السمن والأقط وكذلك اللي هي الحرف اليدوية والمصنوعات الجلدية وكذلك الأعشاب البرية وكذلك المأكولات الشعبية في منطقة حائل. فهو هذا المهرجان تظاهرة اجتماعية اقتصادية تجمع وتربط الناس ببعض وكذلك نقطة تسويق. فأنا أنصح لمن يزور حائل ومن داخل حائل ومن خارج حائل بزيارة هذا المهرجان، يجد غايته في هذا المهرجان.
1: نعم بارك الله فيك أخوي عبد العزيز السويدة، المشرف أو رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان التمور بمدينة الروضة، شكرا لك على هذه الدقائق وإن شاء الله لنا تغطيات قادمة بإذن الله تعالى.
0: يعطيك العافية. يا هلا مرحبا ونتشرف بكم وأهلا وسهلا.
1: الله يحييك. أيضا الشكر موصول للمستمعين الكرام. الآن أعود بالكلمة للزملاء والزميلات تهاني وظافر في الاستديو، حياك
2: الله. يعطيك العافيه، شكرا لك زميلنا مرزوق، كذلك الشكر موصول لضيفك الكريم، وان شاء الله باذن الله يكون لنا لقاء في حلقات قادمه باذن الله.
3: شكرا لك.

0: الحين انت تتمنن علينا يعني.
1: مش ما فيني
0: لا لا عادي عادي
1: اعطي عادي ما فيني اتفاهم معاه اليوم يعني. تعرف احيانا
0: ودك تعبرين بس
1: اي بالضبط وتخاف انه يخونك التعبير يعني. وما يستاهل محمد ما احتاج ان انا اقول له شيء يعني. بس اليوم
0: شوف لا اليوم تاني معك ما احتاج يعني مراعي المشاعر ولا حسيس.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى. ومثل هالفترة من العام في موسم الصيف تكثر زراعة الثمار الصيفية، تتحول الأرض طبعا إلى حكاية، تبدأ ببذرة وتمتد بالعناية والمتابعة حتى تصل إلى ثمر يحمل طعم الموسم وملامح المكان. اليوم نتكلم عن فاكهة من ألذ الفواكه الصيفية واللي دائما في كل عام ننتظر الصيف علشانها، اللي هو موسم الحبحب. طبعا اليوم ضيفنا مزارع في مزارع الحبحب، الأستاذ يحيى أبو طالب. حياك الله أستاذ يحيى.
1: سهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معانا في برنامج هو بلادي. وخليني قبل ما ابدا معك بزراعه الحبحب وكيف طريقتها والى اخره،

0: كم باقي على الموسم وينتهي؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله مستمعي إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي. بالنسبة للموسم، إذا كان قصدكم الزراعة نفسها، فهي في لها موسمين في منطقة جازان، زراعة الحبحب. موسم احنا نسميه الخريف اللي هو شهر سبتمبر، وفي الموسم الآخر يسموه المخفض عندنا بالعامية، اللي هو يجي في نهاية تقريبا شهر 11 ميلادي وبداية شهر 12 ديسمبر.
0: هذا موسم الزراعة.
1: الحصاد يكون بعد الزراعة من 60 إلى 75 يوم يبدون الحصاد من بعد الزراعة.
0: ما شاء الله.
1: بالتالي احنا عموما عندنا في منطقة يازان موسمين رئيسية، الموسم في شهر 9 الزراعة والحصاد في شهر 11، والموسم الثاني الزراعة في شهر 11 والحصاد تقريبا في شهر فبراير إلى مارس على حسب توقيت زراعة
0: ما شاء الله. بس إن يعني الزراعة تكون في الأجواء الباردة معناته، صح ولا؟
1: مش بالضرورة، يعني أنا بالنسبة لي زارع اليوم وتعتبر الأجواء ما زالت حارة.
0: إيه.
1: إحنا ورثنا هذا التوقيت من أجدادنا، كانوا يزرعون الحبحب مع الحب، يزرعون الحبحب مع الذرة الرفيعة. هنا في نفس الحقل وفي نفس الوقت، بس أهم شيء عندنا إن التربة تكون طينية جيدة. فبالتالي تحافظ على رطوبتها وتحافظ على خصوبتها المدة الطويلة. يعني تخيلي أنه البطيخ من الفواكه اللي أو من الأشجار التي لا تقبل الضي. يعني عسلي يزرع
0: طبيعي
1: عندنا. نزرعها يعني. ونزرعها 60 يوم وما نسقيها أبدا حتى تكتفها.
0: أصلا ما شاء الله، يعني منطقة جازان وتربتها أساسا طينية لينة، الأمطار مستمرة عليها، فبالتالي ما أظنكم تحتاجون لموضوع الري ولا؟
1: سلت خيرات المملكة جازان ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله منتجة للخيرات كل سنة. هذه منطقة جازان، يعني ما في فصل من الفصول إلا وتجدين واحد من الفواكه تقطف.
0: صحيح.
1: في هذا الفصل.
0: صحيح صحيح، ما شاء الله، يعني جازان بالذات في موضوع الفواكه، يعني أعتقد أنها مؤخرا اشتهرت بشكل كبير، المانجا، الحبحب. يعني هذه من الفواكه اللي المملكة كلها أعتقد أنه محصول جازان يصل لها،
1: المانجا، الحبحب، البابايا، التين، الجوافة، الموز، البن، كلها ما شاء الله تبارك الله، يعني من أصناف الخيرات في سلة غذاء المملكة جازان.
0: طيب خلينا نبدأ بمراحل الزراعة، بداية من البذر حتى جني الثمرة، كيف تبدأ زراعة الحبحب وإيش الظروف اللي مناسبة لنجاح زراعته ونموه؟
1: عموما الحبحب يكون زراعته إحدى طريقتين، يعني سواء في جازان أو في كل المملكة، إما زراعة عثرية بحيث أن الأرض تغمر بالماء وتتشبع بالتروى جيدا ثم تزرع ولا تروى كل الموسم، أو أنها تكون تسقيه كل الموسم ضي مفاجئ، يعني لا يقبل الحبحب، يعني تمد له خطوط وليات تقطيع. فهو واحد من الطريقتين، هو يختارها المزارع بناء على الموسم حقه، بناء على الضي اللي عنده، بناء على تربته، في أشياء كثيرة، وكل مزارع أبصر يعني بطريقة. بعد كذا يعني كثير من المزارعين يكون زراعتهم عثرية وعضوية فعليا، يعني حيث أنه لا يستخدم أي مبيدات ولا يستخدم أي أسمدة كل الموسم حتى يكتف، إذا بناء على التربة اللي عنده، بناء على إذا كان في حشرات أو بيئة تهاجم الشجرة هذه، وستين يوم إلى 75 يوم بناء على الفصيلة أو الصنف اللي عندك من الحبحب، بعد كذا أنت تكتف. الحبحب أنا أشوفه بالنسبة لي، أنا السنة هذه أنا في المزرعة حقي مسوي تقريبا 3 أو 4 تجارب ب3 أو 4 ممارسات زراعية في زراعة الحبحب للفائدة، يعني المزارع اللي يبغى يستفيد يبغى يجرب مثلا ليات التقطير يجي يلقاها عندي، اللي يبغى يجرب الزراعة المكشوفة يلقاها عندي، يلقى الليات عفوا الزراعة المغطاة اللي بالبشتاش والمحمية برضو أنا عندي كذا كم خط مسويها بالممارسات الحديثة خلينا أقول. فالسنة هذه أنا كاشف المزرعة حقي كلها، عاملها موضوع تجارب للفائدة للجميع، ونوثقها ونشرها للجميع بحيث أنه أي شخص يبغى يستفيد الله يحييه، يعني هذا عملناك كصدقة يعني.
0: جميل جميل ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت ما توقفت عند موضوع الزراعة، أنت أيضا قاعد تشوف إيش الظروف اللي ممكن تناسب زراعة البطيخة والحبحب.
1: البطيخ هو ليس بس مجرد زراعة، هو استثمار أنا أشوفه. الطلب عليه في السوق عالي، فاكهة محبوبة بين الجميع، مدة الاستثمار قصيرة، إذا أنت أحسنت الاستثمار كلها 60-75 يوم خلينا نقول من تاريخ وضع البذرة إلى أن تقطفها جاهزة،
0: ما شاء الله.
1: فهذا الاستثمار إذا أنت كان عندك مساحة جيدة

0: جيدة، كان عندك ممارسة جيدة، فهو مربح يعني ما شاء الله تبارك الله بدرجة مرة كبيرة. فأنا هذه رسالة أبعثها عن طريق برنامجكم لكل الشباب، إنه زراعة الحبحب سواء في جازان أو في كل مناطق المملكة مجدي اقتصاديا، ولكن تحتاج إنه أنت تكون عندك خلينا نقول نوع من المعرفة أو تجيد التعامل معها، وهي تجارة جيدة، وفي خلال خلينا نقول بكثير 3 شهور وأنت مستعيد رأس مالك وأرباحه.
1: بما أنك أنت تشوف إنه هذا الموضوع هو موضوع استثماري، معناته إنه يعني عندك خلفية أكبر عن احتياجات زراعة الحبحب. خلينا بداية أسألك عن الأصناف، هل تختلف الأصناف؟
0: نعم تختلف الأصناف من منطقة لمنطقة، يعني تجدين في صنف مشهور. أي. مثلا في عندنا في منطقة جازان في صنف مشهور شكل كذا يجي بيضاوي
1: أخضر الفاتح،
0: في بعض الخطوط هذا مشهور في منطقة جازان.
1: أيوة.
0: في مناطق أخرى مثل الساحل مثل القصيم وحائل في نوع معين أو شكل معين من أو صنف
1: صح.
0: معين اشتهرت بهذه المنطقة، ولكن في حال أنه إحنا زرعنا، أنا السنة الماضية زرعت الصنف اللي كان مشهور في الساحل وفي القصيم ونجح عندي، لكن صار انه مشهور من جازان هذا الصنف عندكم، انتم هذا الصنف المشهور عندكم، حتى لما انا انزله واسوقه في السوق
1: إيه؟
0: اقول لهم هذا جازان، يقول لي لا هذا حق ساجر ولا هذا حق الساحل ولا لا، احنا نبغى حق جازان، انت ازرع حق جازان احب ناخذ.
1: إيه. والله انا اول مره اعرف انه اللي لونها اخضر غامق هذه جازان.
0: على الاغلب حق جازان، وخاصه اللي يجيك في الشتاء او في شهر مارس او فبراير تقريبا كل مناطق المملكه تكون متوقفه انتاج الحبحب الا منطقه جازان
1: سنتين. طبعا ما شاء الله يعني الاجواء في جازان مختلفه عن بقيه مناطق المملكه، يعني احنا عندنا في قمه الشتاء والبرد وانتم ما شاء الله صيف عادي الموضوع.
0: الصيف له وجهين، يعني الوجه الاول صحيح. الظاهر للجميع انه الحظ، لكن بالنسبه للمزارع هذا طرب، احنا نشوفه فنان الحظ، الحظ يطرد الحشرات والاوبئه والفيروسات وبالتالي سلامه المحاصيل، لكن البرد جو حلو لكم أنتم سياح، ولكن إحنا كمزارعين ما يعجبنا، يجيب معاه فيروسات أوبيا
1: أحيانا
0: يعني.
1: طيب خلينا نقول متى يعرف المزارع أن الحبحب أصبح جاهز؟ أنا أعرف أنه يعني الثمرة تأخذ لها وقت، وبعدين يعني مو بالضرورة الحجم يكون هو الإشارة، صح ولا لا؟
0: أكيد أحيانا الثمرة الشجرة الواحدة الحبحب تجيب معاك خلينا نقول مثلا 3-4 ثمرات، تمام؟ يكون في تجيب ثمرتين ثمرة كبيرة وفي واحدة وسط واحدة صغيرة وكلهم بنفس العمر أحيانا، في في في ورقة معينة وخيط يكون قريب من الثمرة، هذه إذا يابست إذا نشفت خلاص صارت يابسة، خلاص معناته إنه الثمرة صارت جاهزة للقطف، هذه أول شيء خلينا نقول بصريا. الشيء الثاني حسابيا خلينا نقول اللي هو المدة، أنا زرعت اليوم بعد 70 يوم يعني حتميا راح يكون محصولي أو جاهز.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني يبدو لي أنك أنت تقف على موضوع البذر وتسميد الأرض وتجهيزها طبعا وبداية الزراعة ولا لا؟
0: أنا أقف على كل التفاصيل، دام تجهيز الأرض وتقليبها
1: ايه؟
0: وتنظيفها وانتهاء ومرور بزراعتها نفسها، الممارسة نفسها وضع البذرة وانتهاء بالقطف كامل، أنا وإخواني وعيل عمي وأصدقائي، يعني احنا المزرعة حقنا سعودية 100%،
1: لانه ما شاء الله تبارك الله الموضوع يعني دقيق، يعني يحتاج انك انت تحسب ويحتاج وقت، يحتاج يعني ملاحظة، يحتاج معرفة وفهم، فاعتقد لما
0: ممتع. لا لكنه ممتع. انا عندي وظيفة وعندي التزامات اخرى كثيرة، ولكن فترة العصر الى الى الى العشاء هذه كلها للمزرعة هي امتع فترة لي الان،
1: ما شاء الله
0: من بعد صلاة العصر، اذا امتع فترة لي تطلع الطاقة السلبية، تنسى كل الهموم وتنسى كل الالتزامات، هنا تيجي بالعشاء وراسك كده ببالك مرتاح وامورك طيبة.
1: الجزان من المناطق الزراعية من زمان، لكن يمكن مؤخرا صرنا نشوف انه المزارع يشوف خلينا نقول كذا بصراحة، يجيب عامل يساعده يشيل عنه هو اللي يهتم بالمزرعة، وبالتالي صار ارتباط المزارع بالمزرعة نوعا ما يعني مو مثل زمان، يعني أول أجدادنا وابانا مستحيل المحصول كامل هو يقف عليه من بداية البذر حتى جني الثمار، كل هذه المراحل هو يكون يقف عليها يوميا وهي مهمته الأساسية. الآن نقدر نقول إنه المزارع اختلف عن زمان، يعني خصوصا إنه أنت قاعد يعني تمارس هذا الموضوع وتقول ما شاء الله مزرعتكم سعودية 100%.
0: لكن أنا أقول سعودية تلمسها عندنا صغيرة يعني عشان نعطيك الوجه كامل. لما يكون أنا مثلا ودي أدخل كمشروع واستثمار ودي يكون مردود اقتصادي عالي، فبالتالي لازم يكون عندي مساحة عالية.
1: أوكي.
0: ومهما كان عندك من جهد وطاقة أنت لابد تستعين بالعمالة. ولكن السؤال هل أنت واقف على ومشرف على مزرعتك بنفسك؟ أنا ما أقول لك أنت حط يدك في التراب واحفر، لا، هل انت واقف بنفسك وهل استثمار 100% لك، او انه يعني ممكن عماله هم اللي مشغلين وانت بس واقف كذا صوره يعني. هنا السؤال، احنا ما نقول انه كل شاب تعال انت بنفسك ادخل في التراب. بعضهم يقول لك انا ممكن اعمل خطه او اجيب عماله، خلاص اوكي ترى في استثمار قوي، لكن لا تخلي حط الحبل على الغالب العماله هم اللي يتحكمون كل شيء.
1: انه لابد انه يكون هو يعني من يقف على الموضوع
0: استثمر انت
1: الزراعه.
0: انا اقول للشباب استثمر انت بنفسك، وقف على استثمارك، ادرس مشروعك جيدا واستثمر انت بنفسك، جيب لك مهندس اقل شيء واحد واستثمر وجيب لك عماله، ما هي مانع، بس وقف انت بنفسك وخليك انت المستثمر الرئيسي في الموضوع وهم مجرد عماله. صدقني راح باذن الله تعالى يعني يكون فيها خير كثير
1: ما شاء الله. طيب السؤال الاخير لك، كثرت عليك انا عارفه، بس قاعده يعني استفيد من خبرتك في هذا المجال. من لحظه الحصاد حتى يصل البطيخه والحبحب الى المستهلك، ايش الخطوات اللي تعتمدها وتساعدك في المحافظه على جوده الثمار، خصوصا انه ما شاء الله يعني الاجواء حاره نوعا ما؟
0: الأجواء هذا أول شيء هي تعتبر مساعدة لنا في بعض الأوبئة وبعض الفيروسات اللي تصيب الحبحب ما تظهر في الحق، هذا شيء. الشيء الثاني، من وقت وضع البذرة تبدأ عندك مرحلة تسميها مرحلة المتابعة والمعالجة. مرحلة المتابعة أنه تتابع أنت نمو الشجر عندك. سبحان الله، الشجرة مثل الإنسان، إذا مرضت يظهر آثار المرض والتعب والعياء على وجهها، على الورقة. ورقة الشجرة هي اللي تعكس لك صحة الشجرة وانعدمها. في أي مشكلة تظهر على الورقة، إذا تكرمشت هذه عندها فيروس معين، إذا في احتراق هذه عندها نقص معين. إذا خلاص أنت تتابع أول بأول وتعطيها المعالجات اللي تحتاجها إذا احتاجتها. أنت بس تتابع، لازم تتابع أول بأول لأنه الحبحب حساسة الشجرة وما تتحمل كثيرا. وبعد كذا خلاص انت تعديت مرحله المتابعه الاوليه، يجيك مرحله التزهير. بعد التزهير يجيك مرحله اللي يسمونه العقد اللي تكون الثمره. خلاص انت الان ابدا اهتمامك بعدين، ما عاد يصير الورقه نفسها والشجره، يصير على الثمره نفسها. تحافظ على نموها، انتظام شكلها، والى اخره. فخلاص بعدين تنتهي مرحله الاهتمام بالثمره، خلاص يجي معاك مرحله المرحله الاخيره هي مرحله القطف. متى يحين موعد القطف والقطفة الرئيسية يعني، وفي أكثر من قطفة تكون، إنه خلينا نقول الخط الأول اللي الثمرات الأول الناضجة، بعدين الخط الثاني والثالث، أو إنه بعض المزارعين ممكن يقطفونها مرة واحدة، فلذلك أحيانا نلقى في السوق بعض الثمر ناضج بعض الثمر نص نص، يعني نص حلاوة، لأنهم يقطفوه دفعة واحدة.
1: أيوة، يعني إلى قطف الثمرة ما شاء الله تبارك الله كل الخطوات واضحة، بعد كذا أنت كيف تحافظ عليها من التلف؟
0: انا بالنسبه لي احنا كمزارعين احنا ما يهم يعني بصراحه، يباع المحصول عندنا في المزارع.
1: ما شاء الله تبارك الله على طول.
0: ايوه، يعني حسب العرف انه من بعد الأربعين او خلينا نقول 50 يوم يعني قبل 15 يوم 20 يوم من القطف، يكون تجار الجمله اللي يشترون المزارع بالجمله يمرون على المزارع يشوفون المحصول والثمار كيف شكلها وكذا وموضعها، وتشترى بالجملة وهي باقي أصلاً في الشجر.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: المزارع جميل. خلاص بعدين يسلم مزرعته بذاك الوقت وتشترى بالجملة، وهي أصلاً الحبحب لا يحفظ، يعني مثلاً مش مثل المانجا يعني.
1: إيه صحيح.
0: ممكن المانجا يقطف أخضر وينتظر معاك أسبوع كامل وبعدين تسوق، لكن الحبحب أنا اللي أشوف ممكن إنه يمكن يجلس إلى 15 يوم، يمكن 20 يوم بعد القطف، ممكن يعني في هذه، ولكن ليس من المحاصيل اللي يتلف بسرعة للأمانة. ولكن إذا كان تعرض للشمس كثيرا وكذا، ممكن يكون من جوة تقل تماسكه وكذا، يكون يعني الهشال خلونا نقول تماسك الحبة من الداخل تقل شوية يعني.
1: أكيد يعني ثمرة البطيخ من أغنى الثمار بالسوائل، وبالتالي يعني فيها كثير من الفوائد الصحية اللي ممكن نحصل عليها. عصير الحبحب من الأشياء المتداولة جدا في فصل الصيف، ويحبها الكبير والصغير كذلك. فما شاء الله تبارك الله، استثمار جميل أستاذ يحيى.
0: الله يحييك، وإن شاء الله بعد البرنامج تطلعي تأخذي لك عصير حبحب إن شاء الله. أنا
1: حاسس كذا. الله ودنا، بس إن هالفترة يعني فترة تقلبات جوية شوية عندنا في الأشياء الباردة ممكن تتعبنا يعني، لكن لازم ضروري.
0: ممكن أنا الآن أزرع اليوم في هذه اللحظة، أنا قاعد أضع البذور.
1: ما شاء الله.
0: بعد 75 يوم تكون الأجواء عندنا حلوة، وبدأ الجو الدافي يكون عندنا في المنطقة، فيكون معنا قطف حبحب إن شاء الله. زورونا
1: بإذن الله.
0: تستمتعون بأشواءنا وتزورونا في المزرعة وتتذوقون أصناف الحبحب اللي
1: إن شاء الله. ليش لا، الله يعطيك العافية أستاذ يحيى، كنت شاكرة ومستمتعة الحقيقة بهذه المعلومات وهذا الحوار الجميل معك.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله.

دائما يعني تحدث عن بعض الثمار أنها أفضل في موسمها، دائما الثمار في مواسمها تكون تساعد على مكافحة الفيروسات والأمراض، أيضا يكون مردودها على الصحة مردود جيد، تتناسب مع الأجواء. صح، ممكن أنك مثلا في فصل الصيف تشتهي فاكهة مثلا شتوية مثلا، لكن يعني عدم توفرها مثلا في الشتاء أو زراعتها في الشتاء إلا في المحميات، نعتقد أنه يعني كل ذلك يعود إلى مناسبة جسمك وطريقة تكيفه مع الأجواء. نلاحظ أنه في مواسم البرد الفواكه الحمضية، البرتقال، الليمون، ويعني هما على شاكلتها، تكثر في فصل الشتاء ليل مكافحة الأمراض والإنفلونزا، مشاكل نزلات البرد وإلى آخره. في الصيف تجد يعني الفواكه التي تتناسب مع فصل الصيف وتكون كذلك غنية بالفيتامينات، وأيضا تساعد الجسم أنه يتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. فسبحان الله، جميل أنه إحنا يكون عندنا أيضا هذه الثقافة، أنك أنت تحرص على الفواكه المشهورة في كل فصل وتستفيد من الفيتامينات اللي موجودة فيها بعيدا عن موضوع الأدوية. أنا أعرف الناس ما شاء الله تبارك الله، يعني ما أحسدهم على هذا الموضوع، فيتامين سي هذا ما يفكه يوميا ياخذه. طيب فيتامين سي موجود عندك في كثير من الفواكه والمحاصيل والثمار الطبيعية اللي ممكن أنها تكون موجودة عندك بالبيت، وما تحتاج أنك أنت تاخذ فيتامين سي بالشكل المركز هذا اللي ممكن أنه يأثر على صحتك من جانب آخر وأنت ما تدري. أنا لفت طبيا في هذا الموضوع، والجسم أكيد عشان يحارب الأمراض يحتاج الفيتامين سي، لكنه ترى موجود في الأكل الطبيعي، حتى معدتك ما تتأثر أو ما يصير فيها تحسس من تركيز المادة في المشروب أو الفوار اللي يحتوي على الفيتامين سي. الفلفل الأخضر الكبير في فيتامين سي، المحاصيل الخضراء بشكل عام فيها هذا الفيتامين، بالإضافة إلى موضوع الليمون والبرتقال وكثير من أيضا الفواكه مثل الكيوي أيضا فيها فيتامين سي. خلها موجودة عندك في البيت بحسب طبعا رواجها في كل فصل. أنت تتعود أنك تأكل منها، أطفالك يتعودون أنهم يأكلون منها، وتتعود أنها موجودة باستمرار على سفرتك. أنا ما أكل فواكه كثير الحقيقة، لكني أحب أن أطعم الفواكه الخاصة بالفصول بشكل خاص. مستمعينا، طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله في ساعتنا الثانية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. إلى خبرنا التالي من خلال أخبارنا أيضا في هوا بلادي، جمعية رواد السياحة بعنيزة تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2026. الجميل أنه هالفعاليات المتواصلة من خلال الجمعيات السياحية ومن خلال جمعية رواد في القصيم أو في عنيزة تحديدا، هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا هي الفعالية تقام في حي حركان بالمحافظة. الجهات المتعاونة مع جمعية رواد السياحة من خلال الأركان، البرامج، الفعاليات، المعارض المصاحبة، في هدف جميل جدا وهو الترويج للسياحة بشكل

مختلف تماما من خلال تفعيل دور الجمعيات السياحية، المرشد السياحي، إبراز أيضا ما تزهر فيه المنطقة ومحافظاتها من مقومات سياحية وثقافية وتراثية، إلى جانب تسليط الضوء أيضا على تنوع هذه الوجهات والتجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة. لذلك هذه الفعالية تضمنت عدد أيضا من ورش العمل والأركان التعريفية، الأنشطة التفاعلية لتسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز الوعي بالسياحة الداخلية. عندنا ما شاء الله السياحة الداخلية متنوعة وتجارب مختلفة، الموروث الثقافي التراثي، أيضا جانب من الأصالة الموجودة، الأكلات الشعبية، الحرف اليدوية، فكل هذه مقومات مميزة جدا وعامل جذب للسياحة. فالتفعيل دور الجمعيات السياحية من خلال أيضا دعمها من قبل وزارة السياحة وإقامة مثل هذه الفعاليات يعطي اهتمام كبير جدا بما تقدم اليوم الدولة من دعم للمجال السياحي في مناطق المملكة وتحديدا في منطقة القصيم ومحافظة عنيزة تحديدا.

وجانب أيضا من جوانب كأس الخليج، جدة تستقطب زوار كأس الخليج إلى معرضي سعودي فود وسعودي فود للتصنيع الغذائي، ما شاء الله المقام في سوبر دوم. الأهم أنه هذا كان وسط حضور من الزوار المختصين تزامنا مع استضافة محافظة جدة لفعاليات كأس الخليج. والتوفيق إن شاء الله منتخبنا اليوم، مباراة منتخبنا السعودي أمام منتخب العراق، إن شاء الله تكون مباراة سعودية ونتيجة أيضا يعني تفرحنا كسعوديين. يعني هالبطولة مقامة عندنا، فإن شاء الله فان البطولة بإذن الله تعالى. لكن نعود للخبر، لأن يعني هذا الفعالية استقطبت أيضا المحبين من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا المشاركين في كأس الخليج. يعني في فعاليات، في تنوع في الفعاليات، حراك أيضا في القطاع السياحي والترفيهي في محافظة جدة، خاصة استفادة المحافظة من مقوماتها السياحية ومتوفر أيضا من فعاليات ومعارض مواقع وأنشطة بحرية وترفيهية. لذلك هذا أو هذين المعرضان استقطبا المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات، ومن خلال أيضا ما توفر مساحة تجمع المنتجات والمكونات الغذائية وتقنيات التصنيع اليوم، المعالجة بالتعبئة والتغليف واستخدام الذكاء الاصطناعي، مشاركة أيضا لشركات وعلامات تجارية وهم موردين أيضا من المملكة وخارجها. المعرضان يقامان بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن.

0: ومستمرين معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لكن فاصل قصير وراجع لكم إن شاء الله في هوا بلادي.
1: هوا بلادي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي. نروح لأخبارنا. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تهاني تسجل 10 مسارات هايكينج معتمدة دوليا كأول مسارات من نوعها في المملكة، وهذا يعني يعتبر إنجاز. فالهيئة حققت إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل المملكة المتميز طبعا في مجالي رياضة المغامرات والسياحة البيئية، وذلك بحصولها على اعتماد دولي لعشر مسارات هايكينج كأول مسارات معتمدة دوليا على مستوى المملكة.
1: طبعا هذا الاعتماد جاء من وين؟ من قبل الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، وذلك بعد أعمال مسح ودراسة شاملة للموقع واستيفاء كافة المسارات وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. طبعا هذا يضمن توفير بيئة مثالية وآمنة لممارسة رياضية أو ممارسة رياضة المشي الجبلي واستكشاف الطبيعة. هذا الإنجاز يعد خطوة رائدة تعزز مكانة محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية كوجهة عالمية فريدة للسياحة البيئية والمغامرات، وثمرة للجهود الحثيثة في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع مستهدفات الوطنية الطموحة في تعزيز جودة الحياة ودعم السياحة المستدامة.
0: يا سلام، عاد رياضة الهايكينج في ناس محبين لها بأمانة، وتعتبر من الرياضات اللي لها جماهيرية ولها أيضا مهتمين فيها، وأصبح لها مرشدين أيضا.
1: أكيد.
0: فجانب الجوانب الحلوة لما يكون عندك مسارات وتروح وانت مطمن انه هذا المسار معتمد وايضا له آلية معينة في ممارسة رياضة الهايكينج، فاعتقد انه هذا ايضا يضفي شيئا من الجمال للمحميات.
1: هي في كل الأحوال الهايكينج اصلا كرياضة تعتمد على الطبيعة والبيئة، فاذا كانت يعني متوفرة ووفرت الخدمات اللازمة لتطبيق معايير الجودة طبعا لطريق الهايكينج عشان الأمن والسلامة، علشان يعني الممارسة مثالية خلينا نقول لهذه الرياضة، أعتقد أنه راح يكون الإقبال كمان أكبر وأكبر على رياضة الهايكينج. إحنا نتمنى للجميع طبعا رياضة ماتعة إن شاء الله في مسارات الهايكينج اللي تم تطويرها في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
0: السلام، عدنا من بيئة في بيئة، يعني خبر حلو بعد في البيئة. طائر السمان هذا واحد من الطيور المهاجرة، بس والله شكله جميل.
1: تاكله؟
0: لا ما أدري، عاد إنه يوكل ما يوكل ما أدري.
1: سمان؟
0: لا بس مو نفس السمان اللي هذا طائر مهاجر.
1: حتى لو هو سمان.
0: نفس اللي موجود الحين في ال.
1: إيه سمان.
0: لا عجل خلاص، لا والله بنأكله. إيه في هي أنواع ترى، أنا اللي عارف إن في أنواع معينة. اي
1: ولا هو الصغير ذا؟ اي بالضبط، هذا هو.
0: انا احس اي،
1: وترى هذا ريش اصلا، لا تشوفه ذا الدبي. إيه. لا ذا ريش ترى.
0: الله
1: يجيك صغير
0: الدبي. بس والله جد يعني شكله هذا في محافظه الطريف. طبعا محافظه الطريف تعد يعني موطن للطيور المهاجره اللي تمر من اجواء المملكه، والاجمل فيه والله شكله لطيف طريف، يعني باين انه حبيب منهم متخبي تحت تحت الحجر حبيب. جميل جدا الطيور المهاجره، يعني في انواع من الطيور المهاجره تهاني تمر من عندنا اجواءنا في المملكه وتستوطن لفتره ومن ثم تهاجر هجرتها
1: اخرى على حسب الاجواء. طبعا التفاصيل يقول لك انه طائر السمان احد الطيور المهاجره العابره لاجواء المملكه العربيه السعوديه، التي تصنف حالته بأنه مهاجر متكاثر ومهاجر عابر، ينتشر على نطاق واسع في أنحاء المملكة خلال موسم هجرته في سبتمبر وأكتوبر وأثناء فصل الشتاء. جرى رصده كذلك في محافظة الطريف بمنطقة الحدود الشمالية ضمن مساره السنوي. تعد المنطقة محطة رئيسية للطيور المهاجرة نظرا طبعا لموقعها الجغرافي وما تتمتع به من تنوع بيئي وغطاء نباتي طبيعي يجذب الطيور العابرة والمقيمة.
0: السلام. وطبعا يقول لك انه يعني فيه طبعا مكونة يعني احيانا ضمن مجموعات مكونة من 10 الى 20 ما شاء الله طائر. انا اعتقد انه مثل هذه الطيور المهاجرة يعني هي ايضا لهواة التصوير ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني محبين هواة التصوير بإمكانهم التقاط مثل هالصور النادرة اللي تعتبر نادرة في فترة الهجرة لها بالنسبة للطيور، فتعتبر فعالية بالنسبة لهم. فهذه يعني في المجال البيئي. مستمتعين معكم، مستمتعين بالأجواء وأخبارنا وفعالياتنا، لكن نروق شوي مع زميلنا محمد الحميضي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: هو بلادي.

والله شكل اقلاع رحلتنا شوي باقي، ما احنا متجولين الحين، فاحنا يعني جالسين بالرياض. عموما خلينا ناخذ خبر كذا نروق على المستمعين، نقول انه عندنا في يعني مجتمع لابحاث المياه. هذا المجتمع ان شاء الله اللي تحتضن الرياض في نسخة السابعة للعلوم والتقنية من خلال كاكسات بالرياض، اعمال نسخة من مجتمع ابحاث المياه. الجميل انه تنظم الهيئة السعودية للمياه ممثلة بمعهد ابتكارات تقنية المياه والابحاث المتقدمة، وايضا بالتعاون مع المدينة مشاركة نخبة من الباحثين الخبراء في مجال المياه من مختلف دول العالم. تنظيم هذا الحدث هو امتداد لجهود منظومة المياه في المملكة لبناء بيئة بحثية مت...

0: أكثر من 250 ورقة علمية وتسجيل 20 براءة اختراع نوعية وتمويل أكثر من 15 مشروعاً إلى جانب تأسيس شراكات سعودية ناشئة خلال السنوات القادمة بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 300 مليون ريال. تتناول النسخة السابعة أربعة محاور رئيسية تشمل علم المواد وتكامل التقنيات والذكاء الرقمي ونماذج العمل، ومع انطلاقها يتوقع أن يتجاوز إجمالي المشاركين عبر النسخ 1,900 باحث وخبير، وأن يزيد عدد المقترحات البحثية على 470، وأن يبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 46 اتفاقية، إلى جانب استضافة خبراء وممثلين على أكثر من 60 جامعة ومؤسسة أكاديمية محلية وعالمية، من أبرزها جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تبوك، وجامعة مانشستر، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. بس بالأرقام يعني هناك مخرجات رائعة جدا، 250 ورقة عمل، هذا بالأرقام نتكلم، تسجيل 20 براءة اختراع، فهذا رقم أيضا مهم جدا، 15 أكثر من 15 مشروع
0: تمويل،
1: تمويل 300 مليون تقريبا،
0: تتعب الأرقام هذه.
1: أي والله تتعب صدق، والله والله جد، لأنه عالم الأرقام كبير واسع، لكن احنا نقول دائما أنه المشاركة من خلال مثل هذه الملتقيات يعني فيها استفادة كبيرة جدا، خاصة في قطاع المياه. قطاع المياه واحد من القطاعات المهمة، فأنا أعتقد أنه اليوم الخبرات الموجودة سواء كان خبرات عالمية أو محلية أو حتى صحيح. في الوطن العربي، فأكثر من 1900 باحث وخبير، يعني رقم، يعني اليوم أنت 1900 باحث وخبير، فأكيد أكثر من ورشة عمل
0: صحيح.
1: وعدد المقترحات 470، هذا بالأرقام، الحين كل شيء بالأرقام، فوالله صراحة جهد كبير، جهد كبير وموضوع مهم.
0: صحيح، ويمكن من أبرز الجهات اللي شاركت يعني جهات على مستوى عالي أكاديميا، طبعا جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تبوك، جامعة مانشستر، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك سعود، وغيرها طبعا من الجهات العلمية والمؤسسات الأكاديمية اللي شاركت في هذا الحدث الأكبر للحديث عن منظومة المياه في المملكة. طبعا الله يعطيهم العافية، شكرا لكل من قدم ورقة عمل خصوصا في هذا المجال، وإحنا دائما يعني نتحدث عن هذا الجانب، أنه كان جانب مخيف سابقا بالنسبة لأجدادنا وأجدادهم، توفر مصادر المياه، شلون يحافظون عليها، والآن المفترض أنه إحنا كذلك الترشيد والاستهلاك يكون بشكل أفضل. الدولة ما قصرت، يعني تبحث وتجد وتطبق كثير من الحلول للمحافظة على استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها، فكل الدور اللي يعني نقدمه للمحافظة على المياه ومصادر المياه هي أدوار تكاملية ما بين المستهلك وكذلك الجهات المعنية بدراسة مثل هذا الأمر، وكذلك الجهات الأكبر طبعا على مستوى الدول للمحافظة على مصادر المياه.
1: صحيح، وأنا أتفق معك في كل ما ذكرتي تاني، لأنه اليوم يمكن حتى الدولة دعمت هذا المجال ودعمت حتى التوفير في الترشيد في استهلاك المياه، من فترات طويلة كانت الدولة تدعم وتقدم أيضا عدد من الأدوات في عملية الترشيد وتقدمها للمواطن بشكل مجاني، بإمكانك التوجه لأقرب فرع مياه وتأخذ أدوات الترشيد، فكان هذا من الدعم اليوم اللي تقدم الدولة ولا زالت تقدمه للترشيد في استهلاك المياه والمحافظة على المياه. بالتوفيق إن شاء الله لمثل هذا الملتقى والمزيد من النجاحات إن شاء الله.

0: لا الحين بنحلق ما في كلام.
1: وين بنروح؟
0: احنا الحين رايحين للجنوب الى رجال المع، بس انه يعني بنروح لبها وبعدين من نبها على بالطائرة الهليكوبتر، ما في مطار في رجال المع.
1: سيارة.
0: اختصرت على طول. طيب عموما المستمعين الكرام، جولة من جولاتنا في هوا بلادي في رجال المع، ونعود لكم في هوا بلادي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. هنا هوى بلادي وهنا رجال ألمع، حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.

0: يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله من جديد في هو بلادي. ننطلق معكم أيضا مع رحلة ممتعة أخرى مع زملائنا ومع زميلنا حمود العتيبي الآن من الرياض، وجولة أخرى من جولات هو بلادي. مساء الخير حمود.
1: مساء الخير ظافر، ومساء الخير للمستمعين الكرام.
0: يعني
1: أكيد هو بلادي من مناطق المملكة، يعني إحنا في الرياض، وأكيد إحنا اليوم في مكان وفعالية وهناك مكان سياحي وأثري افتتح من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهو سكة الأطعمة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه الناس اللي هاوين الأكل يجون. ها
1: يعني أنا كان نقاش مع الزملاء في الهيئة قبل ما نطلع للهواء، وكان الهدف إنه تعرف قبل كان منطقة قصر الحكم وسوق الزل كانت يعني خالية من المطاعم والأكلات الشعبية،
0: وجود
1: بعض الأشخاص وبعض العوائل، لكن الآن بصفة رسمية اليوم موجود في أكثر من 83 مطعم أو يعني جهات تقدم الأكل والمشروبات من مناطق المملكة وأيضا من دول العالم، يعني تلبية لجميع الرغبات، الأكل الإيطالي أو الأمريكي أو يعني
0: مختلف الأكلات في العالم يعني عموما.
1: وأكيد إحنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية، مختلف مناطق المملكة في أكلات يعني مختلفة تمثلها يعني المحلات اللي موجودة، من الأحساء، من نجد، من المنطقة الجنوبية، من المنطقة الغربية، من أيضا المنطقة الشمالية، كأكلات موجودة. وأيضا يعني لافت الأمر أنه إحنا موجودين الآن وفي وجود يعني زوار وزائرات على يعني يأخذون فاصل قصير أنه من رحلة التسوق ورحلة استكشاف المكان إلى وجود أيضا وجود سواح جانب شاهدناهم يعني بكثرة في منطقة الأكل ويجربون الأكلات، خصوصا الأكلات الشعبية السعودية. إذا تسمح لي ظافر يعني
0: تفضل حبيبنا، خذ المايك الآن معك واستمتع بجوك.
1: شكرا ظافر. يعني احنا أكيد موجودين في أحد المحلات اللي موجودة ومشاركة، هي محلات من المنطقة الجنوبية ومختصة بالأكل الجنوبي، من الخبز ويعني الخبز الميفة ومن الخبز الثاني والعريكة والأشياء الجنوبية اللي بنعرفها أكثر تفاصيلها، مع الشابة ريم اللي ماسكة محل والدتها اللي هي مريم صاحبة المحل واللي بتجي إن شاء الله بعد شوي. لكن احنا مع ريم الآن الشابة اللي موجودة محل الوالدة، حياك الله ريم معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك وعن وجودكم اليوم في سكة الأطعمة.
2: الله يحييك، والله لنا الشرف أن نتكلم اليوم عن محلنا وشغلنا أكلات الجنوب، الشيف مريم جوهرة الجنوب.
1: الله يحييك ريم، ايش عندكم انتم هنا في الاكلات الجنوبيه موجوده في الرياض؟
2: اي نبيع احنا خبز ميفا، مكوناته بر ودخن وذره، ثلاث انواع مع بعض، حتى العريكه بر ودخن وذره. الخبز يجي ساده ويجي محشي جبن، متميز انه نضيف عليها سمن من شغلنا، سمن بقري. ونبيع العريكه كمان، عريكه زي ما قلت نفس الشيء، بر ودخن وذره، ونبيع سمن، نبيع عسل، ونبيع
1: منتجات الجنوبية.
2: منتجات الجنوبية كل
1: ما شاء الله من المزرعة، تبلش السمن أكيد من أبقار المزرعة.
2: أيوة سمن بقري أكيد معروف.
1: الله يعطيك العافية ريم. أنا أتكلم عن خبز الميفة، يعني كيف طريقة صنعه، كيف طريقة تخمير الخبز، كيف طريقة الطحن، للي ما يعرف خبز الميفة كيف نفضل.
2: أي إحنا طريقتنا نستخدم ثلاث أنواع من الدقيق، بر ودخن وذرة، نضاف عليها الخمير، خمر تقريبا ساعة بالكثير، بس تكون جاهز للتحضير، نحضرها نحطها بالميفة وسبع دقائق تقريبا تكون جاهزة. أيوة.
1: طيب والعريكة كيف اللي تشغلنا؟
2: العريكة أيوة بس نفس المكونات، بر ودخن وذرة بس بدون خمير، خلاص بس نعجنها.
1: يأخذ وقت في العجن؟ أشوفهم يطولون العجن.
2: أي تقريبا ساعة كذا.
1: جميل. طيب أنا برجع على خبز الميفة، يعني أشوف ما شاء الله تقريبا كحجم واحد يعني متفق عليه من أهل الجنوب، يعني تقريبا من حجم اليد أو الذراع تقريبا. كيف آلية كان يعني أنت ما شاء الله شابة، كيف بديتي في الموضوع، كيف تعلمتي مع الوالدة؟ أنت ما شاء الله قلتي لي أنك واقفة مع الوالدة في المحل، كيف البدايات، كيف تعلمتيها، وش يعني كان موقف ما خلاتي يعني مع تحريقين الميفة؟
2: والله شوف أنا ما قد اشتغلت بالميفة، الوالدة هي اللي تشتغل. أنا يمكن لي سنة أساعدها في المحل، لكن هي شغلها ما شاء الله يعني 15 سنة هي تشتغل حالها. من يوم توفى أبوي هي اللي قامت علينا وصرفت علينا، الشغل كله شغلها ويعني هي منها تعلمنا.
3: انت ايش متخصصه فيه؟
2: انا كاشير.
3: كاشير. طيب الله يعطيك العافيه. طيب انا بتكلم اليوم احنا في منطقه سياحيه ومثل ما ذكرنا انه وجود سواح وزوار. ايش الاهتمام من داخل المملكه العربيه السعوديه او حتى من الاجانب او السواح المقيمين من داخل المملكه؟
2: اكثر شيء يعني السواح حتى الزباين يعني يفضلون خبز الميسه الاصلي التقليدي اللي هو ساده وعليه سمن عزل فقط. يعني حتى الاجانب احنا نعطي ذواق للناس تاخذ فكره واذا عجبها تشتري. واغلب الناس يعني ما شاء الله مجرد ما تاخذ فكره على طول تشتري. فالاجانب نفس الشيء لما نذوقهم على طول يعجبهم.
3: المصنع على الثمن ولا عنده مشكله مع الثمن؟
2: لا ابدا يعجبهم يقولون صلحي نفس الشيء اللي ذوقتيني اياه.
3: نفس الطلب يعني
2: نفس العينه نفس الشيء نبغى زيه. اوكي ابشر.
3: جميل. طيب وش في ثاني اقبال عليه الناس يطلبون منكم انتم تواجدكم هنا يعني؟
2: العريكه كمان، العريكه لها ناسها بالذات يوم الجمعه يجون عليها ما شاء الله تخلص يعني تصلح كميه كبيره ما شاء الله تخلص.
3: من بدري انتم من يوم الجمعه؟
2: ايوه
3: من بعد صلاه الجمعه مباشره؟
2: لا المحلات هنا تفتح ايوه من العصر.
3: طيب بتكلم اليوم انت كشافه اليوم كيف تشوفين هالمكان اللي تصرف من الهيئه الملكيه لكم انتم كاسر منتجه او حتى شركات، كيف يكون هذا الدعم تاثير عليكم؟ كيف شفتوا يعني دعم الهيئة الملكية لكم أنتم كأسر منتجة؟
2: والله إحنا فخورين ومشكورين لكل الناس اللي تدعم الأسر المنتجة وحتى الزباين وأنتوا يا المستمعين اللي تسمعون لنا تدعمونا كمان. كل خالص الشكر والحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله ومن فضلكم.
3: ناوي ناسين الوالدة تدعين مطعم معها؟
2: لا بس
3: كشير.
2: كشير.
3: جميل.

0: الله يعطيك العافية ريم، شكرا لك.
1: عفوا، شكرا لكم جميعا.
0: نظافر أكيد ما شاء الله، إحنا في المنطقة اليوم المحل من منطقة الباحة، وهو يعني مثل ما ذكرت ريم إنه والدتها يعني تكون موجودة صاحبة المحل، وذكرت لي إنه تسمية المحل باسم أم مريم بسبب أن أختها الصغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت اسم الأميرة نوف عليها إنه تكون المحل باسم أم مريم.
2: يا سلام.
0: يعني مع من ريم الكبيرة، لكن كهذا كدعم لقياداتنا وأيضا الاهتمام بالجمعيات المختصة ذوي الإعاقة، يعني الاهتمام بجميع مكونات المجتمع من خلال ما ذكرت ريم إنه يعني تهيئة المكان من الهيئة الملكية لهم، وهم قادمين من الباحة كسيدة فاضلة يعني تشتغل وتنتج وتأخذ يعني من عرق جبينها. ما
2: سلام، ما هذا يا حمود خطوة جميلة، وهذا في جانب إنساني كبير جدا وجانب مهم خاصة في مثل هالجوانب الإنسانية الرائعة جدا. شقيقة ريم يعني هذا يعطي دلالة واضحة على المحبة اللي موجودة في العائلة، وأيضا دعم القطاعات ودعم مثل هذه البادرة هي صراحة عنوان كبير ويعني تميز لافت بأمانة.
0: جميل،
2: فشكر.
0: يعني ظافر أكيد أنه مثل ما ذكرت من المكان يعني تهيئته حتى الآن مثل ما يعرفون الناس أنه سوق الجوار سكة الأطعمة المميز اليوم اللي أنا لاحظته أنه وجود جزء كبير من سوق الزل الشباب اللي أصحاب الحراج وأصحاب البضائع اللي موجودة في سوق الزل حتى تهيئة مكان جديد لهم من خلال تطوير سوق الزل.
2: كيف حمود كيف الحضور؟ كيف الحضور بالنسبة لسكة الأطعمة؟
0: الحضور جميل، الدخول يعني سلس ومميز والتنظيم يعني من قبل الشباب والشابات من سكة الأطعمة، طبعا هم تحت مظلة الهيئة الملكية بمدينة الرياض. دخول سلس وترتيب الأماكن جلسات، يعني حتى الآن يعني تهيئة المكان من خلال تواجد خصوصا في فترة الصيف وجود الرذاذ وجود الجلسات موجودة. طبعا يعني كل الأطعمة ما شاء الله يعني تخلي الواحد يحتار ما بين إذا كان من أهل يحب الأكل الجنوبي أو يحب الأكل من منطقة
2: تنوع الأكلات،
0: تنوع كثير. ومثل ما ذكرت أيضا وجود يعني الطابع الأجنبي من خلال الأكلات الأجنبية أو المطاعم الأجنبية، لكن التركيز حتى الأجانب. يعني أنا شفتهم جالسين مثلا أماكن من مطاعم النجم، مطاعم نجم فهم جالسين يجربون الأكلات الجديدة. شفت مثلا جانب وسواح موجودين في المنطقة لكن جالسين أمام منطقة مكة المكرمة
2: يا سلام.
0: أو المنطقة الغربية فهم جالسين يعني يأخذون ويشوف. أنا حتى في المكان يعني المحل يعني ما شاء الله حتى الزبائن جالسين يطلبون الخبز النيفة أو يطلبون العريكة أو يطلبون الأكل. يعني تعرف
2: أنت شدك شدك الموضوع يا حمود.
0: والله صراحة الأكل يعني وتعرف يعني إذا كان الواحد بعد مفطر بدري شوي ولا
2: ملفت ملفت.
0: أكيد.
2: طيب متى ساعات التواجد لهم حتى يعني اللي بيحضر لي أي متى بيكون تواجدهم؟
0: على حسب ما فهمت انه من غالبا من 4 العصر تقريبا طيلة ايام الاسبوع لحد الوقت متاخر الساعه 1 تقريبا، يعني من 4 العصر الى الساعه 1 هي فتره التسوق الرسميه في منطقه قصر الحكم والناجليه وسوق الزل، فايضا منطقه ووقتها ايضا مناسب للاستمتاع بالاكل من خلال تواجدهم في المنطقه اللي هي سكه الاطعمه.
2: الله يعطيك العافية حمود، شكرا لك وشكرا لضيفتك ومزيد من النجاحات إن شاء الله مثل هذه الفعاليات الحلوة والجميلة في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة. يعطيك العافية حمود،
0: شكرا لك.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

والله عاد ما معك خيار محمد، انا معطيك بالتايم بالملي يعني 57 ثانية 58 59 فاصل غناء وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالورال.
6: الحمد لله السلام حالنا.
3: شغف واحد وصوت واحد
7: بطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
8: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
9: ونستكم لا ترمونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
8: ونسمع نبض الناس اول باول.
10: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
11: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
8: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد في هوا بلادي، وننطلق أيضا مع وجهة سياحية مختلفة، وجهة من وجهاتنا في هوا بلادي. العلا من الوجهات اللي صارت يعني فعلا تلفت اهتمام الكثير من الزوار، وتلفت أيضا اهتمام المهتمين بالجانب التراثي والثقافي، وخاصة تنوع التجارب اللي تقدمها بين الطبيعة، المغامرات، المطاعم، الفعاليات، الأجواء المختلفة على مدار الموسم. لكن عشان يكون عندك رحلة حلوة ممتعة للعلا وزيارة العلا، فلا بد يكون عندك تخطيط مسبق للرحلة، وهذا يفرق كثير ترى في الرحلات السياحية، اختيار الوقت المناسب للحجز، إلى ترتيب أيضا جداول الزيارة، الفعاليات اللي تتوقع أنت عزيز الزائر أنك أنت تزورها وتستمتع فيها، وتستمتع أيضا برفقة من تحب. فكل هذا وأكثر بنناقشه مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عبد الرحمن الإمام، المرشد السياحي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: السلام عليكم، حياك الله.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
1: رحب فيك وفي السادة المستمعين، وشاكر لكم الاستضافة.
0: يا هلا وسهلا.
1: نقدم يعني ما يثري المستمعين إن شاء الله.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معكم في إذاعة الرياض.
4: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تأمل.
2: التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء.
0: تأمل.
1: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من فكرة علمية صغيرة إلى تقنية تصنع المستقبل، لكن هل يمكن للإنسان أن يتحكم في المادة على مستوى الذرات؟ وهل يمكن لشيء لا تراه العين أن يغير شكل حياتنا اليومية؟ موضوع تقنية النانو هو موضوعنا اليوم في برنامج من العالم. في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا، وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذ هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
2: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النانو، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها. ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج إنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم إنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم هو السبب إنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة زي سد يأجوج ومأجوج. كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية؟ الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد. فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا.

0: وخفيف جدا. اتضح اليوم بعد وصول الانسان الى المجاهر الالكترونيه وتحقق من خصائص هذه المواد انه هناك في نفس السيف الدمشقي بنيه نانومتريه موجوده داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا انه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد او بطريقه معينه وصلوا انه وضعوا هذا او وصلوا بهذا السيف الى هذه القوه والى هذه الخفه.
1: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته يهتم بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر. والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
0: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول، سبحان الله احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يعني يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو يعني مش ليس مواد مش يعني ما هو هو مقياس متري نانو متر. فكان بتقولوا أو بتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات أنا صح 59 بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها إنما نستطيع أن نتعامل معها. فمن هنا بدأت هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بالأصح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي يعني 1959 1974 بدأ الياباني بداية اكتشاف أو بداية نطق أو بداية هذا المصطلح النانو مقياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديث. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات ترى حضارية يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
1: جميل.
0: إنه كمفهوم نحن تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى الحجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان الحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه. لكن نحن وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجاهر.
1: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
0: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق

0: يعني اختراق للإنسان لهذا المجال لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة ويشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
1: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقاً واسعة أمام العلماء.
0: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجرى الإلكتروني، فالاكتشاف بدأ الاكتشافات لمواد صغيرة جداً زي ما تفضلت، الفلورين وتطبيقاتها. طبعاً الفلورين أصلاً أساسه لما تجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون، وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنركب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمن منتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الألماس، مثل حاجات كثيرة. وأنت تشاهد الآن الأبحاث اللي تكلم فيها أو على مستوى العالم، كان في الشرق أو في الغرب، بتكلم إنه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي، أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم إنه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة أوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس إنك أنت تصل أو تكتشف، إنما الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.
1: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجياً من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
0: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأ الاكتشاف، بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة، يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية، في الإنتاج، في الاقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صنع. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والبلاد.
1: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
0: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003 على طول، سبحان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005، فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة جامعة تحت في جامعة الملك عبدالعزيز تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة، علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة إن كان في الطب إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت، إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى منتج إلى سوق، ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن أثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانومتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء، زي ما تفضلت، في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله يعني وصول للإنسان يعني فهمه لعملية إعادة ترتيب الذرات للحصول على منتجة وحصول على متطلب معين لهذه المادة أصبح قفزات. نحن المملكة العربية السعودية بفضل وكرم منا من المولى عز وجل ترى وضعنا بصمة لا يستهان بها في هذا العلم. يعني نحن أخذنا يعني أنا ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء، هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي، يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث والفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج، إلى مواد مصنعة، إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: أنت لو لاحظت أنه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني أنه كيف العالم أو الدول العظمى وليس الدول العادية أصبحت تتصارع على المواد، وخاصة من المواد في الأشباه الموصلات، فهذه الأشياء كلها سبحان الله أصبحت مهمة جدا لأن تضع الدول

0: يعني تضع مقاييسها. هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام. فضل وكرم منه من المولى عز وجل تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية. يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة. مجرد عملية ربطها بحلقة، حلقة يعني حلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرين أهل العالم كله.
1: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله.
2: من العالم. من العالم. أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: شغف واحد وصوت واحد،
5: بطولة كأس الخليج المفضلة،
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك في حلقتنا السابقة، حنا نصاب بهذه الآلام وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط،
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي، الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟ أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه، كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
0: نعم.
1: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون؟ دائما في حالة استعداد. خلاص.
0: نعم.
1: شفتي؟ تأهب. إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط. إيه؟ ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس إن مخنوقين،
0: والرعشة أحيانا،
1: صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهاز العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي، أقدر البلاء قبل وقوعه.
0: نعم، سبحان الله.
1: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
0: نعم،
1: يكون عندنا سكر. ما تشوفين إنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
0: إيه؟
1: ليش
0: يا الله؟
1: إيه، هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
0: تفاعل الأثار الجسدي. إيه؟ سبحان
1: زعل
0: الله.
1: قام لقى عنده سكر أو أصيب ضغط. إيه، ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
0: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة ميبهينة والله.
1: بالضبط، ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأني استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن،

0: صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل في عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض ترى، والاكتئاب ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف إلا اللي عاشه.
0: إيه أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب.
1: أيوة
0: لا، الله لا يضي، لا يذوق أحد. نعم. ألم الاكتئاب
1: لأنه مثل الشبح الصامت،
0: بالضبط،
1: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم.
0: برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي اللي نتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان العصبي.
0: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك. وأحياناً لجوء الشخص يكون في في في حالات من الضعف النفسي، أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
0: على اتزانه النفسي.
1: واتزانه النفسي تجدينه شخص مضطرب،
0: اتزانه النفسي، اتزانه الانفعالي، يصير خلاص يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
1: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب، أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع إن صدمة، طبعا من رحمة الله إنها ما تدو، هي بتجيك مثل الكبسة، تجيك
0: يوم فرح ويوم حزن، ويوم رخى ويوم شدة.
1: في اليوم أنا لا والله توقعت إني أنا نمت وقمت تجاوزتها، مع إني أنا زعلان وغضبان وكابت، ويمكن إنها يعني حسب ردة فعلي. لما أجي مع الزمن مثل ما قلتي، إذا إحنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقة اللي قبل، واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية، أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة، ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار، هي مكتوبة علينا، وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع، لو نمشي
0: طبعا،
1: ولو في أي مكان، لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس، أنا الآن ألقاهم عاديين، لو تمسكينا
0: جيبيني واحد بالدنيا
1: تلقين عنده هموم ومشاكل ومصائب.
0: شوفي، من يوم الله خلق البشر إلى اليوم، جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا،
1: إيه، فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا، وهي خلق الإنسان في كبد، فهي جزء نتقبل، يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم، أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي، كنا يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
0: إنذارات،
1: إنذار من رب العالمين.
0: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له انت سليم ما عندك شيء.
1: من ناحية التحاليل،
0: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية انه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوط الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين إن الجسم ينبه الإنسان ترى احذر احذر تسلم، عرفتي احذر تسلم إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع، لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
1: أو
0: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
1: مدري وين
0: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك. لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت، لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة.
1: نعم.
0: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي.
1: نعم.
0: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها، لأنه الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
1: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
0: صح.
1: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة مثلا، في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة. صح. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي؟
0: شفتي أي شيء بالدنيا
1: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
0: بالضبط بالضبط. شوفي
1: يعني
0: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
1: وهذا مهم. وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار، قاعد يقول
0: يلا نطلع فاصل.
1: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون وسريع
0: ونرجع
1: لسه الحديث بقية ومهم صراحة نحن نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية.

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ما ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم.
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا
0: وجسدك غالي، وحتى

0: تعقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن السكتات القلبية أو الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يبني تتحلل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
0: في فرط الـ نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
1: المبالغ بطريقة فيها.
0: المبالغ فيها يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة
0: النفسية. على الصحة النفسية
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
0: أقول بس إنتاجيتك بعد تزيد
1: إيه، وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة عار. تدرين انه اكثر العيادات اللي احنا نحتاج لها هي العيادات اللي اول شيء تروحين اخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف انت تصيرين مرنه مع الحياه ومع ظروفك،
0: ويعيد تموضع صحتك النفسيه وطريقتك.
1: اذا شافك انت لا والله تحتاجين الى متخصص اكثر، حولك على أخصائي نفسي يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها،
0: خاصة في عصرنا الحالي.
1: بالضبط،
0: أنه ارتفعت نسبة،
1: أنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية،
0: نعم،
1: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
0: مساندة.
1: شفتي بعد نعم. الله سبحانه وتعالى هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
0: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
1: شوفي خلينا
0: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
1: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
0: لازم صريح.
1: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل صح. الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء. لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين فيه في إقبال، هي الإرشاد.

0: أساسيات حياتنا لازم تغطيها شركات التأمين.
1: نعم.
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى. نعم. للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
1: يا سلام.
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وإنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه يعني تجدين الوعي، طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى. أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
0: بالضبط.
1: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي هنا،
0: عملك هم من جيرانك،
1: وتضيف مهام أخرى وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية، مثل شيء نجي عليها غبار
0: وانفضي.
1: أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي.
0: صح.
1: أيضا هل ترين إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
0: طبعا.
1: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
0: طبعا. كل ما كنت صريح مع نفسك، وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
1: نعم.
0: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر تقول لك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا.
1: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجدون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
0: هي أهم شيء في الحياة.
1: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا، ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
0: صح.
1: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
0: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية، أوكي أنا ثابت انفعاليا. اليوم جتني مشكلة مادية، والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته، تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف أو الظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
1: يا سلام. تدين أعرف واحدة، ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل

0: ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى. كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه. أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق، يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
1: إيه حلو.
0: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
1: عشان تشتت
0: تشتت الفكرة.
1: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي، التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا. يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء أنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي أنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
0: حسب استجابتك
1: كيف طلعت مني.
0: إيه؟
1: حلو. لكن اللي نقصده أنه ردة الفعل الأولى، طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر، أو أني أقعد أنا حزنت، تألمت، اتضايقت، أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
0: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
1: أيوة، حافظ على ثباتي الانفعالي،
0: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل
1: الخسائر
0: والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
1: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناؤه،
0: عد بناؤه عادي عادي. يعني عرفت اللي لذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا،
1: شكرا لك،
0: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد،
1: شكرا بنت
0: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آل سرام. فمان له
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

أنا السماء، هذا السقف الأزرق الذي ظل قروناً يراقب القوافل وهي تشق الرمال بصبر الأنبياء. رأيت الحجاج يعبرون الفيافي شهوراً طويلة، ورأيت التجار يحملون أحلامهم على ظهور الإبل، ورأيت المسافات تفرض قوانينها على البشر. كانت الأرض واسعة، واسعة إلى حد أن المدن تبدو كنجوم متباعدة فوق رمال لا تنتهي، لكنني كنت أعرف أن يوماً سيأتي، يوم تمتد فيه أجنحة من المعدن فوق هذه الصحراء، فتختصر شهور السفر إلى ساعات وتجعل البعيد قريباً. كنت أنتظر أول جناح سعودي يشق فضائي، أول طائرة تحمل راية وطن قرر أن يحاور المستقبل. وفي يوم من أيام التاريخ سمعت هديراً مختلفاً، لم يكن صوت ريح بل كان صوت الحلم وهو يقلع، صوت وطن يرفع رأسه نحو السماء ويقول: هنا تبدأ الرحلة.

في أربعينيات القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة. المسافات بين المدن شاسعة، الانتقال بين مناطق المملكة يستغرق أياماً وربما أسابيع، أما السفر الخارجي فكان رحلة طويلة مليئة بالمشقة. لكن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان ينظر إلى ما هو أبعد من الأفق، كان يدرك أن الدولة الحديثة تحتاج إلى طرق جديدة للتواصل، وأن المستقبل لن ينتظر المترددين.

في عام 1945 للميلاد تلقى الملك عبد العزيز هدية تاريخية من الرئيس الأمريكي هاري ترومان. كانت طائرة من طراز دوغلاس دي سي 3، قد تبدو اليوم مجرد طائرة قديمة، لكنها آنذاك كانت أشبه ببوابة نحو عصر جديد. وصلت الطائرة إلى المملكة، ووقف الناس يتأملونها بدهشة. جسد معدني قادر على عبور الصحاري والجبال والبحار. ومن هنا ولدت الفكرة الكبرى، لماذا لا يكون للمملكة أسطولها الجوي الخاص؟ لماذا لا تمتلك أجنحتها الوطنية؟

أنا الطائرة الأولى حينما لامست عجلاتي أرض المملكة. لم أكن أعرف أني سأصبح بداية قصة. كنت قطعة معدنية ومحركاً وأجنحة، لكن خلفي كان يقف حلم أكبر مني، حلم وطن يريد أن يربط أطرافه وأن يجعل السماء طريقاً جديداً للتنمية والوحدة.

في عام 1945 للميلاد بدأت النواة الأولى لما سيعرف لاحقاً باسم الخطوط الجوية العربية السعودية. كانت البداية متواضعة، طائرة واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث، لكن الأحلام الكبيرة لا تقاس بعدد الطائرات بل بقدرتها على تغيير حياة الناس. بدأت الرحلات بين جدة والرياض والظهران، وأصبح ما كان يستغرق أياماً ينجز في ساعات. بدأت المملكة تدخل عصر النقل الجوي الحديث. كان المسافرون الأوائل يصعدون إلى الطائرات بفضول كبير، بعضهم لم يصدق أنه سيعبر تلك المسافات الهائلة في أقل من يوم. كانت الرحلة الجوية آنذاك حدثاً يروى وحكاية يعود بها المسافر إلى أهله وأصدقائه. أما المطارات فكانت تنمو مع نمو الدولة، كل مدرج جديد كان يعني مدينة أكثر اتصالاً بالعالم، وكل رحلة جديدة كانت تعني خطوة أخرى نحو المستقبل.

لم يكن تأسيس الخطوط السعودية مجرد مشروع نقل، بل كان مشروعاً وطنياً بامتياز، فقد ساهم في ربط مناطق المملكة ببعضها وتسهيل انتقال المواطنين والحجاج ودعم التجارة والاقتصاد وتعزيز حضور المملكة دولياً وأخيراً نقل الخبرات والمعرفة بين القارات. كانت الطائرات تحمل الركاب، وفي ذات الوقت تحمل أيضاً الأفكار والطموحات وفرص التنمية. ومع مرور العقود كبر الأسطول وتوسعت الوجهات، وتحولت الخطوط السعودية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

أرى السماء من جديد. أتذكر ذلك الجناح الأول، كان صغيراً مقارنة بما أراه اليوم، لكنني تعلمت شيئاً من التاريخ، أن أعظم الرحلات تبدأ بإقلاع واحد، وأعظم الإنجازات تبدأ بخطوة شجاعة. ذلك الجناح الأول لم يكن يحمل المسافرين فقط، بل كان يحمل المستقبل كاملاً.

اليوم تعبر طائرات المملكة قارات العالم وتصل بين الشرق والغرب وتنقل ملايين المسافرين سنوياً. وخلف هذا المشهد الحديث تقف قصة بدأت بطائرة واحدة، هدية تحولت إلى مؤسسة، مؤسسة تحولت إلى رمز وطني، وقصة تؤكد أن الرؤية الواضحة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع.

من مدرج بسيط في زمن البدايات إلى أساطيل تعانق السحاب، امتدت الحكاية، حكاية وطن أدرك مبكراً أن السماء ليست حدود بل طريقاً جديداً للمجد. هنا أقلعت الأحلام، وهنا صنعت الأجنحة الأولى موعدها مع التاريخ، وهنا كتبت المملكة فصلاً جديداً من فصول البناء والنهضة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا بكم مستمعينا في إضاءات لغوية جديدة.
5: عامي وفصيح.
4: ونتناول في هذه الفقرة من هذه الحلقة كلمة الحمية، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب، والحمية شدة الغضب وأوله، وحمية كل شيء شدته وحدته. وفعل ذلك في حمية شبابه، أي في ثورته ونشاطه. ويقال إنه لشديد الحمية، أي شديد النفس والغضب. وقال الأصمعي إنه لحام الحمية، أي يحمي حوزته وما وليه. وأنشد حام الحمية مرس الضرير. هذا إذن أصلها الفصيح.
6: مذكر أم مؤنث؟
4: والكلمة التي نحن بصددها هي الدلو، فهل الدلو مذكر أم مؤنث؟ ورد في اللسان الدلو معروفة، واحدة الدلاء التي يستقى بها، تذكر وتؤنث. قال رؤبة تمشي بدلو مكرب العراق، والتأنيث أعلى وأكثر. إذا مستمعينا، فالدلو يجوز فيها التذكير، ولذلك قال رؤبة تمشي بدلو مكرب العراق، فذكره إذ وصفه بمكرب العراق ولم يقل مكربة العراق، لكن تأنيثها أفصح لأنه أعلى وأكثر كما ذكر آنفا.
6: مفردات وجموع.
4: والمفردة التي معنا في هذه الفقرة هي المفردة نفسها التي تناولناها في الفقرة السابقة، وهي الدلو. فما جموعها؟ ورد في اللسان والجمع أدل في أقل العدد، وهو أفعل قلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد ضمة، والكثير دلاء ودلي على فعول، وهي الدلات والدلا بالفتح والقصر، الواحدة دلاه. قال الجميح طام الجمام لم تمخجه الدلا. وأنشد ابن بري هذا البيت ونسبه للشماخ، وأنشد لآخر إن لنا قليذما هموما يزيدها مخج الدلا جموما، وأنشد لآخر في المفرد دلوك إني رافع دلاتي، وأنشد لآخر أي دلات نهل دلات. وقوله في حديث عثمان رضي الله عنه: تطأطأت لكم تطأطأ الدلاه. قال ابن الأثير: هو جمع دال كقاض وقضاة، وهو النازع في الدلو المستقي بها الماء من البئر. يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئر، ودلوتها أدلوها، فأنا دال إذا أخرجتها. ومعنى الحديث: تواضعت لكم وتطامنت، كما يفعل المستقي بالدلو. ومنه حديث ابن الزبير أن حبشياً وقع في بئر زمزم، فأمرهم أن يدلوا ماءها، أي يستقوه. وقيل: الدلا جمع دلاه، كفلا جمع فلاه. والدلات أيضاً الدلو الصغيرة. وقول الشاعر: آليت لا أعطي غلاماً أبداً، دلاته إني أحب الأسود. يريد بدلاته سجله ونصيبه من الود، والأسود اسم ابنه.
5: أخطاء شائعة.
4: والخطأ الشائع الذي نتناوله هو قولهم: خرج فلان على القانون. فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ الخطأ هو في استعمالهم على في غير موضعها، والصواب خرج عن القانون. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل خرج فلان عن القانون، أو حاد عنه، أو عدل عنه، أو نكب عنه نكوبا، أو نكب تنكيبا، أو تنكبه تنكبا. ولا تقل خرج على القانون، وذلك لأن الخروج يستلزم استعمال حرف المجاوزة والمجانبة والابتعاد، وهو عن. أما على فتستعمل في مثل خرج فلان على الدولة، أي ثار عليها. ومن ذلك اسم الخوارج، وهم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية في خلافة الإمام علي رضي الله تعالى عنه. ومن شواهد استعمالهم خرج عنه بمعنى حاد عنه ما جاء في كليلة ودمنة من أقوال ابن المقفع.

0: الكاتب البليغ المشهور كقوله: وما هو عليه من الخروج عن العدل وما ورد في تجارب الأمم للفيلسوف المؤرخ الأديب مسكويه، وهو قوله: تقدم الجيش البختياري زحفا بغير أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام. وجاء في العقد الفريد: فطرب القوم حتى خرجوا عن عقولهم. ولا يقتصر الخطأ في قولهم خرج فلان على القانون على مخالفة التعبير الصحيح، بل يفيد عكس المراد، لأن معنى خرج فلان على القانون وهو سيره على حسب ما يوجبه القانون. قال الشريف الرضي في الكلام على الحديث النبوي الشريف الخاص بالخيل ومنافعها: ظهورها حرز وبطونها كنز، وهذا القول خارج على طريق المجاز، يعني أنه سائر في طريق المجاز وظاهر على طريق المجاز. وقال ابن جني في الخصائص: وإن ضيون إنما خرج على الصحة. فقل خرج فلان عن القانون أو حاد عنه أو عدل عنه أو نكب عنه أو تنكب عنه.
1: متشابهات وفروق.
0: وفي هذه الفقرة نحاول معرفة الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان اللتان نتناولهما الآن هما الميل والميد، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الميل والميد أن الميل يكون في جانب واحد، والميل هو أن يميل مرة يمنه ومرة يسره. ومنه قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي تضطرب يمنة ويسرة. ومعروف أنه لم يرد أنها تميد في جانب واحد، وإنما أراد الاضطراب، والاضطراب يكون من الجانبين. قال الشاعر: حبتهم ميالة تميد، ملاءة الحسن لها جديد. يريد أنها تميل من الجانبين للين قوامها. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من إضاءات لغوية، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيغر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيغر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز السابعة صباحا. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس إمشيط. رئاسة الشؤون الدينية استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة جريمة شنعاء واعتداء سافر على حرمة البقاع المقدسة. إدانات دولية لاستهداف الميليشيا الحوثية محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ويشارك في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في ولاية كانو بنيجيريا والمشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال بمدينة نيروبي بكينيا. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية للأئمة والخطباء والدعاة في مملكة تايلاند. حافلة المدينة تطلق المسار السريع 300 لربط محطة قطار الحرمين بالمسجد النبوي. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2026. انطلاق مهرجان القصيدة الوطنية بأدب جازان بمشاركة أكثر من 40 شاعرا وشاعرة. إصابة شخصين بانفجار سيارة قرب حاجز أمني في دير الزوري بسوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من المناطق جنوب سوريا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. في أمان الله.

0: وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: شغف واحد وصوت واحد،
2: بطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: مسار
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة الليلة من برنامجكم مسار. الخوف من الفشل شعور طبيعي نمر فيه كلنا، لكن أحيانا يكون هذا الخوف أكبر من الفشل نفسه، يخلينا نتردد أو نتراجع عن فرص وتجارب جديدة. هل يمكن أن يكون خوفنا من الفشل هو ما يمنعنا من النجاح؟ كيف نتعامل معه بطريقة صحية ومتوازنة؟ وكل هذه الأسئلة رح يجاوبنا عليها ضيفنا اليوم الأستاذ أحمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية. يا هلا وسهلا بضيفنا اليوم الأستاذ أحمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
6: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وحيا الله المستمعين في كل مكان عبر أثير إذاعة الرياض، حياكم الله.
5: الله يحييك. طبعاً إحنا كلنا نعرف أستاذ أحمد أنه الخوف جزء طبيعي من حياة الإنسان، وكلنا نمر بمرحلة خوف قد تزيد أو تنقص من شخص إلى آخر حسب الخبرات وحسب المواقف اللي مر فيها الإنسان. سؤالي، ليش بالرغم من أنه إحنا عارفين أنه الفشل، الخوف من الفشل يعتبر مرحلة من مراحل النجاح، ومع ذلك إحنا دائماً نخاف من الفشل؟
6: جميل جدا. طبعا الخوف من الفشل ليس قناعة عقلية فقط، بل استجابة عاطفية وعصبية للتهديد. الفشل يهدد دائما حياة نفسية عميقة، الشعور بالكفاءة، القيمة، الانتماء، الأمان، تربط ذلك بالآلام والخسارة. الشخص دائما يخاف من الخسارة، لذلك معرفتنا بأنه طبيعي ما تلغي الخوف. هو صح أنه طبيعي لكن ما تلغي الخوف، لأن دائما المعرفة دائما تطمن العقل، لكن الخوف يسكن في المشاعر والجسد نفسه، في جسد الشخص نفسه. يخاف دائما ان شعور بعدم الكفاءه، ان قيمته قلت، انتماء، الامان، هذه الاشياء كثيره جدا داخليا هي اللي تجعله يخاف من الفشل، علم انه شيء طبيعي جدا.
5: صحيح. طيب استاذ احمد، خوفنا من الفشل، واكيد كلنا مرينا بهالمرحله اننا خايفين من الفشل بالرغم من حماسنا، يعني ساعات نكون متحمسين وخاطرنا بالشغله هذه اللي بنسويها، ومع ذلك خوفنا من الفشل للأسف قد يتسبب هو نفسه بالفشل.
6: كلام جميل جدا. طبعا هو مزيج يا أستاذة لكل نظرة الآخرين، حرك خفي قوي. يعني الفشل نفسه قد يعني خسارة، مثلا كانت خسارة مال أو خسارة منصب أو خسارة أي مكان. تمام. والخوف الأكبر غالبا يولد من خلال الشفقة والسخرية والمقارنة بالآخرين. دائما يسأل الإنسان نفسه، يعني هل يعني أنا ليش فشلت؟ وش صار من الفشل ذا؟ طبعا هذا السؤال دائما إذا سأل نفسي يكشف أشياء كثيرة جدا في حياته. يعني إيش سبب هالفشل ذا؟ إن هي خوفه من نظرة الآخرين دائما.
5: يعني خوفنا من الفشل، إحنا سبب خوفنا من نظرة الآخرين لنا إذا فشلنا؟
6: نعم، هذا أكثر شيء، لأنها نحن نفسية جدا.

0: لذلك يخاف الشخص من الفشل، لأنه دائما الشخص الناجح بطبيعته دائما يبحث عن الكمال، ويبحث عن أن يكون صاحب موقع وصاحب مكانة جيدة وشعور بال يعني بالأمان النفسي، تمام. لكن حينما يرى أن الآخرين ممكن أن ينتقدونه، ممكن أن الآخرين يحركون في ذلك الأشياء الخفية داخله، هذه ممكن تخلي خوف من الفشل. لذلك كثير من الناس يعني ممكن يفشل، يعني تلاحظين مثلا في يعني دورات اللي نقدمها مثلا دورات الإلقاء مثلا، تمام، تلقين مثلا ممكن شخص بارع مثلا دكتور في جامعة أو مثلا إمام خطيب أو كذا، لكن أحيانا حينما يأتي أمام جمهور يعرف أن هؤلاء الجمهور يعرفونه، ممكن يتلعثم، ممكن يحصل لخوف. ليش؟ لأن في داخله نفسيا خوف من الفشل، كيف أني أمام شخصيات مثلا لها قيمتها مثلا في المجتمع، أو أساتذة مثلا درسوني مثلا في مراحل التعليم أو كذا، أو شخصيات كذا، فهو الناحية النفسية دخلت في داخله فسببت له هذا الخوف، تمام. فهذا أحيانا النظرة الآخرين هي تسبب ذلك الخوف.
1: طيب وإذا كان الإنسان متصالح مع نفسه مو كثير يتأثر بنظرة الآخرين، أو مو كثير يتأثر بردة فعل الآخرين تجاه نجاحه أو فشل، هنا يكون الخوف من الفشل إيش سبب؟
0: طبعا سببها أغلبية شيء كذا، طبعا دائما هو يحاول يكون عائق يعني في ده، لكن دائما سبب المفروض دائما هو البحث عن الكمال، تمام. حتى لو انك مثلا متصالح مع نفسك، متصالح انك ما يعني تبغى الفشل او كذا، لكن دائما يجيك الفشل لان يكون هذا ياثر عليك في مثلا تجارب سابقه كانت بالنسبه لك اشياء كثيره جدا، فهذا اللي تجعلك ذلك. حتى لو كنت متصالح انك تقول والله الفشل هو سلم وطريق للنجاح وكذا، لانك دائما تخاف من الفشل، والخوف دائما يقول من خاف سلم. شخص إذا خاف من أي شيء سبحان الله دائما يسلم بأشياء أفضل.
1: جميل جدا. يعني ساعات إحنا خافنا من الفشل إذا ما كنا يعني حاسبين حساب لرأي الناس في فشلنا، إذا صح التعبير، يعني ممكن يكون هو فقط إحساسنا بأننا تأخرنا خطوة عن الإنجاز اللي إحنا نطمح له.
0: يا سلام يا سلام. نعم أحيانا يكون يعني أحيانا وخوفنا من الآخرين، تمام، أحيانا هو اللي يدفعنا للنجاح، تمام، وأحيانا الخوف من الفشل نفسه هو اللي يجعلنا ما نفشل، يجعلنا نستمر في النجاح وكذا، لأن نرى نشوف أمور سابقة، فهذا شيء جيد جدا.
1: جميل. أستاذ أحمد، يعني متى إحنا اعترفنا في البداية أن الخوف من الفشل هو جزء طبيعي في حياة الإنسان، ويعتبر برضو يعني خلينا نقول أنه هو محطة يجب أن يمر فيها الإنسان لما يكون متوجه إلى تحقيق هدف معين. متى يتحول الخوف من الفشل من كونه شعور طبيعي نتعايش معه وتكون ردات فعلنا تجاهه سوية، وبين أنه يتحول إلى عائق يمنعنا من تجربة أشياء جديدة؟
0: يا سلام. يتحول إلى عائق عندما يصبح التجنب هو الرد الافتراضي، ويتحول ذلك حينما تقنع نفسك داخليا أنك جاهزا، تمام، ويتحول إذا كان ذلك أنك أنت الفشل إلى نجاح، أن نكون هذا الخوف شيء طبيعي جدا، وأن يعني لست أنت الوحيد الذي تخاف من الفشل، فكثير من الناس خافوا مثل من صعود المسرح، خافين كثير من الصعود على التحدي أو من الآخرين، خاف كثير من يخطي، خاف كثير من أن مدى، تمام، هذا خوف طبيعي. طبعا هذا مهم جدا، لازم نتحول إن شعور طبيعي داخلك، تمام، ثم دائما تحاول أن هذا الشعور الطبيعي عندك تكون عندك الاستعداد الحقيقي الذي يحاول أن يحول هذا الفشل إلى نجاح، وهذا المهم جدا، تمام، لأن هذا اللي حيؤثر عليك ويؤثر على تعاملك مع الآخرين جدا، يعني لأنك أنت ستعالج نفسك بنفسك، أنت ستبني نقاط النجاح الأساسية في حياتك إذا يعني كنت مثل ما قلت متصالح مع نفسك، وعرفت أن الفشل هو خطوة من الخطوات الحقيقية للنجاح. ليس الفشل هو النهاية، بل الفشل هو البداية والانطلاق، لكن ليس أن الفشل يعني هو الضعف، بالعكس الفشل ممكن يكون قوة. الشخص إذا فشل ممكن يكون هو بداية القوة، بداية الانطلاق، بداية الذات، تمام. لذلك يعني دائما حتى في يعني إذا هزم الشخص مثلا أو رسب أو سقط أو كذا، ويكون دائما كل جواد

0: تنكبوه دائما صح ولا لا؟ فلذلك دائما هو يعني يكون هذا الفشل عبارة عن دروس يتعلمها. أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا سأتعلم ذلك، تمام؟ هنا يكون اندماج عنده حقيقي في بلورة هذا الموضوع بداخله، حتى يكون الفشل هو السلم التي يصعد عليها خطوة خطوة إلى النجاح وإلى القمة.
1: نقدر نبسط الكلام أستاذ أحمد ونقول أنه يتحول إلى عائق إذا كان الإنسان غير مدرك إلى أنه هذا الخوف قاعد يمنعه. يعني الإنسان لازم يشوف نفسه بطريقة واضحة أنه أنا تراني قاعد يعني أمنع نفسي من خطوات، أمنع نفسي حتى من نجاحات، من تقدمات.
0: نعم، كلام جميل جدا، يا سلام. وهذا كثير من الناس، وهذا دائما حنا قلناها مرة في حلقة من الحلقات، البحث عن الكمال، هذه لها حلقة كاملة، تمام؟ كثير من الموهوبين وكثير من الناجحين وكثير من المبدعين، تمام؟ سبب عدم يعني وصولهم إلى النجاح حسب يعني وصولهم دلي أنهم يبحثون دائما عن الكمال. تقول له تعال خلك مثلا مذيع في التلفزيون، صوتك جميل وما شاء الله تبارك عندك أداء، يقول والله ما لازم أكون زي فلان الفلاني، لازم أكون كذا، أخاف أني أخطي، أخاف أني كذا. طيب تعال أنت خطك جميل وتعلم وتصير، يقول والله أنا أخاف ما أبغى أكون خطاط على مستوى. تقول له تعال مثلا أخطب، تعال سوي كذا، تعال سوي كذا. هو دائما خوفه من الفشل يصبح بالنسبة لعائق، لأنه يبحث عن الكمال، هو بحث في صفاته عن الكمال.
1: حلو.
0: تمام. فكل ما كان يبحث عن الكمال، الكمال صفة يتفرد بها الله عز وجل، لا يمكن يصل لها أحد، لكن خطوات. يعني هؤلاء الذين وصلوا واصبحوا ناجحين ما وصلوا يعني بين عشية وضحاها، بل وصلوا بعد جد واجتهاد، بعد عمل، بعد فشل كثير، حتى يقع. طبعا لو لاحظنا مثبت التاريخ، يعني الذي أضاء المصباح الكهربائي كما تعلمنا، يعني يقول فشلت أكثر من 1000 مرة أو أكثر من 100 محاولة، تمام، ما أضاء المصباح، تمام، وبعد 1000 محاولة أضاء المصباح. وكثير منهم التجار، حتى التجار مثلا في العقار، التجار في كذا، يقول لك والله أنا جلست يعني ما وصلت مثلا التجارة هذه حقتي إلا بعد يعني سنوات من الخسارة، تمام. هكذا ذلك، هذا المهم. لكن إذا أصبح الفشل بالنسبة له عائق، لا يمكن يصل للنجاح.
1: حلو. يعني اعتبار إن صح التعبير كلمة فشل يعني قاسية نوعا ما، ولكن إذا الإنسان بدأ يتعامل معها على إنها إخفاق، أو زي ما تفضلت لكل جواد كبوة اعتبرها إن هي عرقلة فقط لا أكثر، ممكن يتقبلها أكثر.
0: هو شوفي الآن مثلا المخترع المصباح الكهربائي ما قال لي فشل، ما قال فشلت أنا، وش قال؟ قال لقد اكتشفت 1999 محاولة لا يمكن أن يضيع المصباح منها. هذه محاولة.
1: حلو.
0: شفت أي شيء كان جميل جدا. طيب أنا لما مثلا ما أقول أنا فشلت، لأن الفشل كلمة مؤلمة جدا دائما. فهو يحولها يقول والله أنا حاولت كم مرة والحمد لله يعني وصلت لها. اليوم مثلا أنا والله ما اجتزت الاختبار الفلاني، لكن اليوم الثاني إن شاء الله بإذن الله اجتازه أكثر. لكن اللي تحاول يعني الحمد لله يعني عرفت طرق أخرى في اجتياز الاختبار. يعني أنا قبل ما كنت أعرفها، لكن بعد ما اختبرت ورسبت في هذا الاختبار كان بالنسبة لي هذا الاختبار مرحلة تعليمية، وهذا المهم جدا.
1: وكأنك أستاذ أحمد هنا مريت على موضوع الجمل أو المصطلحات أو الطريقة اللي نتكلم فيها أنفسنا. يعني أنت هنا حطيت يعني سبوت لايت على أنه ما قال أنا فشلت في 999 محاولة، قال أنا اكتشفت 999 محاولة غير مفيدة في إصباح في
0: وهذا الصح. لذلك دائما نقول حتى في المشاكل ما نقول لك يعني نقول عندي مشكلة. انت اذا قلت عندك مشكله، انت الان زي ما تقول وضعت نفسك في دائره مغلقه، لكن تقول انا عندي تحدي، ابى استطيع ان اتحدى هذا التحدي،
1: صح؟
0: سواء مشكله اسريه، مشكله ماليه، مشكله شو اسمه تعليميه، مشكله في الطرق، مشكله في اي شيء، تقول انا عندي تحدي، وهذا المهم جدا.
1: صحيح. وهنا يعني ممتاز انه الانسان ينتقل الالفاظ اللي يكلم فيها نفسه، سواء بينه وبين نفسه او قدام الاخرين، لانه احنا ساعات نقص على انفسنا حتى في التعبير.
0: نعم، احسنتي.
1: طيب استاذ احمد، كيف نقدر نستفيد من الاخفاقات القديمه في اننا نتعامل مع اخفاقات جديده؟
0: يا سلام يا سلام، كلام سؤال جميل جدا. طبعا الاخفاقات القديمه جدا سبحان الله هي عباره عن دروس مستفاده نتعلمها ونستفيد منها في الأخطاء التي كانت سببا في يعني في تأخرنا، تمام.
1: صحيح.
0: فكلما كانت هذه الأخطاء موجود كل ما استفدنا، تمام؟ كل ما كانت هذه عبارة عن دروس لنا، تمام؟ وهذه أهم حاجة عندنا، أن الإنسان يجعلها يعني زي ما تقول زي الدروس الحية في التعامل، تمام؟ يعني شخص مثلا ما نجح مثلا في مقابلة في عمل، تمام؟ خلاص ما يقول ما توظفت، لا، اكتشفت أن الأسئلة اللي طرحت عليه في المقابلة أني ما قدرت أجاوبها لأنني ما حضرت لهذا الشيء، بدي أحضر بطريقة جميلة. اكتشفت أن الأسئلة أن لازم أن أكون معهم بكذا وكذا، تمام؟ اكتشفت هذه كلها عبارة عن إيش؟ الإخفاقات اللي أخفقها يصل لها. لذلك تجدين حتى الناس العظماء في التاريخ، تمام؟ يعني مروا بقصص عجيبة جدا يعني، وأصبحوا ناجحين. يعني الأستاذ الدكتور أحمد العرفج هو عامل المعرفة معروف، تمام؟ في كتاب لها شو اسمه التمبل يحكي قصة، دا يقولني في الابتدائية رسب مني كم مرة، تمام؟ والآن ما شاء الله تبارك الله كاتب وشار لها بالبنان، يعني ما شاء الله كتبها تباع يعني بمبالغ، يعني ما شاء الله تبارك الله، وله قناة معروفة ما شاء الله، ولها برنامج كامل هذا بالعرفج. طيب هو في بدايته يكتب في الرواية حقته أني شو اسمها رسبت في الابتدائية سنوات، تمام؟ طيب هذه بالعكس هي كانت بالنسبة له الوقود اللي وصل لهذا الموقع. في كثير منهم يقول أنا والله فشل في الموقع الفلاني، فشل في الدراسة الجامعية لكن نجح في التجارة، تمام؟ يعني بعضهم يقول والله ما قدرت أدرس ما كملت دراسة لكن سبحان الله نجح في المجال التجاري. بعضهم يقول والله ما قدرت أنجح في التجارة لكن نجح مثلا في الدراسة. واحد ما نجح في الطب لكن نجح في التخصص الفلاني، سبحان الله. فهذه كل العوائق هذه هي كانت نقطة الانطلاق لكثير من المبدعين والرائعين.
1: حلو، يعني الإنسان ممكن حتى يستفيد من من من إخفاقات الآخرين، مش بس بالضرورة أن يكون هو يعني اللي أخفق أو أخطأ. طيب متى يتوقف الإنسان عن المحاولة أستاذ أحمد؟
0: حتى يموت.
1: يستمر. لا خلينا نصغر المعنى.
0: لا
1: يعني
0: حتى
1: محاولة
0: حتى
1: في مثلا نجاح في شغلة معينة، يعني مثلا
0: ما يتوقف الإنسان، ما يتوقف عن المحاولة حتى يأخذ الله أجله. ليش؟ لأن الإنسان مأمور عليه بالعمل، تمام، حتى تقوم القيامة. يعني يا رسول الله يقول لو قامت القيامة وبيعد أحدكم فسيلة فأراد أن يغرسها فليغرسها، تمام؟ هذا واحد. ويتعلم الواحد من المهدي حتى اللحد زي ما يقولون، تمام؟ والمحاولة يستمر الإنسان فيها لحتى ينجح، يعني ما في شيء توقف عليه، لأنها ممكن تكون الشعرة البسيطة جدا التي تصلك، ممكن تكون الخطوة البسيطة تصلك. يعني سألوا عن تربي الشداد قالوا إيش اللي خلاك تفوز دائما في المعارك، يعني دائما أنت دائما تفوز وحنا زيك فرسان زينا. فقال لهم إجابة جميلة، قال هي صبر ساعة، أنا في ذيك اللحظة كنت أتلقى السيوف، أتلقى بالسيوف بقوة، وأصبر هذه الساعة صبرتها نلت، تمام؟ فأنت مع محاولة محاولتين ثلاث أربع خمسة عشر عشرين ثلاثة تجي ممكن المحاولة الأخيرة هي التي تصلك هذا الموقع.
1: يعني مو عدد معين، يعني في ناس تقول لك جرب مرة مرتين ثلاثة فشلت خلاص غير.
0: نعم، لا بالعكس، أنت ما هو تغير، أنا أتكلم مو مسألة تغير. أنت الآن مثلا زي حق المخترع المصباح الكهربائي، تمام؟ هو ما مسك نفس الطريقة، وهذا الغلط، إنك إذا مثلا يقول لك إذا نفس الخط تمشي معه ما بيجيب لك، هو نفس الخط
1: صح. إذا أعطيت نفس الفعل راح يجيك نفس ردة الفعل.
0: أي الآن، لا أنت الآن مثلا تبي تروح من الرياض إلى مثلا الشقرة، تمام؟ ومشيت في الطريق قالوا فيه توقيف، يعني في زحمة هناك أو في مثلا تحويلة أو شيء، تروح تمشي في نفس الطريقة وفيها تحويلة تمشي مرة، لا تروح تدور طريق ثاني، أدور طريق ثالث حتى أعرف الطريق اللي وصلني للشقرة. أنت نفس الطريقة في النجاح حقك، يعني إذا حق مصباح الكهربائي حاول المحاولة الأولى والله ما تضيع، المحاولة الثانية ما تضيع، المحاولة الثالثة حتى وصلت 99 في 999 طلع لك أضعت لها، تمام؟ فنفس الطريقة أنت في النجاح، أنت حاولت مع الطريق هذا ما نجحت، ما تستمر في نفس الطريق تمشي فيه، لا تحاول بطريق آخر وتستمر طريق ثاني وثالث ورابع وخامس سادس حتى تصل الطريق اللي أنت تصل به عتبة النجاح وتنطلق في النجاح. جميل. فالنجاح ما يتوقف، يقول لك والله أنا حاولت، يعني مثلا بعضهم يعني الآن يعني تسألهم بعضهم يقول والله يا أخي أنا تعبت، طيب كم مرة حاولت؟ والله خمس مرات ولا ثلاث مرات، لا هذه محاولة، حاول حتى تصل النجاح إذا بغيت النجاح. وحاول

0: معه في نفس اللحظة. أنت مشيت معه لو قلت قالوا والله مسدود هذا الطريق، تروح تدور طريق ثاني وتروح مع طريق ثاني طريق ثالث لتصل الطريق. إيش أسهل طريق وصلته؟ وصلت الطريق الفلاني وصلت. كذلك نفس الطريقة في النجاح. طيب أنت الآن مثلا في التعليم، والله أنت حاولت وبدأت تدرس في التعليم، والله وجدت نفسك ما أنت في المجال هذا، غير المجال هذا، خذ مجال ثاني مجال ثالث حتى تصل إلى المرحلة اللي أنت فيها نجاح.
1: هذا سؤالي أستاذ أحمد. يعني إنه الشخص مثلا يجي يقول أنا على سبيل المثال أبي أغني، أنا أبغى أصير مطرب.
0: حلو.
1: طيب الناس سمعوه مرة مرتين ثلاثة، ما أنت بمطرب، صوتك مو جميل، هو مصر أنا أبغى أصير مطرب. في هذه الحالة الفشل موجود من واقع، يعني إحنا الشخص هذا فشل لأنه فعلا لا يملك الأدوات ما نعتبره فشل.
0: هذا نعتبر الله يسعدك تمام، مو فشل، أنت ما عرفت أين أنت، تمام، ما عرفت إيش توجهاتك.
1: هو يعني معناتها أنه الشخص لازم يعرف قدراته ويعرف
0: أنت ما عرف قدراتك
1: المواد يعني اللي هو يملكها عشان
0: يعني يبدأ. مثلا الآن طالب في الجامعة قدراته مثلا يدخل الجامعة، تمام، قدراته الله عز وجل ما أعطاك قدرات حتى ما ما ما ينفع في الطب، لكن لو فرض دخل مثلا
1: هندسة
0: ممكن يكون مبدع رائع، صح ولا لا؟ طيب ليش يصر على التخصص هذا وهو أصلا داخل قدراته ما تنفع؟ يعني أنت حاولت شفت إنه ما تستطيع، ليش أنت تأخذ تطلع لنا طبيب فاشل أفضل ولا يطلع لنا مهندس متميز ولا أفضل يطلع لنا ممرض ممتاز؟ أنت اشتغل. أنت الآن هي المسألة إيش، أنت شو وين موقعك؟ هل أنت تستطيع تصل للموقع ده ولا لا؟ تمام، غير النجاح، فأنت حتنجح لكن تنجح في أي مجال. ممكن مثلا واحد زي ما قلت هذا مثلا يبغى غناء، ممكن لو أنه أخذ التمثيل ممكن نجح أفضل.
1: حلو، معناته نقدر نعنون نحط عنوان كذا للكلام هذا ونقول اكتشف نفسك قبل ما ترسم خريطة الهدف.
0: وهذه مهمة جدا. نعم،
1: يعني قبل ما توجه سلام. الهدف لازم تكتشف نفسك وتعرف،
0: وهذا أهم شيء، أنك قبل ما تبدأ لازم تحط مواطن القوة ومواطن الضعف عندك وتعرف أنت أين رايح وتعرف الخط اللي تسير عليه.
1: أيوة، يعني ما يترك الإنسان فقط نفسه للرغبة بعدين يقول أنا ما نجحت، لأن الرغبة وحدها لا تكفي لأنك تصبح إنسان ناجح.
0: لا، الرغبة ما هي الرغبة هي أمنية وهي جزء من ذلك. تمام، الرغبة هي أمنية، هي جزء من ذلك. زي ما تقول الرؤية هي عبارة عن حلم، تمام، لكن الرؤية يحتاج لها إيش؟ يحتاج لها رسالة، والرسالة تحتاج لها أهداف، والهدف يحتاج لأن يكون فيه خمسة أمور أساسية، أن يكون واقعي، أن يكون محدد وقت، أن يكون كذا، عشان تقدر تقيسها. الهدف هذا يحتاج إلى أساسيات عشان أنك تبدأ تشوف أنت مواطن القوة عندك، مواطن الضعف، تحديات، الفرص. طيب أنت الآن مثلا تبغى تدخل الجامعة وأنت عندك رغبة لكن ما انقبلت الجامعة، طيب ممكن أنك تروح تدرس مثلا خارجي، ممكن تدرس كذا، يعني أنت شوف الأشياء اللي أنت راغب فيه.
1: هذه برضو ترجع لنقطة إنه الإنسان يكتشف ذاته علشان
0: هذا أهم شيء. ونعم، اكتشاف الذات أهم حاجة.
1: جميل جدا. الخوف جزء برضو، الخوف بشكل عام غير الخوف من الفشل، الخوف ممكن يحفزنا على الاستعداد، والخوف ممكن يخلينا نتراجع عن الأهداف. كيف نميز بين الخوف الأول والخوف الثاني؟
0: تمام، طبعا كثير نجحوا وهم خايفين، الشرط ليس الخوف، بل الخوف ممكن أن يكون الخوف من المجهول أحيانا سبحان الله يكون هو الدافع الحقيقي للنجاح، وزي ما تقول الشيء اللي خفت منه هو اللي وصلك لهذا الموقع. تمام، فخوفك من الفشل وجعلت الفشل بالنسبة لك تحدي، تمام، ممكن تنجح. تمام، لكن إذا كان الخوف أصبح بالنسبة لك عائق ممكن هو اللي يسقطك في ذلك، فأنت حاول تخلي الخوف بالنسبة لك، تمام، سلم يعني لاكتشاف نفسك واكتشاف كيف توصل للنجاح.
1: جميل جدا. برضو يعني حول الخوف إلى أداة تكتشف فيها نفسك، تعرف أنت.
0: يا سلام. نعم، هذا أهم شيء، أنك تحول الخوف إلى حاجة تكتشف فيها نفسك وتعرف أين أنت. تمام.
1: أكثر الأخطاء أستاذ أحمد اللي شائعة يقع فيها كثير من الناس لما يجي يخاف من الفشل، يعني في أخطاء مكررة خلينا نقول جداً بين كثير من جداً الأشخاص. إيش هي هذه الأخطاء؟
0: كثيرة جدا، مثلا التأجيل مثلا هذا خطأ، كثير من الناس يأجلون الدخول مثلا في

0: يعني مثلا ليش تروح؟ قال والله خاف أفشل. تمام، مثل شو اسمها الانتظار، يقول والله بعد والله ما جاء وقتي، ما جاء وقت اللي مناسب، ما جاء وقت المناسب، ما تيجي الوقت المناسب. تمام، مقارنة ببدايتك بنهاية الآخرين، تقول والله الناس وصلوا وأنا الحين توني بوصل. مثلا جد الحين الآن مثلا زي في التجارة الآن مثلا بعضهم يقول يا شيخ راحت علينا أيام زمان كانت كل شيء مثل بنص ريال راح. طيب التجار الآن يسألون يقولون نفس الفكر كان زمان موجود، النص ريال ذيك الأيام كان يعادل يعني نفس المبلغ اللي نحن الآن فيه، يعني كان قوي جدا ما كان بذيك القيمة. صح. اللي نحن نشوفها الآن، إحنا كنا نشوف الآن مثلا نص ريال، لكن في ذيك الأيام نص ريال كان يجيب لك مقاضي بيت كامل، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: نفس الفكر، بس هم الآن يجيك واحد يقول لك والله يا أخي كيف أبدأ الحين والناس انتهوا. تمام، مخفال محاولة، ما يحاول مرة مرتين، يعتبر مثلا الخطأ دائما عيب في شخصيته، يقول والله ما بودي أخطي قدام الناس. وهذه كثير كثير كثير من المبدعين عندنا سبحان الله ما واصلوا الإبداع وسقطوا حقيقة، وهم خوفهم أن يكون عيب شخصيته. تمام، وبعضهم ما يبغى يستسلم من أول عقبة، من أول محاولة ما يبغى يستسلم، دائما يحاول اسمه فصل قيمته عن الطلب، دائما يحاول بقدر استطاعه أنه يبحث عن الكمال. هذه أخطاء كثيرة جدا شائعة، دائما هي اللي تكون يعني خوف من الفشل، هو أصلا خايف من الفشل. تقول له مثلا تعال روح سوي الشيء الفلاني، يقول لك يا أخي والله وين يا شيخ أنا وين يا أخي. صوت مثلا دائما تقول هذا صوت مثلا حلو، اكتشفتي مثلا صوته حلو، مثلا يبغى يكون مثلا مغني أو مرشد أو يكون أي شيء أو قارئ قرآن أو حاجة. تمام، تعال سوي. لا يا شيخ وين، أبغى أصير زي ستيس. طيب ستيس ما هو دحين، ستيس جلس سنين لا حتى وصل إمام حرام، صح ولا لا؟ ما هو يوم وليلة. تمام، واشتغل نفسه وقرأ قرآن وكذا وتوصل. طيب والله يا أخي خاف الناس يضحكون علي، هذه مشكلة جدا. يقارن نفسه بالآخرين، يا أخي الناس وصلوا وأنا ما وصلت. تمام، الخوف إني ما أصل. فكثير من الناس يحطموهم الخوف من الفشل.
1: وهي جملة قلتها أستاذ أحمد جميلة جدا، لا تقارن بداياتك من حيث انتهى الآخرون، لأنه أنت هنا قاعد تظلم نفسك
0: جدا، تظلم نفسك. لأن أصلا بدايته ممكن أنت بداية، ممكن أن نكون واقعيين، ممكن أنت الآن مهيئ لك ظروف أفضل من ظروفهم. أنت الآن مثلا مهيئ لك ظروف أفضل من ظروف، يعني مثلا أنت تبغى تصير مثلا مذيع، يعني في ذيك الأيام مثلا زي ماجد الشبر والثاني ومذيعين الكبار اللي نسمعهم. تمام، ذيك الأيام ما كان في استوديوهات، ما كان في شيء، ما كان في عندهم إلا صوتهم، لكن أنت الآن ما شاء الله تبارك الله في استوديوهات على مستوى، في برامج صوتية قوية جدا،
1: في السوشيال ميديا ساعد على الانتشار، في يعني ممكن اللي هم حققوه في 30 سنة أنت تحققه في 5 سنوات.
0: ممكن تحقق في سنوات بسيطة، اللي هم جلسوا 30 سنة عشان يحققون ويكون لهم اسم، أنت ممكن تحقق في ذلك. فتنظر يعني إيش اسمه بدايتك بنهاية الآخرين، وهذا وصلوا ليه وصلوا ما أقدر أصل لهم.
1: جميل جدا. هل يمكن أن ننجح في حياتنا رغم وجود الخوف من الفشل؟
0: أو نعم، إحنا لازم نعم.
1: أو إحنا لا لازم نحارب الخوف من الفشل علشان نقدر ننجح؟
0: نعم نعم نعم، ممكن ننجح بحياتنا حتى لو عند الخوف من الفشل. وكثير من الناس اللي نجحوا ما هو شرط أنهم خايفين، بالعكس، لا بالعكس، أنهم نجحوا لأنهم تحاول بذلك. تمام، الخوف يعني التغلب الكامل على الخوف مستحيل، ما في حد يقول والله يعني كما طبعا سبيل الأسفل واحد يقول والله ما خاف من الفشل ولا ما خاف أني أنجح، لا، بيحصل وبيحصل وبيجي عنده عقبات وبيجي عنده أشياء كثيرة. فالخوف ده ما يعيق، بالعكس. تمام، بالعكس، يعني ممكن ينجح في جانب ويفشل في جانب وينجح في نص الجانب ده ويكمل الجانب الآخر، فهكذا الحياة.
1: حلو، يعني الإنسان يمكن أن ينجح ويحقق أهداف واضحة في مسيرته بالرغم من وجود الخوف.
0: نعم، وهذا طبيعي، وهذا طبيعة الإنسان، هذا طبيعة الإنسان، لا نقدر نقول لا أنه ما يمكن، هذا يعني طبيعة الإنسان،
1: نتعامل مع الخوف ولا أنه يخلي ولا أننا نخليه يصير عائق لنا، نتعامل.
0: يا سلام، وهذا الصح، ونتعامل مع الخوف ما نخليه عائق بالنسبة لنا جدا، وهذا مهم جدا.
1: أستاذ أحمد، كيف نقدر نعيد تعريف الفشل؟ كلمة الفشل هي كلمة قاسية نوعا ما، كيف نقدر نعيد تعريفها بطريقة تخلينا نتعلم منها بدل ما أننا نخاف منها؟
0: يا سلام، طبعا أنا قلتها في ثنائي حديثي وممكن بديتها في بداية، لكن أعيد كتكرير هذا. تمام، طبعا الفشل نتيجة لم تحقق هدف، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طبعا وهو مهود اللي عندك فاشل. تمام، بس اسأل ماذا تعلمت من هذه التجربة؟
1: ايش
0: الآن تحولت المجال، صار تعلم، صار دورة، تمام. ما الذي سأعدله أنا وش أخطاء اللي وقعت فيها سيعدلها؟ صار تجربة بالنسبة لي. ما الجزء القابل للتعديل؟ هل في جزء قابل للتعديل والتحسين ولا لا؟ طيب وش الشيء اللي ما استطيع عليه، يعني خارج السيطرة فيه، والله ما أقدر، مثلا النظام في الجامعة ما يقبلوني، هذا ما أقدر، ما لو تمشي على رأسك ما تقدر، طيب هذا خارج سيطرتي. طيب استخدم كلمات مثل هذا طبعا مسودة، هذه تجربة، هذه رحلة جميلة، هذا بدل ما تقول فشل، تمام، هذا تعليم، تعلمت حاجة جميلة اليوم، اليوم تعلمت مثلا أني ما أستطيع القبول في الجامعة للأسباب التالية، واحد الآن تعلمت أن القبول في الجامعة مثلا يحتاج لكذا وكذا وكذا وكذا، تعلمت اليوم أن كذا، طيب إن شاء الله بإذن الله تعلمت أن لازم أكون عندي مثلا كطلاب أن يكون عندي درجات كويسة في القدرات ودرجات كثيرة في التحصيلي عشان تكون ذهب، هذه مهمة جدا.
1: بس الموضوع مو سهل، يعني صعب أنه الإنسان يتقبل الفشل.
0: نعم، شيء معروف، ما هو سهل، لكن إذا حولت الفشل إلى دورة تثقيفية لنفسك فهل تتقبلينها؟ إذا فشل بالنسبة لك أصبح هو أداة تعليمية، هنا تحول الوضع بالنسبة لك أفضل.
1: ممكن الإنسان يلجأ إلى شخص يساعده في تخطي هذه المرحلة اللي هي مرحلة
0: الخفاء. نعم ضروري، الشخص لازم يكون عندك الشخص الذي يكون معك، سواء قريب، سواء صديق، سواء معلم، سواء زوج زوجة، لازم يكون معك هذا الشخص اللي دائما يكون هو رفيقك في الحياة، تمام، الذي يحاول بقدر الاستطاعة أن يجعل الفشل بالنسبة لك دورة تدريبية، يعني ما يعيقك يقول والله أنت فاشل يا فاشل، لا، يقول لك لا أنت رائع، أنت مبدع، كويس أنك حاولت اليوم، جميل جدا، والله روعة، اليوم تقول والله أنا فشلت اليوم، ما والله ما انقبلت، لا روعة، من رحت أنت قدمت، أنت أوف روعة، ممتاز، أهم شيء أنك قدمت، في غيرك ما قدموا، أنت الآن قدمت، ممتاز.
1: حلو، تقبل طيب الأشخاص الثقة من حوالينا يساعدنا في تخطي مراحل.
0: يا سلام كثير. نعم، الثقة من الناس اللي حوالينا وزرع الثقة في داخلنا، هذه مهمة جدا.
1: كيف نأسس أبنائنا في مرحلة متقدمة، أو يعني في مرحلة مبتدئة، خلينا نقول يعني في المراحل الأولى من حياتهم، كيف أقدر أنا أأسس في أبنائي فكرة إنه الإخفاق، الفشل بين قوسين، الإخفاق هذا ما هو إلا زي ما تفضلت أستاذ أحمد، تجربة تضاف إلى التجارب اللي أنت راح تتعلم من خلالها، كيف أسسه؟
0: من السنة الأولى يوم يحبي الولد الصغير حتى يكبر وتبدأ تعلمه، إذا بدأ يحبي وبدأ يخطي وتقول له تشجع، تقول ممتاز شاطر، ما تعيقه وتقول له والله لا غلط، تمام، إذا بدأ يمشي شوية وأنت صفقت له وقلت له ممتاز أحسنت، كان الآن يبدأ يتشجع، بدأ يحطي خطوات، إذا مثلا كبر شوية وبدأ يتعلم الكلام وقال كلمة غلط، ما تروح تقول الكلمة بنفس الغلط، تقول لا، تقول ممتاز، لا أقول كذا، أوه روعة، ممتاز، إبداع، هنا يبدأ يتغير الابن، تبدأ فيه الثقة، إذا دخل المدرسة وبدأ يتعلم وأخفق أو شيء وانت قلت لا ممتاز، أنت كويس، أنت ما شاء الله تبارك الله جميل، إن شاء الله اختبار ثاني يكون أجمل وأحسن وأفضل، روعة، بداية قوية جدا، هنا يتعلم، تبني شخصية قوية، حينما يكون في الحياة يكون شخصية قوية.
1: بس كذا يكون فشل بالنسبة له. أستاذ أحمد، كذا مو ممكن يصيبه تبلد إنه عادي أنا بغلط وبخطئ وبفشل؟
0: لا لا لا، فرق شاسع بين أنك أنت تكون تخشى على الفشل بالنسبة له عادي جدا، تقول يلا خلاص يا شيخ مشيت خلاص، وبين أنك تقول له ممتاز أحسنت بس نبغى تعدلها، يا سلام، وهذه دائما يسمونها لغة السندويش. كيف لغة السندويش؟ هذه يسمونها لغة السندويش، تعمل السندويش هو عبارة عن شكين، عبارة عن خبز وفي الداخل لحم ولا جبن ولا أي حاجة، صح ولا لا؟ فأنت تبدأ في البداية الأولى تقول والله أنت رائع، جميل جدا، واليوم روعة، روحتك المدرسة، اختبارك الروعة جميل، لكن إخفاقك البسيط جدا في عدم الإجابة في الأسئلة، يا تمام، هذا اللي هو يعني يحتاج لتحسين، لكن مع ذلك أنت مبدع، إذا حاولت المرة الثانية حتكون أكثر، هنا حيتغير.
1: حلو، التحفيز ولكن برضو أننا ما يعني نوري أنه الموضوع عادي، لا، إحنا
0: أيوة، فرق شاسع. يا سلام، فرق شاسع بأنك تخليه عادي، تمام، وفرق شاسع بأنك أنت تجعله يحسن الوضع، يعني مثلا الحين أنت في البرنامج رائعة وجميلة جدا تمام وأحسنتي، وأبدأ أحط الشيء اللي أنا أبغاه تمام، لكن يحتاج لكذا كذا، بس مع ذلك أنت رائعة. يا سلام
1: حلو، ونبدأ بمدح بعدين نعطي التوجيه بعدين نقفل بمدح
0: وبعدين تختمه بمدح.
1: حلو حلو جميلة. نعم. جميلة جدا أستاذ أحمد.
0: شكرا.
1: ما هي أهم النصائح اللي ممكن تقدمها لكل الناس اللي تسمعنا الآن علشان نقدر نتغلب على الخوف من الفشل وإننا نتجرأ على خوض تجارب جديدة؟
0: يا سلام، أهم نصيحة، ابدأ بحاجة لو بسيطة لو صغيرة تمام، وخلك إنسان واقعي، واجعل هدفك التعلم للإتقان. مهما كانت الفشل، اعتبر الفشل مدرسة تعلم منها، اجعل الفشل دورة تتعلم منها، لا تجعل الفشل يعني يعيقك عن التقدم، بل انظر لكثير من الناس الآخرين الذين وصلوا أنهم قام أخطأوا أخطاء كثيرة جدا ووصلوا ذلك، فكن مثلهم ونجح بإذن الله، تكبر مع الأيام وتكبر وتكبر حتى تصل إلى النجاح الحقيقي.
1: جميل جدا أستاذ أحمد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ أستاذ أحمد، الخوف الدائم من الفشل قد يمنعنا من تحقيق فرص كان من الممكن أن تغير حياتنا؟
0: صح، أحيانا الخوف الدائم الخوف الدائم الخوف من الفشل، طبعا هذا دائما يحاول ما أرى صحيح جدا، لأنه ممكن يمنعك من أشياء كثيرة، وكثير من الناس خوفهم من الفشل ما وصلهم فرص كثيرة ضاعت عليهم في حياتهم.
1: صح أم خطأ، الفشل من تجربة معينة يعني بالضرورة أننا لسنا قادرين على النجاح؟
0: خطأ، لأن الفشل تجربة معينة ما يعني بالضرورة أننا غير قادرين على النجاح، قد يكون سبب تمام، لأن الظروف تغير، قلة الخبرة تغير، التعليم تغير، المحاولة مرة أخرى ممكن تحاول مرة ثانية تنجح،
1: نبحث عن السبب يعني.
0: نعم نبحث عن السبب. أحسنتي.
1: صح أم خطأ، تقبل احتمال الفشل يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر جرأة ووضوح؟
0: نعم صح، تقبلنا الفشل يخلينا أن نعتبرها كمدرسة كدورة تدريبية تمام، هيساعدنا على نعرف الأمور صح، أن نعرف واقعيتنا، نتخذ قرارات صحيحة وواضحة وجريئة.
1: جميل جدا أستاذ أحمد السعدي، شكرا لك، شكرا على وقتك، وشكرا على معلوماتك القيمة في حلقة اليوم. نشكر الأستاذ أحمد السعدي المستشار في التنمية البشرية.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة الجميلة الرائعة، وأتمنى حقيقة أن كنت ضيف جميل لكم هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ أحمد، مع السلامة. ببساطة، أحياناً يكون أكبر عائق أمام نجاحنا مو قلة الإمكانيات، بل خوفنا من أننا ما ننجح. نخاف من الخطأ ومن خيبة الأمل ومن نظرة الآخرين لنا، فنختار عدم المحاولة من الأساس. لكن ماذا لو كان الفشل مجرد خطوة نتعلم منها، مو شيء أساسي يجب أننا نهرب منه؟ وهنا بقول لكم على 4 خطوات للتغلب على الخوف من الفشل. 1، غير نظرتك للفشل، اعتبره تجربة نتعلم منها وليس دليلاً على عدم قدرتنا على النجاح. 2، لا تنتظر الكمال، وابدأ بخطوات بسيطة بدل من تأجيل أهدافك خوفاً من الخطأ. 3، ركز على ما يمكنك التحكم فيه، مثلاً استعدادك، جهدك، طريقة تعاملك مع النتائج. 4، اسمح لنفسك بالمحاولة مرة أخرى، التجربة ما تنتهي عند أول فشل، بل قد تكون بداية لطريق أفضل. في الختام، الفشل ليس عكس النجاح، بل جزء لا يتجزأ منه ومن الطريق إلى النجاح. كلما تعاملنا معه كفرصة للتعلم، أصبح خوفنا منه أقل، وأصبحنا أكثر استعداداً للمحاولة والمضي قدماً. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من فكرة علمية صغيرة إلى تقنية تصنع المستقبل، لكن هل يمكن للإنسان أن يتحكم في المادة على مستوى الذرات؟ وهل يمكن لشيء لا تراه العين أن يغير شكل حياتنا اليومية؟ موضوع تقنية النانو هو موضوعنا اليوم في برنامج من العالم. في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا، وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذ هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
3: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النانو، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها، ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج أنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم أنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم هو السبب أنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة زي سد يأجوج ومأجوج، كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية. الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد. فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا وخفيف جدا. اتضح اليوم بعد وصول الإنسان إلى المجاهر الإلكترونية وتحقق من خصائص هذه المواد أنه هناك في نفس السيف الدمشقي بنية نانومترية موجودة داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا أنه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد أو بطريقة معينة وصلوا أنه وضعوا وصلوا بهذا السيف إلى هذه القوة وإلى هذه الخفة.
2: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته يهتم بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر. والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
3: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول، سبحان الله احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود، لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو يعني هو مقياس متري، نانو متر. فكانوا بتقولوا أو بيتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات، أنا صح 59، بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها إنما نستطيع أن نتعامل معها. فمن هنا بدأت هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بلا صح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي، يعني 1959 1974، بدأ الياباني بداية اكتشاف أو بداية نطق أو بداية هذا المصطلح النانو، مقياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديد. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات حضارية. يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
2: جميل.
3: إنه كمفهوم يعني احنا تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى الحجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان للحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية، قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه. لكن احنا وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجهر.
2: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
3: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية، السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق، يعني اختراق للإنسان لهذا المجال لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة ويشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
2: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقا واسعة أمام العلماء.
3: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجرى الإلكتروني، فالاكتشاف بدأ الاكتشافات لمواد صغيرة جدا زي ما تفضلت الفلورين وتطبيقاتها. طبعا الفلورين أصلا أساسه لما تيجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون، وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنرتب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمن منتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الماس، مثل حاجات كثيرة. وأنت تشاهد الآن الأبحاث اللي أتكلم فيها أو على مستوى العالم، كان في الشرق أو في الغرب، بتكلم إنه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم إنه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة أوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس إنك أنت تصل أو تكتشف، إنما الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.
2: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجيا من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
3: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأ الاكتشاف، بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة اللي بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة، يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية، في الإنتاج، في اقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صنع. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والبلاد.
2: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
3: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003، على طول سبحان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005. فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة، جامعة التحت في جامعة الملك عبد العزيز تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في في في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة إن كان في الطب إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى منتج إلى سوق، ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن آثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا للأداة لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانومتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء، زي ما تفضلت في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله يعني وصول للإنسان يعني فهمه لعملية إعادة ترتيب الذرات للحصول على منتجة وحصول على متطلب معين لهذه المادة أصبح قفزات. نحن المملكة العربية السعودية بفضل وكرم منا من المولى عز وجل ترى وضعنا بصمة لا يستهان بها في هذا العلم. يعني نحن أخذنا يعني أنا ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء، هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث أو الفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج، إلى مواد مصنعة، إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: أنت لو لاحظت أنه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني أنه كيف العالم أو الدول العظمى وليس الدول العادية أصبحت تتصارع على المواد، وخاصة من المواد في الأشباه الموصلات، فهذه الأشياء كلها سبحان الله أصبحت مهمة جدا، لأن تضع الدول يعني تضع مقاييسها، هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام، فضل وكرمه منه من المولى عز وجل. تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية، يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة، مجرد عملية ربطها بحلقة، حلقة يعني حلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرينها للعالم كله.
0: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله. من العالم. من العالم.
2: جنت وغضري والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع،
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية.
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نقول بيئة، قد نتخيل الأشجار والغيوم والمياه والهواء النقي، لكن هناك جانبا آخر نابضا بالحياة، طائر يهاجر، ووعل يتنقل بين الجبال، وظبي يعود إلى موطنه، وحيوان أليف يحتاج إلى رحمة الإنسان ومسؤوليته. في حلقة اليوم نقترب من موضوع يجمع بين العلم والرحمة، حماية الحياة الفطرية والرفق بالحيوان. كيف نحمي الكائنات في موائلها؟ كيف نفهم سلوكها؟ وكيف نربي جيلا يحترم الحيوان ولا يؤذيه؟ الأرقام الوطنية تعطي هذا الملف بعدا مهما، فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وتشير بياناتها إلى أن نحو 400 ألف كيلو متر مربع من البر والبحر محمية حاليا. كما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برامج الإكثار وإعادة التوطين تجاوزت إطلاق 10,000 كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعاً في أكثر من 60 موقعاً بيئي. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حمزة الغامدي، سفير البيئة ورئيس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية بالباحة، ومؤسس جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وخبير سلوك الطيور والحيوانات. فأهلا وسهلا به معنا في السعودية

0: أستاذ حمزة، دعنا نبدأ من الصورة الأكبر. الحياة الفطرية ليست كائنات جميلة نراها في المحميات أو الصور فقط، هي جزء من توازن البيئة. الطيور تنقل البذور والمفترسات تحفظ التوازن، وحتى الكائنات الصغيرة لها دور في السلسلة الغذائية. من واقع خبرتك، كيف تشرح للمستمع العلاقة بين وجود الكائنات الفطرية وصحة النظام البيئي، وأيضا ما هي العلامات التي تخبرنا أن البيئة بخير أو أنها بدأت تفقد توازنها؟
1: لأشرح يعني الإجابة للمستمع ببساطة، نتخيل أن النظام البيئي مثل ساعة اليد، ساعة يد معقدة، كل ترس فيها مهما صغر وكل أداة وكل مسمار له وظيفة. الكائنات الفطرية هي تروس هذه الساعة. يعني إذا رأينا مثلا طائر من الطيور القمامة أو الحيوانات التي تعتاش على الجيف، هذا ليس مجرد مشهد جميل، بل هو منظف بيئي من الدرجة الأولى، كأنها تقوم بدور شركة النظافة والصحة العامة. هذه الحيوانات تلتهم الجيف وتمنع انتشار الأمراض. وجود هذه الكائنات بأعدادها الطبيعية وسلوكها السليم هو المؤشر الأهم. إذا رأيت طيور تبحث عن فرائسها بشكل طبيعي، وحيوانات مفترسة مثلا تتجنب المناطق المفتوحة في النهار، فهذا يعني أن السلسلة الغذائية متوازنة. أما علامات الخطر فمتعددة، وأبسط يعني أبسطها للمستمع. إذا دخلت برية وكانت هادئة بشكل غير طبيعي، يعني لا أصوات طيور ولا أثر للزواحف ولا في علامات تدل أنه في حياة هنا، هذا جرس إنذار، مو شيء جميل. من علام يعني العلامات الأخرى اللي ندرسها في السلوك الحيواني هو ظهور سلوكيات شاذة. يعني هناك قلنا هدوء جدا قوي، هنا نقول سلوك شاذ، مثلا خروج الحيوانات الليلية في وضح النهار، حيوانات ما نشوف إلا في المساء المفروض، يعني في طبيعتها أصبحت تطلع في النهار تبحث عن الطعام، أو حيوانات مثلا نهارية صارت تطلع في الليل. برضو هذه من العلامات اللي فيها شذوذ في سلوكيات هذه الحيوانات. أو اقترب مثلا بعض الحيوانات البرية اللي ما اعتدنا إنها تحتك في السكان أو في القرى، دائما تتجنب مناطق العمران. هذا يعني ما هو معناته أنها أليفة هذه الحيوانات وصارت خلاص مستأنسة، لا، بل يعني بالأغلب يعني أنه موطنه اختل، اللي هو كان يعيش فيه واللي يلاقي الأكل فيه ويستغني فيه عن القرب من البشر. البيئة تكون بخير إذا كانت العلاقات فيها عفوية وطبيعية. لما تسمع صوت الحياة أنت جالس في بيئة فعلا متوازنة ومتزنة.
0: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوضح أن برامج الإكثار ارتفعت من 7 إلى 21 برنامج، مع مستهدف للوصول إلى 50 برنامج بحلول 2030. وهذا الأمر ينعكس على أنه إعادة التوطين ليست مشهد احتفالي فقط، بل منظومة رعاية وتأهيل ورصد. سؤالي لك، ما الذي يحدث قبل إعادة إطلاق أي كائن فطري إلى بيئته؟ وأيضا كيف تساعد خبرة السلوك الحيواني في اختيار وقت الإطلاق ومكانه وطريقته، ثم متابعة نجاح الحيوان بعد عودته للطبيعة؟
1: عملية إعادة التوطين يعني ما هي مجرد فتح باب أو مثلا الصندوق وإطلاق هذا الكائن أو الحيوان المفترس، الذئب، الغزال، أو فتح باب القفص وإطلاق هذا الطائر سواء النسر أو صقر أو أي طائر فطري. لا، هي بالعكس، هي أشبه بعملية جراحية دقيقة تراعى فيها كثير من الجوانب قبل الإطلاق بفترة طويلة. يعني يبدأ العمل من مركز الإيواء أو مركز الإكثار على حسب مكان هذا الكائن في الأساس، ومثلاً أخذناه من البرية أو تكاثر عندنا. هنا يأتي دور دراسة السلوك وتوطين. طبعاً كل نوع يختلف، في أنواع لها أنظمة مختلفة عن أنواع أخرى، الطيور غير، الجوارح في الطيور داخل الطيور مختلفة عن الطيور الجاثمة وغيرها، الكائنات الثدية برضو، الحيوانات الثدية فيها المفترس وفيها اللي يعتبر فريسة، فيها العاشبة، فيها اللي تعيش في السهول، فيها اللي تعيش في الجبال.

فكل حيوان له دراسة سلوك خاصة فيه تحدد الخطة الخاصة للتوطين المناسبة له. في بعضها متحمل ممتاز بطبيعته للأجواء القاسية الباردة، وفي بعضها للأجواء السائلة الحارة جدا، الصحراوية تختلف عن الجبلية وهكذا. هذه الدراسات وهذه التصنيف للحيوان ومعرفة سلوكه في البرية تساعدنا أن نقارن بين وضعه الحالي وبين وضعه لما نطلب صراحة. طبعا في مبادئ كثير في تنشئة وفي عزله، بعض الحيوانات لابد تعزل تماما منذ نشأتها عن الاتصال بالبشر، لأنها إذا استأنست رؤية البشر واعتادت على رؤية البشر بتعتاد إذا أطلقناها أنها تقرب من مواطن البشر، وهذا ممكن يكون خطير عليها جدا. بالعكس ممكن تفشل عملية التوطين فقط لأنه هذا الحيوان معتاد على رؤية البشر. في بعض المراكز الإيواء استخدموا دمى على شكل الحيوان هذا وقت الإطعام، يعني ما في شخص يجي مخصص أنه يطعمها، لا، لابد أنه يلبس دمية تشبه شكل الحيوان هذا أو يعطيه الأكل بطريقة ما يفهم أنه مصدر الإنسان، عشان ما يعتاد بعدين لما يطلق صراحة في البرية ترجع للبشر مرة أخرى. من الأمور المهمة مثلا هل يصطاد هذا، يعني هو معتاد فقط على أكل لحوم أو طرائد جاهزة توصله ميتة، ولا لا يصطادها بنفسه فعلا، هو اللي يطرد وراها، هو اللي يترصد، هو اللي يعمل خطة مناسبة لاصطياد هذا الكائن الفريسة، أو لا يخاف من البشر والحيوانات المفترسة، ولا لا يعني بعض الحيوانات عندها جرأة كافية تظن أن الكل صديق لها بسبب تغيير سلوكها، غيرنا سلوكها فصار عندها اعتقاد أنه كل الكائنات اللي حولها أصدقاء. لما نطلق صراحة تفترس، يعني في أول يوم ممكن نخسر مجهود سنوات كبيرة. أيضا اختيار المكان والزمان، يعني هذا كله يعتمد على قراءة سلوك الحيوان. مثلا في بعض الحيوانات ما ينفع نطلقها في آخر السنة الميلادية، هذا الجو مثلا يكون قاسي عليها، بارد عليها، ما توطنت على البرودة الشديدة والمناخ القاسي، فلا يفترض يكون مثلا في مارس في شهر 4 أبريل مثلا يبدأ إطلاقها. حيوانات عن حيوانات تختلف، نعم لها برنامج معقد جدا وجميل، لا أنا بالنسبة لي أعتبره من البرامج الممتعة جدا واللي فعلا تستحق التعب والجهد، لأنه النتيجة اللي بنحصل عليها في الأخير هي نتيجة يعني تشرح الصدر. بعض الطيور نبغى نشوف تصرفه، طبعا المراقبة مهمة بعد التوطين أو بعد إطلاق الصراح، خلاص تأكدنا من سلوكياته وأنه قادر على العيش في البيئة المناسبة وأطلقنا سراحه. بعد كذا لابد المتابعة، وهذه عبر أجهزة تتبع تزرع في بعض الكائنات أو تركب كأطواق في الرقبة على حسب برضو نوع الكائن، ونشوف هل هو قاعد يمارس حياته الطبيعية مثل أسلافه في الطبيعة أو في سلوك مختلف. يعني بعضها مثلا بدل ما يطير فوق ويحلق نلاقي لا قابع في مكان ما، هذا مؤشر أنه في مشكلة أو في خطر يستدعي تدخل الجهات المطلقة. النجاح يعني ليس فقط بقاء الحيوان حي، بل يعني استعادته للسلوك الفطري الأصيل في البرية. واحد من الأصدقاء كان يتكلم معي في أحد المواضيع هذه وعن تجربة أنه أطلق أو أطلقت مجموعة طيور، وبعد 4 شهور وجدوها يعني أنشأت أعشاش وباضت، فهو مبسوط بالفكرة هذه، بينما أنا يدي على قلبي أعتقد أو أعتبر أنه هذه مرحلة جميلة ولكنها غير مكتملة، لابد أنه هذا البيض يفقس بعدين تجي تبشرني، وبعد ما يفقس لابد تكبر بعدين تجي تبشرني، وبعد ما تكبر لابد هذه الفروخ أو الصغار هذول يرجعوا ينتجوا ويتكاثروا. هنا أجي أقول لك أي نعم، مر سنة كاملة ومواسم الـ4 المواسم بمداخلاتها في بعض، بتداخلها، باختلافها، بقلة الغذاء في أوقات، في زيادة وفرة الغذاء

0: في مواسم أخرى. والظروف هذه وجود حيوانات مهاجرة جاءت طيور ما كانت موجودة صارت موجودة، يعني كل الظروف مرت فيها هذه الحيوانات الموسم موسمين، بعدين نقول نعم نجحت الفكرة والآن نبارك لأنفسنا.
1: نحتاج إلى قاعدة مهمة، وهي الحماية لا تعني أن نبتعد عن الطبيعة تماماً، بل أن نعرف كيف نزورها باحترام، نراقب من مسافة، لا نطارد، لا نطعم ولا نلمس، وكذلك لا ننقل أي كائن من مكانه إلا عبر الجهة المختصة. سؤالي لك أستاذ حمزة، ما هي القواعد العملية التي تنصح بها المتنزهين والمصورين وكذلك هواة مراقبة الطيور حتى يقتربوا من الحياة الفطرية دون إزعاجها أو تغيير سلوكها؟ ومتى يصبح التدخل لمساعدة حيوان بري خطأ رغم حسن النية؟
0: أولا أحب أن أشكر المتنزهين والمصورين على حبهم.

0: بينك وبين هذا الحيوان اللي أنت جالس تصوره أو تحب تتفرج فيه عن بعد؟ المسافة الآمنة كيف تحددها؟ إذا شفت الحيوان هذا غير سلوكه بسببك، يعني معناته أنت قريب جدا. مثلا توقف أحد الطيور عن الأكل، قاعد يطالع فيك، خلاص أنت لفت انتباهه وجالس تأثر عليه في بيئته. ابتعد ابتعد واترك مسافة آمنة، وتقدر تستخدم مثلا المكبر للدربيل مثلا أو عدسات التكبير وغيرها، بدل من أنك تروح وتقرب بجسدك أنت يعني. ثانيا، لا للإطعام مطلقا بالنسبة للحيوانات البرية. الحيوانات البرية ما حد يطعمها، ممنوع عالميا. وهذه الفكرة ممكن تكون صعبة شوية على مجتمع عاطفي وديني مثل مجتمع المملكة العربية السعودية، ولكن دورنا في التوعية إن نفهم الناس إنه لا، هذا مو هنا الإحسان. إطعام حيوان بري ولو كسرة خبز صغيرة هذا ضرر كبير، يغير سلوكه، يخليه يعتمد على البشر، وهذا شيء مو طيب أبدا، مو لصالح هذا الحيوان أصلا. يعني ممكن حتى بعض المأكولات تكون سامة لبعض الحيوانات. أنت عن حسن نية أكلت أفوكادو مثلا ورميته لبعض الطيور، والطيور تتسمم من هذا النوع، أو بقايا الشوكلت مثلا وبعضها تتسمم منها. مو كل أكل مناسب لك كإنسان مناسب للحيوانات هذه، ممكن تتأثر من بعض الأطعمة بشكل بالغ جدا. برضو العشاش مثلا والصغار، لما تجي تصورها صورها من مكان بعيد، أما إذا اقتربت بعض الأنواع تكون متوترة جدا إلى درجة أنها تهجر العش، هي عشها مخفي أصلا وتصممه بطريقة يكون مخفي. لما تشوفك أنت قدرت توصل للعش، أنت وصلت لها رسالة أنه هذا العش فاشل وغير مناسب للتربية، فالأبوين يهجروا العش نهائيا ويروحوا وخلاص سلموا أمرهم، قالوا خلاص هذا المكان غير مناسب، ويحكم على الصغار بالموت.
1: كثير من سوء التعامل مع الحيوان يبدأ من سوء فهم سلوكه. طائر يدافع عن عشه فنظنه عدواني، كلب خائف نظنه خطير، أو حيوان صغير وحده فنظنه متروك، بينما قد تكون أم قريبة. أو هنا يعني تظهر أهمية الخبرة في السلوك مع الطيور والحيوانات. سؤالي لك، ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً عن سلوك الطيور والحيوانات، وكيف يمكن أن تساعدنا قراءة السلوك في حماية الحيوان نفسه وحماية الإنسان في الوقت ذاته؟
0: أكثر مفهوم خاطئ ومؤذي هو أنسنة سلوك الحيوان. يعني كأننا نفسر سلوك الحيوان بدوافع بشرية أو بفهم ومنطق بشري. هذا دائماً يومياً إحنا نشوف هذه التعليقات وهذا المفهوم الخاطئ. مثلا يقول لك هذا الكلب ابتسم لي، بينما الكلب في الحقيقة أنه يلهث من الخوف أو الحر. لما يقرب منه أحد الأشخاص بعدين ينعب بسبب تفسيره الخاطئ. أو هذا الطائر حزين لأن ريشه منفوش، بينما هو مريض يحتاج لتدفئة أو علاج. هذه القراءات الخاطئة هي سبب كثير من الحوادث. هذا الثعبان، هذه السحلية، كل حيوان لها سلوكيات مو نفسرها بتفسيرنا إحنا البشر. قراءة السلوك هي لغة السلامة بيننا وبين البرية. إذا إحنا نحب البرية فلابد نتعلم أكثر عن سلوكيات هذه الحيوانات اللي فيها. الأمر بسيط، يعني كل سلوك هو رسالة، كل سلوك. بعض الطيور ترفرف بجانب العش لما أنت تقرب من العش، هذا مو يعني يبدأ يهاجم الإنسان ويبدأ يزعجه، هذا مو معناته أنه شرس، بس هو قاعد يكلمك بلغته، يقول هذه حدود منطقتي.
1: أعزائنا المستمعين، حماية الحياة الفطرية ليست مسؤولية جهة واحدة، وليست عملاً يبدأ عند حدود المحمية وينتهي عند بوابتها. هي وعي يومي ألا نؤذي، لا نعبث، لا نطارد، وألا نحول الكائن الحي إلى محتوى عابر.

شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل متابعينا عبر أثير إذاعة الرياض. برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه مع العقول المبدعة والأفكار الملهمة والإنجازات التي تصنع فرقا في حياتنا. في كل أسبوع نفتح نافذة جديدة على عالم المبتكرين والمخترعين، أولئك الذين لم يكتفوا برؤية التحديات بل بحثوا عن حلول وحولوا أفكارهم إلى واقع، وأثبتوا أن الابتكار يبدأ بفكرة وأن الإنجاز يبدأ بخطوة. في فرسان التمكين نسلط الضوء على قصص أشخاص اختاروا أن يكونوا جزءاً من صناعة المستقبل. نتعرف على اختراعاتهم وابتكاراتهم، ونستمع إلى تجاربهم، ونتعرف على الصعوبات التي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرص للنجاح. ولأننا نؤمن أن كل إنسان يمتلك قدرة على الإبداع، وأن الفكرة الصغيرة قد تتحول يوما إلى إنجاز كبير، وأن التمكين الحقيقي هو أن نمنح المبدع الفرصة ونشجع المبتكر، نؤمن بقدرة الإنسان على صناعة التغيير من هنا ومن بين الأفكار التي بدأت بحلم والاختراعات التي بدأت بمحاولة. نبدأ معكم رحلة جديدة، في كل أسبوع رحلة نتعرف فيها على فرسان التمكين، ونكتشف كيف استطاعوا أن يحولوا الشغف إلى ابتكار، والطموح إلى إنجاز، والفكرة إلى أثر. كونوا معنا واستعدوا لاكتشاف قصة جديدة وفكرة جديدة وملهم جديد. في حلقتنا اليوم معنا ابتكار مميز يحمل اسم طواف، وهو ابتكار سياحي ذكي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة السائح وجعلها أكثر سهولة وتخصيصاً. يتيح التطبيق للسائح التعبير عن تجربته بالصوت، ثم يحولها إلى نص، ويحلل مشاعره ويحدد الجوانب الإيجابية والسلبية في تجربته، وبناء على ذلك يقدم له توصيات سياحية تتناسب مع اهتمامه وتجاربه السابقة. جاءت فكرة طواف دعما لتوجه المملكة ورؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وقد تمكن الفريق من تحويل الفكرة إلى نموذج أولي وعرضه على عدد من الفعاليات، من أبرزها معرض غرفة تجارية بالطائف، كما شارك في هاثكون الورود العالمي وحقق المركز الثاني. ابتكار يجمع بين السياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي ليجعل تجربة السائح أكثر ذكاء وملائمة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام السعود الثبيتي، وتنضم إلينا للحديث عن

0: هذا المشروع من فريق طواف الطالبة نشوى المطيري. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: معكم نجوى خاتم المطيري، طالبة علوم حاسب في جامعة الطائف، والمتحدث الرسمي لفريق طواف تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام سعودة بيتي. بداية مشروعنا اسمه طواف، مستوحى من فكرة السائح، وهو يطوف حول المملكة ويكتشف مناطقها وتجاربها المختلفة. طواف هو تطبيق سياحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعم السياحة في المملكة العربية السعودية، والهدف منه هو جعل تجربة السائح أكثر سهولة وتخصيص، بحيث ما تكون التوصيات المقدمة له مجرد توصيات عامة، وإنما تكون مبنية على تجربته واحتياجاته. وجات فكرة المشروع من رغبتنا في دعم رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة في مملكتنا الغالية، خصوصاً أن السياحة أصبحت من القطاعات المهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، والمملكة تشهد اليوم نمو وتطور كبير في هذا القطاع، مع التوجه نحو تعزيز السياحة وتنويع التجارب المقدمة للزوار. وبالنسبة لنا كان هذا التطور هو الدافع اللي خلانا نفكر كيف ممكن التقنية والذكاء الاصطناعي يكون لهم دور في دعم هذا التوجه، وكيف نقدر نخلي تجربة السائح أكثر ذكاء وتناسب احتياجاته بشكل أكبر. وبعد مناقشتنا للفكرة مع دكتورة أحلام، وجهتنا إلى فكرة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لفهم تجربة السائح ومشاعره، ومو بس تقديم توصيات سياحية عامة. ومن هنا بدينا نبني فكرة طواف، بحيث يكون السائح قادر على التعبير عن تجربته بطريقة طبيعية، والتطبيق يستفيد من هذه التجربة لاحقاً في تحسين التوصيات المقدمة له.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها، وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: بدينا نسأل أنفسنا، إذا كانت التوصيات السياحية موجودة أصلاً، وين الفجوة اللي نقدر نعالجها؟ فلاحظنا أن سوق التطبيقات السياحية حالياً يعاني من فجوة كبيرة، بأن أغلب التوصيات تعتمد بالكامل على تقييمات تقليدية مثل النجوم من 1 إلى 5 أو الاستبيانات الجاهزة، وهذه التقييمات في الواقع ما تعكس تجربة السائح الحقيقية ولا تعطيك الصورة الكاملة. يعني على سبيل المثال، ممكن شخص يعطي مكان معين 4 نجوم، لكن النظام يظل جاهل وش التفاصيل الدقيقة اللي عجبته، وش الأشياء اللي يزعجته، وهل هذا المكان يناسب الشخص مرة ثانية أو لا. غير أن الصراحة التقييمات الرقمية تعاني من انحياز كبير، لأن المستخدم ما يقيم غالباً إلا إذا كانت تجربته إما ممتازة جداً أو سيئة جداً، ونفتقد للآراء المتوازنة. من هنا ابتكرنا في طواف حل مختلف تماماً، مكننا السائح إنه يتفاعل مع التطبيق بلسانه وبصوته بشكل طبيعي وعفوي، كأنه يسولف مع صديق. التطبيق راح ياخذ هذه الرسالة الصوتية، بيحلل تجربة السائح ومشاعره، راح يستخدم هذه البيانات العميقة بأنه يقدم توصيات سياحية مخصصة جداً لرغباته واحتياجاته اللحظية. يعني باختصار، تطبيق طواف راح يعطيك تجربة خاصة فيه، كل مستخدم له تجربة مختلفة عن المستخدم الثاني. الشيء الأساسي اللي يميز طواف عن كل الحلول الموجودة في السوق، وأننا ما نتعامل مع التقييم كمجرد رقم، وإنما نستخلص المعنى والمشاعر من تجربة السائح نفسها. فبدل ما تكون المعلومة المخزنة عندنا هي مجرد كلمة أعجبني أو لم يعجبني، نفهم التفاصيل الدقيقة للتجربة ونوظفها لخدمة السائح نفسه في المستقبل.
0: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: طبعاً تحويل الفكرة إلى تطبيق فعلي ما كان مجرد خطوة مباشرة، واجهتنا أكيد خلال التطوير مجموعة من التحديات. أعتقد أن أكبر وأبرز تحدي واجهناه في هذا المشروع كان كيف نربط مجموعة من التقنيات المختلفة مع بعضها في نظام واحد يعمل بلحظية وسلاسة بدون أي تأخير. المشروع ما يعتمد على جزء برمجي واحد، بل يتكون من سلسلة متصلة. نبدأ أولاً بطريقة تفاعل السائح وتسجيل الصوت، ثم معالجة هذا الصوت وتحويله إلى نص، بعدها نمرر النص إلى نماذج معالجة وتحليل المشاعر، وفي النهاية نوصل للتوصيات. فكان التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو التأكد من أن كل مرحلة تؤدي عملها بدقة عالية، وفي نفس الوقت تسلم مخرجاتها للمرحلة اللي بعدها بسلاسة وبدون أي خطأ أو بطء في الاستجابة. وبتوجيه من دكتورة أحلام قسمنا المشروع إلى أجزاء.

0: مراحل مستقلة، وبدينا نختبر كفاءة ودقة كل تقنية على حدة. وبعد ما نتأكد من نجاحها نربطها تدريجيا بباقي أجزاء النظام. التحدي الثاني كان يكمن في دقة تحليل المشاعر باللغة العربية، لأن الكلمات العربية غنية جدا بالمعاني، وكان يهتم الفريق جدا بالتأكد من أن النظام قادر على فهم النصوص وتصنيف مشاعر السائح الدقيقة وضبطها لتكون إيجابية أو سلبية بالشكل الصحيح، لأن هذه النتيجة هي المحرك الأساسي لخوارزمية التوصية. ومع كثرة الاختبارات والتجارب والتحسين المستمر استطعنا والله الحمد التغلب على هذه التحديات والوصول بالتطبيق إلى شكله الحالي.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: فكرة المشروع ببساطة أن السائح يقدر يعبر عن تجربته في أي مكان داخل التطبيق طريقتين، أما عن طريق رسالة صوتية أو عن طريق الأيقونات الموجودة في التطبيق. بالنسبة للطريقة الأولى فهي من خلال أيقونات، هذه الطريقة أبسط وأسرع. إذا كانت تجربتك إيجابية فقط بدون ملاحظات فبس تحط اللايك، هي الأيقونة شكل لايك جنب المكان بعد زيارتك، تضغط عليها وخلاص بيفهم التطبيق أن تجربتك كانت إيجابية. أما الطريقة الثانية واللي هي فرقنا فيها اللي هي التفاعل الصوتي، السائح يقدر يتكلم بشكل طبيعي ويشارك تجربته بدل ما يكون مطالب بكتابة تقييم طويل. بعد ذلك التطبيق أول شيء بيحول الصوت إلى نص، ثم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان يحلل النص ويفهم مشاعر السائح وتجربته وهل كانت إيجابية أو سلبية. وبعد ما يدخل السائح تجربته بأي من الطريقتين نبدأ مرحلة تحليل المعلومات والاستفادة منها في التوصيات. خلوني أوضح الفكرة بمثال. لو افترضنا أن سائح زار فندق وقال في رسالة الصوتية الفندق كان رائعاً ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا التطبيق ما يتعامل مع الكلام على أنه مجرد تقييم واحد للفندق، إنما يحلل محتوى التجربة نفسها. في الجزء الأول من كلامه لما قال الفندق كان رائعاً فهذه معلومة إيجابية عن تجربته، لكن لما كمل قال ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا ظهرت نقطة سلبية محددة داخل التجربة وهي نظافة المصاعد. يعني بدل ما تكون النتيجة عندنا فقط أن المستخدم أعجب بالفندق أو أن ما أعجبه، نحاول نفهم تفاصيل تجربته والجوانب الإيجابية والسلبية فيها، وبعد ذلك نوظف هذه المعلومات في التوصيات المستقبلية. فمثلا إذا رجع نفس السائح بعدين وقال أنه يدور على فندق، يقدر النظام يستفيد من تجربته السابقة في تقديم خيارات أكثر ملائمة له، بحيث تكون التوصيات مبنية على المعلومات اللي شاركها قبل ومو بس على تقييم عام. وهنا تظهر الفكرة الأساسية في طواف، إن إحنا مو بس نبغى نعرف إذا تجربتك جيدة أو سيئة، إحنا نبغى نعرف ونستفيد من تجربتك عشان نحسنها ونقدم لك شيء ينفع لك بعدين. بشكل عام نقدر نلخص طريقة عمل طواف في ثلاث مراحل رئيسية: أولاً تحويل الصوت إلى نص، ثانياً تحليل مشاعر وتجربة المستخدم، أخيراً تقديم توصيات مخصصة بناء على هذه المعلومات. وبربط هذه المراحل مع بعض ننتقل من مدخلات السائح سواء كانت صوتية أو عن طريق الأيقونات إلى فهم مشاعره، ثم تقديم توصيات تناسب شخصيته أكثر.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: نعم ولله الحمد، احنا ما اكتفينا بكون طواف فكرة على ورق أو بحث نظري، لا احنا حولنا الفكرة إلى نموذج أولي فعلي وجربناه واختبرنا جميع وظائف التقنية بكفاءة عالية كفريق عمل. ولأن نؤمن بأهمية قياس أثر المشروع في الميدان ومعرفة رأي المختصين أكيد، خرجنا بالنموذج هذا وعرضناه في عدة محافل وفعاليات بارزة. شاركنا وعرضنا مشروعنا في معرض الغرفة التجارية بمحافظة الطائف، كما حظينا بفرصة عرض المشروع مرتين أمام جهات وخبراء مختصين في قطاع السياحة. ولله الحمد كانت الانطباعات وردود الفعل جدا مرضية ومشجعة، وأبدى إعجابهم الكبير بالفكرة وبمدى احتياج السوق لها وتتويجا لهذه الجهود الميدانية

0: شاركنا فيها هاكاثون الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية في نسخته الثانية تحت مسار السياحة العلاجية، وبفضل من الله وتوفيقه حقق مشروعنا طواف نجاح وفوز. هذا الفوز والتكريم ما كان بالنسبة لنا إلا نقطة تحول وتجربة استثنائية جداً، لأنه أعطانا ثبات حقيقي وميداني من لجنة التحكيم بأن طواف يمتلك قيمة عالية وحل تقني لا متطلبات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالنسبة للمستقبل، طموحنا في طواف ما يوقف عند النسخة الحالية. طواف دائماً جاهز للتطوير المستمر. من خططنا مستقبلاً أن ندعم وجهات أكثر ولغات أكثر بإذن الله، بحيث يكون التطبيق قادر على خدمة أكبر عدد من السياح سواء كانوا زوار للمملكة أو مستقبلاً خارج المملكة بإذن الله. كذلك احنا نطمح إلى تطوير تجربة المستخدم بشكل أكبر. نطمح أن نضيف له خدمات ومزايا جديدة تساعده في مختلف مراحل رحلته، من التخطيط للزيارة إلى استكشاف الوجهة والاستفادة من الخدمات المتوفرة حوله. وطبعاً وأكيد خطتنا الأكبر والأهم هي الحصول على شريك استراتيجي أو داعم في قطاع السياحة يساعدنا في تطوير طواف وتدشينه بشكل رسمي وتوسيع نطاقه، بحيث نقدر نحول فكرتنا من مشروع واعد إلى منصة يستفيد منها عدد أكبر من السياح. ونؤمن أن نجاح أي مشروع ما يعتمد فقط على الفكرة، وإنما على الاستمرار في تطويرها والاستماع للمستخدمين ومعرفة احتياجهم، وهذا الشيء هو اللي نطمح نركز عليه في المراحل القادمة بإذن الله. بالنسبة لنا المشروع اللي وصلنا لليوم هو بداية الطريق وليس النهاية، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نشوف طواف في المستقبل مشروع له أثر واضح في تجربة السياح في المملكة العربية السعودية.
2: فرسان التمكين.

وفي ختام لقاءنا اليوم، كانت لنا رحلة مميزة مع فريق طواف، تعرفنا خلالها على فكرة مبتكرة تجمع بين السياحة والذكاء الاصطناعي، وتسعى إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وذكاء وتخصيصا للسائح. استمعنا إلى تفاصيل المشروع وتعرفنا على الفكرة اللي بدأت من تساؤل وطموح وتحولت إلى نموذج أولي شارك في عدد من الفعاليات وصولا إلى تحقيق المركز الثاني في هاثكون. وما يميز هذه التجربة ليس الابتكار وحده، بل الإصرار على تحويل الأفكار إلى واقع والإيمان بأن التقنية يمكن أن تكون وسيلة لصناعة تجارب أفضل وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات. وفي فرسان التمكين نؤمن أن وراء كل إنجاز قصة، ووراء كل فكرة شخص آمن بقدرته على التغيير، ولهذا نسلط الضوء على المبدعين والمبتكرين لنحتفي بإنجازاتهم ونستفيد من تجاربهم ونلهم جيلاً جديداً ليواصل مسيرة الابتكار والتميز. كل الشكر والتقدير لفريق طواف وللدكتورة أحلام سعود ثبيتي على الإشراف والتوجيه، وللطالبة نجوى المطيري على مشاركتنا تجربة هذا المشروع المميز. وفي كل أسبوع نلتقي معكم وقصة جديدة وفكرة جديدة من الإبداع والتمكين. تذكروا دائماً أن الابتكار لا يبدأ بإمكانيات كبيرة، بل يبدأ بفكرة وشغف وإصرار على تحويلها إلى إنجاز. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع. ديرت

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

0: ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
3: من الإذاعات العربية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج من الإذاعات العربية الذي يطوف بين الدول العربية وعواصمها ليقدم من إذاعاتها مسامع صوتية من برامج مميزة.

0: مستمعين الأعزاء، نجوم وأثر برنامج يسلط الضوء على الجانب الإنساني لشخصيات برزت في مختلف الأنشطة الرياضية. البرنامج من إنتاج إذاعة سلطنة عمان، وقد اخترنا لكم هذه الحلقة من البرنامج والحديث عن الملاكم محمد علي كلاي. تابعوا معنا.
1: محمد علي كلاي، قبضة الحق. مستمعين الأعزاء، نأخذكم اليوم إلى عالم حلبات الملاكمة لنقص ونروي حكاية بطل استثنائي قد لا يجود الزمان بمثله. بطل في الحلبة ورمز خارجها في العطاء، صاحب مواقف خالدة انحاز فيها للحق والعدل وأعلى مبادئ المساواة، متحديا براثن العنصرية، رسول سلام وغصن زيتون للوئام. بطل جعل من قبضته رسالة ومن شهرته جسرا للخير ونبعا للعطاء. إنه محمد علي كلاي. ولد محمد علي كلاي باسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في 17 يناير من عام 1942 في مدينة الويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. نشأ كلاي في بيئة متواضعة تثقلها العنصرية. كان طفلا نحيل الجسد حاد الذكاء، يحمل قلبا لا يعرف الخوف ولا الانكسار. بدأ حكايته مع الملاكمة عندما سرقت دراجته، الأمر الذي قاده إلى ناد للملاكمة قاصدا تقوية ساعديه للانتقام من السارق. أمسك بالقفاز فقبض على الحلم، تدرب بإصرار وتقدم بخطى واثقة حتى حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد روما من عام 1960 ليعلن ميلاد نجم لا يشبه سواه. دخل محمد علي كلاي عالم احتراف الملاكمة من الباب الواسع، فكان بطلا لا يشق له غبار ومتحدثا مفوها، يقنع إذا تحدث ويمتع حين يرقص كالفراشة على أطلال هزائم منافسيه، متواضعا حين أسقط سوني ليستون معتليا عرش العالم بطلا في عام 1964، فخورا حين أعلن إسلامه وسعيدا باسمه الجديد محمد علي ليبدأ فصلا جديدا من حياته وهويته. خاض محمد علي كلاي خلال مسيرته 61 نزالا، فاز في 56 منها في إنجاز استثنائي. اعتاد طرح خصومه أرضا بالضربة القاضية في 37 نزالا، وتوج بطلا للعالم 3 مرات في إنجاز فريد. لم يكن محمد علي كلاي بطلا في الحلبة فقط، بل كان بطلا في العطاء وصوتا ينطق بالحق. سجل مواقف خالدة انحاز فيها للعدل دون تردد، ومن بين تلك المواقف رفضه في عام 1967 الالتحاق بالجيش الأمريكي للمشاركة في حرب فيتنام، قائلا كلمته الشهيرة: ليس لدي خلاف مع الفيت كونغ. دفع كلاي ثمن هذا الموقف غاليا، فسحبت ألقابه وخنقت تحركاته. منع من ممارسة الملاكمة 3 سنوات، لكنه كسب احترام التاريخ لأنه اختار الضمير على المجد الزائل، دعا إلى إنهاء الحرب وإقرار السلام. الإيقاف لم ينهي محمد علي كلاي الملاكم الفذ، بل عاد أقوى. عاد بطلا للعالم في الحلبة ورائدا للعطاء خارجها. وحين تقدم به العمر اتجه قلبه إلى ميادين العمل الخيري. عينته الأمم المتحدة رسولا للسلام عام 1998، فوطأت قدماه الدول الفقيرة لتقديم المساعدات، داعيا إلى التسامح

ونبذ العنف ووقف الحروب وإعلاء قيام الوئام. تبرع محمد علي كلاي بملايين الدولارات للأعمال الخيرية، منها تبرعات تجاوزت 10 ملايين دولار لدعم برامج مواجهة الجوع وملفات الصحة والتعليم في أفريقيا وآسيا. في عام 2009 افتتح مركز محمد علي لعلاج مرض باركنسون في مدينة فينيكس الأمريكية بكلفة تجاوزت 200 مليون دولار، ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في علاج المرض. كما دعم كلاي قضايا اللاجئين وزار مخيمات في أفريقيا وآسيا، وكان صوت الفقراء المساند لقضاياهم ومنبر المتضررين من ويلات الحروب. أصيب محمد علي بمرض باركنسون في عام 1984، فهدأ الجسد ووهنت القوة، لكن الروح بقيت شامخة يزنها تاريخ مشرف. في العاشر من يونيو من عام 2016 ترجل الفارس البطل في وداع مهيب أحزن الفقراء. غاب الجسد وصمت لسان الحق إلى الأبد، لكن الأثر بقي وكلماته ومواقفه خلدتها ذاكرة الزمن، بقيت أفكاره شاهدة على انتصار النور. ترك محمد علي كلاي للعالم درسا لا ينسى، أن القوة ليست في القبضة وحدها بل في المواقف، وأن البطولة هي أن تنتصر للإنسان قبل أن تنتصر في النزال.

0: مستمعين الأكارم، في عوالم الأدب والثقافة والفنون نبحر بكم لنرسو على ضفاف تتقاطع فيها قصص لا تشبه بعضها، تجمع سحر البيان وعمق المعنى، نناقشها ونطل من زوايا مختلفة من خلال المقهى الثقافي. المقهى الثقافي برنامج من إنتاج الإذاعة القطرية، اخترنا لكم هذا المسمع من إحدى حلقاته. متابعة شيقة.
1: من بين رفوف الكتب نطل عليكم هذا الأسبوع مع أدب الرحلات في قطر، والذي يعد جسراً ثقافياً يربط بين التاريخ العريق الذي دونه المستشرقون والرحال الأجانب، وبين التجارب الحديثة التي صاغها كتاب قطريون نقلوا مشاهداتهم للعالم الخارجي. وقد اخترنا لهذه الحلقة عنوان قطر في عيون الرحالة الأجانب، التوثيق التاريخي، والذي يعتبر مصدراً أولياً لتاريخ البلاد الاجتماعي والثقافي والجغرافي من خلال عيون هؤلاء الرحالة الذين ساهموا وساهمت كتاباتهم في الحفاظ على التراث القطري ورصد نمط الحياة التقليدية ووصف المعالم الطبيعية والعمرانية وربط ماضي قطر بحاضرها. اليوم نستضيف في المقهى الثقافي الدكتور علي عفيفي للحديث عن جهودهم وكيف قدمت رحلاتهم وصفاً دقيقاً للجغرافيا القطرية، للنباتات، للحيوانات وتراث الغوص. دكتور علي عفيفي الباحث في التراث والتاريخ، بداية أرحب بك في ميكروفون إذاعة قطر.
2: أهلا بك أستاذ ربنا، وسعيد بك وتحياتي لك ولمستمعيك.
1: نعم دكتور، يعتقد البعض أن مصادر تاريخ قطر نادرة وقليلة، إلا أن هذا الكتاب مقدمة في مصادر تاريخ قطر يؤكد أنها يعني على العكس من ذلك، هي كثيرة، هي متوفرة، بل تتنوع ما بين الوثائق الأرشيفية وأيضا المصادر المنشورة وغير المنشورة والمخطوطات المحققة، ولا ننسى هنا أيضا كتابات الرحالة الشرقيين والغربيين والدراسات الأخرى باللغة العربية والأجنبية. في هذه الحلقة هذا الأسبوع نود أن نطرح ونقدم عرض وافي لهذا الإصدار، يعني لإعطاء فرصة ربما للمستمعين ليتعرفوا على تاريخ قطر وعلى مصادره المختلفة والغنية. ونبدأ هنا بتسجيلات مكتب الهند والمعلومات التي جمعتها شركة الهند الشرقية وحتى أخبار اكتشاف النفط.
2: الكتاب مقدمة في مصادر تاريخ قطر يرد على المشككين في نظر تاريخ قطر، فيستعرض جوانب من الوثائق الأرشيفية والمخطوطات وكتابات الرحالة الغربيين وغيرها من المصادر المتنوعة التي تخدم تاريخ قطر. بخصوص سؤال حضرتك عن سجلات مكتب الهند وسجلات شركة الهند الشرقية البريطانية، فالمعروف أن الوجود البريطاني في الخليج قديم، يعود تقريبا إلى عام 1507، وبالتالي الأرشيف البريطاني غني جدا بما يخدم تاريخ الخليج عامة وتاريخ قطر خاصة. ويعتقد البعض أن الوثائق التي تخدم تاريخ قطر في الأرشيف البريطاني قد تكون قاصرة على سجلات مكتب الهند الخاصة بمقيمية بوشهر ووكالاتها في الشارقة والكويت ومسقط وغيرها من الوكالات في منطقة الخليج العربي، لكن الكتاب يبين أن هناك مادة أرشيفية أخرى في الأرشيف البريطاني موجودة في سجلات حكومة بومبي، سجلات حكومة التاج البريطاني في لندن، وثائق وزارة الخارجية البريطانية، وثائق وزارة المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى، وثائق حكومة الهند أيضا في حكومة التاج البريطاني في لندن. فيستعرض نماذج من هذه الأرشيفات وهذه السجلات ويبين كيف يمكن الاستفادة منها في كتابة تاريخ قطر.
1: وماذا عن باقي الأرشيفات دكتور التي تخدم بصفة عامة تاريخ العرب وبصفة خاصة قطر؟
2: أيضا الكتاب في الفصل الأول بيسلط الضوء على أرشيفات أخرى غير الأرشيف البريطاني، فيعرب بالأرشيفات مثلا الأرشيف البرتغالي، الأرشيف الهولندي، الأرشيف الروسي، الأرشيف الفرنسي، الأرشيف المصري، والأرشيف العراقي والعماني والسوداني والمغربي وغيرها من الأرشيفات التي يسلط عليها الكتاب الضوء. فيبين أهمية هذه الأشرفات ويوضح كيف يمكن الاستفادة منها وما هي السجلات التي ممكن أن يرجع إليها الباحث في كتابة تاريخ قطر، خاصة أن الوجود الأوروبي في منطقة الخليج العربي وجود قديم وكان يهتم بالتدوين والأرشفة للكثير من الجوانب، لا يقتصر فقط الوثائق الموجودة في هذه الأرشفات على الوثائق السياسية، بل هناك وثائق أيضا تخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
1: هو وجود استعماري في الأول وفي الأخير، يعني هل ما وثقه يعتبر مادة يعني موثوق منها في كتابة التاريخ؟
2: بكل تأكيد ما جاء في الوثائق أو في كتابات الرحالة الغربيين أو في غيرها من الأرشيفات هو يمثل وجهة نظر كاتب هذه الوثيقة أو كاتب الرحلة سواء كان رحالة فيما رآه وفيما شاهده، وبالتالي هو كمؤرخين ننظر له باعتبار رؤية الآخر، ورؤية الآخر هذه قد تكون موضوعية أحيانا ولكنها لن تكون حيادية، لأن الكاتب دائما ما يغلف كتابته بشخصيته وبذاتيته، وبالتالي ينطلق أحيانا من مقولة قبلية أو من إيديولوجيا متأثر بها أو بفكرة مسبقة يحاول أن يثبتها ويدللها، ولهذا سنجد النظرة الاستشراقية في هذه الكتابات واضحة، وسنجد النظرة الدونية للعرب أيضا حاضرة وموجودة باعتبار أن المستعمر أو المحتل جاء إلى المنطقة لتطويرها وتحديثها، وبالتالي هو يحاول في هذه الكتابات أن يبين مدى دوره وأثره في تطوير المنطقة، ولهذا لا ننتظر منه أن يكون محايدا، ولكن قد يكون موضوعيا أحيانا لأنه ينقل لصانع القرار في بلده ومتخذ المواقف، وبالتالي هو يحاول أن ينقل قدر المستطاع الحقيقة كما رآها، ولكن تظل أيضا من وجهة نظره.
1: من وجهة نظري هو يعني تخدمنا هذه الحقيقة وربما تساعد الباحثين في استكشاف تاريخ قطر بعيون خارجية.
2: نعم أكيد، بكل تأكيد، فالرحالة اللي زاروا قطر عند دراستي ليهم في كتابات الرحالة، أنا صاحبت كتابات الرحالة منذ عام 2010 منذ أن سجلت رسالة الدكتوراه، قرأت ما يقارب من 500 رحلة لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية والعراق، اكتشفت أن لما جيت أسلط الضوء على قطر في هذا الكتاب في الفصل الخاص بكتابات الرحالة الغربيين وجدت أن هناك رحالة زار قطر وكتب عنها، ورحالة لم يزر قطر ولكنه كتب عنها بالسمع، أحيانا يكون قد مر بالبحرين أو مر بساحل عمان
1: وسمع
2: وهناك رحالة زار قطر ولم يكتب، فهناك بعض المنصرين وبعض الأطباء زاروا قطر ولم يتركوا لنا مدونات، بعضهم ترك مدونات ربما في الأوراق الخاصة كلويس بيلي على سبيل المثال، والذي أبرم الاتفاقية عام 1868 مع الشيخ محمد بن ساني باعتباره شيخ مشايخ قطر.
1: نتذكر معا أيضا كتاب ماركو بولو والبندقية الذي نادى الأوروبيين كي ينصرف اهتمامهم إلى أقاليم الشرق الواسعة، لكن حركة الرحلة الغربية إلى سواحل الجزيرة العربية شرقا وغربا لم تنشط إلا بعد سقوط الأندلس. وأيضا نتذكر غيره من الكتب كلها قدمت وصفا حقيقيا لواقع هذه المنطقة، لكن ربما كما قلت يعني على الباحث يعني توخي الحذر يعني في عرض منهجها العلمي.

0: العلمي والتاريخي.
1: نعم، بكل تأكيد لابد أن يخضع الباحث كتابات الرحالة وكذلك الوثائق إلى النقد الظاهري للتثبت أولا من أن الرحالة بالفعل قد زار، وأن ما كتب عنه قد يكون كتبه رؤيا العين، وفي هذه الحالة فهو يمثل مصدر أولي للمعلومة، أو أحيانا قد يقول كتب بالسمع أو نقل عن آخرين، وبالتالي هذه المعلومة تكون محل شك أكبر، لأن من نقل له ربما يكون ينقل بصورة غير محايدة أو غير موضوعية. أيضا يجب إخضاع هذه الكتابات للنقد الباطني أو ما يعرف عند المسلمين بالجرح والتعديل، أن نخضع النص نفسه.
0: ماذا نعني بالنقد الباطني؟ نشرح للمستمعين.
1: أي أن يخضع النص نفسه للمنطق والسهل والممتنع، بمعنى هل ما ذكره الرحالة يقبله عادات وتقاليد وقيم المجتمع وعدته الذهنية، أم أن ما ذكره الرحالة قد يكون ممتنع الحصول وبالتالي نسج قصص من خياله ودونها في
0: كتابه؟ هل المعلومة مطابقة للواقع؟
1: نعم صحيح. هذا ما يسعى الباحث في التاريخ إلى أن يتثبت منه، ويكون ذلك إما بمقارعة بالروايات المحلية أحيانا، أو بالشعر النبطي، أو بالقصص المحلي، أو بالروايات المتواترة والمعروفة، أو بالرجوع إلى علماء الأنساب وعلماء التاريخ والمؤرخين في المنطقة لمقارنة ذلك بما كتبه الآخر سواء في الوثيقة أو في كتابه.
0: وبالتالي على أي باحث يعني في تاريخ قطر أن ينهج يعني المقارنة.
1: نعم بكل تأكيد، وده اللي حاول الكتاب يوصل له، لأنه استعرض مصادر أخرى لكتابة تاريخ قطر، لم يكتفي فقط بالحديث عن الوثيقة الأرشيفية أو بكتابات الرحالة الغربيين، وإنما تعرض أيضا للمخطوطات وقدم نماذج لبعض المخطوطات كسبائك العسكد ومجموع الفضائل لراشد بن فاضل قلب العالي وغيرها، وكتابات ابن بشر أيضا أخبار المجد في عنوان نجد وغيرها من الكتابات التي دونت في على الأحساء ونجد وتخدم تاريخ قطر. كذلك تطرق لأهمية الآثار، فالأثر المادي مصدر تاريخي مهم، فهو شاهد عيان ويؤكد وقوع الحدث أو عدم وقوعه، ويؤكد صدق الرحالة أو الكاتب الوثيقة من عدمه،
0: وهو في حد ذاته وثيقة تاريخية.
1: نعم أكيد. أيضا تطرق الكتاب لأشياء أخرى كالمدونات والمذكرات، وعندنا كتاب صدر في قطر عن مدونات الأسرة الحاكمة في قطر. أيضا تطرق الكتاب لأهمية الطابع البريد، هناك مصادر كثيرة للتاريخ يغفل عنها الباحثون ويعتقدون أنها لا تمثل قيمة تاريخية، فمنها أيضا الروايات الشفوية، طوابع البريد، الأفلام التسجيلية والأفلام السينمائية، الصحف والجرائد والمجلات، الموروث الشعبي أيضا، الأمثال الشعبية، الشعر النبطي، التراث المادي والتراث المعنوي وغيرها مما يمكن أن يستفيد منه الباحث في كتابة التاريخ.

0: طفنا وإياكم مستمعين الكرام بين الإذاعات العربية وقدمنا لكم هذه المسامع المميزة. كان معكم من التقديم محدثتكم حورية سباعي، برنامج من الإذاعات العربية من إعداد وإخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. ديرتي حبيبتي.

على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من

0: 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: نفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
5: مستمعين الأعزاء، طابت جميع أوقاتكم وأهلا بكم. نلتقيكم مجددا في برنامج الإذاعة تقرأ، وهنا كتاب بعنوان إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، دراسة مقارنة ووفقا لنظام الشركات الجديد. المؤلف هو عادل بن راشد الزهراني، ونرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
5: نأخذ في البداية نبدأ على هذا الكتاب متضمنة ما تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح.
6: هذا الكتاب مكون من تمهيد وثلاثة فصول. في التمهيد تحدث عن تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح، وتحدث عن مشروعية الشركة والحكمة منها، وكذلك أنواع الشركة. في الفصل الأول تكلم عن تعيين المدير، وتندرج تحته عدد من العناوين، منها أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي، وأسلوب تعيين المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة،

0: في الفقه الإسلامي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في النظام السعودي، وفي ختامه قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. الفصل الثاني تكلم عن عزل المدير واستقالته، واندرجت تحته عدد من العناوين، منها عزل المدير في الفقه الإسلامي وعزل المدير في النظام السعودي واستقالة المدير، استقالة المدير في الفقه الإسلامي واستقالة المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في هذا الأمر. أما في الفصل الثالث فتحدث عن سلطات المدير، يعني تكلم عن سلطات المدير المنفرد في الفقه الإسلامي وكذلك سلطاته في النظام السعودي والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وتحدث عن سلطات المديرين إذا تعددوا في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. أما في الفصل الرابع فتكلم عن مسؤوليات المدير، وتحدث عن مسؤولية المدير المدنية في الفقه الإسلامي وكذلك مسؤوليته في النظام السعودي، وتكلم عن مسؤولية المدير الجنائية في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، وفي ختام كل يعني مبحث يقارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. هذا باختصار ما تحدث عنه الكاتب في هذا البحث القيم.
1: إذا نتعرف على معنى الشركة وما المقصود به، وأيضا الحكمة من وجود شيء اسمه شركة، وهل له أصل في الشريعة الإسلامية؟
0: يعني الشركة لغة يعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركا أي بمعنى تشاركا، وتشارك الرجلان وشارك أحدهما الآخر، وكذلك تأتي بمعنى الاختلاط والامتزاج، وهي دائرة على التعدد، أي شركة في المال، أي جعل الواحد في المال اثنين فهو شريك، والجمع كما معروف شركاء وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف، وجمع شريكة شرائك كما يقول المؤلف أو كما نقل الباحث. ولكن عندما نأتي إلى الاصطلاح الشرعي في التعريف، يعني أهمها هو اختلاط الأموال واختلاط عمل الشركاء، وكذلك يطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة، لأنه هو سبب الخلط، وهذا هو ما يستخدمه الفقهاء في ذلك، وحتى أنها سميت بالعقد لأنها سببه. واختلفت طبعا تعريفات الفقهاء للشركة، عندما نأتي إلى الحنفية يقال أو يقولون بأنه عقد بين المتشاركين أو بين المتشاركين في الأصل والربح، وعندما نأتي إلى المالكية يقول هو إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي يعني إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله أو مال صاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا. وعندما نأتي مثلا إلى تعريف الشافعية يقول هو ثبوت الحق شائعا في شيء واحد، أو عقد يقتضي ذلك، أي ثبوت الحق في شيء الاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وعندما نأتي إلى الحنابلة فأورد المؤلف تعريف ابن قدامة يقول هو الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، ويقول المؤلف أو يرجح المؤرف تعريف الحنفية بأنها يعني عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد. فيقول أما التعريف الأخرى فهي تنظر إلى هدف الشركة أو لآثارها أو للنتائج المترتبة عنها. عندما نأتي حتى إلى النظام السعودي على سبيل المثال، عرف الشركة وقال هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. وامتاز تعريف النظام السعودي للشركة هنا بإبراز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية، وكما أسلفت قبل قليل أوضح أن الشركة بأنها عقد لابد أن يشترك فيها شخصان أو أكثر، وكذلك تمييز الشركة عن الجمعية، يعني فغرض الشركة مثلا اقتصادي وغرض الجمعية اجتماعي أدبي تكافلي، وكذلك ذكر التعريف اقتسام ما ينتج عن العمل في الشركة من الأرباح والخسائر.
1: نعم، خطوة تعيين المدير إحدى أهم الخطوات في الشركات، ويعني وجود شركة أو صاحب للشركة أو مجموعة شركاء لا يعني عدم الحاجة له، فما الذي تحدث عنه الكاتب في هذا المجال؟
0: يعني ذكر أن الفقه الإسلامي لا يشترط في مدير الشركة أن يكون شريكا، قد يكون المدير شريكا وقد لا يكون، وقال بأن التكييف الأقرب للمدير أنه وكيل عن الشركاء في إدارة أموالهم حتى ولو كان المدير شريكا، لأن المدير له صلاحيات وقيود خاصة لا يمكن أن يتعداها. فذكر مثلا الوكالة عرفها عند الحنفية وقال بأنها عبارة عن إقامة الإنسان مقام نفسه في تصرف معلوم. وكذلك في تعريف عند المالكية أورده وقال هو نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته. وحتى عرف

0: شريك غيره في إدارة أمور الشركة. وهذا يعني عادة جرت عليها كثير من التجار في في في التجارة. ولكن هنا مسألة قد تثور أحيانا، وهو مدى جواز عمل رب العمل أو صاحب العمل أو مالك العمل مع المضارب العامل. وهذا يعود إلى العقد الذي قد يعني يشرط فيه رب المال في العقد. وهناك قولان في هذه المسألة، يعني إذا اشترط رب المال العمل مع المضارب في العقد، يقول الفقهاء هذا مفسد المضاربة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك رواية عند الحنابلة. ولكن القول الثاني يقول بأنه يجوز أن يشترط رب العمل أو رب المال يشترط العمل مع المضارب، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة. ويرجح هنا المؤلف قول يعني عدم جواز تدخل الشريك المساهم في إدارة الشركة وأعمالها، وقال بأن المضارب يعني هو الذي له الحق في التصرف في مال الشركة والعمل به لتحقيق الربح.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولا زال حديثنا مستمعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. في الهيكل، هيكل الشركات، أحيانا يكون هناك الجمعية العامة أو حتى تسمى الجمعية العمومية ومجلس الرقابة. متى يمكن التدخل بشكل عام ما لم يكن واردا في لوائح الشركة وبشكل منظم أكثر؟ فمتى يحق لهم التدخل والفصل في بعض القرارات؟
1: سؤال جيد. في النظام السعودي تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين، وهذه الجمعية تقوم بدور رقابي مهم. فيعني هناك نصة المادة 72 بعد 100 من نظام الشركات السعودي تقول إذا زاد عدد الشركاء على 20 وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من 3 من الشركاء على الأقل، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين. وذكرت أيضا المادة يعني للجمعية العامة أن تعيد تعيين أعضاء مجلس الرقابة بعد انتهاء المدة المحددة لعضوية في المجلس أو تعين غيرهم من الشركاء، وكذلك لها الحق في أن تعزل في أي وقت لسبب مقبول. ولكن في جميع الأحوال لا يحق للمديرين يعني الصوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم. وأيضا هذه المادة تنص على أن مجلس الرقابة يجب أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة أو مديرو الشركة، وكذلك في التصرفات التي يشترط لمباشرتها للحصول على إذن سابق من المجلس. وكذلك يجب يعني أن يقدم مجلس الرقابة إلى الجمعية العامة للشركاء في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج مراقبته لأعمال الشركة. وكذلك يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية تسمى بالمسؤولية التقصيرية. لذلك هنا وفق النظام السعودي فإن مجلس الرقابة يجب أن يتكون من 3 شركاء على الأقل، ويحق للمجلس مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي، وكذلك يعني بل أن يعلق بعض أعمال الشركة على إذن منه، ويجب أن يعرض في نهاية كل سنة مجلس الرقابة تقريرا ماليا إلى الجمعية العامة. فكذلك لمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تأكد من وقوع مخالفة جسيمة وبالغة الخطورة من إدارة الشركة، وكذلك له يعني يتضح أن المدير غير ملزم مما سبق بما يبديه مجلس الرقابة من آراء في إدارة الشركة. فنص المادة تقول يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء بها، وهذا يعني أنه لا يملك سلطة تجاه المدير، فهو مجلس رقابة فقط ولا سلطة لديه سوى إبلاغ أو إشعار أو إختار الجمعية العامة. لذلك هناك أي أخطاء تقع من الإدارة أو من المدير يتحملها المدير وليس مجلس الرقابة. هذا باختصار ما أورده النظام السعودي في مدى تدخل

0: تدخل الجمعية ومجلس الرقابة في الإدارة.
1: التوظيف والعزل من صلاحيات المدير أو المدير التنفيذي أو المدير العام مثلا، ماذا عن عزل المدير نفسه؟
0: عزل المدير، إذا أتينا المدير في النظام السعودي نوعان، هناك مدير اتفاقي ومدير غير اتفاقي. المدير الاتفاقي هو الذي ينص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة، أما غير الاتفاقي هو المدير الذي ينص على تعيينه في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة. فعزل المدير يعني في نظام الشركات في النظام السعودي يقول يعني إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء. وتقول المادة بأن كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. وثم المدير الاتفاقي الشريك كما قلنا يعني لا يجوز عزله إلا بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة باتفاق الشركاء. ولكن المدير الاتفاقي غير الشريك أو المدير غير الاتفاقي، يعني المدير المعين بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة وهو المدير الآخر المعين بعقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، يقول النظام هنا إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. لذلك نحن الآن أمام أربع حالات كما يقول المؤلف. الحالة الأولى مدير اتفاقي شريك، لا يجوز عزله عن الشركاء وتنحل الشركة بعزله. وهناك مدير اتفاقي غير شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. وهناك مدير غير اتفاقي شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. والحالة الرابعة هو مدير غير اتفاقي غير شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. هذا باختصار فيما يتعلق بعزل المدير.
1: إذن هي الحالة الأولى التي قد تتأثر بها الشركة، وهو أن يكون توافقيا ومن ضمن الشركاء.
0: نعم.
1: ماذا عن مسؤوليات المدير؟ من يحددها وما هي المسؤوليات المنوطة به؟
0: يعني في الفقه الإسلامي تعريف المسؤولية هي حالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخذة على أعماله ملزما بتبعاتها المختلفة. والمسؤولية في القانون يعني هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة. وفي هذه الناحية نستطيع أن نقول المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية. المسؤولية الأدبية للمدير هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق، فهنا تكون مسؤولية أدبية، يعني عندما يقترف المرء ذنبا أو خطيئة يسأل عنها أمام الله، سواء كان ذلك بعمل أو بامتناع عن عمل. أما المسؤولية القانونية فهي الحالة التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون إخلالا يتمثل في مسلك خارجي يأتيه الشخص ويترتب عليه وقوع ضرر. فهذا إذا سبب الضرر، إذا كان تضررت منه جماعة، فهنا تعتبر مسؤولية جنائية، وجزاؤها أن يوقع عقوبة أو جزاء على المسؤول زجرا له وردعا لأمثاله. وهذا تعود إلى قاعدة معروفة أو إلى مبدأ أنه لا عقاب إلا بنص. لذلك هناك المسؤولية في القانون نوعان، جنائية ومدنية. الجنائية هي المسؤولية التي ترتب عليها ضرر يصيب المجتمع، وهو تحميل شخص معين عبء الجزاء الجنائي. والمسؤولية المدنية هي التي يترتب عليها ضرر يصيب الفرد، وهي تحميل شخص عبء تعويض الضرر. ولذلك تطرق الباحث هنا إلى مسؤولية المدير المدنية ومسؤوليته الجنائية. المدنية على سبيل المثال أنه يجب عليه أن يحافظ على الأموال، وقد يترتب عليه تعويض مالي عن ضرر لغيره مثلا، أو ضرر عن ضياع المصالح وتلف المنافع، أو حتى ثمة خطأ على موظف معين. هذا يدخل كله في دائرة المسؤولية المدنية. أما المسؤولية الجنائية للمدير فعندما تقع مثلا أخطاء فادحة مثل الرشوة على سبيل المثال، أو مثل السرقة، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو هذه كلها تدخل تحت طائرة المسؤولية الجنائية.
1: إذن كان حديثنا مستمعينا ومتابعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. شكرا لطيب متابعتكم.

0: نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الإستماع.

0: الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. جافا، جافا سكريبت، بايثون، SQL، هذه ما هي أسماء ماركات أو شركات، هذه اللغة خاصة بالبرمجة يتعلمها طلبة تخصص علوم الحاسب. نشأ تخصص علم الحاسب نتيجة للتطور التكنولوجي اللي شهده العالم في الآونة الأخيرة، وهو التخصص اللي يتم فيه تحليل الأنظمة والخوارزميات ودراسة أجهزة الحاسوب والبرمجيات والعمليات المعقدة التي تحدث داخل جهاز الحاسوب. تشمل دراسة هذا التخصص التمتع بمهارات التخطيط والتحليل والتنظيم والمقارنة والقدرة على الإثبات والبرهنة وحل المشكلات وتصميم لغات البرمجة، وهو علم يدرس الحوسبة ومعالجة البيانات والنظريات والتطبيقات، ويستخدم الاختصار CS للتعبير عنه.
2: دكتورة ندى حيا، أستاذ مساعد في قسم علوم الحاسب الآلي كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة طيبة، طبعا البكالوريوس علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، والماجستير والدكتوراه في هندسة البرمجيات من جامعة نيوكاسل. طبعا تخصص علوم الحاسب الآلي نعني فيه على دراسة كل ما يتعلق تطبيقات الحاسب الآلي بشكل عام، يعني يهدف إلى تطوير حلول تقنية مثل تطوير الخوارزميات، قواعد بيانات، بالإضافة إلى يعني تحليل وتصميم الأنظمة بهدف إيجاد حلول تقنية مناسبة تلبية احتياجات أو أغلب الاحتياجات التقنية للمستخدمين. تخصص علوم الحاسب أكيد يعني إذا جينا نتكلم عنه ممكن أطلق عليه هو التخصص الشامل لأغلب تخصصات الفرعية للحاسب الآلي، بمعنى أنه من يتخصص في علوم الحاسب بإمكانه أن يتعمق يعني في أغلب التخصصات الفرعية الأخرى مثل الذكاء الصناعي، علم البيانات يعني وبسهولة كمان أن يتخصص فيها. يعني مثلا اللي يأخذ عنده بكالوريوس في علوم الحاسب من السهل بعد ذلك يتخصص مثلا في الذكاء أو علم البيانات كماجستير أو دبلومات يعني ما بعد البكالوريوس. وعادة يعني هذه التخصصات الفرعية تأخذ الكثير يعني من مقررات علوم الحاسب، يعني خاصة في بداية الدراسة، مثل يعني تأخذ أكيد البرمجة أو تدرس البرمجة، تطوير الخوارزميات، تصميم قواعد البيانات، كلها تعتبر مقررات يعني من علوم الحاسب. بالنسبة للمهارات يعني اللي يجب توفرها بالطالب يعني بشكل عام قبل خلينا منقول انه يتخصص يعني في علوم الحاسب نفسه، ضروري ان الطالب يكون عنده شغف ورغبه عاليه وحب لهذا التخصص، يعني هذه اهم نقطه حتى يعني يستطيع مواجهه يعني صعوبات خلال دراسه التخصص. بعد كذا ممكن خلينا نقول لسه الطالب ما بدا في تخصص علوم الحاسب يعني في مرحله الثانويه، ممكن هو يقيم نفسه من ناحيه الرياضيات، كيف مستواه يعني في الرياضيات وايضا النظريات الرياضيه، إنه كثير من الخوارزميات تعتمد يعني بشكل كبير على مبادئ رياضية بحتة. وبعد كذا خلينا نقول هو التحليل المنطقي problem solving اللي هو حل المشكلات، أيضا التعليم المستمر، يعني لا ضروري الطالب يكون عنده مهارة التعليم المستمر، لأنه تخصص علوم الحاسب يعني مثل ما احنا عارفين هو تخصص متجدد دائما، وضروري المتخصص في هذا يعني علوم الحاسب يكون مطلع يعني على أحدث التقنيات والاتجاهات يعني في هذا المجال.
1: يعتبر تخصص علم الحاسب ثالث أكبر التخصصات شيوعاً، ويعود ذلك بسبب الرواتب العالية اللي يحصل عليها الخريجين بعد التخرج، مع تواجد وظائف مختلفة في سوق العمل وفي مختلف القطاعات.
2: بالنسبة للأهم يعني المواد والمقررات اللي من الضروري الطالب يتعلمها خلال فترة دراسته هي طبعاً يعني الأساس مبادئ البرمجة واللغات البرمجية. بعد كذا تيجي نظم التشغيل وقواعد البيانات، التحليل وتصميم الأنظمة التقنية أيضا. بالنسبة للمجالات يعني التدريب الذي يفضل يعني طالب تخصص علوم الحاسب إنه يعني يأخذها خلال فترة دراسته، أيضا تطبيق ما تعلمه يعني خلال فترة الدراسة اللي هو التدريب العملي في البرامج الصيفية، البرامج الميدانية أو التدريب عفوا الميداني في الشركات التقنية، الانخراط يعني في المشاريع البرمجية سواء كانت شخصية أو ضمن فريق. أيضا أشجع بشكل كبير اللي هو الاشتراك في الهاكاثونات وأيضا فعاليات الهاكاثون، خاصة إنه بيئة الهاكاثون تخلق أو تعزز يعني العمل ضمن الفريق وأيضا العمل تحت ضغط الوقت يعني. فهذه من المهارات المفترض يعني إنه عموما المتخصص في علوم الحاسب إنه يعني تكون عنده المهارة هذه. أيضا الدورات التدريبية بشكل عام أو تطويرية يعني حتى يعني يطلع على أحدث ما يكون في هذا المجال. بالنسبة للوظائف أو المسميات الوظيفية في النهاية هي على رغبة يعني المتخرج من هذا التخصص، لكن ممكن يكون يعني مهندس برمجيات، ممكن يكون أيضا مطور تطبيقات، محلل نظم، مصمم أيضا قواعد بيانات، كلها يعني مجالات ممكن يعني متخصص أو المتخرج يعني من علوم الحاسب إنه يعني يتوظفها بعد التخرج. هناك كثير يعني من الشهادات المهنية موظف تخصص علوم الحاسب يعني يشجع يعني إنه هو يحصل عليها، مثل الشهادة المهنية في البرمجة اللي هي Azure Developer Associating، أيضا شهادات في قواعد البيانات مثل Oracle Certified Professional. لكن حابة إنه أنوه يعني قبل اختيار الشهادات يعتمد على مجال الاهتمام يعني وإيش الوظيفة أو ما هي الوظيفة اللي حاب إنه ينخرط فيها. بعد ذلك يعني ممكن يختار أو دراسة يعني الخيارات المتاحة وتحديد إيش الشهادات اللي ممكن تناسب أهدافه المهنية. بالنسبة لرخص العمل يعني في تخصص علوم الحاسب يعني في معظم الحالات لا نحتاج إلى رخص معينة، في كثير من الشهادات لا تحتاج إلا يعني شهادة أكاديمية مثل شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ولكن بعض الوظائف قد تتطلب شهادات مهنية معينة مثل التي يعني سبق ذكرها في السؤال السابق. بالنسبة للطلب على وظائف علوم الحاسب يعني أرى أنها جدا مرتفعة، طبعا مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع المجالات وأيضا الحياة الآن تزداد أيضا الحاجة للمطورين، مهندسي البيانات، أخصائي الأمر السبراني والمبرمجين. لذلك أنه أرى أنه المتخصص في هذا المجال توفر إليه فرص يعني عمل متنوعة ومجالات أيضا واسعة.
1: تلتزم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتزويد المواطنين بالمعرفة والمهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، ومجال علوم الحاسب عامل تمكين رئيسي للبرامج الوطنية الموضحة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال تطوير خريجين مؤهلين قادرين على المساهمة والمشاركة في نمو المملكة العربية السعودية وتقدم المجتمع. تابعونا لمزيد من التخصصات الجامعية واللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
0: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم دائما بالمحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي يسعدنا جميعا استقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053. واليوم بنحدثكم عن موضوع خاص بمناسبة اليوم العالمي للقلب. طبعا احنا نتكلم عن سلامة القلب، وعشان كذا اخترنا عنوان سلامة قلبك. فعلا اليوم نبي نتكلم عن سلامة قلبك وكيف تهتم ويعني يعني تعمل على صحة قلبك، لأن الكلام اللي بنقوله اليوم عبارة عن توعية عامة وليست كلام من طبيب قلب. فالتوعية العامة عبارة عن رسائل بسيطة من خلال حقيقة مشاهداتنا في العيادات والأمراض المنتشرة، وكيف نتعلم ونأخذ الدروس من هذه الملاحظات الطبية، وكيف نقي أنفسنا وأسرنا ومن حولنا بطرق بسيطة جدا من مشاكل القلب. لما نتكلم عن القلب نحن نتكلم عن القلب والشرايين طبعا كلها مع بعض، فمشاكل القلب والشرايين مرتبطة مع بعض، والوقاية منها في غاية البساطة. فنرحب باستفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053 إذا كان هناك أي استفسار بالذات عن مشاكل القلب. نرحب فيكم، لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مرحبا بكم مستمعي الكرام. سؤال أبغى كل واحد منكم يحط يده على قلبه. حط يدك على قلبك. طبعا احنا في إذاعة، احنا في تلفزيون عشان نقدر نشوف، لكني بتخيل انكم حطيتوا يديكم على الجانب الأيسر من الصدر، الجانب الأيسر العلوي من الصدر، خلنا نقول تحت الثدي تقريبا. هذا مكان القلب، هذا حقيقة ما هو مكان القلب. مكان القلب في وسط الصدر، نعم يميل لليسار لكن مكان القلب في وسط الصدر. واليوم خلال هالحلقة بنتكلم عن مواضيع كثيرة تخصه، لكن خلونا نتكلم عن ما هو القلب. القلب عبارة عن عضو عجيب جدا، عضو لا يتعب من أول بداية الحمل حتى يتوفى الله الإنسان. هذا الإنسان مهما كان عمره وصل 50-60-70-100 أو أكثر، والقلب ينبض بلا توقف وبلا تعب وبلا إرهاق. عضلة القلب لا ترهق. لو كان عندك تمارين، تعمل تمارين لليد، تشيل أثقال أو تعمل أي نشاط أو حتى تمد يدك، بعد فترة بتحس أنك مرهق، ولكن سبحان الله عضلة القلب لا تتعب أبدا. ما جعل الله فيها عنصر أنها تتعب مع أن هذا العضو الصغير. خلونا نأخذ الأخ سليم عشان ما نطول عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. السلام عليكم أخي سليم.
7: السلام ورحمة الله. هلا دكتور عبد العزيز.
6: يا مرحبا بك.

0: حياك الله.
1: أسعدك الله طال عمرك. والله أنا مالي في الصحة ولكن عندي اقتراح، ما أدري إيش رأيك فيه طال عمرك.
0: الله يحييك واقتراحاتك، تفضل.
1: إي نعم، طبعا السمنة هي أم الأمراض، الضغط والكوليسترول والسكر وجميع الحاجات هذه. ولكن الآن إحنا ليش ما طال عمرك نعمل نوظف التقنية في الكلام هذا ويعمل لكل مواطن ملف موحد على رقم الهوية أو الملف الوطني أو الصحي الشامل، يراقب حالته من مهد حياته حتى إلى ما شاء الله، حتى يتنبأ بالسمنة إذا كان فيه مخاطرها، يكون له زيارة دورية لمستوصف العائلة، مدري الأسرة، طبيب الأسرة، حاجات زي كذا.
0: جميل،
1: هذه تجب عنا شيء كثير. صحيح. من ناحية اقتصاديا وصحيا وحتى في متوسط العمر.
0: صحيح. شكرا لأخي سليم، الحقيقة أنا بعلق على موضوعك هذا اللي أهمية فعلا، وشكرا لك أنك طرحت هذا الموضوع. اللي قال لأخي سليم مهم، الحمد لله فيه ملف موحد، وأنا من الناس اللي يعمل على هذا يعني متابعة المرضى، ونسجل جميع بيانات، وتطلب منا وزارة الصحة نسجل بيانات الشخص حسب عمره، حتى لو كان بعد عمر معين يقول لازم تسأل عن فحوصات الدهون الثلاثية والكوليسترول والضغط والسكر، وإذا كان عنده مشكلة معينة مثلا في تاريخ مرضي أيضا لابد نسأل هذا المريض أو نتابعه ويتم الفحوصات له بناء على هذا النظام أو الملف الموحد، وهو ملف موحد الحمد لله لكل المستشفيات، وممكن من خلاله نطلع على الحالات سواء في المراكز الصحية والتطبيق اسمها أنات، أو الوزارة الصحة المستشفيات الكاملة تسمى رقيم. فالموجود هذا موجود، وهناك الحمد لله طبيب لكل أسرة، وهناك مراكز رعاية صحية أولية موجودة. والأخ سليم كأنه يقول يا جماعة الخير افحصوا راجعوا اهتموا بصحتكم، لا يمكن احنا نطق الباب على شخص نقول له تعال انت مريض، يعني أنت ما أقول أنت طبيب نفسك يعني، لكنك أنت عارف بنفسك. لكن فعلا كلام الأخ سليم صحيح، أن كثير من الأمراض المزمنة يتم التساهل فيها، وأولها السمنة وهي مرض مزمن وله علاقة بأمراض القلب بشكل كبير، يتساهلون الناس فيه يعتقدون أنه فقط زيادة وزن، والواقع هو باب الأمراض. فنطلع من هذا أننا نحتاج أن نسوي الفحوصات، نراجع حسب يعني عمر الشخص وحسب حالته، ولما يكون في عنده عرض معين لا يتراجع. وبذكر لكم فيما يتعلق اليوم أمراض القلب متى نراجع طبيب القلب. طيب نرجع لموضوع القلب. القلب هذا يا جماعة الخير عضو صغير وزنه تقريبا ربع كيلو أو أكثر شوي، يعني 250 إلى 350، يمكن قلب الرجل أكبر لأن حجم جسمه أكبر، ربما عضلاته أكبر. وعد الناس يقولون هل معناه قلب المرأة أصغر يعني أقل أو أكثر أو أضعف، أو يعني في مسألة المشاعر، وكيف إحنا نقول يعني القلب إنه مكان المشاعر، وأنتم تقولون إن القلب عبارة عن بطينين وذينين ومجموعة يعني صمامات ودفع. الحقيقة هذا الموضوع ما حد يفهمه بصراحة، ما حد يفهمه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل مقصد هذا القلب ولا لا؟ لكن حقيقة طبعا الناس يقولون طيب لما ينتقل القلب أو يتم يعني نقل القلب لشخص آخر متبرع هل يتأثر؟ الموضوع يعني معقد، لكن خلينا نتكلم في الشيء اللي واضح. هذه العضلة الصغيرة والإعجاز الله عز وجل فيها عظيم جدا جدا جدا. يعني أعطيك مثال، احنا قلنا أن حجمها من 250-350 جرام، يعني ربع إلى ثلث كيلو. كم خزان الماء عندكم في البيت؟ كم حجمه؟ 2000-3000. وكم الدينمو اللي يعبي هذا الخزان؟ أكيد أنه مثلا واحد حصان. تدرون أن القلب هذا الصغير يضخ يوميا كم تتخيلون؟ يضخ تقريبا 7500 لتر، 7500 لتر، يعني تخيلوا 7 خزانات أو 8 خزانات من 1000 يعبيها القلب الصغير، الدينمو الصغير اللي بكهرباء جدا بسيطة، فولت ما يمكن ما يوصل 12 فولت، ومع ذلك يعبي هذه الخزانات كل يوم طول عمرك بدون إرهاق. شفتوا كيف؟ تخيلوا ان يعني الشرايين طويله جدا، شرايين الانسان واورده، خلينا نقول الاوعيه الدمويه، الشرايين والاورده وكذا، والشرايين الشعيرات الدمويه الصغيره في جسم الانسان طويله، يمكن تصل تقريبا، خلينا نسهلها، 100,000 كيلو. 100,000 كيلو يعني الاوعيه الدمويه ممكن تدور على الارض مرتين ونص. تخيلوا ان الدم يضخ الدم فيها 24 ساعه. سبحان الله العظيم. هذا القلب الصغير، نعم، الشرايين لما نمدها ونوصلها بعض تراها تدور حول الأرض للشخص الواحد مرتين ونص من خط الاستواء. فنتكلم كيف هذا اللي يضخ يعني في الدقيقة حدود 7 لتر، يعني نتكلم شيء حقيقة يعني عظيم جدا وغريب، إن هذا القلب الصغير ممكن يضخ هذا الدم الكبير. الموضوع طبعا عجيب في تركيبه، الله عز وجل خلق القلب بأذنين تحت وبطينين، البطينين يدفعون الدم، والبطين الأيمن يدفع الدم أو الأذنين الأيمن يدفع الدم للبطين الأيسر، والبطين الأيسر البطين الأيمن عفوا يدفعه للرئتين، ينقيه من ثاني أكسيد الكربون ويعطيه أكسجين، ثم يروح يجي ثاني مرة ثانية للأذين الأيمن، وبعدين البطين الأيسر عفوا الأذين الأيسر ثم البطين الأيسر، وهذا عضلتها قوى شوي، يضخ الدم لكل أنحاء الجسم بما فيها القلب. يعني شرايين القلب ترى يضخ الدم من القلب، القلب ما يتغذى من الدم من داخله. وش اللي يتحكم فيها؟ يتحكم فيها موجات كهربائية بسيطة جدا، كأن فيه جهاز منظم دقيق يضبط بالضبط النبضات بين الأذينين والبطينين الأيمن والأيسر. وهذا اللي يسمونه أحيانا، يصير عند الناس مشكلة يسمونه كهرباء القلب. فهذا الدم طبعا يضخ الدم بالشرايين بالأورطة بضخ عالي، ضغط عالي جدا، ولذلك يعني ينخفض الضغط بالاستمرار مع الشرايين حتى يصل إلى أضعف وأقل نقطة فيها ضغط منخفض. تدرون أقل ضغط موجود في الأوردة وين مكانه؟ كثير من الناس بيقول في أصابع القدم. لا لا لا، تخيلوا الدم يروح لأصابع القدم ويرجع مرة ثانية، فأقل ضغط اللي هو الوريد اللي يصب في القلب مرة ثانية. هذا القلب الصغير اللي يضم هذه يعني التركيبات البسيطة، الصمامات اللي تجعل الدم يمشي في اتجاه واحد، وأيضا في نظام الكهرباء الدقيق اللي ينظم مسألة الانقباض والانبساط اللي تزيد هالنبضات. طبعا نبضات القلب تقريبا خلينا نقول بين 60 إلى 100. هل ممكن تزيد عن 100؟ نعم، أثناء النشاط الرياضي تزيد عن 100، ولذلك ترى ما فيه نبض قلب ثابت. يعني واحد يقول كم نبض قلبي؟ والله 60، ومشيت وتحركت وكذا وشفت نبض القلب طلع 90، أجل مش عندي مشكلة. لا، كلما زاد الرياضة عندك واللياقة يزيد نبضات القلب عشان تغذي الجسم. ولذلك يطلع مسألة الشيء اللي نبود ننتبه له من الأرقام المهمة، اللي هو كيف نعرف ضغط الدم. ضغط الدم أنا أنصح أي أحد تجاوز 40 يصير عنده جهاز في البيت ويتعلم كيف قياس الضغط، وسبق أني تكلمت عنه. ضغط الدم فيه ضغط انبساطي وانقباضي، وخلنا نقول يعني يكون بين 100 إلى 130 الرقم الأعلى، والرقم الأقل يكون بين 60 إلى 100، أو عفوا 60 إلى 85. 60 إلى 85، إذا زاد عن 85 فيه مشكلة، وإذا زاد عن 130 فيه مشكلة. بعض الناس يوصل ضغطه 140 على 90 أو 95 ويقول عادي. لا، ما هو عادي. فإحنا تحتاج أنك لما يزيد ضغطك بعد القياس لازم تراجع طبيب الأسرة، لازم تراجع المركز الرعاية الصحية الأولية. ما له داعي تروح لطبيب القلب بداية، راجعوا مركز الرعاية الصحية الأولية. خلونا نأخذ الأخت جوهرة وبعدين نعود إليكم. السلام عليكم أختي جوهرة.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا.
2: الله يوفقكم ويوفقك يا دكتورة على جهودك، يعطيك العافية.
0: الله يحييك ويسلمك.
2: أنا عندي أسئلة أبغى، أنا في شيء ما أدري أنت تعرفه ولا في شيء يأخذونه الشباب يقولون اسمه القورو.
0: أي
2: هذا معروف أنتم تعرفونه؟
0: نعرفه نعم.
2: هو مضر ولا ما هو مضر؟
0: لا، مضر.
2: مضر؟
0: نعم.
2: في الرفي
0: يعني في مواد نيكوتين كذا تضر القلب وتضر الشرايين.
2: طيب أنا تعبانة، أنا عندي غدد وعندي أمراض كثيرة، وما في حيل أقوم بنفسي ولا لي حل.
0: طيب هل راجعت أختي وجوهر؟ هل راجعتي مركز صحي؟
2: أيوة راجع المستشفى، عندي يعطوني مواعيد وتحاليل وعندي علاجات وعندي، بس ما استفدت منها، لكن ما أقدر في الحياة أسوي شيء، تعبانة طول الوقت.
0: طيب
2: عندي غدة هذه الدرقية وعندي غدة الكلورية، هذه كلورية.
0: طيب أختي جوهرة،
2: أيوة
0: أنا بطلب من أخي المخرج إنه يسجل رقمك وبتواصل معك بعد الإذاعة إن شاء الله.
2: أي والله
0: أبشري
2: الله يوفقك.
0: أبشري أتصل بك إن شاء الله بعد ما خلص البرنامج.
2: طيب شكرا
0: الله يحفظك أختي جوهرة. مع السلامة. أختي أوصاف، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام، يا مرحبا.
3: مساء الخير لكم جميعا، يعطيك العافية.
0: الله يمسيك بالخير والسعادة والهنا.
3: سؤالي لك يا دكتور، بالنسبة للي يعاني من ضيق التنفس أو الربو بشكل عام يعني،
0: نعم،
3: ويتناول بعض الأدوية منها نوع البخاخات تعرفها يعني، وبعض الأدوية
0: إيه
3: للمساعدة يعني علشان يقدر يتنفس. نعم. ما أدري هذه الأدوية أو البخاخات يعني لها تأثير على القلب فيما بعد؟
0: طيب،
3: لأن أحيانا بتزيد نبضات القلب خلال استخدام هذه البخاخات.
0: تمام.
3: كذلك تكسير بعض الفيتامينات، مثلا فيتامين الحديد، الحديد هذا تكسير الدم، أو يعني بعض الناس يعاني من الحديد، يتناول شيء من الأدوية أيضا. ما أدري هل الفيتامينات هذه إذا ما كانت يعني متواجدة في الجسم بشكل كثير يعني، هل القلب هذا يتأثر؟
0: جيد،
3: في هذه الأشياء
0: أبشري إن شاء الله
3: ويعطيك العافية إن شاء الله.
0: شكرا أختي أوصاف. طبعا جاوب الأختي أوصاف، طبعا أولا أي أحد عنده الربو طبعا يمكن يزيد مع تغير درجة الحرارة بذات هالأيام، فلا نترك مراجعة الطبيب ولا نعتمد على إعادة شراء البخاخات، يعني بين فترة وفترة لابد من مراجعة الطبيب. البخاخات هذه هل لها تأثير؟ نعم لها تأثير، لكن تأثير مؤقت على ضربات القلب، يعني يصير فيه نوع من الخفقان ورعشة وتعب وبرودة في الأطراف. كل الناس اللي يسوون يستخدمون هالبخاخات يعرفونها، بالذات خلال يعني فترة قصيرة خلال ساعة أو ساعتين. أيضا الإفراط فيها، الاعتماد عليها، بعض الناس مستمر بشكل دائم. مهم جدا احنا نلتزم برشدات الطبيب لكل الأدوية ولكل البخاخات ولكل الأدوية، لكن نتكلم عن البخاخات الآن. ضروري جدا يعني عدم الاعتماد عليها، لا من تعديل نمط الحياة، مسألة التنفس، تمارين التنفس اللي دائما أدعو لها، تخفيف الوزن لما يكون وزن زايد، الابتعاد عن مسببات تهيج الرئتين أو تهوج القصبات الهوائية، مثلا معطرات الجو نبتعد عنها، إذا ما عندك حساسية معينة من بعض الحيوانات أو بعض الطيور أو بعض الزهور أيضا إحنا لابد إحنا نبتعد عنها على أساس ما يكون فيه تأثير. طبعا في أنواع من الستيرويدز، هذه بعض البخاخات الموجودة يعني آمنة، ما فيها مشكلة، لكن فعلا لابد من مراجعة الطبيب والتأكد من الجرعة المناسبة وعدم زيادة الجرعة. طيب نرجع لموضوع القلب. احنا تكلمنا هذا القلب العجيب اللي يستطيع انه يدفع القلب يطفاء الدم 7 لترات في اليوم تقريبا، حدود المسافة حوالي 100,000 يعني كيلو، مسافات كبيرة وبكميات كبيرة. هذا القلب اللي ينبض على طول ألا يتأثر بحياتنا؟ بالتأكيد يتأثر، واليوم هو حلقتنا عن هذا الموضوع. هذا القلب المسكين اللي يعمل ليل نهار، نايم صاحي، يخفض ضرباته لما تنام ويزيد ضرباته لما تبذل جهد رياضي أو جهد بدني على أساس يعطي جسمك الأكسجين الكافي من خلال الهيموغلوبين والدم، ألا يستحق منا أن نقول وقف يا جماعة الخير، خلونا نشوف نهتم بقلوبنا؟ إلا نهتم. الاهتمام بالقلب مرتبط بجزئين، الجزء الأهم نبعد عن القلب الأشياء تضره. وش الأشياء اللي تضر القلب؟ التدخين بكل أنواعه، التدخين والسيجارة الإلكترونية والشيشة والديزرت وكل الأشياء اللي فيها النيكوتين، هذه تراها تضر القلب، من أكثر الأشياء تضر القلب. الشيء الثاني السمنة. تخيلوا الرب خالق ان الجسم على وزن 70-80 وبعدين يصل وزنه الى 130-140، هذا الجسم والمساحة والضغوط والدهون اللي قاعد تضغط على الشرايين والأوردة قاعدة تتعب القلب مسكين، يعني تضغط الدم والشرايين ضيقة، يعني هذه حتى لو عقلنا أقوى دينامو ممكن يخرب. أيضا مسألة الدهون، الكوليسترول اللي بروتين والدهون الثلاثية، هذه الثلاث أشياء، الكوليسترول الكلي المفروض ما يزيد عن 200 وما يزيد عن 5.2 ملي مول، والدهون الثلاثية المفروض أنها ما تزيد عن 150، والليبوبروتينات أو هذه البروتينات الدهنية، وهذه إحنا رسالة للمختصين للممارسين الصحيين للأطباء، لا ننسى فحص الليبوبروتينات أو الدهون البروتينات الدهنية هذه، سواء كانت عالية الكثافة أو مخافة الكثافة. وأيضا مسألة الالتهابات، قياس الالتهاب دائما، ولما نقول التهاب بدءا من الزكام والانفلونزا وللناس اللي متعرضين لها طعموا الناس اللي عندهم خوف على من الحزام الناري طعموا، لان تكرار الالتهابات من اخطر الاشياء على الجلطات القلبيه والشرايين. يعني تستغرب، معقوله؟ نعم، كل اغلب الامراض تبدا بالالتهابات، لما يصير الالتهابات في الطبقات الداخلية من الشرايين والقلب تصير هذه المشكلة. فأيضا احنا نقيسه، يعني في بعض المقاييس اللي يقيسونها الأطباء لفحص مسألة الالتهاب، سي رياكتيف بروتين تسمى. لكن يعني أنا وأنت في حياتنا اليوم يمكننا نحتاج أن نعرف، طيب أنا وش أسوي قبل ما أوصل لهالمرحلة. من ضمن أعداء القلب الخمول، من ضمن أعداء القلب الخمول الجلوس، وأيضا من ضمن أعداء القلب اللي تضره الأكل ثم النوم، الأكل ثم النوم. ومن أعدائه النوم بالنهار وأنك تصحى بالليل. وطبعا النوم دائما احنا نتكلم عنه أضرار تأكيد عليها، لكن تستغرب تقول معقولة بس مجرد، طيب بنام 8 ساعات، ما تكفي، لابد النوم بالليل، يكون الليل سكن، جعل الله عز وجل الليل سكن. فالقلب يحتاج إلى مثل هذه الأمور، يحتاج إلى أن تعطيه حاجته بالطريقة السليمة، سواء من ناحية التغذية اللي بنتكلم عنها بعد شوي، أو اللياقة البدنية، البعد عن المسببات الكثيرة اللي تزيد الدهون أو الدهون المشبعة نسميها، والكوليسترول أو السمنة أو الأشياء اللي تضرها. أيضا من ضمن أعداء القلب وأمراض القلب عدم التحكم في السكري وعدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم. بعض الشرايين ممكن تتفجر، يعني بعض الشرايين ممكن تتحمل، لكن في بعض الشرايين ضعيفة جدا، موجودة في المخ ضعيفة جدا، ما هي ترى عضلات يا جماعة الخير. فمن زيادة الضغط والتوتر والقلق ممكن تتفجر هذه الشرايين، وممكن تصير فيها جلطات، وبتكلم عن الجلطات بعد شوي. يعني من ضمن الأشياء لعداء القلب الخطيرة جدا القلق والتوتر والانفعال، الغضب الغضب الغضب، إياكم والغضب، لأنه مدمر للقلب. يعني تأثير، لو تشوفون الفرق بين قلب واحد غضبان وواحد هادئ، فرق كبير جدا حقيقة. فانتبهوا من الغضب. من ضمن الأشياء اللي لابد نعتني فيها صحتك في أول اليوم، وأكرر صحتك في أول اليوم، لأن أغلب الجلطات تكون في بداية اليوم. وش السبب؟ طول الليل والجسم مرتاح والقلب مرتاح ونبضاته منخفضة والتنفس يعني أيضا منخفض، لأنه سكون، الحركة قليلة، فما يحتاج نبضات كثير، والرئتين ما تحتاج تعمل كثير، والكلى ما تحتاج تعمل كثير. مع بداية النشاط اليومي، واحد نايم وصح الساعة 8 ويلا البس وراح للعمل، هذه النقلة السريعة من مسببات أمراض القلب والجلطات. ولذلك فيه وجدوا أبحاث أن الناس اللي يصحون مبكرين، بغض النظر هل هم يصلون الفجر ولا ما يصلون الفجر، فقط يصحون مبكرين، وجدوا أنهم أقل تعرض لأمراض القلب، لأنه صار في فترة ممكن يصحى فيها الإنسان ثم لو ينام، يعني ما احنا نقول يصفر شوي ينام بعد الفجر. هذولي أصح، من الشخص اللي ينام وما يصحى الا الساعه 8. فلذلك فتره اول النهار من ضمن الاشياء

الأشياء اللي الخطيرة. طيب، هل فيه أغذية مفيدة للقلب؟ نعم، القلب يحب الأغذية الطازجة، يحب اللي نسميها مضادات الأكسدة، يحب السمك الأغذية اللي فيها الأوميجا 3 طبيعية، سواء السمك وكل أنواع السلمون أو السردين أو غيرها، وأيضا المكسرات. يحب الخضار، يحب الفواكه، يحب البرتقال والليمون، يحب العسل والزبادي، يحب الأغذية الطازجة يعني، ويكره الأغذية المصنعة. وأخطر الأغذية المصنعة اللي تضر القلب هي اللي احنا نسميها الأغذية شديدة التصنيع، اللي هي ذكرتها أكثر من مرة، زي النقانق والمرتدلة والناجتس والأكلات المطاعم بشكل مستمر، والأغذية المعلبة، اللحوم المعلبة بالذات هذه، وطبعا والسكر وكل ما يدخل فيه، والدقيق الأبيض. هذه الأغذية هي يكرهها القلب، يعني تتعبه وتسبب زيادة الالتهابات وتسبب يعني إرهاق للقلب. هل في خلطات مفيدة لعلاج الجلطات؟ الجواب لا. لا تصدقون اللي يقولون لكم ترى في خلطات. نعم، الليمون و الزنجبيل الطازج، البنزهير الليمون الصغير هذا طازج أيضا، الثوم، هذه من الأشياء اللي فعلا تساعد على تنظيف الشرايين، ولكن لا تعالج الجلطات. فعشان نفهم وش الجلطات، الجلطة عبارة عن تكون مركب بين الكوليسترول والكالسيوم في أحدى طبقات الشرايين. يعني بمعنى الجلطة يا جماعة الخير ما تصير في وسط الشريان. يعني بعض الناس يتخيل إنه يقول يتخيل إن الشريان مثل أنبوب الماء ينسد في الوسط ويحتاج أحد يفتحه. لا، ولذلك يقول كل كثر من الليمون وكثر من هذا الثوم عشان يفتحه. لا، الشرايين والجلطات ما هي بهالشكل. الشرايين مكونة من ثلاث طبقات. الجلطة قد تكون بين الطبقة الداخلية والطبقة الوسطى، ولذلك ما حتى لو حطيتها لها من بعض الناس كثر يقول من الخل عشان ينظف الشرايين، يتخيل أن الشرايين كأنها مواصير بيت تحط فيها الأسيد هذه ينظفها. أبدا، هذا الكلام غير صحيح. الجلطات تكون داخل الطبقات بين الطبقات، وما تتكون في يوم وليلة، ترى متكونة من فترة طويلة جدا، بس أنت ما انتبهت لصحتك. فصحة القلب ما هي خلطة تأخذها ولا يصفوا يقول والله كثر من الخل ولا من الثوم والخلطات وتعالج. نعم، أنا أقول هذه لها تأثيرات مفيدة، ولكن مرض القلب والشرايين تراه سنوات طويلة. تخيل في بيتك دائما يصير فيه انسداد في المواصير وفي الشطافات وكذا بوجود الملح، وهذه ما تصير في يوم وليلة. نفس الشيء في الشرايين والأوردة، الجلطات ما تكون في يوم وليلة، تكون في فترة طويلة. وعلى فكرة أنا ما ودي أخوفكم بهالمعلومة، بس عشان بس ننتبه، ترى أنا وأنتم كلنا يصير لنا جلطات كل يوم تقريبا، بس الحمد لله ما ندري عنها. سبب إذا ما اهتمينا بصحتنا تصير الجلطات في شرايين وأوردة صغيرة جدا، في اليدي وفي الأرجل وفي البطن وفي كذا، في الظهر، في أماكن، ولكن لما ينسد واحد سبحان الله يستخدم الجسم شريان أو وريد ثاني كانها نوع من التحويلة ويغذي المنطقة، فما يصير فيها مشكلة. وأحيانا هالمنطقة الصغيرة تموت، فعلا تموت، انقطع عنها الدم تموت، ولكن الله عز وجل يغير هذه الأنسجة، يعود يعني يصنع خلايا جديدة وتمشي الأمور بدون ما ندري. ولكن لما تصير هالجلطة في إحدى شرايين، الشرايين الصغيرة دائما تصير في الشرايين الصغيرة للقلب، يتوقف القلب. لماذا؟ لأن يعني عضلات القلب وأنسجة القلب لا تتغير، ما هي مثل العضلات الثانية تموت ويتبدل بدالها، لا، هذه إذا ماتت يتوقف القلب أو يصير فيه الذبحة الصدرية احنا نسميها. ولذلك عضلة القلب مختلفة، ولذلك دائما نسمع ذبحة صدرية، جلطة في القلب وجلطة في المخ، ما سمعنا أن في جلطة في اليد وجلطة في الرجل. طبعا هي تحدث، لكن زي ما قلتكم يتم تغذية المنطقة بطرق مختلفة. جلطة المخ، لماذا تصير فيه جلطات المخ؟ لأن المخ أيضا خلاياه لا تتغير، وشرايين الصغيرة جدا وداخله داخل، يعني ما بكل الشرايين يستطيع الطبيب يوصل لها بالقسطرة. ولذلك لما تموت منطقة
ما تتغير، خلاص يفقد الإنسان الإحساس في تلك المنطقة.

0: هذا هو السبب اللي دائما احنا نقول الجلطات لا تأتي فجأة، هي عبارة عن نمط صحي، نمط غير صحي لفترة طويلة. الإنسان عند السمنة، عند التدخين، عند عدم لياقة، لخبطة في النوم، لخبطة في الأكل، يأكل منها الزيوت ومن السكريات. طبعا هذه المرض يا جماعة الخير من الله عز وجل، والشفاء من الله عز وجل، ولكن هذه أسباب قوية جدا. أغلب أمراض القلب لها علاقة بنمط الحياة، وبالذات فيما يتعلق مثل ما ذكرت لكم بمسألة السكر، عدم التحكم في السكري، مو مرض السكر، لا، عدم التحكم في السكر لمريض السكر، وعدم التحكم في الضغط لمرض الضغط. ولهذا دائما نقول لا تتركوا أدويتكم أبدا، سواء مرض الضغط أو مرض السكر أو غيرهم، لا تتركون الأدوية أبدا. يعني لا تقول والله انضبط سكري خلاص أبا أوقف، أو انضبط ضغطي أبا أوقف، لأن الموضوع يعني تحسن مبدئيا بسبب الدواء، لكن تترك تبي تعود إلى وضعك السابق، لأن تضيق في الشرايين هذه، أو خلنا نقول تصلب الشرايين لا زال موجود. خلونا نأخذ أبو معاذ. السلام عليكم أخي أبو معاذ.
1: السلام عليكم.
0: السلام، يا مرحبا بك.
1: أنا دكتور.
0: الله حييك.
1: أنا حللت أمس عن السكر.
0: أي.
1: كان ضغطي 135 على 65 كويس.
0: ممتاز، نعم.
1: أيوة.
0: الحمد لله.
1: أيوة، كل والشرايين عندي كل شيء ضابط، وكل الحمد لله.
0: يا سلام. الحمد لله.
1: ضغط الدم 60%، والحمد لله كل شيء تمام. ما عاد الغدد 3 من 4.
0: إيش إيش؟
1: الغده
0: الدراغيه. اي
1: 3 من 4.
0: عندنا يا طويل العمر ثلاث تحاليل احنا نسويها الغده الدرقيه، في شيء اسمه تي اس اتش وتي 3 وتي 4، يعني هي مختلفات، عاد ما ادري وش تقصد اي واحد من 3 من 4. طيب المهم، قال لك الطبيب، قال لك هذه قليله ضعيفه ولا قويه؟
1: وزني يقول نزل، وزني 79.
0: يعني وزنك مو بشين، لو نزلتها 9 ولا أقل حتى كذا. كم
1: يقول نزل 4 فما دون.
0: خلاص زين، كم طولك؟
1: 170.
0: خلاص أجل، تحتاج على ما قال الدكتور 3-4 كيلو، وبالإضافة لللياقة لأنك تتحرك وتسوي نشاط يعني كذا.
1: أنا أمشي بعد المغرب كل يوم 30 دقيقة.
0: ممتاز ممتاز ممتاز.
1: طيب وشلون الغداء 4 من 3 كيف؟ ما هي كويسة يعني؟
0: والله إني أنا ما أقول ما هي كويسة ولا كويسة، لأني ما أدري هل المقصود الهرمون المعزز للغدة الدرقية ويسمى تي اس اتش، ولا الهرمونات اللي لها علاقة بالثايروكسين اللي هو تي 3 أو تي 4.
1: هو يقول انتبه، يقول تبعد عن الشعويات. طيب. وعن الشعير.
0: أجل أبو معاذ، أنا تدري بتصل عليك بعد شوي بعد انتهاء الحلقة وأسأل منك تكون جهزت هالتحاليل، لو سمحت أستاذ محمد تأخذ لنا رقم، فبنتصل بك بعد الحلقة إن شاء الله أبو معاذ. طيب شكرا أبو معاذ، وعشان لا يقول لأخ محمد انتهت الحلقة، خلوني اختصر ما هي رسالتنا للقلب. أولا صحة القلب وصحة الأوعية مع بعض لا بد أن ننتبه لها، قد ما ناكل من الأغذية الطازجة، الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقول، المكسرات، الدهون غير المشبعة مثل الأسماك والمكسرات، بدوار الشمس وبذور دوار الشمس وبذور القرع ممتازة، يعني نتجنب الأغذية عالية التصنيع بالذات اللحوم المصنعة، الحركة بانتظام، تمشي 150 دقيقة في الأسبوع أو تتحرك 150 دقيقة في الأسبوع، مشي أو لياقة أو سباحة أو سيكل، المهم اعمل لياقة منتظمة. طبعا الناس اللي يشيلون حديد ويشيلون كذا تراها قد تكون تضر قلوبهم، مهم معناه أن كل ما زدنا التمرين أحسن. التمارين المنتظمة هي المفيدة للقلب. نبتعد عن التدخين بكل أنواعه، ننام النوم المناسب بالذات في الليل، لابد تفحص أو تعرف أرقامك اللي حددتها وزارة الصحة، الضغط، سكر الدم، الدهون، دهون الدم، ولا أبد أن احنا نتابع مع يعني أيضا الوزن بحيث أن نضمن أن الوزن مناسب، وأنصح بمراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية. معالجة الأمراض الموجودة، حافظ على أدويتك، انتبه لصحة نمط حياتك، اعتن بصحتك النفسية، تجنب التوتر والقلق والغضب يعني بشكل كبير، يعني اجعل حياتك جميلة، غير بالتدريج وراجع يعني الممارسين الصحيين يساعدونك. وتمنى لكم الصحة والعافية. انتهت حلقة هذا الأسبوع، وكان بودنا حقيقة احنا نتكلم معكم بأشياء كثيرة جدا، لأن نتكلم عن صحة القلب خلونا ننتبه لقلوبكم، نقول سلامة قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من عدد

0: قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. السنوات الأولى من عمر الطفل ليست مجرد مرحلة عابرة، فيها تتشكل ملامح أساسية من لغته وقدراته الحركية والإدراكية وتفاعله الاجتماعي والعاطفي، ومنها تبدأ رحلة بناء الإنسان. من هنا تأتي أهمية الكشف المبكر ومتابعة نمو الطفل. في هذا السياق جاءت مبادرة ينمو طفلي التي توظف التقنية والأدوات العلمية لمساعدة الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن مؤشرات التأخر النمائي، وصولا إلى إتاحة خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، بما يوسع الوصول إلى الأسر ويعزز ثقافة الاطمئنان والتدخل في الوقت المناسب. هذه الجهود تلتقي أيضاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله ابن حمد الحسين، الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. مرحبا بك دكتور.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله الكرام، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نبدأ الحوار معك دكتور يعني منظورك خبير في مجال الطفولة، كيف تنظر إلى مبادرة ينمو طفلي، وأيضا أهمية وجود مبادرات وطنية تساعد الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن أي تأخر نمائي محتمل؟
4: جميل، بسم الله على بركة الله. مبادرة ينمو طفلي من وجهة نظرك خبير هي نموذج جميل لنا في المملكة العربية السعودية، بل تعد من أكبر مبادرات المجتمعية الأسرية الصحية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أجل دعم التطور النمائي والكشف المبكر عن التأخر النمائي أو اضطرابات النمو لدى الأطفال طبعا دون سن السادسة. والجميل أن يتم تنفيذ هذه المبادرة عبر منصة ينمو الرقمية بالتعاون طبعا مع الجهات الرسمية والخيرية. الهدف منه الأساسي تمكين الأسر من متابعة مهارات أطفالهم علميا، لكن أشياء جميلة تبرزها هذه المبادرة ينمو طفلي، تعطينا تقييم رقمي مجاني وهذا جميل جدا نوعي، توفر لنا أدوات مقاييس علمية معتمدة عالميا لإجراء تقييم فوري على المهارات اللي نشاهدها ونلاحظها على الطفل من حيث المهارات اللغوية والحركية الإدراكية الاجتماعية. والجميل كذلك ميزات أن في خانة استشارات تخصصية وهذه جميلة، تقدم جلسات استشارية وعلاجية عن بعد وهذه جميلة جدا في أي مكان في المملكة، يتواصلون مع الأخصائيين والمنسقين في المستشارين في هذه المنصة.
3: نعم.
4: من أجل يعني تقييم سلوك ونمو الأطفال وكذلك تنمية النطق والتخاطب.
3: نعم دكتور، السنوات الأولى توصف بأنها المرحلة الأهم في بناء الإنسان، إيش اللي يصير خلالها من الناحية النمائية والتربوية، وليش أيضا يمكن أن يعني يصنع الاكتشاف المبكر في عمر سنتين إلى 3 سنوات فرق كبير جدا في مستقبل الطفل؟
4: يا سلام، احنا دائما نقول 5 سنوات الأولى بالنسبة لحياة الطفل هي اللي يستطيع المربي الواعي تشكيل شخصية الطفل لأنها

0: هذه المرحلة تمر بتغيرات هائلة وسريعة تشمل النمو الجسدي، العقلي، اللغوي، الانفعالي، الاجتماعي. حسب طبعا توجيهات منظمة اليونيسيف وهي الجهة المعنية، السنوات الأولى يعني فيها البنية الأساسية للدماغ والقدرات المستقبلية، وهذا بلا شك يتطلب طبعا رعاية تفاعلية، يتطلب بيئة تربوية دائمة تعتمد على اللعب اللي هو مصدر حياة بالنسبة للطفل. من الجانب النمائي التطور الطبيعي، طبعا عندنا مثلا نمو جسمي حركي هو يتطور الطفل وهي جهة أساسية، من المشي أو الجري أو إتقان مهارات يدوية دقيقة. عندنا نمو معرفي عقلي اللي يتعلق بالتفكير أو الاستكشاف الحسي المباشر والخيال واللعب التمثيلي وغيره. وعندنا النمو اللغوي واللي نحرص عليه لزيادة الحصيلة اللغوية بسرعة مذهلة، خاصة في هذا العمر، لأن يستطيع الطفل هذا العمر أنه يبدأ القدرة على تكوين جمل أو كلمات أو تعبير عن الحاجة اللي يريدها، أو من ناحية النمو الاجتماعي الانفعالي اللي يبدأ الطفل طبعا في تكوين مفهوم الذات، توسيع العلاقات، الأقران، فهم مشاعر الآخرين. ولو جينا بالاتجاه الآخر، الجانب التربوي نسميه إحنا التوجيه والرعاية، طبعا سبق أني ذكرت التعلم باللعب وهو الوسيلة للأمانة الأهم يعني والأكثر تأثيرا لاكتساب المعرفة، تنمية الفضول، حل المشكلات، ولا ننسى طبعا غرس القيم الأساسية من تعاون، من احترام، من نظافة بطريقة ممتعة، وهذا ما تقدمه لنا مبادرة ينمو طفلي.
1: نعم دكتور، أيضا يعني في الحديث عن التطورات المهمة وأيضا الأشياء الجديدة، وجود خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، ماذا يعني أن تصبح خدمة مرتبطة بمتابعة نمو الطفل متاحة للأسرة من خلال منصة وطنية مجانية يستخدمها قطاع واسع من المجتمع؟
0: جميل أخي العزيز، اليوم خدمة اطمئن على نمو طفلك أنا أعتبرها كمستشار وخبير من الأمور، بل من المبادرات النوعية الجميلة التي تندرج تحت مبادرة ينمو طفلي، وخاصة عبر تطبيق توكلنا. الهدف منها تمكين أولياء الأمور من متابعة التطور النمائي والكشف المبكر عن أي تأخر أو اضطرابات نمائية في النطق وغيره لدى الأطفال من الولادة حتى عمر ما قبل المدرسة، وأعني بذلك 6 سنوات، وذلك ضمن مبادرة ينمو طفلي، عشان نقدم معلومات ومؤشرات دقيقة علمية وموثوقة في المقام الأول. فوائدها عديدة، ميزات خدمة الكشف المبكر يعني رصد أي مؤشر قد يستدعي الاهتمام أو التأخر المعي في الطفولة المبكرة، وتعطينا تقييم شامل يعني تغطية مجالات النمو الأساسية مثل التواصل، مثل اللغة، التخاطب، مهارات حركية، مهارات اجتماعية، توجيه سليم كذلك، وسهولة الاستخدام. يعني ممكنني أنا أجرى تقييم ومتابعة اللي يتطور بشكل مستمر على ابني بكل يعني يسر مجانا وبكل يسر عبر من خلال الجوال، من خلال تطبيق توكلنا.
1: نعم دكتور، أيضا خلني بروح معك إلى نقطة أخرى، وهي يعني كيف يمكن أن يسهم وجود الخدمة عبر توكلنا في تحويل سلوك الأسرة من انتظار ظهور المشكلة إلى ثقافة الاطمئنان الدوري والكشف المبكر، وفي الوقت نفسه الوصول إلى الأسر في مختلف مناطق المملكة؟
0: هذه أخي العزيز نختصرها في جانب مهم، متى، وأعني متى رسالتي للأباء، للأمهات، للمربين، لكل من يتعلق بتنمية وتربية هذا النشء الجميل في بلادنا الغالي، لابد إحنا نساهم في تفعيل ويعني تطبيق ونتفاعل مع هذه المبادرة بشكل دوري. بشكل دوري تعطينا هنا ناخذ، نقدر نستطيع ان احنا ناخذ الآثار وناخذ النتائج بطريقة سهلة. هذا اختصار الموضوع.
1: نعم نعم دكتور، ايضا يعني رؤية المملكة 2030 تضع تنمية الإنسان وقدراته في قلب عملية التنمية، كيف يرتبط الاهتمام بنمو الطفل في سنوات الأولى بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وأيضا استعداد الأفضل للتعليم والمستقبل؟
0: اليوم لما نربط المستهدفات لابد نهتم، أنا كولي أمر لابد الاهتمام ينمو الطفل في سنوات الأولى

0: مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، ان احنا نصف البوابة الأساسية من اجل ماذا؟ من اجل بناء رحلة تعلم متكاملة. اليوم البرنامج يهدف الى قرص القيم وتطوير المهارات الأساسية مبكرا، متماشي مع مبادرة ينمو طفلي لضمان جاهزية المواطن هذا الفرد على انه ينافس عالميا في فترة قصيرة، حيث يستهدف رفع معدل الالتحاق. الآن ولله الحمد الالتحاق بنسب كبيرة في رياض الأطفال من أجل تحسين مخرجات التعليم المستقبلية. اليوم نطالب ببناء الأساس التعليمي وتوسيع الالتحاق. اليوم زيادة نسب الفرص في رياض الأطفال تصل إلى 40% وأكثر من أجل ضمان قاعدة تعليمية شاملة. اليوم نحتاج تطوير مهارات من أجل تنمية القدرات المعرفية والذهنية والعاطفية للطفل في مرحلة التكوين المبكر، وكذلك من أجل ترسيخ القيم والهوية الوطنية، هوية بناء الوطن، الاعتزاز. اليوم نخلي الطفل يستشعر بوطنه بالاعتزاز بالقيم بالثقافة باللغة العربية منذ الصغر. اليوم نحتاج سلوك إيجابي من الآباء والأمهات، تشجيع السمات الشخصية المرنة لتظهر على الطفل، والتعلم بشغف. اليوم أبنائنا يحتاجون التعلم بشغف برغبة بطموح. اليوم نحتاج دعم اجتماعي واقتصادي لنمكن الأسر من توفير خدمات ضيافة، خدمات الحضانة، لتسهيل مشاركة الأسرة واستقرارها لتندمج وجزء لا يتجزأ في سوق العمل.
1: دكتور، بحكم خبرتك خليني بتكلم عن هذا الموضوع، مدى أو نسبة الاستفادة الحقيقية على أرض الواقع من هذه البرامج للأطفال نفسها؟ يعني في ناس ترى كثير من المجتمع يعني يؤمن بأنه فعلا الكشف المبكر وإدخال الطفل في هذه الدائرة ومحاولة العلاج قد يعني تغير الشيء الكثير، بينما في جزء أيضا آخر لا يستهان بعدده من المجتمع لا يؤمن بهذا الشيء، يقول لك هذه الأمور مو بصحيحة. يعني قضية أنك أنت اكتشفت أن ولدك عنده قصر نمو ولا ما اكتشفت، هذا ما يفرق شيء، يعني إذا كبر يقدر يتعالج. أبغى أسمع منك هذه الإجابة بشفافية ولكي يعلم الناس المجتمع الحقيقة.
0: والله يشوف، من إنسان محب 25 سنة في ميدان التربية والتعليم، أقولها بصدق وبعبارة صحيحة، ومدرب في تطوير يعني قدرات الأبناء. اليوم برنامج تنمية القدرات البشرية اللي أتانا نعمة للأمانة من رؤية المباركة 2030، والله من أجمل البرامج اللي تساعدنا في الاكتشاف المبكر. اليوم نحتاج اكتشاف مبكر لأن عندنا مواهب كبيرة للأمانة. متى ما تأخرنا للأمانة قد يكون الاستثمار بطيء جدا. أتكلم بجد، نحن اليوم في التعلم لبيئة مستدامة. اليوم نبي نخلق أثر ممتد يبدأ من الطفولة ويمتد طوال رحلة الحياة المهنية. اليوم شو يعطيني؟ أقول لك بصراحة أخي العزيز، اليوم نريد استثمار تربوي. طيب، طبقنا العديد من البرامج، لكن للأسف لما نبدأ من الصغر يقولون كالنقش على الحجر، صح؟
1: طبعا.
0: والوقاية خير من علاج. اليوم بعطيك أنا بس مؤشرات جميلة. اليوم الاستثمار التربوي وش الاستفادة؟ إذا بديت أنا من الصغر اليوم يعطيني عقول أطفال، طيب، ذكية وجميلة جدا، يضع لي خطط دائمة تلبي احتياجات الطفل الفردية. اليوم يقلل الحاجة للبرامج العادية، لا، نحبين برامج نوعية احنا اليوم. طيب، ينمي المهارات الدراكية واللغوية اللي يحتاجها الطفل وقد تكون مهملة في مرحلة الطفولة المبكرة. كذلك على فكرة هو أخي العزيز هو استثمار اجتماعي اليوم، يخفف الضغوط النفسية المالية على كاهل الأسرة. لو كان موجود طبعا معلم أو مدرب متمكن يحقق تكافؤ الفرص ويعطينا الفوارق الفردية اللي بين الطفل. أنا ما أتكلم عن مناهج دراسية اليوم، أنا أتكلم عن استثمار حقيقي اليوم.
1: صح.
0: اليوم نحتاج نبدأ مبكرا عشان نعزز ثقة بالنفس، نحسن الاندماج الاجتماعي، وفي أمر مهم هو رفع جودة الحياة الأسرية والمجتمعية. اليوم اليوم عندنا استثمار اقتصادي على فكرة، طيب، يعطينا خدمات علاجية، يوفر لنا رعاية طويلة الأمد إذا احنا أحسن الاستثمار. اليوم يرفع كفاءه الانتاج البشري. اليوم هذا الطفل استثمار بشري على فكره، ما هو استثمار طفل بس، لا لا، هو نافع للاسره، نافع للمجتمع، نافع للوطن، هو عائد واستثمار اقتصادي جميل بعد فتره باذن الله تعالى.
1: جميل دكتور، خليني بروح معك منك تتحدث عن الاسره. الاسره ليست يعني الطرف الوحيد الذي يلاحظ نمو الطفل، يعني ممكن نتحدث عن دور الحضانات ورياض الأطفال وأيضا المعلمين والمعلمات، كيف نبني تكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمختصين لمتابعة الطفل بصورة أفضل.
0: جميل، اليوم أتفق معك أخي العزيز، لا نقفل للأمانة، هي دور مكمل أصلا. الأسرة أنا أسميها المصنع الأول، ومكمل لها من هي الحضانات، رياض الأطفال، المراكز الضيافة، معلمات الطفولة المبكرة، لهم دور أساسي في متابعة نمو الطفل وتطوره الشامل من خلال تعليمه، من خلال توجيهه، يتم ذلك طبعا من خلال مراقبة سلوكه، تصميم أنشطة تفاعلية تدعم جوانب نموه جسدي واللغوي الاجتماعي الانفعالي والعقلي، فضلا طبعا عن التواصل المستمر مع الأسرة، اكتشاف أي تأخر أو صعوبات قد تكون مبكرا. اليوم متابعة الجسدية والحركية أمر مهم، اليوم تنمي المهارات الحركية الكبرى، تحسن المهارات الدقيقة، مراقبة التآزر البصري الحركي، المتابعة اللغوية، اليوم توسيع الحصيلة اللغوية من خلال قصص، حوارات اجتماعية، تحفيز التفكير المنطقي، حل المشكلات. اليوم ممكن أن أحل مشكلات أخي العزيز عن طريق الألعاب، عن طريق الأنشطة، عن طريق تنمية مهارات التفكير اللي نحتاجها اليوم. إحنا اليوم أطفال يحتاجون تشجيع الفضول وتشجيع طرح الأسئلة، اكتشاف البيئة المحيطة منهم. اليوم نحتاج ان احنا نعزز مهارات ومشاركة تعاون، نحتاج ان احنا نساعد الطفل على انه يعبر عن مشاعره، كيف ينظم انفعالاته، كيف يبني ثقته بنفسه. اليوم المعلمة لها دور كبير مع الأسرة في التقييم والتوجيه، باختصار توثيق مراحل تطور الطفل عبر تقارير، يعني عبر ملاحظات دورية منتظمة، والأول لله الحمد أصبح كل شيء إلكتروني الآن.
1: نعم،
0: يعني ممكن أنا أرصد أي مؤشر أخي العزيز مبكر بلقطة زر. اليوم طفل عندي صعوبات تعلم، تأخر نمائي، وبعدين يكون التنسيق المشترك، وهذا هو الأمر الجميل مع أولياء الأمور لوضع خطط يعني دعم ملائمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، حقيقة أنه الموضوع أعمق وأكبر وأضخم من وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك حقيقة دكتور على إجاباتك الشافية والوافية والمفصلة عن هذا الموضوع المهم والحساس في هذا التوقيت تحديدا، فنحن يعني نعيش يعني لحظات من التطور المذهل والهائل في كل مناحي الحياة، ولا سيما فيما يخص جودة الحياة، وهذا أحد أهم برامج الرؤية. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا شكرا، شاكر لكم، وأختصر يعني ترى عيالنا استثمار، ولذلك دائما نقول الاستثمار في البشر أنفع وأجدى من الاستثمار في الحجر. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن حمد الحسين، الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، التنفيذ عبير عبد الرحمن، والإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. لما أتى من قصي الرسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيل. بعد وفاة إسماعيل عليه السلام، كان القائم بالأمور الحاكم في مكة، والناظر في أمر البيت وزمزم نابت ابن إسماعيل، وهو ابن أخت الجرهميين. ثم تغلب الجرهم على البيت طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة. فلما بغت جرهم بمكة أجلتهم قوم كنانة وخزاعة، فوليت قبشان من خزاعة البيت دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة، دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة نحو من 300 سنة، وكانوا مشؤومين في ولايتهم. ففيها كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، دعاهم عمرو بن لحي إلى ذلك، وكان سيدا في خزاعة. ذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة يطعم العرب، ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل، ويلد لهم السويق. وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق ابن لاوث ابن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدون؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وفي موسم الحج قدم ربيعة بن عذرة بن سعد بن زيد مكة، فتزوج فاطمة بنت سعد بعد أن توفي عنها كلاب، ولها منه زهرة، وهو يومئذ الرجل، وزيد فطيم، فاحتملها إلى بلاده، فحملت زيدا معها، وسمي قصيا لبعد داره، فنشأ ولا يعلم لنفسه أبا إلا ربيعة، ولا يدعى

اعتادت فاطمة لربيعة رزاحا، فلما بلغ قصي سابه رجل من قضاعة فعيره بالدعوة وقال لست منا وإنما أنت فينا ملصق، فدخل على أمه وقد وجم لذلك، فقالت له يا بني صدق إنك لست منهم، ولكن رهطك خير من رهطه، وآباؤك أشرف من آبائه، وإنك في نسب إسماعيل بن خليل الله أنت قرشي، وأخوك وبنو عمك بمكة وهم جيران بيت الله الحرام. فدخل قصي في سيارة حتى أتى مكة وقد كان وسيما مفوها. قال ابن إسحاق ثم إن قصي بن كلاب خطب إلى حليل بن حبيشة ابنته حبا وهو سيد خزاعة آنذاك، فرغب فيه حليل فزوجه فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعبدا. فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر بن عبد منات، وأن قريشا قرعة إسماعيل ابن إبراهيم وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة فأجابوه، وكتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام معه. فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته حنن بن ربيعة ومحمود بن ربيعة وجلهمة بن ربيعة، وهم لغير فاطمة في من تبعهم من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصي. ثبت معه أخوه رزاح بمن معه من قومه من قضاعة، وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكموا بينهم رجلا من العرب، فحكموا يعمر بن عوف، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة. قال ابن إسحاق فولي قصي البيت وأمر مكة وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه، فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والنتوة واللواء، فحاز شرف مكة كلها واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها. قال ابن إسحاق لما فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه، وقال رزاح في إجابته قصيّا:

0: لما أتى من قصي رسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيلة، نسير بها الليل حتى الصباح، ونكمي النهار لئلا نزولا، فهن سراع كورد القطا، يجبن بنا من قصي الرسول. جمعنا من السر من أجتمين، ومن كل حي جمعنا قبيلة، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف سيبا رسيلة. فلما مررنا على عسجد، وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقان، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحلي ما ذقنه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، ندني من العوذ أفلاءها، إرادة أن يسترقنا الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة، أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلسنا العقولا، نخبزهم بصلاب النسور، خبز القوي العزيز الذليلا. قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك، كما لا يحلون أرضا سهولا، فأصبح سبيهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلا. وقال قصي بن كلاب: أنا ابن العاصمين بني لؤي، بمكة منزلي وبها ربيد، إلى البطحاء قد علمت معد، ومروتها رضيت بها رضيت، فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيذر والنبيت، رزاح ناظري وبه أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييت. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. رئاسة الشؤون الدينية استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة جريمة شنعاء واعتداء سافر على حرمة البقاع المقدسة. إدانات دولية لاستهداف الميليشيا الحوثية محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ويشارك في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في ولاية كانو بنيجيريا والمشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال بمدينة نيروبي بكينيا. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية للأئمة والخطباء والدعاة في مملكة تايلاند. حافلات المدينة تطلق المسار السريع 300 لربط محطة قطار الحرمين بالمسجد النبوي. انطلاق فعاليات المؤتمر الدوري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2026. انطلاق مهرجان القصيدة الوطنية بأدب جازان بمشاركة أكثر من 40 شاعرا وشاعرة. إصابة شخصين بانفجار سيارة قرب حاجز أمني في دير الزوري بسوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من المناطق جنوب سوريا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. في أمان الله.

0: كنفة.
1: تحضرين الفرح
2: يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
3: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
4: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم كلمتنا جدا مهمة لأنه لها توجيه رباني وثمرتها ثمرة عظيمة في النمو الإنساني، في أعلى ما يحتاجه الإنسان إلى أن ينمو في داخله، ألا وهو أمر الصلة بالرب سبحانه وتعالى، الصلة بالحق سبحانه وتعالى، إلى إيمان الإنسان، لأن ما عند الإنسان أغلى من إيمانه. هو موجود في هذه الدنيا لكي يسمو بالإيمان إلى أعلى مراتبه، فيخرج من هذه الدنيا وقد حسنت خاتمته، فيقبل على رب العالمين ويكون مكانه الفردوس الأعلى بحسن إيمانه بربه سبحانه وتعالى. من أقوى يا أسادتي، من أقوى ما يقوي الإيمان، من أكثر ما يجعل الإنسان عنده يقين في صلته بالرحيم الرحمن، عبادة هي في غاية من الأهمية، ونحن في أمس الحاجة لها، لكن ربما أحيانا مع شواغل الدنيا، مع ما يعترينا من معتركات الوظيفة إلى مشاغل الحياة، إلى الأولاد، إلى الأزواج، إلى هموم الدنيا، لربما تشغلنا عن أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أمر التفكر. ولذلك كان يقول سيدنا الحسن البصري: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولأن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى هذا الأمر وحثنا على أمر التفكر، وكثير ما يذكرنا في القرآن العزيز بهذا الأمر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالمولى سبحانه وتعالى

يستحثون على هذا المعنى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأنه أنت أمام معجزة من أعظم المعجزات، أمام أمر مذهل يحير بالعقول والألباب لولا طمأنية الإنسان أنه وراء هذا الكون مكون، وراء هذا الخلق خالق. وهذه ثمرة من يعطوا لأنفسهم مساحة الاستجابة لما أراده الله منهم. فإذا عشنا هذه اللحظة وأدركنا كم سبحان الله هذه عبادة التفكر كم تزيد في إيمان الإنسان، شيء فوق التصور. لذلك القرآن حثنا على هذا المعنى وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إيش بعدها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلما يحسن الإنسان التفكير والنظر وإعمال الفكر في خلق السماوات والأرض مباشرة يصل إلى النتيجة السماوية الإيمانية الربانية الجميلة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما يعطي الإنسان لنفسه مساحة من التفكر في خلق السماوات والأرض يدرك الإنسان كم هو ضعيف، يشاهد الإنسان شيء من عظمة الخالق الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لك تأمل أنت في خلق السماوات والأرض، تأمل في اختلاف الليل والنهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، واجعل مع تفكرك وتأملك قلب معلق بالذكر، لأن القلب إذا تعلق بالذكر صفي القلب، إذا صفى القلب كان تفكرك وتأملك فيه إدراك وفيه استطاعة لربط هذا بإيمانك القلبي فيرتقي إلى أعلى مراتب الإيمان، فتكون ثمارتها قوة العقيدة وقوة اليقين وقوة الصلة بالله والأدب مع الله وشهود الضعف وشهود العجز والالتجاء إلى الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وربنا يقول لنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما في شيء عبث يا جماعة، كل شيء في هذا الكون منزه عن العبثية، فانتبه أن تكون أنت عبث أو تجعل أحد يعبث بفكرك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى لما يقول لنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مين هؤلاء؟ الموفقون للخير الذين يريد الله بهم الخير. لذلك لو تأمل الإنسان، وأول ما يتأمل الإنسان يحتاج أن يتفكر فيه قصة بداية الخلق، وأول الأمر كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث في الصحيح كان الله ولم يكن شيء غيره. المولى سبحانه وتعالى أوجد الوجود وأوجد كل موجود، الملك الخالق الحق سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير. إذن من أعظم ما يتفكر فيه الإنسان بداية الخلق، الله سبحانه وتعالى أوجد الوجود من العدم وأسبغ عليه النعم. فإذا تأمل الإنسان كيف الله سبحانه وتعالى أوجد السماوات والأراضين في ستة أيام، طب المولى سبحانه وتعالى ما يحتاج لستة أيام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن لله حكمة في ذلك، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكن أنت من الموفقين لأخذ نصيبك من هذا التأمل. ليش أنا أحرم هذا الذوق وهذا الفهم وهذا المعنى وهذا التأمل ونصيب الإيماني من التفكر في خلق السماوات والأرض؟ الله يقول لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سير ما هو فقط المشي الحسي، الإدراك المعنوي، الإدراك القلبي والعقلي، كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرضين في ستة أيام، بدأ بخلق الأرض في يومين، ثم بعد ذلك اليومين اللي بعده قدر فيها أقواتها، ثم بعد ذلك في اليومين الآخرة أنشأ السماوات السبع، وأعطانا الله سبحانه وتعالى التفصيل العجيب.

هذه في سورة فصلت. المولى سبحانه وتعالى خلق هذا الكون في 6 أيام لحكمة يريدها. الله سبحانه وتعالى يذكر في الآية يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وكان قادر أن يخلقها في لحظة وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فصار خلق الأرض وأقواتها مجموع ذلك الأمر 4 أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان. المرحلة التي كانت فيها كانت تلك المرحلة كانت السماء دخان، فأنشأ الله سبحانه وتعالى 7 سماوات الطباق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها بعد أن خلقها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين فاكتملت 6 أيام. ثم بعد ذلك كانت السماوات والأرض رتقا ففتقناهما. الرتق الشيء الملتصق، والفتق الشيء بعد انفصاله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يعاتب الكافرين على وضوح وجود الخالق وكفرانهم له. ولو تأملوا بس في هذا الكون وهذا الوجود والأثر يدل على المسير. وسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج ألا تدل على الواحد القهار؟ العام يقول لك ربنا ما شفناه بالعقل عرفناه. طبعا هذا لمن كان عنده عقل، ذلك هنا العتاب للكفار وهم كفار. لكن يعني الذي يضايق أن نعاتب إحنا إنه ما عندنا مساحة في صلتنا بربنا من خلال عبادة التفكر والقرآن، كله يشير لنا أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا يؤمنون. عبرة لأولي الأبصار، لأولي الألباب. مين أولي الأبصار؟ مين أولي الألباب؟ اللي عندهم عقول. أولي الأبصار مش اللي عندهم البصر الحسي، اللي عندهم بصائر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الأرض كيف صار حالها بعد ما فتقت؟ والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم تكون هذا الكون وهيئه الله سبحانه وتعالى، فأصبحت السماء سماء والأرض أرض، وأصبحت السماء منزل للأمطار والأرض منبت للخيرات. فسخر ذلك كله لمن؟ للضيف القادم، للضيف العزيز المقبل، للضيف الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، ألا وهو الإنسان. أوجد الله الخلق من العدم، خلق السماوات والأرض، ثم أوجد قبل الإنسان الملائكة والجان، ثم أخبرهم بقدوم هذا الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الجان أعطوا نموذج سيء لحال الخلق، فتعجبت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. هذه مرحلة تحتاج إلى تفكر عميق. وحقيقة غير المسلمين لو صدقوا بس في التأمل لأسلموا مباشرة، إنه ما يمكن هذا الإبداع ولا يمكن لهذا الكون أن يكون من غير مكون. ولذلك إحنا علينا دور عظيم من خلال تأملنا وتفكرنا والإيمان الذي يقع في قلوبنا، كيف نأخذ بهذا الإيمان ونوصل إلى غير المسلم حتى ندل على الله سبحانه وتعالى. فإن استطاع الواحد فينا أن يملأ مساحة قلب وإيمان تفكر من خلال الخلق فهنيئا له، وإلا خذ ما بعدها، تأمل في خلق الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه مساحة، وهذه يحتاج لها قصة وحلقة نتكلم فيها في خلق الإنسان، وهو كذلك مساحة من

خلق الإنسان، والإنسان خلقه على مرحلتين، الله سبحانه وتعالى ذكرها في آية واحدة في سورة السجدة، قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذه مرحلة الله سبحانه وتعالى جعل فيها خلق سيدنا آدم من طين، لكن باقي البشرية من ماء مهين. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من العدم، أوجده من قبضة من تراب. الجان خلقهم من نار السموم، فجان من النار، وبني آدم من تراب، وبني آدم مبدأ من سيدنا آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فتشكل العنصر الإنساني، ثم بعد ذلك أصبحت النشأة له من ذلك الماء المهين، من ذلك الماء البسيط، من تلك النطفة التي لا يكاد تذكر، ولو يعني وضع الإنسان بيده لفغصها وفعصها، وإذا بها يتكون منها إنسان. قال الله سبحانه وتعالى فيه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه مساحة للتفكر والتأمل. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم، ويقوي إيماني وإيمانكم، يملأ قلوبنا تقوى واستقامة، واجعلنا وإياكم ممن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، فيكون أثر ذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك أستاذ إبراهيم، وأرحب بإخواني وأحبتي المستمعين الكرام الذين أسأل الله لهم توفيقا وسعادة ورفعة درجة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين، أهلا بكم. وعلى بركة الله نستهل هذه الحلقة مع الشيخ بهذا السؤال، ورد من إحدى الأخوات تسأل تقول: هل هو العدل بين الأبناء الذكور والبنات بالمال والعطاء في حياة الوالدين واجب على الوالدين، أو أنه مثل الورث للبنت نصف نصيب الذكر؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين،

مبادئ، فإن من المبادئ التي جاءت بها الشريعة المباركة العدل، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن هنا فإن المؤمن حريص على أن يكون من أهل العدل، وقد أخبر الله جل وعلا أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، وهم الذين يعدلون فيما ولوا. ومن هنا فإن أهل الإيمان حريصون على العدل في كل أمورهم. وبالنسبة لما يعطيه الآباء لأبنائهم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يعطيه الآباء لأبنائهم أجرة على أعمالهم التي يؤدونها لهم، فهذه الأجرة تكون بحسب ما اعتاده الناس في أجرة الأعمال التي أداها الأبناء. مثال ذلك: والد عنده تجارة، ساعده أحد أبنائه في أداء أعمال تجارته، يعطيه ما يعطى أمثاله ممن يعملون مثل هذا.

0: يعطي كل واحد من أبنائه في نفقته ما يحتاج إليه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيما يحتاجون إليه، ففرق بين حاجة الرضيع وحاجة الصبي وحاجة البالغ وحاجة الدارس وحاجة الموظف، ولكل من الأحكام ما يتناسب مع حالته. فهذا فيما يتعلق بالقسم الثاني وهو النفقات، ولذا لا يلزم المساواة بين الأبناء في هذا الباب. النوع الثالث مما يعطيه الآباء لأبنائهم وبناتهم الهبات، وهذه قد ورد فيها حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم، فإن والده بشير بن سعد أهداه غلاما، فبعد مدة رد ذلك الغلام، ثم إنه أهداه بستانا، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها خشية أن يقوم باسترجاع كما قام باسترجاع الغلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برغبته أن يهدي لابنه النعمان نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نخلته مثل ذلك؟ قال: لا. فقال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولنعلم لأنه ليس من مسمى العدل المساواة التامة، بل من مقتضى العدل أن يعطى كل واحد ما يستحقه. ولذلك وقع اختلاف بين الفقهاء في الهبات التي تكون للأبناء والبنين وتكون متساوية كما قال طائفة، أو يكون الأمر فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أعدل القسم قسمة الله جل وعلا، ولأن على الذكور من النفقات ما ليس على البنات، فناسب أن تكون قاعدة الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم، جزاك الله خير معالي الشيخ. معنا الآن من جازان علي، تفضل يا علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي أثناء سؤال.
1: طيب تفضل سؤالك الأول.
2: أول صلاة الفجر قرأت سورة البقرة آية الكرسي، ومن بعدها آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي.
1: نعم، قرأت في الركعة الأولى آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة.
2: نعم. السؤال الثاني، هل يجوز أنا أجي مسجد أصلي مسجد الصغير؟ دائما مهما أجوز أصلي، أنا عندي أغلاط في القرآن الكريم.
1: كيف؟ عندك إيش؟
2: عندي أغلاط في القرآن الكريم، أغلاط.
1: أغلاط. يعني لحن جلي، يعني تخطي في بعض الحركات.
2: أيوة، على الكلمة.
1: طب خلك معنا يا علي وتستمع للإجابة، تفضل الشيخ سعد.
0: أما بالنسبة للسؤال الأول، فإنه لا يحسن بالإنسان أن ينتقل من موطن إلى موطن آخر ليس مقاربا له عند قراءته القرآن الكريم في صلاته، ومن ثم لا يصح منه أن يقرأ آية الكرسي ثم يكملها بآخر آيتين من سورة البقرة. لكنه لو قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى وقرأ الآيتين في الركعة الثانية فإنه لا حرج عليه في ذلك.
1: نعم. في سؤاله الثاني يقول: أحيانا يؤم المصلين في مسجدهم ولديه يعني بعض الأخطاء في قراءته.
0: الأخطاء التي في قراءة القرآن على نوعين: النوع الأول أخطاء غير جلية غير واضحة لا تغير المعنى، فهذه يحسن بالإنسان أن يقوم لسانه فيها، ولكن لو صلى وهي معه صحت صلاته وصلاة من خلفه. النوع الثاني من الأخطاء الأغلاط التي يتغير بها المعنى، فهذه لا يجوز للإنسان أن يصلي بها، وعلى الإنسان أن يتحرز منها، ومن كان كذلك

0: عليه أن يقدم غيره على نفسه في أداء الصلاة والإمامة فيها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم بعث بسؤاله يقول بأنه دخل في الأسهم قبل سنتين على أمل أن يبيع ويشتري مضاربا طبعا، ثم حصل ما يقول ما لم يكن في الحسبان، يعني يتعلق وأصبح لديه خسائر كبيرة، ولمدة سنتين تحول من مضارب في الأسهم إلى مستثمر يعني ملزما بحكم الخسارة التي وقعت عليه. فيسأل يقول هل في هذه الأسهم زكاة؟
0: السنوات التي كانت نية البيع عندك في هذه الأسهم تجب الزكاة لها فيها، وأما السنوات التي ارتفعت فيها نية البيع وأصبحت تنوي أنها للاستثمار فإنه لا زكاة فيها، وما وجب فيها من زكاة متعلقة بالأموال الزكوية فمرجعه إلى من يقيم هذا المال ويعرف قيمته. المقصود أن تجب عليك في السنوات التي كنت تنوي بيع الأسهم فيها، وأما السنوات التي لم تكن تنوي بيع الأسهم فيها فإنه لا زكاة عليك فيها.
1: نعم، أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا عبر الواتساب. هذا الأخ السائل يقول شخص قبل عدة أشهر سافر لجدة للعمل وهو ينوي العمرة، ثم فرغ من عمله وأحرم من جدة، فماذا عليه الآن؟
0: عليه أن يذبح شاة في مكة لمساكينها، فذلك لكونه قد تجاوز الميقات مع كونه كان عازما على أداء العمرة في تلك السفرة.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت أيضا تسأل معالي الشيخ تقول هل يجوز لي أن أؤخر الحج حتى الزواج ويكون الحج مع زوجي؟
0: الأصل في الأوامر الشرعية أن تكون على الفور، بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان لا يأمن من أن يأتيه الموت أو العجز فلا يستطيع أداء النسك بعد ذلك، ولذلك الأصل وجوب المبادرة إلى أداء هذا الواجب وإبراء الذمة منه.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول هل يجوز للمرأة تأخير صلاة الظهر إلى ما قبل العصر بربع ساعة أم يعد تأخيرا للصلاة؟
0: هذا أمر جائز إذا لم يكن المصلي مطالبا بأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد فلا حرج عليها في هذا التأخير، ولكن الإنسان لا يأمن من العوارض، فقد يأتيه نوم يغطي عليه، وقد يأتيه شغل ينسيه، وقد يأتيه من الملهيات ما يجعله يغفل عن الصلاة، ولذلك فالمبادرة إلى أداء الصلاة أولى وأحسن وأبرأ للذمة.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا من الرياض مريم، تفضلي.
2: الله يجزيك فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، تفضلي.
2: الله يرضى عليك ويجزيك فضلك. شيخ سعد الله يجزاك الجنة والجنة، أنا بس عندي سؤال واحد الله يرضى عليك دنيا وآخرة. سؤاله يعني التي يتبع إجابة نصيحة. في خاطب طبعا سأله الوالد الله يحفظه عن شركاء المهنة، لكن هو تحفظ وطبعا رفض التصريح بهم يعني ولا أسمائهم، وبعد فترة رجع يعني مرة ثانية وما زال مصر يتحفظ عليهم، وذكر يعني ذكر أنه هم راقبين أني أقول يعني أسمائهم. بس أنا أسأل عن شرع الله، يعني أنا سؤالي في شرع الله، هل يحق له التحفظ على شركائه؟ ويعني هل هو حق لوالدي انه يعني يعلم من هم الشركاء؟ يعني او انا احدد لك المهنه انها يعني مهنه محاماه، مكتب محاماه شركاء يعني. بس انا هذا سؤالي يعني.
1: طيب،
2: يعني كبين الطرفين، يعني الوالد متمسك انه يعني من حقي اعرفهم واطمئن، وهو يقول لا هم رافضين وانا ما اقدر اغدر واخون واعطيكم اسماءهم وما اقدر ابني زواجي على شيء زي كذا. طيب يعني أنا أشوف إنه ما أدري، ما أعرف الحد مع أبوي ولا معه.
1: طيب واضح سؤالك يا أم ريم، وتسمعين لي التوجيه.
2: إجابة ونصيحة، الله يرضى عليك، نصيحة لي أنا، يعني هل إنه
1: طيب
2: يعني أصر أو إنه لا خلاص أقول إخفاءك للشركاء، يعني هذا مبرر للرفض ويعني بس.
1: نعم خليك معنا وتسمعين للتوجيه، تفضل يا شيخ سعد.
0: لا يجوز إلزام الإنسان بإخباره بما طلب منه كتمه من الأخبار، ومن ذلك ما يتعلق بالشركاء، فإذا كان شركاؤه في مهنته لا يرغبون في أن تذكر أسماؤهم، فليس من حق الآخرين أن يطالبوا بذكر أسمائه شركاء، وقد يكون هناك أسباب تجعلهم يخفون أسماءهم ولا يظهرونها، لذلك ليس من حق الوالد أن يقوم بالإلزام لهذا الخاطب بأن يذكر من يشاركه في مهنته.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ سراج يسأل عن هل يجوز تأخير دفن الميت لليوم التالي، وذلك بسبب عدم رغبة أهله بدفنه بالليل؟
0: الأفضل المبادرة في دفن الموتى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، ولكن لو قدر أن الميت أن يتغير وأنه يمكن حفظه في ثلاجة ونحوه فلا حرج في مثل هذا التأخير.
1: نعم جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذه الأخت أم علي تقول: زوجي طلب مني عدم فعل شيء معين أو استخدام تطبيق معين بطريقة إذا فعلته فأنت علي حرام، وتقول فعلته بعد عام علما بأن ما طلب مني عدم فعله ليس محرما. تسأل تقول: ماذا علي وماذا عليه وكيف أواجهه خاصة أنه شديد الغضب؟
0: أولا يجب على المرأة أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة زوجها، بقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثانيا، من قال هذه اللفظة بالحرام على فعل كذا فإنه يلزم فيه كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فدل هذا على أن من علق أمرا على لفظة التحريم فإنه يعتبر في الشرع يمينا يجب فيه كفارة اليمين.
1: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ يقول: أنا أصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا نظرا لظروفي الصحية، فهل تجب علي صلاة الجمعة؟
0: ماذا يختلف باختلاف حال هذا السائل إن كان ممن يتمكن من الذهاب للجمعة لزمه الذهاب إليها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وأما إن كان عاجزا عن الذهاب إلى الجمعة أو يلحقه مشقة شديدة أو يخشى عليه في ذهابه، فحينئذ يجوز له تركها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ يقول: إمام الحي قرأ في آيات في الصلاة وفي آخرها يعني قلت بصوت مرتفع بلى ثم ركع، هل ورد ذلك عن النبي أم أن هذا الفعل بدعة؟
0: لا أعرف أن هذا اللفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد من رواية أنه لما قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى. فهذه الرواية من مواطن الاختلاف بين الفقهاء.
1: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. طيب أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على الواتساب للبرنامج. من الأسئلة الواردة هذا الأخ يسأل يقول: حفظكم الله، هل يجوز التمويل من المصارف الإسلامية فيما يتعلق في المعادن؟
0: التمويل بهذه الأمور يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للممول البنك أو غيره ملكا تاما يمتعه بأحقية التصرف في ذلك المملوك وتلك السلعة. الشرط الثاني ألا يقوم المشتري ببيعها على الممول مرة أخرى، فإن هذا يعتبر عينة ولا يجوز فعله. ومثل هذا لو وكله فلا يوكل المصرف في بيع هذه السلعة. والشرط الثالث ألا يشترط عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المقدر بينهما.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من معنا؟ عارف محمد، حياك الله يا عارف، تفضل سؤالك.
3: الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال كالآتي، أنا مشيت محل ذهب وقال لي يوجد تقسيط، قلت له حسب معرفتي البسيطة إنه الذهب لا يجوز بيعه عن طريق التقسيط. قال لي لا، أنا بديك دليل وبديك فتوى للشيخ عبد الله المطلق، والفتوى يقول إنه يجوز بيع الذهب عن طريق. قلت له صراحة أنا أستفسر وأسأل، السؤال هو هل يجوز بيع الذهب عن طريق التقسيط؟
0: قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن ثم فإن شراء الذهب لا بد أن يكون فيه تسليم للذهب وتسليم للثمن في نفس مجلس العقد، لهذا الحديث الذي ذكرته قول قبل قليل في قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
1: شكرا لك يا عارف، في أمان الله. أعود إلى الأسئلة هنا على الواتساب. الأخ السائل هذا يقول حجيت متمتعا وأثناء الطواف في العمرة حصل عندي شك في الشوط الرابع، لا أعلم هل هو الرابع أو الخامس، لكن غلب على ظني أنه الخامس وأكملت الطواف، وفي نفس الوقت كان عندي شك يعني هل الطواف والحج صحيح، فماذا توجيهكم؟
0: يعني إذا شك الإنسان في الطواف وكان قد غلب على ظنه أحد الاحتمالين فإنه يعمل بما غلب على ظنه، وأما إذا تساوت الاحتمالات عنده فإنه يعمل باليقين وهو الأقل. وبالتالي فما دام أن السائق قد عمل بغالب ظنه فإنه يعد قد برئت ذمته بذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا إبراهيم من جدة، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ سؤالي، أنا رحت بختن ولدي وقالوا لي شباب هذا واحد يختن اتفق معه في الواسر، كلمته قال لي خلاص تعالي في اليوم الفلاني. طيب كم السعر؟ ما هو راضي يعطيني السعر، يقول تعال ما نختلف. الحاصل كلمت الشباب كم ياخذ، قال اللي ياخذ يعطي 200 300. قلت تمام، تواصلت معه اليوم اللي انا بجيه كلمته قلت كم سعرك، قال لا ما نختلف. وصلت عنده يوم جايب يبدا يختن الولد، قلت له كم السعر عشان اعرف اذا سعرك مرتفع انا بروح مكان ثاني، قال لا ما نختلف ختن الولد. قام خلصنا وخدت الولد، كم سعره؟ قال اللي تعطيني. اعطيته 200، قال لا انا ما اقبل بال200. طيب ابن حلال ليش ما اتفقنا على من اول؟ ما كان صارت المشكله دي. المهم صايحنا وكذا ورفع الصوت، قلت له خلاص انا بعدين حاعطي. مشيت ولا عاد اعطيت الفلوس. هل علي شيء فيها يا شيخ؟
1: طيب،
0: الاعمال التي تكون بين الناس على أجرة غير مسمى يرجع فيها إلى ما تعرف عليه الآخرون، ومن ثم ينظر بأجرة مثل هذا العمل في معاملات الناس فيعطى لهذا الأجير مثل تلك الأجرة.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذا السؤال وهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله الأجر، كما أشكر فريق العمل معك جزاكم الله خير الجزاء، وأشكر لإخواني المتصلين والسائلين، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين توفيقا وسعادة، وأسأله لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يجمع كريم هذا الحق، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أيها الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقات مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقل.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، نحن في انتظار رفع أذان صلاة الجمعة والذي سيرفعه بمشيئة الله تعالى المؤذن هاشم السقاف، وسيكون فضيلة الشيخ الدكتور فيصل جميل غزاوي إماما وخطيبا لصلاة الجمعة لهذا اليوم 21 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح القول والعمل، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك يا الله، ونحن في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت الفضيل ومن أمام الكعبة المشرفة، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة في رضاك إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، الآن نشاهد فضيلة الشيخ الدكتور فيصل جميل غزاوي يصعد إلى منبر صلاة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله كثيرا، خلق الإنسان فسواه فعدله، وجعله سميعا بصيرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبيرٌ بما تعملون. أيها المسلمون، اعلموا أننا من ضعفٍ خُلِقنا، وعلى الخطأ جُبِلنا، فالعبد يستميلُه هواه، ويستخفُّه شهوتُه وغضبُه متى غشَّاه، يُزيَّنُ له سوءُ عملِه فيعمى بصرُه، وتسوقُه نفسُه فيقصُرُ نظرُه. ونحن بشرٌ خُلِقنا من طين، ولسنا كاملين، ولا من الخطأ معصومين. وليس العيب أن يهفو المرء ويعثُر، لكن العيب أن يمكُث في الوحل وهو ينظُر، ويبقى على خطأه فلا يُقصِر، بل شأنه أنه كلما سقط في مزلقٍ دحيض نهض بعزمٍ لا يغيض. ومما يُستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يُلدغ المؤمن من جُحرٍ واحدٍ مرتين، أن يكون المسلم فطِنًا يقِظًا، ويتعلم من خطئه ويحذر تكراره معتبرًا. عباد الله، لقد دعانا الله للاعتبار بما وقع لغيرنا ممن عصى وتعدد حدود ربنا. فعندما نتدبر وننظر فيما نزل بهم بسبب سوء صنيعهم، نحذر أن نفعل مثل فعلهم فنعاقب بمثل عقوبتهم. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى عن بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمنتفعون بالمواعظ هم أهل التقوى وخشية الله. قال تعالى بعد أن بيَّن حال الذين اعتدوا في السبت: فجعلناها نكالًا لما بين يديها وما خلفها وموعظةً للمتقين. وقال تعالى: إن في ذلك لعبرةً لمن يخشى. عباد الله، إن الله تعالى قد قصَّ علينا في القرآن قصصًا كثيرة، ما قصَّها علينا عبثًا، ولكن لنستلهم منها العبر والدروس والعظات. قال تعالى: وكلًا نقصُّ عليك من أنباء الرسل ما نُثبِّتُ به فؤادك، وجاءك في هذه الحقُّ وموعظةٌ وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب. ومن تلك القصص العظام قصةُ نوحٍ عليه السلام، إذ قال سبحانه ممتنًّا على عباده بما كان من نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرةً وتعيها أذنٌ واعية. فجعلت السفينة وقصتها عبرةً وموعظةً يتعظ بها. وقال تعالى بعد أن ذكر هلاك قوم لوط: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
أي عبرةً بينة وعظةً واعظة لقومٍ يعقلون عن الله حججَه ويتفكَّرون في مواعظِه. وقال تعالى: وعادًا وثمودًا وقد تبين لكم من مساكنهم، أي قد ظهر لكم من مساكنهم خرابُها وخلاؤُها منهم وحلولُ نقمتنا بهم جميعًا بما يجعلكم تعتبرون منه وتتعظون به. أيها المسلمون، ومن العبر الباهرة والآيات الظاهرة قصة أصحاب الفيل الذين أخذوا بعذاب وبيل لما أرادوا انتهاك حرمات الله واستباحة حماه، فساءت عاقبة أمرهم بأن أبادهم الله وخيَّب سعيَهم وجعل كيدَهم في تعطيل الكعبة وتخريبها وإرادة السوء بالبيت الحرام في تضييعٍ وإبطال. ومع كثرة الزواجر والعبر وتتابع الآيات والنُّذُر، إلا أن أهل الغفلة لا يتعظون بما حلَّ بهم ولا بما جرى لغيرهم من الأحوال.

وما ضرب الله لهم من الأمثال، فكان حالهم كمن قال الله فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومن قال الله فيهم: وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، فلم يكن لهم فيهم معتبر، ولم يكن لهم فيما أوقع الله بهم مزدجر. فيا عباد الله، على المرء العاقل أن يعتبر بكل ما يمر به مما يسمع ويرى، فيقتدي بمحاسن الصالحين الأخيار، ويتقي أفعال المعتدين الأشرار، كما أن عليه أن يحاسب نفسه فينظر لما صدر عنه من أقوال وأفعال، فإن كان محمودًا أمضاه، وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن وانتهى عنه وانتهى عن مثله في المستقبل. وإذا جهل فليسأل، وإذا زل فليرجع، وإذا أساء فليندم، وإذا ندم فليقلع، فهو حريصٌ على تجاوز العثرات وتخطي ما يعترضه من العقبات. وحاله كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فهذا يقتضي أن في الاعتبار وقاية من العثار، فمن الحكم البليغة: من كثر اعتباره قل عثاره، إذ الذي يكثر اتعاظه بما يدور حوله ويستفيد من تجارب الآخرين يكون أشد تحرياً للحق المبين. فمن أبصر زلة غيره أمن عثار سيره، ومن نظر في العواقب سلم من النوائب. عباد الله، كما أن من الحقائق التي ينبغي أن نعيها أن من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فاعتبر بمن كان قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك. ومن حكم الحكماء: من اعتبر بغيره منع غيره من الاعتبار به، ومن جعل نفسه عظة لم يجد لنفسه واعظا. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من وعظ بغيره. والعبرة والاعتبار منهج أولي الأبصار، قال سبحانه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر، وإذا بصر أبصر، وإذا وعظ اعتبر. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله الذي جعل في تصريف الأيام عبرة، وأودع في تقلب الدهر موعظة وفكرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلو تأملنا عباد الله في الأمور التي يمكن أن نعتبر بها لعجزنا عن حصرها، لكننا نجول بفكرنا معتبرين ونذكر أنفسنا متسائلين. هل من معتبر بمن لم يقدر الله حق قدره فصرف العبادة لغيره وأتى كبائر الذنوب الموبقة لعمله، كمن دعا الأموات واستغاث بالأولياء وذبح لهم ونذر لهم؟

واستباح دماءهم وأموالهم بالظلم والعدوان، هل من معتبر بمن استكبر وطغى وأفسد في الأرض وعلا، شأنه الخيانة والغدر، وديدنه البغي والمكر، فيعتدي على ديار المسلمين، ويلحق الضرر بالآخرين، ويروع الآمنين، ويسفك دماء المعصومين؟ هل من معتبر بمن افتتن بأهل الزيغ والأهواء واتباع المتشابهات، ومن خدع بمن يشكك في ثوابت الدين ويطعن في المحكمات، فجعل دينه عرضة للشبهات، ووقع في بحر الشكوك والظلمات؟ هل من معتبر بمن اتبع هواه فانسلخ من دينه وعاداه، وزعم أنه قد تحرر من الأغلال والقيود، ووصم الإسلام وأهله بالرجعية والجمود؟ هل من معتبر بمن أتى السحرة والكهان والمشعوذين فصدقهم واستعان بهم على أذية المسلمين؟ هل من معتبر بمن بغى وافترى الكذب على ربه وفتن بزور قوله ومن جهل الحق وادعاه وأضل غيره بما افتراه، ومن جعل همه تتبع عيوب الصالحين وعثراتهم وتصيد أخطائهم وسقطاتهم، ولا يزال لسانه يفري في أعراض المسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات؟ هل من معتبر بمن تعبد بما لم يأذن به رب العالمين ولم يشرعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فوقع في البدع والمحدثات في الدين؟ هل من معتبر بمن ترك عمود الإسلام الصلاة، ومن أضاعها وتهاون في حقها فقطع الصلة التي بينه وبين رب العالمين، ولم يعبأ بكونها أول ما يحاسب عليه يوم الدين؟ هل من معتبر بمن عق والديه ولم يبرهما وأضاع حقهما، ومن قطع رحمه ولم يرع ما لهم من حرمة؟ هل من معتبر بمن استعجل في أمر من أموره وتسرع، كالطلاق والحكم على الناس بالظنون والأوهام وإشاعة كل ما يقال ويسمع؟ هل من معتبر بمن بخل بما آتاه الله من فضله، ومنع حق الله فيه وما أمر ببذله؟ ومن أخذ المال بالإثم والباطل وكسبه بالخداع والتحايل؟ هل من معتبر بمن بذل له النصح فلم يقبل، بل أعرض واستكبر وأعجب بنفسه واستبد برأيه؟ فانظروا كيف فعل الله بهؤلاء وأمثالهم ممن أساءوا وعن الهدى حادوا، وممن ألحقوا الأذية والضرر بغيرهم وتمادوا في غيهم، فعوقبوا من جنس أعمالهم ومعاصيهم وبما اقترفت أيديهم، ونالوا جزاء الخاطئين، وصاروا عبرة للمعتبرين. ألا واذكروا عباد الله على الدوام أمر الملك العلام بالصلاة والسلام على خير الأنام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء وشر وفتنة، فرد كيده في نحره، وأبطل مكره، وأحبط سعيه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اكفنا كل عدو أثيم، حاقد متربص لئيم. اللهم احفظ أمة الإسلام وديارها ومقدساتها، وادفع عنها عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان

المعتدين وبغي الجائرين، وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح ذات بينهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين.

الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها، بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني.

0: الفكرة إنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: سلم تي بلادي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، يبرز مشروع وسط جدة كركيزة حضارية تستهدف إعادة صياغة المشهد العمراني، وذلك من خلال تحويل قلب المحافظة إلى وجهة عالمية تدمج عراقة التاريخ بطموحات المستقبل. انطلق مشروع وسط جدة في عام 1443 برؤية مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنشاء وجهة عالمية نابضة بالحياة في قلب محافظة جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر. يرتكز المشروع على الحفاظ على تراث جدة الغني ودمجه بالتطوير المعاصر من خلال تصاميم عصرية بمعايير عالمية تراعي مكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية مع تطبيق أحدث التقنيات. ويضم المشروع 4 معالم رئيسية و10 مشاريع ترفيهية وسياحية، كما يشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17,000 وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة إلى جانب خيارات التسوق المتنوعة. تبلغ تكلفة المشروع نحو 75 مليار ريال لتطوير مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، إضافة إلى استهدافه لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في المملكة ب 47 مليار بحلول 2030. وينفذ المشروع على 3 مراحل، إذ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية عام 2027، تليها المرحلة الثانية التي تمثل 36% من إجمالي المشروع بحلول عام 2030، على أن يستكمل تطوير النسبة المتبقية 19% بعد عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واحد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظفر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد

0: إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات

0: أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإن ما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بالأستاذة هبة بنت ناصر البراك، مدير وحدة الاستراتيجية والتخطيط بجمعية إشراق. حياكم الله أستاذة هبة.
3: حياك الله ومستمعين الكرام،
2: سعداء بقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا في حلقة اليوم. وطبعا نحن أعزائي المستمعين، بعد الترحيب بكم وفي برنامجنا عطاء، نتحدث فيه عن موضوع يمس الكثير من الأسر والمجتمع، هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذلك الاضطراب الذي قد يواجه الأطفال واليافعين ويحتاج أيضا إلى وعي وفهم ودعم مستمر. للمزيد تنضم إلينا الأستاذة هبة، حياك الله، شكرا لقبولك دعوة البرنامج. وحديثنا في البداية معك أستاذة حول هذه الجمعية، كيف ممكن تعرفين لنا الجمعية، جمعية إشراق، متى نشأت وتأسست؟
3: جمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هي أول جمعية في منطقة الشرق الأوسط، تعنى وتقدم خدماتها لتمكين الأشخاص المشخصين بالاضطراب من الأطفال والشباب وأسرهم. بدأت الجمعية منذ عام 2005، شكلت السنوات الماضية رحلة نمو مستمرة للجمعية. بدأت كمجموعة دعم في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ثم سجلت رسميا كجمعية لدى الوزارة عام 2009، وفي عام 2015 رشحت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود لرئاسة مجلس إدارة الجمعية، وفي عام 2017 انطلقت الهوية الجديدة للجمعية باسم إشراق. خلال السنوات الماضية عملت الجمعية على تطوير منهجياتها وتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز شراكاتها لتقدم خدمات متخصصة وشاملة ومجانية في مختلف مناطق المملكة.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني أنتم متعدين الآن 20 سنة منذ النشأة.
3: صحيح.
2: أي ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب إذا بأخذ من خلالك رؤية الجمعية وأهم أهدافها أستاذة هبة.
3: الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة. رؤيتنا في إشراق هي أن تحظى بحياة مزدهرة للأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. تؤمن جمعية إشراق بأن دورها لا يقتصر بتقديم الخدمات، وإنما تحقيق أثر في حياتهم لدعمهم ومناصرتهم بما يعكس على حياة المستفيد وأسرهم والمجتمع. تعمل ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية والكشف وتمتد إلى التشخيص والعلاج والتأهيل وتسهيل الوصول للخدمات وتمكين المستفيد وأسرهم، وصولا إلى تحسين جودة الحياة، وبناء بالإضافة إلى بناء المعرفة العلمية من خلال البحث والدراسات والتدريب المتخصص.
2: جميل. وش أبرز هدف ممكن نوقف معاه أستاذة هبة من خلال عملكم، وترون على الأقل خلال 20 سنة أنكم وصلتوا إلى هذا الهدف وحققتوا؟
3: من أبرز إنجازات الجمعية أول شيء الحمد لله

0: اضطراب واحتياجات المستفيدين، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية وتحسين جودتها وكفاءتها.
1: هذا كان يعني كان عام كم بالضبط، وكان بالتعاون مع من إذا عندك في هذا بيانات؟
0: هو بدأ تقريبا قبل كورونا
1: إيه
0: وتوقف في هذه الفترة
1: إيه
0: لفترة محددة، وهو بالتعاون مع هيئة التخصصات، هيئة الأحصاء، ويشارك فيه نخبة من المستشارين. وطبعا المشروع على مراحل، وهو الآن في مرحلته الثالثة،
1: ما شاء الله، يعني لا زال مستمر المشروع الآن.
0: ما زال مستمر وهو على مستوى المملكة.
1: ممتاز. أيضا من المشاريع
0: طبعا تجاوزت خدمات الجمعية إلى 13,500 مستفيد. هذه من الأشياء اللي احنا نفخر فيها، بالإضافة إلى جانب التوعية المجتمعية. لدى الجمعية حملة الشهر العالمي للتوعية باضطراب فرط الحركة شتي الانتباه في أكتوبر. هذه من أبرز المبادرات للجمعية، واللي تأتي تحت شعار المعرفة بداية الحل. تهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاضطراب، ودعم الأشخاص المشخصين وأسرهم، وتعزيز المناصرة والوعي بحقوقهم واحتياجاتهم. هذه حملات يعني تعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية من خلال إشراك مختلف القطاعات والجهات والمؤسسات في نشر المعرفة الموثوقة، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي حول اضطراب فرط الحركة شتي الانتباه، والوصول بالرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
1: جميل. هذه في كل أكتوبر؟
0: هذه في كل أكتوبر، وحتى الآن بدأت الجمعية في توسيع هذه الحملة حتى أنها يعني تكون على مدار السنة، لكن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي المخصص للتوعية بالاضطراب.
1: جميل. اسمحي لي بس أوقف مع الحملة، يعني كم تستمر عادة؟ على مدار الشهر كامل ولا خلال 3 أيام عمل يعني؟
0: على مدار الشهر كامل
1: وأين تقام عادة؟
0: تقام من خلال شراكات متعددة في جميع القطاعات. احنا سواء الجامعات أو الجهات الخاصة أو الجهات الحكومية، لأن احنا خدماتنا حتى في الجانب التعليمي زي ما تفضل، احنا خدماتنا ممتدة لجميع مناطق المملكة، وهدفنا أننا نوصل لأكبر شريحة ممكنة للتوعية بالأضرار.
1: جميل. كيف تقيمين التفاعل سواء كان من الزوار مثلا أو من الجهات اللي تعمل معكم؟
0: والله يا رب لك الحمد. طبعا من بداية الجمعية التفاعل في تصاعد، الوعي في تصاعد أكبر، عدد المستفيدين برضو المسجلين في تصاعد أكبر.
1: ممتاز.
0: هذا كله يعكس طبعا.
1: ممتاز. ماذا عن الفئات اللي تستهدفها اليوم جمعية إشراق بخدماتها؟ ولعلك يمكن في بداية حديثك أشرتي يعني إلى شيء من هذا، بس يعني نريد أن نحظى بشيء من التفصيل حول المحور تحديدا.
0: طبعا في رحلة التشخيص والعلاج والدعم، هو يعني يصنع هذا الأثر من خلال خدمة ليس المستفيد وحده، بل الأسرة، يعني زي ما نقول تتكامل الأدوار، فكل دور يصنع فرق. فالأسرة تحتضن، التربوي أو المعلم يمكن، المختص الصحي يعالج ويدعم، والطبيب يشخص ويوجه، والمجتمع يحتضن ويهيئ الفرص. حين تتكاتف هذه الأدوار يصبح الأثر أكبر من أي جهد منفرد. تستهدف جمعية إشراق الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة في مختلف مراحل العمرية، إلى جانب أسرهم ومقدمي الرعاية والمختصين والممارسين الصحيين والتربويين، من خلال المساهمة في التدريب والتأهيل ونشر المعرفة المتخصصة. ونسعى كذلك للوصول إلى المجتمع بشكل عام من خلال برامج التوعية والمناصرة.
1: جيد. أنت لما ذكرتي التربويين معناته في شراكة مع المدارس ولا لا؟
0: نعم، بشكل مستمر مع وزارة التعليم ومع المدارس.
1: ممتاز. وكيف تقيمون برضو تفاعلهم وتجاوبهم معكم؟
0: نسبة الوعي الحمد لله ارتفعت كثير عن السابق، وهذا هو هدفنا الأول.
1: جميل. أنت ذكرتي عدد المستفيدين قرابة 13,500 مستفيد، أقدر أقول أنه خلال 20 سنة هذا الرقم تحقق ولا كان في تفاوت؟ يعني كل 5 سنوات كان في معدلات في ارتفاع الأرقام؟

0: يعني نقدر نقول إن هذا الرقم مع بداية انطلاقة إشراق مع هويتي الجديدة من 2016. سابق كان طبعا لها يعني توجهات أخرى.
1: جميل. وماذا عن إذا كان في إحصائيات حول المستفيدين من برامجكم ومشاريعكم غير الرقم اللي ذكرتيه اللي هو 13500 بالنسبة لك؟
0: طبعا خلال عام 2025 قدمت الجمعية أكثر من 12900 جلسة علاجية، واستفاد من خدماتها أكثر من 5500 مستفيد، ومشاركة أكثر من 600 متطوع ومتطوعة. هذه الأرقام تعكس حجم العمل اللي تقوم فيه الجمعية وحرصها على الوصول إلى المستفيدين وتقديم خدمات متخصصة وشاملة مجانية لهم في مختلف مناطق المملكة.
1: جميل. في مسألة مهمة حول التطوع، يعني كيف تقيمين إقبال المتطوعين عليكم؟ هل في يوم من الأيام يمكن نقدر نقول يتسكر الباب وما شاء الله مليان، يعني عدد المتطوعين يعني اللي يقدمون عليكم، يعني ما تتاح لهم الفرصة؟ هذا مؤشر على أنه يعني ما شاء الله اكتملت الخدمات قبل أن تستجدوا أحد يعني؟
0: أول شيء الجمعية يعني تعتبر المتطوع شريك في صناعة الأثر،
1: ممتاز،
0: ودائما تحرص على توفير الفرص التطوعية لتمكين الشباب وأفراد المجتمع في توظيف مهاراتهم وخدمة قضية مجتمعية مهمة مثل الاضطراب. التطوع في إشراق واسع ومتنوع ولا يقتصر فقط على مجال الصحي أو التخصصي. الجمعية تقدم فرص في مجال التوعية أو تنظيم الفعاليات أو الإعلام وصناعة المحتوى والعلاقات العامة.
1: جميل.
0: والدعم الإداري والبحث، بالإضافة إلى فرص تطوعية مرتبطة بالبرامج والمشاريع الجمعية.
1: يعني ليس مقتصر على التربويين مثلا أو الأطباء مثلا أو المهتمين بتخصص فرط الحركة وتشتت الانتباه، صح كذا؟
0: صحيح، مجالات متعددة.
1: جيد. في مسألة في مساهمتكم في الجمعية في خدمة المجتمع، حقيقة أنت ذكرتي شيء عظيم حقيقة من خلال ما ذكرتيه، لكن ودنا نلخص هالشيء والمستمع الكريم يعني نقف معاه في محور مختص، كيف ساهمت جمعية إشراق في خدمة المجتمع؟
0: أنا ودي أشارككم يعني تجربة لأحد المستفيدين.
1: جميل.
0: بعد قياس الأثر كانت تقول أني أنا عرضت تشخيصي. مشكلتي ما كانت أني ما أفهم، مستواي وذكائي الحمد لله كويس، بس كانت مشكلتي كلها أني ما أقدر أركز. اخترت الطب عن شغف ودخلت اختبار هيئة التخصصات الصحية، وللأسف رسبت 8 مرات، وكانت تجيني فكرة أن الطب خلاص ما يصلح لي. وفي نفس الشهر اللي هي بدأت تتعالج فيه وتأخذ الجلسات اجتازت اختبار الهيئة. على لسانها منقول، العلاج والجلسات دعموني من ناحية التنظيم وكيف أعدل المذاكرة، والحمد لله الفائدة ما كانت مؤقتة، حياتي كلها تغيرت. قبل العلاج ما كنت أقدر أخلص المطلوب بالبحوث، الحين نفس المدرسة البحثية اختارتني قائدة ومسؤولة عن المجموعة اللي معاها. يعني الأثر الحقيقي اللي تؤمن طبعا جميع الشراك أن الأثر الحقيقي هو أن ننتقل بالمجتمع من عدم المعرفة بالاضطراب إلى الفهم، ومن الفهم إلى التقبل، ومن التقبل إلى التمكين وجودة الحياة. تساهم الجمعية من خلال بناء الوعي أولا، لأننا نؤمن أن فهم الاضطراب هو الخطوة الأولى للتعامل معه بالشكل الصحيح. كما تعمل الجمعية على نشر المعرفة الموثوقة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المتخصصة، إلى جانب دعم الأسرة وتمكين الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
1: جميل. ترى اللي ذكرتي حول القصة أو الإشارة اللي أشرتي إليها في المحور السابق يعني بعثت عندي سؤال مهم، اللي هو هل هناك مفهوم مغلوط عن فرط الحركة وتشتت الانتباه حابة أنك يعني تشيرين إليه أو تصححينه؟ يعني بعضهم مثلا يربطه بسن الطفولة فقط، بعضهم مثلا يشخصه هو يكون تشخيصه أصلا غير صحيح. هذه أمور يعني يمكن حتى نسمعها أحيانا تجدينه دارج يعني. كثيرا ما يصف مثلا بعض المربين يقول هذا عنده فرط حركة هذا، وهو يلقيها كذا جزافا دون يعني إذا كان لذلك اختبارات أو فحوصات يعني مختصة.
0: ما يمكن أشارك قصة ثانية بس إجابة على هذا السؤال. طبعا رحلة الكثير من الأهالي كانت رحلة صعبة ومشتتة وطويلة. كانت شاركنا أم عندها ابن، كانت هو من وقت ما كان صغير كان عنده حركة كثيرة ما يركز. تقول إنه كنت أشك إنه عنده مشكلة، وكل سنة في المدرسة يفصلونه. والدة وأهلها لما كانت تقول لهم إن عندها مشكلة ما كانوا يعترفون بوجود أي تحدي، وبالعكس يقولون أنتي تتوهمين أو تحطين يعني مشكلة بالأطفال. ما كانت مقتنعة الأم لأنها كانت تشوف الضعف اللي جالس يحصل معاه في المدرسة. توجهت والدة لبعض العيادات النفسية وكانوا يشخصونه إن عنده قلق، وقالوا لها أفضل يعني طريقة إنك تتجاهلينا التجاهل التام لأنه اهتمامك الزايد فيه قد يكون هو مسبب هذه المشكلة. بدأت الأم البحث الجدي في مرحلة المتوسطة. كان وضع البيت متوتر وتصادمات شديدة بين الأب والأم. الصدفة وقعت عينها على فيديو يحاكي اللي هي تعيشه، وتعرفت على الاضطراب، ومن خلال البحث تواصلت مع جمعية إشراك. تحكي الأم إنه الطفل أول يعني بعد ما بدأ مع الأخصائي مع ابنه قدر يأثر عليه ويضبط الاندفاعية اللي كانت عند الطفل والعصبية. والسنة اللي فاتت كان هذا الطفل صار مرحلة المتوسطة ثاني متوسط. تقول ولا مرة استدعوني المدرسة بعد ما كانوا يشتكون منه بشكل دائم. كان عنده أخت توأم، وهذه برضو نقول على الأم، تقول إحنا اسمنا عائلة فرط الحركة. فرط الحركة غالبا يأتي بالوراثة. الحين مع الجلسات تغيرت البنت تماما في المدرسة، ارتفعت ثقتها، تغير مستواها الدراسي، وصارت تحب المدرسة. أخوانها اللي أكبر منها لما شافوا هذا التغيير هم جو من نفسهم للأم وقالوا إحنا نبغى ناخذ هذا العلاج عشان نتجاوز الصعوبات اللي قاعدة تصير معانا في المدرسة. فإحنا يعني من خلال هذه القصة القصيرة عن هذه أحد التجارب الأهالي اللي معانا لاحظنا أنه كان في تشخيص غير دقيق من البداية. لاحظنا أنه بعض السلوكيات تؤخذ كأنها مقصودة من الطفل كاندفاعية مثلا. لاحظنا الجانب الإيجابي اللي هو تحسن السلوك عند الأطفال لما أخذوا العلاج، مجرد ما أخذوا العلاج. تنمر في المدرسة قد يتعرضون له، وصمة مجتمعية ورفض لفكرة وجود الاضطراب كان عند الأسرة. فمن هنا تجي يعني قضية جمعية إشراك في مناصرة المستفيدين.
1: جميل. طيب في مسألة مهمة أيضا من خلال يعني ما تحدثتي به اليوم، إذا كان من خلالك رسالة تريدين إرسالها لولي الأمر ليقطع الشك باليقين في تشخيص الحالة يتجه أكيد لجمعية إشراق، لكن برضو إذا في مراكز متخصصة أو عن طريقكم يربط بمراكز متخصصة أو ماذا يصنع؟
0: هو في البداية لما يتوجه جمعية إشراق راح يساعدونا بإعطائه زي ما تقول 7 أسئلة تبين المؤشرات الأولية. لما تكون يلاحظ أن موجودة هذه المؤشرات راح يحولونا مباشرة للتشخيص. طبعا احنا شفنا الأبناء المشخصين وهم أطفال، وشفنا الشباب والشابات اللي ما تشخصوا إلا على كبر، وقد إيش الخسارات اللي هم جالسين يخسرونها بسبب تأخر هذا التشخيص. يعني احنا عندنا شعار في الجمعية المعرفة بداية الحل. فمجرد أننا نعرف المشكلة إن شاء الله راح نجد حلها.
1: جميل.
2: جميل.
1: طيب من خلالك يعني مسألة المرض هذا اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه هذا، أنت ذكرتي من خلال كلامك أنه وراثي. اليوم هل ممكن أنه يكون الشخص مصاب به بس ما تظهر عليه علامات مثلا إلا مثلا في المتوسط أو في الثانوي، ولا يكون هذا عادة من بداياته يعني من مرحلة الطفولة؟
0: هو من مرحلة الطفولة، وأحيانا وجود أكثر من طفل في العائلة يلاحظ الأم أو الطفل.

0: اختلاف هذا الطفل بين الأطفال، أو أحيانا في المدرسة يلاحظون هذا الاختلاف بين الطفل. يعني إحنا لما قلنا إنه الأدوار تتكامل بين الأسرة
1: صحيح.
0: وبين المعلم وبين الطبيب، إن كلهم حيكونون في عملية ملاحظة للطفل وتوجيهه بالوقت المناسب لتلقي العلاج اللي يحتاجه.
1: جميل. العلاج هنا هل هو من العلاجات يعني السريعه، يعني انه ياخذ مقابلها مثلا ادويه وخلاص يتعافى، ولا مساله تعتبر سلوكيه تحتاج الى اجراءات يعني تاخذ وقت طويل حتى يعني يتم التعافي من هالحاله بالضبط؟
0: طبعا فرط الحركة وتشتت الانتباه أنواع، والاندفاعية في ناس يكون عندهم فرط الحركة الحال، في ناس يكون مع تشتت، في ناس يكون مع أكثر من جانب. بالإضافة إلى أنه درجات، في درجات بسيطة، في درجات متوسطة، في درجات عالية، في درجات تحتاج التدخل الدوائي، وفي درجات العلاج السلوكي ممكن يكون كافي. فهذه كلها تتبع لخطة علاجية يكون مع الطبيب، يكون فيها تحديد إيش الخطة المناسبة. احنا مثلا عندنا في برنامج آزر، وهو برنامج حاصل على جائزة سابق في الصحة النفسية.
1: ما شاء الله.
0: احنا يعني سبب اختيار هذا البرنامج هو اختلاف المشخصين باضطراب فرط الحركة تشتت الانتباه. يمكن هذه القوة اللي مصدر قوة برامج جمعية إشراق، هو تنوع احتياجات مستفيدينها. هو يقدم برامج فردية تحدد الخطة بين المستفيد وبين المتخصص اللي معاه، بحيث أنه يغطي الجوانب اللي يحتاجها المستفيد. الاضطراب زي ما ذكرنا أنها تتفاوت درجته، وأيضا مرحلة التشخيص تؤثر، وبرضو البيئة اللي ينشأ فيها تؤثر جدا، لأنه الشخص اللي تعرض للتنمر في طفولته بشكل مستمر يختلف عن الشخص اللي يتعرض للدعم من أهله. هما زي ما ذكرت في القصة اللي
1: صحيح.
0: الفتاة الجامعية اللي كانت يعني ترست 9 مرات، عندهم الإصرار والطموح، هذه صفات يعني
1: صحيح.
0: تميزهم صراحة. ودائما وجود أهل أنهم يعرفون أنهم راح يوصلون باستمراريتهم وعزمهم، هذا أكيد يساعدهم على أنهم يصلون للنتيجة اللي يحتاجونها.
1: حقيقة الوقت يعني قرب ينتهي أستاذة، وحنا والله مستمتعين بما ذكرتي، لكن عندنا تقريبا سؤالين أخيرين. الأول، البرنامج اللي ممكن تقولين هذا من البرامج اللي يعني ملت العين، وبرامجكم إن شاء الله كلها تملأ العين، لكن ترون أنه يعني حقق أثر غير ما ذكرتيه قبل قليل، هو ذكرتي البرنامج عنوانه آزر صح ولا لا؟
0: صح، برنامج آزر، بالإضافة البرنامج الثاني برنامج التشخيص والعلاج.
1: هذا ترين أنه من البرامج يعني اللي يعني توفقت فيها الجمعية وحقق يعني أكثر مما تؤملون وتصبون إليه ولا لا؟
0: صحيح، التشخيص والعلاج هو يقدم للأطفال والكبار، الكبار إذا كانت حالتهم تستدعي التدخل في العيادة، وآزر يقدم لفئة الشباب، ويقدم في جلسات فردية أو علاج جماعي حسب يعني حسب درجة أيضا الاحتياج.
1: الفئات اللي أو القطاع الخاص ورجال الأعمال، أكيد إن لك من خلال برنامجنا رسالة تودين توجيهها لهم، فكلنا وهم آذان صاغية لك أستاذة هبة.
0: قضية الجمعية تلامس الكثير من البيوت السعودية، وتعمل الجمعية تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وبإشراف فني من وزارة الصحة. القطاع الخاص ورجال الأعمال يمثلون شريك مهم لتحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية في استدامة الأثر الذي نصنعه في إشراق، ويمكن دعم الجمعية والاستثمار من خلال رعاية البرامج والمشاريع وتمويل الخدمات العلاجية والتأهيلية ودعم الأبحاث والدراسات والمساهمة في حملات التوعية، إضافة لتقديم الخدمات أو الخبرات المتخصصة من خلال الشراكات المجتمعية. وترحب الجمعية بكل شراكة يمكن أن تساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، لأن الشراكة الحقيقية لا تعني فقط تقديم دعم، وإنما تعني أن نعمل معا لصناعة أثر مستدام يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.
1: كلمة أخيرة تودين ختام اللقاء بها أستاذة هبة البراك.
0: جملة قالتها أم وشابة

0: أشاب أن حياتي أو حياة ابني وابنتي تغيرت 180 درجة بعد التشخيص والعلاج. اضطراب فرط الحركة شتت انتباه يحتاج منا جميعا إلى فهم أكبر ووعي أكثر ودعم أكثر. في إشراق نؤمن أن الشخص عندما يجد من يفهمه ويصل إلى الخدمة المناسبة ويحصل على الدعم الذي يحتاجه يستطيع أن يحقق إمكاناته ويعيش حياة مزدهرة. ونحن في إشراق مستمرون في رسالتنا أن نبني المعرفة ونوسع الوصول إلى الخدمات ونمكن المستفيدين وأسرهم، ونعمل مع جميع شركائنا لصناعة أثر مستدام في المملكة. وأحب أن أختم برسالتنا التي نؤمن فيها في إشراق وننطلق منها دائما: المعرفة بداية الحل.
1: الأستاذة هبة بنت ناصر البراك، مدير وحدة الاستراتيجية والتخطيط بجمعية إشراق، وصلت وإياك الختام، أشكرك على ما تفضلت به.
0: شكرا لكم وشكرا لمستمعينا الكرام.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: جنت وغضري،
4: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله، من مطلع ضاية سلام إلى العموم.
7: مع إطلالة موسم جديد،
4: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله نتحدث فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وبالتأكيد مثل ما ذكرنا لكم سابقا إن شاء الله بنتحدث في هذه الحلقة عن السخرية وأثرها على النفس، وبنسب في هذا الموضوع كثيرا مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك ورحب فريق الإعداد وكل من انضم الآن إلى الاستماع على هذا البرنامج تحديدا في إذاعة الرياض.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا عن السخرية بشكل عام، وما مدى

0: تأثير السخرية على النفس؟
1: طيب، في البداية خليني أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع الملامسة للمجتمع، واللي فعلا إحنا بحاجة ماسة لها، الكبار والصغار، النساء والرجال، الجميع بحاجة إلى هذه المواضيع. والحقيقة قد يلتبس البعض على هذا المسمى اللي أطلقته، أنه يقول يعني هو مفهوم للتنمر. أقولهم فعلا هي مفهوم التنمر مظلة كبيرة جدا تدخل فيها مفاهيم كثيرة، لكن بما أن السخرية من الأشياء التي وردت في القرآن وجاءت آيات تتحدث عنها، الله عز وجل يقول في سورة الحجرات التي تعرف بسورة الآداب، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لاحظ لو لاحظت هذه الآية، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ويقولون أهل العلم لما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا هو نداء لكل إنسان آمن بالله عز وجل، نداء أن يصغي إلى هذا لما سوف يأتي بعد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، وهو يشمل النساء والرجال. ومع ذلك الله عز وجل في الآية، لأن الموضوع خطير جدا، وجهه للرجال ثم وجهه للنساء لأهمية هذا الحدث. والحقيقة ممكن أيضا أخواتنا النساء قد يفقن شيئا قليل، يكونن أكثر من الرجال في هذا الجانب تحديدا. يعني لا يعني ذلك أنه الرجال يقل فيهم، لا، هو الجميع فيه، النساء والرجال، ولكن المجتمع النساء قد تكون فيه تجاوزات المرأة ممكن لا تحسب حسابها وهي تتكلم مع الآخرين، فيصدر منهن بعض الكلمات اللي تؤذي الآخرين وتؤذي مشاعرهم. مثل على سبيل المثال، لو أردت أن تتكلم، نساء حضروا مناسبة أخوات، وبعد ما حضروا ورجعوا للبيت بدأوا يتكلمون، بدأوا هم يفلون الناس، بدأوا يتكلمون في تلك المناسبة، بدأوا ينتقدون. ذلك الانتقاد هم باعتقادهم أنه انتقاد بسيط، وإني أقول فلانة سامنة وفلانة مدري وشه، وهذه كانت قصيرة وهذه لبسة مدري إيش، وبالنسبة للأكل وبالنسبة للصبة القهوة واللي تكلمت، فما يخلون أحد إلا يحللونهم ويتكلمون فيهم ويتكلمون عن الأشياء اللي حدثت هناك. فحقيقة تدخل فيها جملة، هم يقولون إحنا ما اغتبنا، إحنا قلنا أشياء حقيقية وأشياء ما تأثر، مثل فلانة شوفي ذيك وش كان طولة، ذيك طويلة مرة وهذه قصيرة وذي سمينة وهذه. هالكلمات اللي هم قالوها هم ما يعرفون إنها داخلة في هذا الباب.
0: هذه هي الغيبة.
1: إلا ممكن أحيانا يقولون لا غيبة لمجهول، طيب، أو يعني إحنا ما نعرف هذا الشخص، بس عشان نعرفه إنه نقول عليه إنه سمين، أو نقول عليه طويل، أو نقول في طريقة ممكن نصف فيها الآخرين من دون ما نتطرق للصفات اللي فيهم. خصوصا أنا ما أتكلم عن الصفات الإيجابية، يعني ممكن وحدها شعرها طويل، أنت تقول اللي شعرها طويل اللي لونه كذا، هنا فعلا بالعكس هذا شيء إيجابي أنت تقوله للأشخاص. فلان من الناس عيونه مثلا لونهن أزرق، لونهن أخضر، لونهن بني فاتح، لونهن، فهذا ما فيه، أنت وانت تقول للشخص تعرف فيه، فما تعتبر أصلا
0: قصير
1: عيبة. لا، لما نجي للقصر ونجي للأمور الثانية هنا لا ندخل في مواضيع.
0: ممكن أكون أعرف لما أقول ذاك الشخص القصير،
1: لا، أنا أقصد لما تكون ناحية جمالية غير، لما تكون ناحية فيها نقد أو فيها
0: استنقاص
1: قلة، يعني شيء غير مرغوب، يكون هنا أنا أدخل في المحذور، أدخل في محذور السخرية. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الجارات، يعني النبي متزوج يعني أكثر من مرأة كما تعلمون، فأمهات المؤمنين يحصل هم بشر، فبالتالي يحصل بينهم من الغيرة كما يحصل بين النساء الأخريات، لأنهم ما عندهم تحصين أو حصانة يعني خاصة، لأنه إذا نبي نتكلم عن الكمال المطلق هو لله عز وجل كما ذكر أهل العلم ذلك، والكمال البشري هو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي إحنا كلنا عندنا نقص، فالموجود في نساء النبي من صفات هو موجود في نساء العالم كله. فسيدة عائشة بسبب الغيرة اللي موجودة

0: جودة عنده كبقية زواج عليه الصلاة والسلام، كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له حسبك من صفية، صفية اللي هي زوجته. ومن المعلوم أن صفية كانت تتميز بين يعني نساء النبي، كان عندها صفة في قضية الجمال، فيها يعني جمال شوي يعني مثل ما نقول ملفت أو جمال يستحق أن يذكر بين النساء. فالسيدة عائشة تدور على حاجة يعني تقلل من السيدة صفية، مو مقصود التقليل من الدين أبدا، وإنما علشان وده تمتلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غيرة تجاه السيدة صفية، فقالت حسبك من صفية يا رسول الله، وأشارت يعني على أنها قصيرة، امرأة قصيرة. فالقصر هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه ما من الصفات المرغوبة. الاعتدال في الطول جميل جدا، لو طال الإنسان شيء يسير أيضا مقبول، لكن تخيل لو كان الطول فارعا بزيادة، يعني الطول زيادة أكيد الناس قاعدة تعلق، مثل المثل النبطي اللي يقولون الناس الطول طول انخلى، هذا طول يعني مهم ما كان مقبول يوم جابوا هذا المثل عليه. فأحيانا طول القامة تعتبر مشكلة للناس، أنه ممكن وصلوا المترين وما فوق المترين، ذولي طولهم شوي بالنسبة للناس العاديين يعتبر هذا طول فارع، فبالتالي ممكن يعلقون عليه. كذلك القصر الفارع، لما نتكلم على رجال طوال القامة عندهم من 140 أو 150 وأنزل، يشار لهم أنهم ذولا قصار القامة. فعندما قالت تلك الكلمة السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وكأني أراه عليه الصلاة والسلام، وهو نبرة صوته تغيرت، ملامح الوجه، وهو ينبه السيدة عائشة يقول له لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت.
1: الله،
0: شوف التصوير النبوي كيف يصور النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الكلمة، مع أنها إحنا نستصغرها اليوم وما نشوف فيها أي شيء لما نصف الإنسان بالطول أو بالقصر أو
1: وللأسف بالسمنة. كلام عابر وكلام عادي
0: جدا،
1: ولا تحصل أحد ينكر
0: جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رأيي أنه يوجه لكل المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع والتربية، يقول لهم بلغوا الناس وكلم الناس كلهم اليوم بهذا الخطاب، أنه هذه الكلمة اللي استصغرناها واستبسطناها وقالتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لا، هذه الكلمة لو وضعناها في البحر لمزجت ذلك البحر ولتغير ذلك البحر. وما قال النهار، قال البحر، لكبر ذلك البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا المثال فعلا يوصل فكرة أننا نتوقف، لأنه الناس تختلف نفوسهم، فيها الحساس وفيها المرهف وفيه اللي عنده هشاشة وفيه، فأنت ما تعرف تتعامل مع مين. ممكن واحد يقول يا أخي وش الكلمة دي، أنا تري قصير وقل لي قصير، أنا تري سمين وقل لي أدب.
1: صح، في ناس دكتور ما تفرق معه
0: بالضبط،
1: وفي ناس تكون ألمها أكبر
0: لذلك
1: وتبقى ببالة.
0: لذلك جاء التوجيه النبوي لهؤلاء البشر أن الراعي مشاعرهم، فأنت ما أنت بحاجة أصلا أنك، لذلك إن الناس اللي أساساً هم راقيين في تعاملهم باختيارهم في الكلمات، ترى الناس اللي يمزحون ومتعودين على المزح الثقيل هم يفرملون إذا وصلوا إلى الناس هؤلاء، يقول لا فلان أنا ما أقدر أتكلم عنده، ما أقدر أقول هذه الكلمة، ولا بيقول كلمة يستأذنه، يقول تسمح لي في كلمة ودي أقولها على فلان بس ما ودي تزعل، ما ودي تفهم من خطأ، احتراما لذلك الشخص.
1: وللأسف دكتور في ناس يبرر لنفسه مثل هالتصرفات، يقول كان إنسان أنا إنسان على ما يقولون أنا مزوح، أنا أمزح وأنا ما أقصد وهي كلمة عابرة. وللأسف الطرف الآخر طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي، في ناس ما عنده مشكلة أصلا، كلمة عابرة تمر وتروح مع الهوى يعني، أما فيه عينات أخرى من الناس لا والله تبقى في صدره وتجرحه وتبقى معه، حتى ممكن تأثر عليه، يمكن ذاك اليوم ما ينام تلقى تكرد الكلمة تدور في باله، تدور في راسه، ليش قال لي كذا، ليش استنقص مني كذا.
0: لذلك جاءت التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم، ومن ثم جاءت الترجمة لتلك الآيات عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث والقصص التي علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بين الصحابة، وآيات نزلت توجه الناس للابتعاد عن هذا الخلق.
1: جميل، إذن نستأذنك فاصل مستمعنا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل يعني تحدثنا عن نموذجين، النموذج اللي يقول أنا مزوح وأنا أنا ما أقصد وأنا والموضوع عادي، أيضا نتكلم عن النموذج الثاني واللي هو حساس ولا يتقبل أي كلمة، هو أي كلمة يوقفها ويفلترها ويعيد، يعني تبقى في باله يمكن لأيام. هالنموذجين ذولي دكتور بناخذهم، نبي الأول اللي يقول أنا مزوح، أنا مزحي كثير، أنا ما أقصد، وتلقاه في كل مجلس مطلق لسانه الله يهديه.
1: مثل النوع الأول اللي ذكرته الآن، جاء التوجيه النبوي لهؤلاء الأشخاص عندما النبي صلى الله عليه وسلم وجه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما تفاجأ معاذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هالكلام يا رسول الله قد يدخل الإنسان النار
0: أو يدخل،
1: فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم. النبي يوجه سيدنا معاذ أن هذه اللسان والكلمات اللي تخرج منك قد تصلك وتدخلك إلى الجنة أو قد تهوي بك إلى النار بسبب تلك الكلمة اللي أنت تقولها. بعض الناس يستسهل بعض الأمور عندما يسمع أذان شخص يأذن وصوته مثلا مختلف أو في تعديل في الصوت أو إمام مسجد أو أيا كان، فيلمزه أو يهمز بذلك الشخص ما يدري أن هذه الكلمة قد يعني تبعده عن الجنة وقد تكون سببا لدخوله النار. لذلك جاء قول الله عز وجل في السورة اللي الجميع يحفظها، ويل لكل همزة لمزة. التفصيل اللي ذكروا أهل العلم في الهمز واللمز، قالوا أن الواحد لما يتكلم بالآخرين أو يلمز في الآخرين بلسانه، غير الثاني اللي في الإشارة اللي بعينه أو بإصبعه أو بإشارة معينة. شوف التحديد القرآن يوم قال ويل لكل همزة
0: حتى بابتسامة،
1: أي بالضبط هذا داخل
0: فيه
1: هذا نوع من اللمز والهمز اللي يحصل، فواحد في اللسان وواحد في الإشارات.
0: الله
1: يعني بيّن وقال ويل، ويل هذا وادي في جهنم. لمن هذا الوادي اللي في جهنم؟ لهؤلاء الأشخاص اللي يؤذون الناس بالكلمات بألسنتهم أو بالإشارات اللي يشرون فيها في الآخرين، واحد يقلد واحد في مشيته يستهزئ فيه، الله خلقه بهذه المشية. واحد عنده حركة أو لزمة مثلا يحرك شعره، يحرك إذنه، يمسك أنفه عينه، يعني دائم عنده هذه الحركة دائمة، فهو يقلد فلان.
0: وللأسف دكتور هذا عند البعض نموذج بطل يعني،
1: مع الأسف. لذلك كان هذا البرنامج اليوم تنبيه لكل من يسمعنا وكل من يأخذ هذه الحلقة ويأخذها في اليوتيوب ويرسلها أو يأخذ مقطع ويرسل لذلك الشخص، ينبهه ويذكره في ذلك، في أهمية ذلك الموضع. أحيانا الاسترسال في هذا الشيء سبحان الله يخلي الواحد يتعود ويمشي. صحابي جليل اسمه ثابت بن قيس، هذا الصحابي الجليل كان دائما يحرص أنه يأتي ويجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة عرفوا قصة ثابت، يعني عرفوا إيش المشكلة اللي موجودة عنده. إيش مشكلة ثابت؟ ثابت بن قيس يعاني من السمع، عنده ضعف في السمع. تشوف الناس اليوم أحيانا خصوصا اللي تقدمون في العمر يقول لك ترى والله الإذن اليسار أنا ما أسمع فيها، خليك قعد بالإذن اليمين أسمع فيها أكثر. وأحيانا ترفع صوتك تضطر علشان يسمع منك، فعلشان الثابت عنده هالمشكلة الصحابة فهموا وتفهموا وضعه وصاروا يتركون له مكان جنب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه إذا جاء في الحديث والكلام. إلا يوم من الأيام ثابت بن قيس دخل صلاة الصبح الفجر وقد فاتته الركعة الأولى، فأكمل وبعد ما خلص وجد النبي قد جلس والصحابة من حوله، فهو متعود سيدنا ثابت أنه

0: جاء أنه يجد مكانه موجود جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب ووجد صحابي جديد ما يعرف ثابت هو اللي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ثابت يطلب من الصحابة أن يفسحوا له في المجلس، انشزوا انشزوا، فبدأوا يبتعدون الصحابة حتى وصل إلى ذلك الصحابي اللي جالس جنب النبي الجديد اللي ما يعرفه، فما بعد عنه، فيطالبوا يبعد، قال له هذا المكان موجود اجلس فيه، يعني اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل في مكان الآن. فبعدوا الصحابة قال اجلس هنا كيف فيك يعني، فجلس ثابت، لكنه جلس وفي نفسه شيء،
1: الله
0: انه متضايق ليش ما بعدني ذا وجلس، بس قدر انه جديد. فبعد ما خلص الحدث وانتهى، سيدنا ثابت يسأل أحد من الصحابة يقول من هو اللي كان جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا فلان. فراح واستخدم سيدنا ثابت لفظ شيء من التقليل ولمز، قالوا يعني مثلا لقب لأمه أو حاجة معينة استخدمها، شيء من أي هذا فلان ولد فلانة أو ولد اللي تسوي كذا أو ولد اللي يعمل كذا أو ولد، شيء من التقليل. مثل بعض الناس لما تقول له هذا فلان الفلان الفلاني، هو عرفه ترى من الداخل ودرى منه، بس هو يحب يقلل، يقول ولد عزيز الحمد، ولد مدري مين، ولد عبيد ذا، يقلل، يستخدم الفاظ يقللها أمام الناس ويبين لهم إيه ترى هذا مهما وصل ما هذا أبوه فلان الفلاني ولا أمه فلان الفلانية. أحيانا يصموه
1: أو يذكر مهنته له اللي تكون بسيطة
0: بالضبط، ولا يقولون على أمهم، يعني الرجل جاي وجاي مثلا من برا ولا أنه أستاذ في الجامعة أو أنه أيا كان المنصب اللي يعمله، فيوم يجي ويسلم عليك ويقدرك، وأنا ما أعرف، وتلقاهم من نفس العائلة، يعني عائلتهم وحدهم نفس الاسم، فهذا يقول أنا ما عرفته، ولا يجيك واحد من بعيد يقول ترى هذا فلان الفلاني ما عرفته أبوه فلان الفلاني، يستخدمون الاسم اللي حق الطفولة يستخدم
1: تقليل.
0: أو فيه تقليل من ذلك الشخص أنه هذا ترى كذا بهالشكل ولا بهالطريقة.
1: كأن الأسف كأن يعني دكتور يعني ألمح من كلامك أحيانا السخرية تكون نتاج غل أو حقد أو ما شابه ذلك.
0: هذا قد يكون، هذا قد يكون نعم، أو تقليل لما يشوف واحد في منصب أو مكانة أو يستخدم هذه الأساليب. الصحابي الجليل ثابت قال الكلمة دي نزلت الآيات تتلى من الله، تتلى علينا إلى يوم القيامة ونتعبد بها، آيات في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، شوف التوجيه من الله عز وجل وكيف أيضا وجه ذلك الصحابي الجليل بذلك الخطأ، يعني اللي أحيانا السنة تبين لنا مواقف عجيبة جدا في كلمات ما وصلت أصلا، يعني مثل سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، كلكم تعرفون أنه بعض الصحابة ما كانوا راضين على ذلك الصلح، فسيدنا عمر راح لسيدنا أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ليسهم على الباطل؟ قال بلى. قال لسنا نحن المسلمين؟ قال نعم. قال وهم المشركين؟ قال نعم. قال فلمة دنية في ديننا، ليش نتنازل، ليش نقدم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول الرسول شيء سمعا وطاعة، ما نعرف يعني الأحكام والحكمة من ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نسمع ونطيع. فسيدنا عمر ما اكتفى، راح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا مسلمين وهم مشركين، لسنا على الحق وهم على الباطل؟ والنبي يقول نعم نعم بلى بلى. في النهاية قال طيب ليش الدنية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبي وجه سيدنا عمر ويبين له، قال ألست رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذن يعني الأحكام اللي أنا أقولها الله عز وجل عنده الحكمة، في حكمة ممكن ما تعرفها أنت يا عمر ولا يعرفها غيرك. سيدنا عمر وش يقول؟ شوف هذا ترى عادي نقاش أنا أسميه وكلنا نسميه نقاش، يعني سيدنا عمر يقول إني قعدت يعني طيلة العمر وأنا أدور عن كفارات تكفر لي الكلام اللي دار بيني وبين رسول الله، ليش أقوله ألسنا على الحق؟ ألسنا ليش ما سمعت وأطعت للنبي صلى الله عليه وسلم والأفعال اللي هو سواها؟ ليش أنا أناقش في هذا الشيء؟ شوف إلى وين وصل. لذلك هي رسالة حقيقة خصوصا للأبناء اليوم والبنات اللي يناقشون أمهاتهم وأباءهم يرفعون أصواتهم، وأنتم ما تدرون حجم الأذى اللي ممكن يصير عند أمك وأبوك، لأنه الأباء والأبناء اليوم مع الأسف وهم

0: يتكلمون مع آبائهم وأمهاتهم، خصوصا لما يبلغون الكبر، لما تكون أمك غير قادرة، إن فيها ضعف ولا أبوك فيه ضعف وأنت الآن مصدر قوة، وتجي وتتكلم ومدري إيش، تعرف تتكلم مع من؟ صوتك لا يرتفع على صوت أبوك أصلا، مهما قال أبوك حب إيده حب رجله هذا يعني. وأمك كذلك، مع الأسف أنه بلغ في بعض الأبناء اليوم والبنات مثل هذه الأشياء، فكيف أنا بسيق سيدنا عمر؟ هي ليست سخرية بالدرجة اللي احنا نقول عليها. سيدنا عمر هل كان يسخر؟ والعياذ بالله أبدا ما كان يسخر. يقول أنا ليش ناقشت؟ ليش أصلا تدخلت في هذا الموضوع؟ فلما يكون أمك وأبوك، لما تجي مثلا نفرض الأضحية، لما أبوك يحط جنب ولا إيد يقول هذه لعمتك فلانة ودها، تقول لي وبعمتي ما بيجيبون شيء، وإذا جابوا جابوا قطعة بسيطة ومدري إيش، أبوك أبخص وهذه أخته وهذا رحم، اسكت قلت سمو بشري وباب على عيني وراسي، وبدل الذبيح ذبيحتين. يعني أنا أضرب ترى أمثلة بسيطة تكون أحيانا من الواقع اللي إحنا نعيشه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما من الأيام، فقال أتدرون من المفلس؟ سؤال جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رائع جدا لما يجلس مع الصحابة ويفتح معهم مواضيع ويسألهم المفلس من هو. في لغتنا حنا المفلس اللي ما عنده فلوس، ما عنده مال ولا عقار ولا شيء. هذه الإجابة أجابوا فيها الصحابة، المفلس من لا مال له يا رسول الله. شوف التعبير وكيف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد جاء بأعمال كالصلاة والصوم، وكما قال عليه الصلاة والسلام عدد أعمال كثيرة، قال وختمها قال وإنما يعني مع هذه الأعمال الصالحة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن؟ للأشخاص اللي شتمهم في الدنيا، سخر منهم للأشخاص اللي اعتدى عليهم في الدنيا فتفنى حسناته.
1: الله أكبر.
0: هذا هو المفلس وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دكتور نستأذنك فاصل، مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. أكيد نرحب بمن انضم معنا عبر الأثير. دكتور، تكلمنا قبل الفاصل عن النموذج الأول اللي هو الساخر واللي يلقي الكلام جزافا ولا يناظر خاطر أحد ولا يناظر بال أحد. الآن بنتكلم عن النموذج الثاني اللي هو المسخور منه، اللي يتأذى من هالكلمة. هالكلمة هذه وش ممكن تأثر عليه، وكيف يتعامل مع هذا الساخر ومع هذا النموذج السيء للأسف؟
0: طيب خليني أبتدأ أجل بنتائج وصلوا لها المتخصصين في علم النفس وشاركهم علماء الاجتماع والتربية، إنه سبحان الله السخرية لها أثر كبير على شخصية الإنسان، وقد تدمر الإنسان، وقد تجعله في عزلة، وقد يصاب بالاكتئاب، وقد يصل الموضوع إلى الانتحار والعياذ بالله.
1: أعوذ بالله.
0: إلى هذه الدرجة. لذلك جاءت يعني إحصائيات في بعض الدول الأجنبية أنه في طلاب ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، يعني انتحروا بسبب كثرة السخرية من زملائهم. وفي دول عربية أيضا من الدول اللي حولنا وصلت أيضا طلاب مدارس، بنت لحقوها وهي بترمي نفسها من الشباك في المدرسة، ترمي نفسها بسبب كثرة سخرية زميلاتها على لونها، سخرية على دينها، سخرية على أي كان. فالسخرية بشكل عام هي حقيقة مذمومة، قد تصل فيها إلى تدمير الإنسان، يعتزل، يبدأ ما يحضر الاجتماعات، ما يروح للناس، يعتذر من الحفلات والمناسبات العائلية بسبب أنه يسخر منه، يسخر من شكله، من شعره، من شكل هيئته، عيونه صغار جدا أو كبار جدا فرضا، أنفه، أي حاجة. من اللي خلقه؟ هو تدخل في خلقه، الله عز وجل هو اللي خلقه، فنحمد الله عز وجل على

0: خلقنا، نحمد الله. ترى أبوك وأمك أنت ما اخترتهم، كل شيء أنت ما اخترته، أنت جيت في هذا الكون بهذا الشكل وبهذه الصورة وهذه الهيئة. الشخص اللي خلقه الله وأوجد فيه مثلا عنده إعاقة، عنده شيء، هذا الشخص هو في ابتلاءين أكبر من الأشخاص السليمين.
1: وحين دكتور يكون ما في مشكلة هو ولا عنده أي حاجة، وإنسان طبيعي 100%، لكن شخصه لا يتقبل أي، ما يتقبل يعني نهائيا، والسخرية تؤذيه يعني بالفعل، يعني تجرحه، تجرح صميم قلبه، ما يتقبل، هنا المشكلة.
0: صحيح، لذلك أنا قلت أن سبحان الله تؤثر على الإنسان في حياته بشتى جوانبها، يعني مو بجانب واحد ترى كنت بتتأثر، لا، بكل جوانب حياته راح يتأثر. وأحيانا يستمر هذا الشيء، خصوصا لما يكون من الصغر، يستمر معه ويكبر والناس ما يدرون وش العقدة اللي سببته هذا الشيء،
1: وتأثر على شخصيته وتعامله مع الناس،
0: وأثر على شخصيته وأثر على حياته وأثر على تعامله مع الناس. أنا قلت لك أحيانا يعتزلون.
1: طيب
0: يعتزل.
1: ودنا دكتور، ودنا اللي يسمعنا وعنده ذا المشكلة أو يعرف شخص عنده هالمشكلة، كيف يتعالج؟ كيف أنه يتعامل مع هذه الأجواء اللي فيها سخرية؟ وش ممكن حنا نفيده؟
0: أول حاجة أنه مهم جدا أنك تعترف أنه هذا الكلام مؤذي وأنك أنت وقعت في الخطأ، هذا نص المشكلة. بعدين قيم للآخرين، خذ لك ناس إذا أنت عندك شك أنه هذا الكلام وأنك أنت ما أنت بجارح، روح اختر لك ثلاثة على الأقل، ثلاث أشخاص يعني يكونون فيهم شيء من الإنصاف، واسألهم، قل أنا أسألكم بالله العلي العظيم وقولوا لي الحق، هل أنا بالكلمات اللي نقولها تؤذي الناس؟ إذا طبعا هم محترمين جدا ومؤدبين، وش راح يقولون؟ يقولون والله ساعاتي، تعرف كلنا نقع في الخطأ وكلنا نقصر، ساعاتي والله في ذاك الموقف لو إنك فرملت شوي، لأن الكلمة أثرت على فلانة وعلى فلانة. ترى مجرد ما يقول لك هالكلام ترى هم مؤدبين جدا معك، معناته هذا الخلق 100% موجود عندك.
1: دكتور أنا أبي النموذج اللي يتأذى هذا، كيف
0: إيه المؤذي،
1: لا اللي يتأذى، اللي يتأذى كيف أني أنا أتأذى؟ والله أنا صرت أكره بعض الاجتماعات، صرت أكره بعض المناسبات العائلية، صرت أكره أني أروح المكان خليني أقول فيه فلانة وفلان لأنه رجل ساخر. أنا كيف أني أتخلص من هالمشكلة اللي عندي هذه؟
0: طيب إذا
1: كيف أني أحمي نفسي ما تأثر فيها، لأني ممكن تتأثر شخصيتي.
0: إذا معناته راح نتكلم عن فئتين، العمر مهم جدا، لما يكون طفل المهم في الدفاع عنه أبوه وأمه،
1: يا سلام،
0: أو من أحضره إلى ذلك المجلس، ممكن يكون عمه، خاله، جده، جدته، أيا كان، هو المسؤول عن الطفل وحمايته من كل النواحي، الحماية النفسية والاجتماعية والجسدية وكل شيء، اللي جاب الطفل هو المسؤول عنه. إذن هذا الطفل مسؤول عنه أبويه أو من يكون مكانهم. الكبير نصيحتي له، طبعا الطفل له طريقة كيف يعلمونه أبوه وأمه، كيف يعلمونه إذا تأدى، لكن خلنا الآن في الكبير. طيب إذا تأدى، الكبير مهم جدا أنه يتعلم أسلوب الرد الجميل الرائع، لأنه هذول الأشخاص بيستمرون. إذا ما كان عندك أنت ردة فعل، حتى يعني ترى أحيانا يجون لك بالخفاء أو يجون لك على يتصلون فيك أو يمسكونك أو يصلون معك أو يحاولون يلقونك لحالك علشان يعتذرون منك، لا تقبل. كلا أنت قدام الناس، أنت اعتذر لي قدام الناس إذا تبيني أنا أرضى وأسامحك ويكون ما فيش صدري شيء ولا أحسبك يوم القيامة أمام الناس، اعتذر مني. لا شك أنه هذه قوي شخصية الإنسان إذا كان عنده طريقة في الرد، أما طريقة العنف وطريقة الرد السيء لا شك أنه لا، أنا ضده تماما. فالطريقة الجميلة أنه يتعلم فن الرد.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك، وصلنا إلى النهاية. إذا مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة تحدثنا فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: 20 30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
2: مجتمع حيوي،
3: ووطن
2: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20 30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح ثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا.
0: موضوعنا في حلقة هذا الأسبوع أستاذ عيد 13 مبادرة لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، في اقتصاد يتجه نحو التنوع وزيادة مساهمة القطاع الخاص، تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة مهمة لخلق الفرص الاستثمارية وأيضا توسيع النشاط التجاري وتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في المملكة. تتواصل الجهود لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتمكين المنشآت من تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل والوصول إلى الأسواق والتوسع. وفي هذا الإطار كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتتضمن 13 مبادرة تستهدف تعزيز نمو المنشآت ورفع تنافسيتها.
2: عشرين ثلاثين.
0: أرحب مجددا مستمعي الكرام للحديث عن هذا الموضوع مع ضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، يعني أولا الاستراتيجية ركزت على 3 أهداف رئيسية، يعني تشمل بناء منظومة محفزة وممكنة وأيضا تعزيز نمو المنشآت الواعدة والقائمة والجديدة في القطاعات الرئيسية والمستقبلية، وأيضا تعزيز منظومة وثقافة ريادة الأعمال. سؤالي أستاذ عيد، يعني كيف يمكن أو كيف تتكامل أهداف الاستراتيجية 3 لبناء بيئة تساعد المنشآت الجديدة والقائمة حاليا على النمو؟
1: جميل جدا. بداية مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير على السادة المستمعين. أعتقد أنه ما تقوم به المملكة سواء في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات هو امتداد الحقيقة تفعيل أجزاء من الاقتصاد السعودي بالإمكان أن تكون مساهمتها في الاقتصاد مساهمة فاعلة بشكل كبير جدا. عندما نتحدث مثلا عن المنشآت المتوسطة والصغيرة نجدها في الحجم مثلها مثل أي مكان في العالم، في الولايات المتحدة أو في مثل الاقتصاد الألماني، وأنا عملت مقارنة حقيقة قبل ما ندخل هذا اللقاء، وجدت أنه كحجم نعم تمثل حوالي 99% من حجم العمل في القطاع الخاص، لكن المشكلة هي في نسبة ما تقدمه إلى الناتج المحلي الإجمالي. نجد أنه في ألمانيا، في الولايات المتحدة نتحدث عن 43% إلى 45%، بينما في المملكة العربية السعودية لا زالت مساهمتها محدودة لا تتجاوز 23%. إذن هناك خلل إن صحت العبارة يجب تداركه، وهذا ما جعل الدولة تقوم بمبادرات لتعزيز تواجد وفعالية

0: مؤسسه متوسطه وصغيره تجودها بقطع معينه لانتاجها، بل انه مثلا ممكن يكون هناك 10,000 مجود لقطعه محدده او لجزئيه محدده. هذا هو ما تبحث عنه المملكه الان، وخاصه في الفتره القادمه. نحن الان نتحدث الحقيقه عن توطين مجموعه من الصناعات في المملكه، نكون المحتوى المحلي يتجاوز 50% سواء في الصناعات العسكريه او في غيرها. وهذا الحقيقه لن تستطيع، بكل وضوح لن تستطيع الشركات مهما كبرت وعلت لن تستطيع الإيفاء به إلا من خلال مزودين لديهم القدرة ولديهم المعرفة بشكل كبير جدا، يستطيعون أن يزودون هذه الشركات بأجزاء معينة من المنتجات لتدعيم الإنتاج بشكل عام. لذلك أنا أعتقد أنه نحن أمام نقلة نوعية وأمام تحدي كبير جدا، وأعتقد أنه يتطلب هذا التحدي الحقيقة أن يكون هناك دور للحكومة في تشريع وسن قوانين تساهم بشكل كبير جدا في تعزيز منظومة يعني الشركات المتوسطة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في المملكة. وهذا طبعا ما نراه اليوم. نعم قد يكون مثلا بحكم أنه نحن لازلنا الحقيقة في بداية الطريق، لا يمكن أن نصل إلى يعني تشريعات متكاملة. هناك الحقيقة تشريعات بدأت الحقيقة الدولة في سنها لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكل يوم والثاني الحقيقة نجد هناك مبادرات تساهم بشكل كبير جدا في تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وإدراكا من المملكة بأهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ليس فقط في تحقيق التكامل مع المؤسسات الكبرى، ولكن كذلك الحقيقة في موضوع التوظيف. نجد أنه في جميع دول العالم المتوسطة والصغيرة توظف أكثر من 90% من إلى 95% من.
1: سنأتي لما موضوع الأثر الاقتصادي والتوظيف على يعني من لهذه الاستراتيجية أو المبادرات 13، لكن وش الآلية يعني لتقاس بها نتائج المبادرات 13، وكيف يمكن التأكد من وصول أثرها يعني إلى المنشآت؟
0: شوف الآن من ميز اللي نحظى بها الحقيقة في هذا البند، إنه أصبح هناك يعني معدلات أو مؤشرات للقياس في كل قطاع وفي كل مؤسسة حكومية أقصد أو وزارة. هناك مؤشرات الحقيقة لقياس التقدم المحرز في أي مبادرة أو أي عمل من الأعمال، وبالتالي هذا أصبح أمر سهل. وبالمناسبة يعني إيجاد هذه الأشياء أصبحت أساسية في وجود أي وزارة أو في عمل أي وزارة، أن يكون هناك مقاييس الأداء أو مؤشرات أداء كبي. فهذا أمر أصبح الحقيقة يعني أمر لا مجال للتناقش فيه مع القيادة العليا في المملكة العربية السعودية، لأنه فعلا لا تستطيع أن تحدد موقفك أو تحدد أدائك إلا من خلال مؤشرات أداء تستطيع قياسها. وبالتالي هذه المؤشرات مهمة جدا. عندما تحدث عن متوسطة صغيرة، من أهم المؤشرات الحقيقة هو حجم العمالة الوافدة أو الداخلة إلى سوق العمل، وهذا أمر مهم جدا. ولا ننسى أنه السعودة مهمة، بمعنى أنه لابد أن تكون هذه المؤسسات نسبة السعودة فيها عالية جدا لتحقق يعني الأمر الذي تسعى له الحكومة، وهو توظيف الحقيقة أكبر عدد ممكن من الشباب في المملكة.
1: طيب ما الجهات يعني ما الجهات التي يعني ستتابع تنفيذ هذه المبادرات وقياس أثرها؟
0: شوف هناك الحقيقة مجموعة من المؤسسات يأتي في مقدمتها الحقيقة في أول شيء في هيئات مناطبها هذا الشيء، مثل منشآت وغيرها من الهيئات الحكومية. وأعتقد أنه وزارة التجارة هي الأساس في قياس مثل هذه الأمور، وهي المعنية بشكل مباشر بأداء المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتفعيل أدائها، ومن خلال بعض المنظمات التابعة لوزارة التجارة. هذا بشكل عام. أضف إلى ذلك أنه المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله هو المناطبة

0: حقيقة هذه المبادرات وقياس هذه المبادرات ومعرفة أثر هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني وعلى الحقيقة التوظيف بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وهناك الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المستشارين التابعين للمجلس الاقتصادي الأعلى لديهم ملفات مثل هذا الملف، مسؤول عنه بشكل مباشر، متابع بشكل يومي من أشخاص أصحاب كفاءة عالية. وبالتالي هذه الأمور يعني بالله الحمد منا يعني محاط بها بشكل كبير جدا. أبعود بس قليلا لموضوع مقاييس الأداء أو المؤشرات الأداء التي يعني يجب الأخذ بها. احنا تحدثنا وبداية عن موضوع التوظيف، عن موضوع المساهمة. احنا نتحدث الآن على مستوى العالمي مساهمة هذه المؤسسات يتراوح ما بين 40 إلى 60% من حجم الاقتصاد، بينما في المملكة لازلنا الحقيقة نراوح بين 20-23%. فبالتالي لنصل إلى المستوى العالمي أمامنا الحقيقة يعني مرحلة طويلة جدا نحتاج فيها إلى الإسراع أو التسريع من هذا الأمر للوصول إلى المقاييس العالمية لكي تصبح أداء المنشآت المتوسطة والصغيرة على الأقل على مستوى الأداء المؤشرات في أو أداء هذه المؤسسات في بقية دول العالم. وأنا أتكلم عن دول العالم متقدمة، أنا لا أقيس الحقيقة بين نقطتين عندما بدأت الحقيقة في البحث في هذا الموضوع، لم أقف على مستوى الدول يعني الصغيرة وكذا. أنا الحقيقة أقيس الاقتصاد السعودي بالاقتصادات دول العشرين، وبالتالي لابد أن أكون فعلا منافس لدول العشرين. وهذا الحقيقة الأمر يتطلب الحقيقة جزء منه يتطلب مبادرات من الحكومة وهذا ما نراه الآن، وجزء منه الحقيقة يتطلب مجموعة من خلني أقول التسهيلات التي تجعل كثير من المواطنين يكون طموح في إنشاء مؤسسة تكون هذه المؤسسة قادرة على أن تكون مساهمة في الاقتصاد. والحقيقة يحضرني الحقيقة في هذا الأمر بعض الأمثلة الجميلة في في في المملكة. أستاذ محمد، نجد بعض الأخوة أو بعض الرجال الأعمال اللي كانوا في يوم الأيام عبارة عن موظفين في مؤسسات حكومية أو في شركات، ووجد أنه أمام فرصة الحقيقة للاستقلال وإنشاء مؤسسة تدعم توجه معين واستفاد منها. وأنا يعني أعرف بشكل عام عدد كبير جدا من هؤلاء الأشخاص اللي يعني انتقل من مستوى أنه موظف ينتظر آخر الشهر استلام راتبه إلى أن أصبح رجل أعمال ثري وثري جدا بسبب فكرة معينة حاول تطويرها والمشاركة في تقديمها كمنتج للدولة. ونحن نعلم أنه لازلنا الحقيقة هذه نقطة مهمة، لا زالت يعني الاقتصاد يدور في فلك الدولة إلى حد ما، لذلك لابد أن يكون للقطاع الخاص دور كبير جدا في يعني ما أقول الانفكاك أو الانعتاق أو نقول يعني عدم قشي عدم الاعتماد على الدولة في تعزيز هذا الجانب. وهذا الحقيقة بدأنا نلاحظه في الفترات الأخيرة وإن كان على مستوى أقل مما هو موجود في دول العالم. نعم،
1: فاصل قصير أستاذ عيد ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. أرحب مجددا بضيف عشرين ثلاثين الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد أستاذ عيد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: تكلمنا يعني قبل الفاصل آلية متابعة تنفيذ هذه المبادرات، طبعا بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص والقطاع غير الربحي أيضا. لكن من أهداف يعني المبادرات أو الاستراتيجية الوطنية أو المبادرات 13 اللي قررتها الاستراتيجية الوطنية تسهيل وصول يعني الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص التجارية والاستثمارية. كيف يمكن يعني رفع حصة هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية وأيضا مشتريات الشركات الكبرى؟
0: هذه الحقيقة هي مبادرة جديدة، وهي الحقيقة وأنا أقرأ عنها يعني فعلا أعجبت بها بشكل كبير جدا، لأنه الحقيقة احنا نعرف أنه على مستوى العالم عندما تكون المشتريات بأحجام كبيرة هذا يعني أنه ستكون هناك تكلفة أقل وموثوقية أكبر، بمعنى أنه أنت تعمل لشراء سلعة ما، عندما تكون الحجم كبير معناته ربما يحتاج المصنع، تحتاج من هذا المصنع إلى خط إنتاج على مدى سنة أو سنتين. هذا الأمر يساهم بشكل كبير جدا في تخفيض تكلفة هذا المنتج، وبالتالي عندما يكون هناك إدارة حكومية مسؤولة بشكل مباشر عن الشراء لهذه السلع، ويكون هناك طلبات من مجموعة من المؤسسات السعودية لهذه الشركة، لهذه المؤسسة، المؤسسات الخاصة السعودية لهذه المؤسسة، وهذه المؤسسة تقوم بتجميع هذه الطلبات وتوجيهها للشركة المنتجة، ستكون الأسعار أقل. هذا سيساهم بشكل كبير جدا في تقليل التكلفة على ذا وتعظيم الأرباح للشركات السعودية، وبالتالي هذا الآن موجود. مثلا سابقا كانت مثلا على مستوى الدولة، كان سابقا مثلا تأتي وزارة الدفاع، أتكلم عن مثلا موضوع الأسلحة، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، الأمن العام لشراء مثلا أسلحة معينة، كل واحد في اتجاه معين. عندما أتت الرؤية وأتى الأمير محمد بن سلام، تم إيجاد مكتب خاص لشراء السلاح. هذا ساهم بشكل كبير جدا في تقليل التكاليف اللي كانت في يوم من الأيام عندما تشتري مثلا 10 قطع ليس كما تشتري مثلا 100 قطعة، فهذا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز هذا الأمر. أنا أعتقد أنه هذا ما نحتاجه فعلا، ويحتاج وتحتاج المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وخاصة في قطاعات محددة. عندما نتكلم عن قطاعات الذكاء الاصطناعي، و عندما تحدث عن القطاعات الواعدة، القطاعات الكبيرة جدا، فأنا أعتقد أنه وبالذات قطاعات التقنية، أعتقد أنه هذه فكرة يعني بالنسبة لرجال الأعمال تعتبر فكرة الحقيقة رائدة بشكل كبير، وستساهم بشكل كبير جدا في تخفيض التكاليف على المشترين السعوديين والمؤسسات السعودية بشكل كبير جدا. نعم،
1: ايضا من اهداف الاستراتيجيه هو يعني انشاء قاعده بيانات شامله لقطاع المنشات الصغيره والمتوسطه. يعني كيف ستساعد ايضا قاعده البيانات الشامله على تحديد احتياجات المنشات وايضا اتخاذ قرارات ادق يعني لدعمها؟
0: نعم، جميل جدا. عندما يكون هناك الحقيقه يعني مركز بيانات متكامل لهذا الموضوع، ستكون من السهولة بمكان معرفة يعني ما يجب أن تقوم بهذه المؤسسات وما يجب أن لا تقوم به، بمعنى أنه حتى عندما نتحدث الآن عن مركز بيانات، سيؤكد لك هذا المركز مثلا أنه السلعة الفلانية مطلوبة في البلد الفلاني بكمية أكبر منها في البلد الفلاني، يكون تركيزك على هذا البلد. يتحدث مثلا عن أنه لزيادة المنتج في هذا الأمر متطلبات 1-2-3، هذه كلها الحقيقة لا يمكن تحديدها إلا من خلال بيانات، وهذه البيانات عادة ما تكون المؤسسات المتوسطة والصغيرة غير قادرة على الوصول لها. وبالتالي عندما يكون هناك مركز بيانات متاح لهذه المؤسسات، سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز قدرة هذه المؤسسات على تحديد أو تقليل التكاليف، تعزيز الاستدامة حتى في اختيار الموظفين. عندما يكون هناك مركز بيانات، ربما تحتاج إلى موظف في قطاع معين، تستطيع الحقيقة الوصول من خلال هذه البيانات وبالتالي التعاقد معه. فأعتقد أنه الآن علم البيانات أصبح ضرورة قصوى لمن يريد أن يعمل باحترافية في القطاع الخاص. في السابق كانت الأمور محدودة يا محمد، وكانت النظرة قاصرة، وكان الحقيقة العمل يعني في أضعف درجات. الآن لا، أصبحت المنافسة حادة، وأصبحت الأسواق العالمية متطلبة، وأصبحت الفرص المتاحة كبيرة جدا، فبالتالي لابد من تعزيز هذه المنظومة.
1: أيضا من أهداف هذه القاعدة البيانات أيضا وربط الشركات الناشئة الابتكارية العالمية بالمستثمرين والشركاء المحليين.
0: أحسنت هذه النقطة، نعم فاتت وصحيح، هذا أمر مهم جدا، لأنه جزء من من من من من من هذه البيانات ستكون مسهلة حتى الراغب في الوصول إلى استثمار معين في قطاع معين يستطيع الحقيقة تحديد المؤسسات العاملة في هذا المجال، وبالتالي يستطيع أن يتفاوض مع هذه المؤسسة إما بالشراكة معها أو بشرائها أو بغير ذلك، فبالتالي ستكون أمور يعني مسهلة بشكل كبير جدا أمام المستثمرين للوصول إلى ما يريدون في هذه القطاعات تحديدا. احنا نتكلم ترى على فكرة ليس عن قطاع محدد، تكلمنا عن جميع القطاعات، لأن الصناعة ستكون في جميع القطاعات، وبالتالي عندما تتحدث عن هذا الأمر أنت تتحدث عن مسألة ضخمة جدا، وبالتالي المستثمر له أهداف محددة يريد أن يصل لها، وبالتالي سيستطيع الوصول لهذه الشركات الخاصة أو المنتجة لهذه السلع بشكل أدق وأسهل وأسرع بشكل كبير.
1: نعم. باقي معي دقيقة أستاذ عيد، كيف يمكن أيضا تنعكس هذه المبادرات على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل؟
0: جميل جدا، هذا الحقيقة ما, ما, ما, ما يهم في هذا الموضوع بشكل كبير جدا، أنه نحن نتحدث الحقيقة عن أهمية العنصر البشري وتكثيف العمل من خلال التوظيف، وهذا أمر أكيد أنه ستكون هذه المبادرات لها دور كبير جدا في تعزيزه. وعندما نتكلم عن مساهمتها في الناتج المحلي، نحن عندما نقيس هذا الأمر كما ذكرت لك بما يحدث في دول العالم الأخرى، نجد أنه لا زال هناك بون شاسع، نحتاج الحقيقة إلى تقليص من خلال زيادة دور هذه المؤسسات في إجمالي الناتج. هي الآن نحن نتحدث عن حوالي 23-24% كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، في حين في دول العالم الأخرى المتقدمة تتكلم عن 45-50% بل إلى 60%.
1: جميل.
0: إذن هناك الحقيقة فرق كبير، لكي نتجاوز هذا الفرق الحقيقة نحتاج أولا إلى تعزيز دور هذه المؤسسات، زيادة حجم التسهيلات المقدمة لها، وخاصة الحقيقة في موضوع الحصول على القروض من المؤسسات المالية، والتي الحقيقة فيها تعنت كبير جدا من قبل البنوك التجارية في يعني في دعم هذه المؤسسات أو في تقديم قروض لهذه المؤسسات من خلال طلب يعني أمور ربما تكون من الصعب جدا على هذه المؤسسات أن تفي بها. فبالتالي هنا أمر مهم جدا. أنا أعتقد أنه نحن في آخر الحلقة ولا أريد أن أطول، لكن سأختم الحقيقة بنقطة ثالثة جدا وهي مهمة، وهو الحقيقة التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وهي الحقيقة الآن هي موجودة ولكن تحتاج الحقيقة إلى متابعة وتعزيز هذا الإطار القانوني الذي يسهل ويحمي ويقدم للمؤسسات المتوسطة الصغيرة ما تحتاج إليه.
1: جميل. نعم. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أيضا مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم على حسن الاستماع، هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: مطلع وحكاية. حكاية.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. لما أتى من قصي الرسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيل. بعد وفاة إسماعيل عليه السلام، كان القائم بالأمور الحاكم في مكة، والناظر في أمر البيت وزمزم نابت ابن إسماعيل، وهو ابن أخت الجرهميين. ثم تغلب الجرهم على البيت طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة. فلما بغت جرهم بمكة أجلتهم قوم كنانة وخزاعة، فوليت غبشان من خزاعة البيت دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة، دون بني بكر بن عبد منات بن كنانة نحو من 300 سنة، وكانوا مشؤومين في ولايتهم. ففيها كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، دعاهم عمرو بن لحي إلى ذلك، وكان سيدا في خزاعة. ذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة يطعم العرب، ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل، ويلد لهم السويق. وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق ويقال ولد عمليق ابن لاوث ابن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدون؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وفي موسم الحج قدم ربيعة بن عذرة بن سعد بن زيد مكة، فتزوج فاطمة بنت سعد بعد أن توفي عنها كلاب، ولها منه زهرة، وهو يومئذ رجل، وزيد فطيم، فاحتملها إلى بلاده، فحملت زيدا معها، وسمي قصيا لبعد داره، فنشأ ولا يعلم لنفسه أبا إلا ربيعة، ولا يدعى إلا له. وولدت فاطمة لربيعة رزاحا، فلما بلغ قصي سابه رجل من قضاعة، فعيره بالدعوة وقال: لست منا، وإنما أنت فينا ملصق. فدخل على أمه وقد وجم لذلك، فقالت له: يا بني، صدق إنك لست منهم، ولكن رهطك خير من رهطه، وآباؤك أشرف من آبائه، وإنك في نسب إسماعيل بن خليل الله، أنت قرشي، وأخوك وبنو عمك بمكة، وهم جيران بيت الله الحرام. فدخل قصي في سيارة حتى أتى مكة، وقد كان وسيما مفوها. قال ابن إسحاق: ثم إن قصي بن كلاب خطب إلى حليل بن حبيشة ابنته حبة، وهو سيد خزاعة آنذاك، فرغب فيه حليل فزوجه، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعبدا. ف فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حلي، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر بن عبد منات، وأن قريشا قرعة إسماعيل ابن إبراهيم وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة فأجابوه، وكتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام معه، فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته حنن بن ربيعة ومحمود بن ربيعة وجلهمة بن ربيعة، وهم لغير فاطمة في من تبعهم من قطاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصي. ثبت معه أخوه رزاح بمن معه من قومه من قطاعة، وخرجت له خزاعة وبنو بكر، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكموا بينهم رجلا من العرب، فحكموا يعمر بن عوف، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة. قال ابن إسحاق: فولي قصي البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه، فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فحاز شرف مكة كلها، واتخذ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها. قال ابن إسحاق: لما فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه، وقال رزاح في إجابته قصيًا:

0: لما أتى من قصي رسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيلة، نسير بها الليل حتى الصباح، ونكمي النهار لئلا نزولا، فهن سراع كورد القطا، يجبن بنا من قصي الرسول. جمعنا من السر من أجتمين، ومن كل حي جمعنا قبيلة، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف سيبا رسيلة. فلما مررنا على عسجد، وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقان، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحلي ما ذقنه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، ندني من العوذ أفلاءها، إرادة أن يسترقنا الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة، أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلسنا العقولا، نخبزهم بصلاب النسور، خبز القوي العزيز الذليلا. قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا، فأصبح سبيهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلا. وقال قصي بن كلاب: أنا ابن العاصمين بني لؤي، بمكة منزلي وبها ربيت، إلى البطحاء قد علمت معد، ومروتها رضيت بها رضيت، فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيذر والنبيت، رزاح ناظري وبه أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييت. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني، والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الثالثة مساء في الرياض، موعد نشرة إخبارية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم. إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. خطيب المسجد الحرام يشدد على حرمة الاعتداء على ديار المسلمين وترويع الآمنين. القوات اليمنية تستهدف الميليشيات الحوثية بعشرين غارة جوية في تعز، تضرب أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة. مع دفعها بحاملة طائرة ثالثة، واشنطن تحشد قواتها في المنطقة، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا. بسم الله، السلام عليكم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار الاستهداف لجماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا لتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. شدد خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل الغزاوي أن الاعتداء على ديار المسلمين وترويع الآمنين وإلحاق الضرر بالآخرين بغي وعدوان، ودعا فضيلته إلى الاعتبار بما وقع لمن عصى وتعدى حدود الله، مبينا أن التدبر في أحوال الغابرين وما حل بهم بسبب سوء صنيعهم يدفع المؤمن إلى الحذر من سلوك مسالكهم تجنبا لمثل عقوبتهم. أدان كل من الكويت وقطر ومصر والسودان ولبنان ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والأزهر، أدانوا بشدة استهداف الميليشيا الحوثية محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مؤكدة على أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين، وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. أكدت المملكة أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودعم حماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشددة على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع الأحيائي والتغير المناخي. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي في اجتماع الدوراء 37 الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة. في هذا الإطار حصلت المملكة ممثلة في البرنامج الوطني للتشجير على جائزة التميز البيئي العربي التي ينظمها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك في فرع إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود، وذلك تقديرا لجهود البرنامج ضمن مبادرة السعودية الخضراء. نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملتقى السنوي الخامس لتجربة المستفيد تحت شعار تجربة المستفيد نحو المستقبل. تضمن الملتقى استعراض أبرز التجارب والممارسات المتعلقة بتحسين خدمات الوزارة، فضلا عن تكريم المتميزين ضمن جائزة الريادة في تجربة المستفيد. أبرم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ودارة الملك عبد العزيز مذكرة تعاون في الرياض، تغطي المذكرة البحوث الأكاديمية وترجمة الكتب عبر كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، كما تشمل صيانة المواد التاريخية وترميمها وتبادل المخطوطات والتعاون في رقمنة الوثائق. أطلقت حافلات المدينة تابعة لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المسار السريع رقم 300 الذي يربط محطة قطار الحرمين السريع بالمحطة المركزية الشمالية عبر رحلات مباشرة تسهم في تسهيل وصول الأهالي والزوار إلى المسجد النبوي الشريف. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة لدى مملكة تايلاند الدورة الرابعة للأئمة والخطباء والدعاة التي أقيمت في العاصمة بانكوك على مدى 3 أيام.
يحتضن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث أعمال المؤتمر الدولي السنوي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة 100 متحدث من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم. يناقش المؤتمر أحدث المستجدات العلمية والتقنية في طب وجراحة العيون وتبادل الخبرات للإسهام في تطوير ممارسات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في ولاية كانو بنيجيريا بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. كما دشن المركز المشروع الطبي التطوعي لقسطرة القلب في مدينة نيروبي بكينيا بمشاركة 13 متطوعا من مختلف التخصصات. في أخبارنا الدولية، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم أنها نفذت 20 غارة جوية خلال 3 ساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية ضربات استهدفت أهدافا ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، إلى جانب استهداف 11 هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالفعل بالدفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز، في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9 و10 آلاف عسكري بحلول نهاية نوفمبر القابل. وفيما تتجه الأوضاع في المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد العسكري المفتوح، تأتي هذه الحشود لتمنح البيت الأبيض خيارات عسكرية أوسع وقدرة نارية إضافية، بالتزامن مع إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معاونيه بأنه يدرس بجدية خيار استئناف الضربات العسكرية على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والمعادن في إيران، إلى جانب شبكة مالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. شملت العقوبات شركات إيرانية لصناعة السيارات و3 شركات للسكك الحديدية، إضافة

إلى موردين وشركات في دول عدة. أصيب شخصان جراء انفجار وقع في سيارة قرب حاجز لقوى الأمن الداخلي السوري في جزرة البحميد بريف دير الزور شرقي سوريا. أوضح مصدر أمني سوري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة لاصقة. إلى ذلك توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق ريف محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا وفتشت عددا من المنازل. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما ولدعم المرشحين الجمهوريين في وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القابل. أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص. في أخبارنا الرياضية، واصل المنتخب السعودي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب قطر في الدور نصف النهائي من كأس الخليج 27. يختتم الأخضر مساء اليوم استعداداته بحصة تدريبية في 7 مساء قبل مواجهة العنابي مساء غد السبت. إلى ذلك أكد مدرب المنتخب اليوناني دونيس جاهزية الفريق لمواجهة نظيره القطري مشددا على أن المجموعة تتطلع لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية. دونيس أشاد بالدور الذي تؤديه الجماهير السعودية في دعم المنتخب معربا عن تطلعه لمشاهدة مدرجات ممتلئة في مواجهة الغد. أعلنت هيئة الترفيه طرح تذاكر بطولة التنس العالمية بطولة الملوك 6 في نسختها 3 في 21 من أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة 6 من أبرز نجوم اللعبة المصنفين عالمياً. في آخر أخبارنا، وضمن منافسات الجولة 3 من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حقق منتخب البرتغال فوزاً عريضاً على مضيفه الدنمارك بنتيجة 4-2. كما تعادل المنتخب الهولندي بصعوبة مع اليونان لهدفين لمثلهما. وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب الألماني على ضيفه الصربي بهدفين نظيفين، فيما حقق منتخب ويلز انتصاره الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية بتغلبه على ضيفه منتخب النرويج بهدفين لهدف. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. خطيب المسجد الحرام يشدد على حرمة الاعتداء على ديار المسلمين وترويع الآمنين. القوة اليمنية تستهدف الميليشيات الحوثية 20 غارة جوية في تعز وتضرب أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة. مع دفعها بحاملات طائرات ثالثة، واشنطن تحشد قواتها في المنطقة وترامب يلوح بضرب إيران. مجددا من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. السنوات الأولى من عمر الطفل ليست مجرد مرحلة عابرة، فيها تتشكل ملامح أساسية من لغته وقدراته الحركية والإدراكية وتفاعله الاجتماعي والعاطفي، ومنها تبدأ رحلة بناء الإنسان. من هنا تأتي أهمية الكشف المبكر ومتابعة نمو الطفل. في هذا السياق جاءت مبادرة ينمو طفلي، التي توظف التقنية والأدوات العلمية لمساعدة الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن مؤشرات التأخر النمائي، وصولاً إلى إتاحة خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، بما يوسع الوصول إلى الأسر ويعزز ثقافة الاطمئنان والتدخل في الوقت المناسب. هذه الجهود تلتقي أيضا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله ابن حمد الحسين، الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. مرحبا بك دكتور.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الكرام، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نبدأ الحوار معك دكتور يعني منظورك كخبير في مجال الطفولة، كيف تنظر إلى مبادرة ينمو طفلي، وأيضا أهمية وجود مبادرات وطنية تساعد الأسر على متابعة نمو أطفالها والكشف المبكر عن أي تأخر نمائي محتمل؟
3: جميل، بسم الله على بركة الله. مبادرة ينمو طفلي من وجهة نظري كخبير هي نموذج جميل لنا في المملكة العربية السعودية، بل تعد من أكبر مبادرات المجتمعية الأسرية الصحية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أجل دعم التطور النمائي والكشف المبكر عن التأخر النمائي أو اضطرابات النمو لدى الأطفال طبعا دون سن السادسة. والجميل أن يتم تنفيذ هذه المبادرة عبر منصة ينمو الرقمية بالتعاون طبعا مع الجهات الرسمية والخيرية. الهدف منه الأساسي تمكين الأسر من متابعة مهارات أطفالهم علميا، لكن أشياء جميلة تبرزها هذه المبادرة ينمو طفلي، تعطينا تقييم رقمي مجاني وهذا جميل جدا نوعي، توفر لنا أدوات مقاييس علمية معتمدة عالميا لإجراء تقييم فوري على المهارات اللي نشاهدها ونلاحظها على الطفل من حيث المهارات اللغوية والحركية الإدراكية الاجتماعية. والجميل كذلك ميزات أن في خانة استشارات تخصصية وهذه جميلة، تقدم جلسات استشارية وعلاجية عن بعد، وهذه جميلة جدا في أي مكان في المملكة، يتواصلون مع الأخصائيين والمنسقين في المستشارين في هذه المنصة.
2: نعم.
3: من أجل يعني تقييم سلوك ونمو الأطفال وكذلك تنمية النطق والتخاطب.
2: نعم دكتور، السنوات الأولى توصف بأنها المرحلة الأهم في بناء الإنسان، إيش اللي يصير خلالها من الناحية النمائية والتربوية، وليش أيضا يمكن أن يعني يصنع الاكتشاف المبكر في عمر سنتين إلى 3 سنوات فرق كبير جدا في مستقبل الطفل؟
3: يا سلام، احنا دائما نقول 5 سنوات الأولى بالنسبة لحياة الطفل هي اللي يستطيع المربي الواعي تشكيل شخصية الطفل، لأن هذه المرحلة تمر بتغيرات هائلة وسريعة تشمل النمو الجسدي العقلي اللغوي الانفعالي الاجتماعي. حسب طبعا توجيهات منظمة اليونيسيف وهي الجهة المعنية، السنوات الأولى يعني فيها البنية الأساسية للدماغ والقدرات المستقبلية، وهذا بلا شك يتطلب طبعا رعاية تفاعلية، يتطلب بيئة تربوية دائمة تعتمد على اللعب اللي هو مصدر حياة بالنسبة للطفل. من الجانب النمائي التطور الطبيعي طبعا عندنا مثلا نمو جسمي حركي هو يتطور الطفل وهي جهة أساسية من المشي أو الجري أو إتقان مهارات يدوية دقيقة. عندنا نمو معرفي عقلي اللي يتعلق بالتفكير أو الاستكشاف الحسي المباشر والخيال واللعب التمثيلي وغيره. وعندنا النمو اللغوي واللي نحرص عليه لزيادة الحصيلة اللغوية بسرعة مذهلة، خاصة في هذا العمر، لأن يستطيع الطفل هذا العمر أنه يبدأ القدرة على تكوين جمل أو كلمات أو تعبير عن الحاجة اللي يريدها، أو من ناحية النمو الاجتماعي الانفعالي اللي يبدأ الطفل طبعا في تكوين مفهوم الذات، توسيع العلاقات، الأقران، فهم مشاعر الآخرين. ولو جينا بالاتجاه الآخر، الجانب التربوي نسميه احنا التوجيه والرعاية، طبعا سبق أني ذكرت التعلم باللعب والوسيلة للأمانة الأهم يعني والأكثر تأثيرا لاكتساب المعرفة، تنمية الفضول، حل المشكلات، ولا ننسى طبعا غرس القيم الأساسية من تعاون، من احترام، من نظافة بطريقة ممتعة. وهذا ما تقدمه لنا مبادرة ينمو طفي.
2: نعم دكتور، أيضا يعني في الحديث

0: عن التطورات المهمة وأيضا الأشياء الجديدة. وجود خدمة اطمئن على نمو طفلك ضمن تطبيق توكلنا، ماذا يعني أن تصبح خدمة مرتبطة بمتابعة نمو الطفل متاحة للأسرة من خلال منصة وطنية مجانية يستخدمها قطاع واسع من المجتمع؟
1: جميل أخي العزيز، اليوم خدمة اطمئن على نمو طفلك أنا أعتبرها كمستشار وخبير من الأمور، بل من المبادرات النوعية الجميلة التي تندرج تحت مبادرة ينمو طفلي، وخاصة عبر تطبيق توكلنا. الهدف منها تمكين أولياء الأمور من متابعة التطور النمائي والكشف المبكر عن أي تأخر أو اضطرابات نمائية في النطق وغيره لدى الأطفال من الولادة حتى عمر ما قبل المدرسة، وأعني بذلك 6 سنوات، وذلك ضمن مبادرة ينمو طفلي، عشان نقدم معلومات ومؤشرات دقيقة علمية وموثوقة في المقام الأول. فوائدها عديدة، ميزات خدمة الكشف المبكر يعني رصد أي مؤشر قد يستدعي الاهتمام أو التأخر النمائي في الطفولة المبكرة، وتعطينا تقييم شامل يعني تغطية مجالات النمو الأساسية مثل التواصل، مثل اللغة، التخاطب، مهارات حركية، مهارات اجتماعية، توجيه سليم كذلك، وسهولة الاستخدام يعني ممكنني أنا أجراء تقييم ومتابعة اللي يتطور بشكل مستمر على ابني بكل يعني يسر مجانا وبكل يسر عبر من خلال الجوال من خلال تطبيق توكلنا.
0: نعم دكتور، أيضا خليني بروح معك إلى نقطة أخرى، وهي يعني كيف يمكن أن يسهم وجود الخدمة عبر توكلنا في تحويل سلوك الأسرة من انتظار ظهور المشكلة إلى ثقافة الاطمئنان الدوري والكشف المبكر، وفي الوقت نفسه الوصول إلى الأسر في مختلف مناطق المملكة؟
1: هذه أخي العزيز نختصرها في جانب مهم، متى، وأعني متى رسالتي للأباء للأمهات للمربين لكل من يتعلق بتنمية وتربية هذا النشء الجميل في بلادنا الغالي، لابد إحنا نساهم في تفعيل ويعني تطبيق ونتفاعل مع هذه المبادرة بشكل دوري، بشكل دوري تعطينا هنا ناخذ نقدر نستطيع ان احنا ناخذ الآثار وناخذ النتائج بطريقة سهلة. هذا اختصار الموضوع.
0: نعم نعم دكتور، ايضا يعني رؤية المملكة 2030 تضع تنمية الإنسان وقدراته في قلب عملية التنمية، كيف يرتبط الاهتمام بنمو الطفل في السنوات الأولى بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وأيضا استعداد الأفضل للتعليم والمستقبل؟
1: اليوم لما نربط المستهدفات لابد نهتم، أنا كولي أمر لابد الاهتمام ينمو الطفل في السنوات الأولى بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، أن احنا نصف البوابة الأساسية من أجل ماذا؟ من أجل بناء رحلة تعلم متكاملة. اليوم البرنامج يهدف إلى قرص القيم وتطوير المهارات الأساسية مبكرا متماشي مع مبادرة ينمو طفلي، لضمان جاهزية المواطن هذا الفرد على أنه ينافس عالميا في فترة قصيرة، حيث يستهدف رفع معدل الالتحاق، الأول لله الحمد الالتحاق بنسب كبيرة في رياض الأطفال من أجل تحسين مخرجات التعليم المستقبلية. اليوم نطالب ببناء الأساس التعليمي وتوسيع الالتحاق، اليوم زيادة نسب الفرص في رياض الأطفال تصل إلى 40% وأكثر من أجل ضمان قاعدة تعليمية شاملة. اليوم نحتاج تطوير مهارات من أجل تنمية القدرات المعرفية والذهنية والعاطفية للطفل في مرحلة التكوين المبكر، وكذلك من أجل ترسيخ القيم والهوية الوطنية، هوية بناء الوطن، الاعتزاز. اليوم نخلي الطفل يستشعر بوطنه بالاعتزاز بالقيم بالثقافة باللغة العربية منذ الصغر. اليوم نحتاج سلوك إيجابي من الآباء والأمهات، تشجيع السمات الشخصية المرنة لتظهر على الطفل، والتعلم بشغف. اليوم أبنائنا يحتاجون التعلم بشغف برغبة بطموح. اليوم نحتاج دعم اجتماعي واقتصادي لنمكن الأسر من توفير خدمات ضيافة، خدمات الحضانة لتسهيل مشاركة الأسرة واستقرارها لتندمج وجزء لا يتجزأ في سوق العمل.
0: دكتور بحكم خبرتك خليني بتكلم عن هذا الموضوع، مدى أو نسبة الاستفادة الحقيقية على أرض الواقع من هذه البرامج للأطفال نفسها؟ يعني في ناس ترى كثير من المجتمع يعني يؤمن بأنه فعلا الكشف المبكر وإدخال الطفل في هذه الدائرة ومحاولة العلاج قد يعني تغير الشيء الكثير، بينما في جزء أيضا آخر لا يستهان بعدده من المجتمع لا يؤمن بهذا الشيء، يقول لك هذه الأمور مو بصحيحة، يعني قضية أنك أنت اكتشفت أن ولدك عنده قصر نمو ولا ما اكتشفت هذا ما يفرق شيء، يعني إذا كبر يقدر يتعالج. أبغى أسمع منك هذه الإجابة بشفافية ولكي يعلم الناس المجتمع الحقيقة.
1: والله يشوف من من من إنسان محب 25 سنة في ميدان التربية والتعليم، أقولها بصدق وبعبارة صحيحة، ومدرب في تطوير يعني قدرات الأبناء. اليوم برنامج تنمية القدرات البشرية اللي أتانا نعمة للأمانة من رؤية المباركة 2030، والله من أجمل البرامج اللي تساعدنا في الاكتشاف المبكر. اليوم نحتاج اكتشاف مبكر لأن عندنا مواهب كبيرة للأمانة، متى ما تأخرنا للأمانة قد يكون الاستثمار بطيء جدا. أتكلم بجد، نحن اليوم في التعلم لبيئة مستدامة، اليوم نبي نخلق أثر ممتد يبدأ من الطفولة ويمتد طوال رحلة الحياة المهنية. اليوم شو يعطيني؟ أقول لك بصراحة أخي العزيز، اليوم نريد استثمار تربوي. طيب طبقنا العديد من البرامج، لكن للأسف لما نبدأ من الصغر يقولون كالنقش على الحجر، صح؟
0: طبعا.
1: والوقاية خير من علاج. اليوم بعطيك أنا بس مؤشرات جميلة. اليوم الاستثمار التربوي وش الاستفادة؟ يهيئ إذا بديت أنا من الصغر اليوم يعطيني عقول أطفال طيب ذكية وجميلة جدا، يضع لي خطط دائمة تلبي احتياجات الطفل الفردية. اليوم يقلل الحاجة للبرامج العادية، لا نحبين برامج نوعية احنا اليوم. طيب ينمي المهارات الدراكية واللغوية اللي يحتاجها الطفل وقد تكون مهملة في مرحلة الطفولة المبكرة. كذلك على فكرة هو أخي العزيز هو استثمار اجتماعي اليوم يخفف الضغوط النفسية المالية على قاعدة الأسرة. لو كان موجود طبعا معلم أو مدرب متمكن يحقق تكافل الفرص ويعطينا الفوارق الفردية اللي بين الطفل. أنا ما أتكلم عن مناهج دراسية اليوم، أنا أتكلم عن استثمار حقيقي اليوم.
0: صح.
1: اليوم نحتاج نبدأ مبكرا عشان نعزز ثقة بالنفس، نحسن الاندماج الاجتماعي، وفي أمر مهم هو رفع جودة الحياة الأسرية والمجتمعية. اليوم اليوم عندنا استثمار اقتصادي على فكرة، طيب يعطينا خدمات علاجية يوفر لنا رعاية طويلة الأمد إذا احنا أحسن الاستثمار. اليوم يرفع كفاءة الانتاج البشري. اليوم هذا الطفل استثمار بشري على فكرة، ما هو طفل بس، لا هو نافع للأسرة، نافع للمجتمع، نافع للوطن، هو عائد واستثمار اقتصادي جميل بعد فترة بإذن الله تعالى.
0: جميل. دكتور خليني بروح معك، ما أنك تتحدث عن الأسرة، الأسرة ليست يعني الطرف الوحيد الذي يلاحظ نمو الطفل، يعني ممكن تتحدث عن دور الحضانات ورياض الأطفال وأيضا المعلمين والمعلمات، كيف نبني تكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمختصين لمتابعة الطفل بصورة أفضل؟
1: جميل. اليوم أتفق معك أخي العزيز، لا نغفل للأمانة، هي دور مكمل أصلا. الأسرة أنا أسميها المصنع الأول ومكمل لها، من هي الحضانات، رياض الأطفال، المراكز الضيافة، معلمات الطفولة المبكرة، لهم دور أساسي في متابعة نمو الطفل وتطوره الشامل من خلال تعليمه، من خلال توجيهه، يتم ذلك طبعا من خلال مراقبة سلوكه، تصميم أنشطة تفاعلية تدعم جوانب نموه جسدي واللغوي الاجتماعي الانفعالي والعقلي، فضلا طبعا عن التواصل المستمر مع الأسرة اكتشاف أي تأخر أو صعوبات قد تكون مبكرا. اليوم متابعة الجسدية والحركية أمر مهم، اليوم تنمي المهارات الحركية الكبرى، تحسن المهارات الدقيقة، مراقبة التآزر البصري الحركي، المتابعة اللغوية، اليوم توسيع الحصيلة اللغوية من خلال قصص، حوارات اجتماعية، تحفيز التفكير المنطقي، حل المشكلات. اليوم ممكن أن أحل مشكلات أخي العزيز عن طريق الألعاب، عن طريق الأنشطة، عن طريق تنمية مهارات التفكير اللي نحتاجها اليوم إحنا اليوم أطفالنا يحتاجون تشجيع الفضول وتشجيع طرح الأسئلة لاكتشاف البيئة المحيطة منهم. اليوم نحتاج أن نحن نعزز مهارات ومشاركة تعاون

0: تأخر نمائي، وبعدين يكون التنسيق المشترك. وهذا هو الأمر الجميل مع أولياء الأمور لوضع خطط يعني دعم ملائمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. حقيقة أنه الموضوع أعمق وأكبر وأضخم من وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك حقيقة دكتور على إجاباتك الشافية والوافية والمفصلة عن هذا الموضوع المهم والحساس في هذا التوقيت تحديدا، فنحن يعني نعيش يعني لحظات من التطور المذهل والهائل في كل مناحي الحياة، ولا سيما فيما يخص جودة الحياة، وهذا أحد أهم برامج الرؤية. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا شكرا، شاكر لكم. وأختصر يعني ترأيالنا استثمار، ولذلك دايما نقول الاستثمار في البشر أنفع وأجدى من الاستثمار في الحجر. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن حمد الحسين، الخبير والمستشار التربوي في مجال الطفولة. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، التنفيذ عبير عبد الرحمن، والإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه. لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خلك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلنا.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا

بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم كلمتنا جدا مهمة لأنه لها توجيه رباني وثمرتها ثمرة عظيمة في النمو الإنساني، في أعلى ما يحتاجه الإنسان إلى أن ينمو في داخله، ألا وهو أمر الصلة بالرب سبحانه وتعالى، الصلة بالحق سبحانه وتعالى، إلى إيمان الإنسان، لأن ما عند الإنسان أغلى من إيمانه. هو موجود في هذه الدنيا لكي يسمو بالإيمان إلى أعلى مراتبه، فيخرج من هذه الدنيا وقد حسنت خاتمته، فيقبل على رب العالمين ويكون مكانه الفردوس الأعلى بحسن إيمانه بربه سبحانه وتعالى. من أقوى يا أسادتي، من أقوى ما يقوي الإيمان، من أكثر ما يجعل الإنسان عنده يقين في صلته بالرحيم الرحمن، عبادة هي في غاية من الأهمية، ونحن في أمس الحاجة لها، لكن ربما أحيانا مع شواغل الدنيا، مع ما يعترينا من معتركات الوظيفة إلى مشاغل الحياة، إلى الأولاد، إلى الأزواج، إلى هموم الدنيا، لربما تشغلنا عن أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أمر التفكر. ولذلك كان يقول سيدنا الحسن البصري: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولأن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى هذا الأمر وحثنا على أمر التفكر، وكثير ما يذكرنا في القرآن العزيز بهذا الأمر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالمولى سبحانه وتعالى يستحثنا على هذا المعنى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأنه أنت أمام معجزة من أعظم المعجزات، أمام أمر مذهل يحير بالعقول والألباب لولا طمأنينة الإنسان أنه وراء هذا الكون مكون، وراء هذا الخلق خالق. وهذه ثمرة من يعطوا لأنفسهم مساحة للاستجابة لما أراده الله منهم. فإذا عشنا هذه اللحظة وأدركنا كم سبحان الله هذه عبادة التفكر، كم تزيد في إيمان الإنسان، شيء فوق التصور. لذلك القرآن حثنا على هذا المعنى وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إيش بعدها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلما يحسن الإنسان التفكير والنظر وإعمال الفكر

فكر في خلق السماوات والأرض مباشرة يصل إلى النتيجة السماوية الإيمانية الربانية الجميلة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما يعطي الإنسان لنفسه مساحة من التفكر في خلق السماوات والأرض يدرك الإنسان كم هو ضعيف، يشاهد الإنسان شيء من عظمة الخالق الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لك تأمل أنت في خلق السماوات والأرض، تأمل في اختلاف الليل والنهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، واجعل مع تفكرك وتأملك قلب معلق بالذكر، لأن القلب إذا تعلق بالذكر صفي القلب، إذا صفى القلب كان تفكرك وتأملك فيه إدراك وفيه استطاعة لربط هذا بإيمانك القلبي فيرتقي إلى أعلى مراتب الإيمان، فتكون ثمارتها قوة العقيدة وقوة اليقين وقوة الصلة بالله والأدب مع الله وشهود الضعف وشهود العجز والالتجاء إلى الله: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وربنا يقول لنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما في شيء عبث يا جماعة، كل شيء في هذا الكون منزه عن العبثية، فانتبه أن تكون أنت عبث أو تجعل أحد يعبث بفكرك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى لما يقول لنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مين هؤلاء؟ الموفقون للخير، الذين يريد الله بهم الخير. لذلك لو تأمل الإنسان، وأول ما يتأمل الإنسان يحتاج أن يتفكر في قصة بداية الخلق، وأول الأمر كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث في الصحيح: كان الله ولم يكن شيء غيره. المولى سبحانه وتعالى أوجد الوجود وأوجد كل موجود، الملك الخالق الحق سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير. إذن من أعظم ما يتفكر فيه الإنسان بداية الخلق. الله سبحانه وتعالى أوجد الوجود من العدم وأسبغ عليه النعم، فإذا تأمل الإنسان كيف الله سبحانه وتعالى أوجد السماوات والأراضين في ستة أيام، طب المولى سبحانه وتعالى ما يحتاج لستة أيام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن لله حكمة في ذلك، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكن أنت من الموفقين لأخذ نصيبك من هذا التأمل. ليش أنا أحرم هذا الذوق وهذا الفهم وهذا المعنى وهذا التأمل ونصيب الإيماني من التفكر في خلق السماوات والأرض؟ الله يقول لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سير ما هو فقط المشي الحسي، الإدراك المعنوي، الإدراك القلبي والعقلي. كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرضين في ستة أيام؟ بدأ بخلق الأرض في يومين، ثم بعد ذلك اليومين اللي بعده قدر فيها أقواتها، ثم بعد ذلك في اليومين الآخرة أنشأ السماوات السبع، وأعطانا الله سبحانه وتعالى التفصيلة العجيبة هذه في سورة فصلت. المولى سبحانه وتعالى خلق هذا الكون في ستة أيام لحكمة يريدها. الله سبحانه وتعالى يذكر في الآية يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وكان قادر أن يخلقها في لحظة وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فصار خلق الأرض وأقواتها مجموع ذلك الأمر أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. المرحلة التي كانت فيها كانت تلك المرحلة كانت السماء دخان، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سبع سماوات الطباق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها بعد أن خلقها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين فاكتملت الستة أيام.
ثم بعد ذلك كان

نت السماوات والأرض رتقا ففتقناهما. الرتق الشيء الملتصق، والفتق الشيء بعد انفصاله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يعاتب الكافرين على وضوح وجود الخالق وكفرانهم له. ولو تأملوا بس في هذا الكون وهذا الوجود والأثر يدل على المسير. وسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ العام يقول لك ربنا ما شفناه بالعقل عرفناه، طبعا هذا لمن كان عنده عقل. ذلك هنا العتاب للكفار وهم كفار، لكن يعني الذي يضايق أني أن نعاتب إحنا إنه ما عندنا مساحة في صلتنا بربنا من خلال عبادة التفكر، والقرآن كله يشير لنا أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا يؤمنون. عبرة لأولي الأبصار، لأولي الألباب. مين أولي الأبصار؟ مين أولي الألباب؟ اللي عندهم عقول. أولي الأبصار مش اللي عندهم البصر الحسي، اللي عندهم بصائر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الأرض كيف صار حالها بعد ما فتقت؟ والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. ثم تكون هذا الكون وهيئه الله سبحانه وتعالى، فأصبحت السماء سماء والأرض أرض، وأصبحت السماء منزل للأمطار والأرض منبت للخيرات. فسخر ذلك كله لمن؟ للضيف القادم، للضيف العزيز المقبل، للضيف الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، ألا وهو الإنسان. أوجد الله الخلق من العدم، خلق السماوات والأرض، ثم أوجد قبل الإنسان الملائكة والجان، ثم أخبرهم بقدوم هذا الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الجان أعطوا نموذج سيء لحال الخلق، فتعجبت الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. هذه مرحلة تحتاج إلى تفكر عميق. وحقيقة غير المسلمين لو صدقوا بس في التأمل لأسلموا مباشرة، إنه ما يمكن هذا الإبداع، ولا يمكن لهذا الكون أن يكون من غير مكون. ولذلك احنا علينا دور عظيم من خلال تأملنا وتفكرنا والإيمان الذي يقع في قلوبنا، كيف نأخذ بهذا الإيمان ونوصل إلى غير المسلم حتى ندل على الله سبحانه وتعالى. فإن استطاع الواحد فينا أن يملأ مساحة قلب وإيمان تفكر من خلال الخلق فهنيئا له، وإلا خذ ما بعدها، تأمل في خلق الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه مساحة، وهذه يحتاج لها قصة وحلقة نتكلم فيها في خلق الإنسان، وهو كذلك مساحة من التفكر. والله سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل مرحلة خلق الإنسان، والإنسان خلقه على مرحلتين. الله سبحانه وتعالى ذكرها في آية واحدة في سورة السجدة، قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذه مرحلة الله سبحانه وتعالى جعل فيها خلق سيدنا آدم من طين، لكن باقي البشرية من ماء مهين. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من العدم، أوجده من قبضة من تراب. الجان خلقهم من نار السموم، فجانوا من النار، وبني آدم من تراب، وبني آدم ابتداء من سيدنا آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فتشكل العنصر الإنساني، ثم بعد ذلك أصبحت النشأة له من ذلك الماء المهين، من ذلك الماء البسيط، من تلك النطفة التي لا يكاد تذكر، ولو

يعني وضع الإنسان بيده له فغصها وفعصها، وإذا بها يتكون منها إنسان. قال الله سبحانه وتعالى فيه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه مساحة للتفكر والتأمل. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم، ويقوي إيماني وإيمانكم، ويملأ قلوبنا تقوى واستقامة، واجعلنا وإياكم ممن يتفكروا في خلق السماوات والأرض فيكون أثر ذلك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحيي.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية.
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
8: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
9: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
10: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
9: شغف واحد وصوت واحد.
11: بطولة كأس الخليج المفضلة،
9: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
12: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: استاد الخليج.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. انطلقت حلقة أخرى وجديدة من استاد الخليج في هاليوم، تحديدا في يوم الجمعة. احنا في يعني غضون لحظات مهمة جدا صراحة، تفصلنا عن مباراتنا مع المنتخب القطري 24 ساعة 26 ساعة وعليها. بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا غدا السبت 3 أكتوبر. السعودية تلاقي قطر في نصف نهائي دورة الخليج 27 المقامة في المملكة العربية السعودية، واللي تحتضنها مدينة جدة. تمام الساعة 7:55، مش تمام 7:55 بإذن الله، على ملعب الإنماء في جدة. السعودية طبعا وصلت بعد تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 3 انتصارات، وقطر تأهلت ثانية عن المجموعة الثانية بـ7 نقاط. حياكم الله في هذه الساعة اللي راح نستفيض فيها ونخوض في تفاصيل فنية كثير، خصوصا ضيفنا اليوم

0: محلل فني ومدرب وطني يعتمد عليه ويثق في أراءه، وأنا شخصيا راح استمتع أكيد في النقاش معه عبر الهواء مباشرة ومعكم على 011-40-53. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، يرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وضيفي وضيفكم اللي يوثق في رأيه اللي أقوله لكم الكابتن صالح المحمدي. كابتن أهلا وسهلا، ليلة كبيرة تنتظرنا أمام الأخضر الوطني، 90 دقيقة تفصل المنتخب السعودي عن نهائي خليجي 27.
1: اهلا وسهلا، مساء الخير اخوي معاذ، جمعه طيبه على الجميع، على ومسي عليك وعلى جميع المستمعين.
0: يلا حيا كابتن، السعوديه تدخل نصف النهائي بالعلامه الكامله، الاهم انه الاداء مستمعين امام العراق في الجوله الاخيره اعطانا انطباع مختلف، فوز اثنين وشخصيه اقوى وروح اشاد بها دونيس بعد المباراه، لكن غدا تختلف الحسابات، قطر مش الكويت، قطر ليست عمان، وهي تدخل مباراة بعد الحصول على 7 نقاط. مدربها لوبيتيغي وصف المنتخب السعودي بأنه من أقوى المنتخبات في البطولة، قال اليوم أنه أكرم عفيف يعاني من وعكة صحية وقد يغيب أيضا عن هذا اللقاء. السؤال الكبير كابتن، هل المنتخب السعودي اللي رأيناه في دور المجموعات قادر على فرض أسلوب أمام قطر، أم أنه مسألة نصف النهائي تحتاج نسخة تكتيكية مختلفة؟
1: بالتأكيد النصف النهائي يحتاج تعامل مختلف، يحتاج عمل تكتيكي مختلف. الأدوار المجموعات الحمد لله المنتخب استطاع يظهر بنقاط الكاملة، وكان في مستوى تصاعد للمنتخب يطمننا أن المنتخب يعني داخل البطولة هذه بشكل جيد وتدرج ممتاز. لكن نصف النهائي الأمور مختلفة، القراءة مختلفة، المنافس زي ما تفضلت أخوي معاذ المنافس مختلف. منتخب قطر منتخب صاحب مستوى فني كبير، وهنا نعتقد المحك الحقيقي للبطولة حيكون في نصف النهائي وإن شاء الله في النهائي بحول الله
0: بإذن الله. أولا خلنا نشوف كابتن مقارنة سريعة للمنتخب من مباراة الكويت إلى مباراة العراق، هل فعلا شفنا تطور في شخصية الفريق؟ أمام الكويت دونيس تحدث عن مشكلة اتخاذ القرار، نذكر داخل منطقة الجزاء، هل تشوف أنه هالمشكلة اختفت أمام المنتخب العراقي؟ ممكن تطلع لنا بكرة مع قطر؟
1: شوف احنا حتى هو دونيس نفسه يعني تحسن حتى في التشكيل، تحسن حتى في الثقة في لاعبين المنتخب، في تحسن حتى في العمل الهجومي، يعني الجرأة والشجاعة اللي شفناها في المباراتين الثانية والثالثة، يعني هو أيضا تغير. يعني المباراة الأولى كان في تحفظ وما كان في المنتخب ظهر هجوميا بالشكل اللي كنا نتمناه، لكن شفنا بعد المباراة الثانية ما أيضا أعطاه ثقة بزج وبثراس والحمدان، وبعدين الحمدان وعبد الله السالم في المباراة الثالثة، هذه الأشياء تجعل الفرص للمنتخب تكون فيه تنوع، فيه وصول للمرمى بشكل كثافة أكبر، وبالتالي يتم استغلال الفرص لتواجد الهدافين في داخل الـ18. فأتمنى أنه الاستمرارية بنفس العقلية بنفس التفكير لاعبين المنتخب بيصلون، لكن في نصف النهائي وفي الأدوار الحاسمة احتاج إلى التوفيق في إنهاء الفرص وإن شاء الله يكون حليف منتخبنا.
0: كابتن، السعودية سجلت 6 أهداف واستقبلت هدف واحد فقط في دور المجموعات كلها، هذه الأرقام هل تعكس قوة حقيقية أم نقول ظروف المجموعة اللي مرينا فيها؟
1: أنا أشوفها تعكس شخصية للمنتخب وهوية قوية فرضها المنتخب في المجموعات، وأتوقع أنه يعني في عمل في منظومة جميلة منتخب وهوية جالس المنتخب يعيشها، ونتمنى استمراريتها في دور الأربعة وبالنهاية استمرار لجميع البطولة.
0: جميل، وش أكثر شيء عجبك في الأخضر حتى الآن؟ التنظيم الدفاعي، الضغط، التحولات، ولا القدرة على صناعة الفرص اللي انتقدها دونيس وقال أنها يبغى لها علاج وحل؟
1: أنا عجبني المنتخب بصراحة في التنوع، التنوع في سواء حتى في اللاعبين اللي يشاركون، يعني ما تشعر في اللاعب البديل واللاعب الأساسي، اللي شارك يقدم نفسه لخدمة الوطن، وما تشعر بال رغم تغير التشكيلات من مباراة لمباراة ما تشعر المنتخب يعني يأثر عليه، بالعكس هذا الشيء تشعر انه في تصاعد في العمل وفي فترة فنية لجميع اللاعبين جالسين يشتغلون عليه.
0: حلو، تشوف ان السعودية اصبحت تعرف متى تهاجم ومتى تتهدي المباراة، طورنا في هالجانب تحديدا.
1: صحيح ان المنتخب اشعر انه يعني الشوط الاول يدخل اذا حس ان المباراة مثلا تحتاج نتيجتها نجد الشوط الثاني المعنويات ترتفع، الروح ترتفع، اللاعبين يعني يطلعون افضل ما لديهم، فهذا الشيء يعني من الاشياء الجميلة اللي تحسنت في المنتخب. ايضا اللاعبين الاوراق الرابحه اللي يشاركون يعني دائما ما يكون لهم بصمه ويضعون الاضافه، ينزل اللاعب يعطي كامل مجهود وكامل عمل فني وامكانيات يعطيها على اكمل وجه.
0: كابتن، في بطوله قصيره مثل هذه هل تفضل فريق يمتلك هويه واضحه حتى وان كانت محدوده، ام فريق يستطيع تغيير اسلوبه من مباراه لاخرى؟
1: انا افضل فريق يحتاج اختار كيف يفوز في المباراه.
0: انا اقصد شكل واحد يكون لك وماشي على كل الاصعده وعلى مع كل الفرق تنزل فيه، ولا فريق مرن عنده مرونه زي ما تقولون انتم مدربين تكتيكيه، يدخل بهويه اليوم يدخل مع ذاك الفريق مهاجم، يدخل مع ذا الفريق يقفل، هنا يستحوذ هنا يقرر؟ لا
1: صحيح،
0: ولا المفترض تكون هويه واحده.
1: دور المجموعات لها تعاطي، والنصف النهائي والنهائي له تعاطي اخر، بحيث انه دور المجموعات نقاط تكسبها وتحاول يكون لك هويه فنيه داخل الملعب من مباراه لمباراه، لكن دور الادوار الاقصائيه النهائي النصف النهائي والنهائي لازم يكون له تعامل مع قراءه المنافس ومع مجريات المباراه وكيف تكسب المباراة، بغض النظر عن ايش اللي تحتاجه المباراة عشان تكسبها وتتخطاها.
0: وش اللي محتاجينه كابتن حنا؟ عناصر، فكرة، طريقة نطبقها، حذر بطريقة معينة من اسلوب الفريق القطري، لانه هذه كلها عوامل. انا اسمع مثلا الجمهور الان امامي، ما اشوف، انا اقرا التعليقات عندي في البث، كثير يسألون عن من بيشرك ومن بيحط على الدكة، هنا ممكن هذه تتعلق بالفوز بوجهة نظرهم. أنت تتكلم عن فكر أو طريقة أو تكتيك، وش العامل الأهم اللي ممكن يربح المنتخب في نصف النهائي، العنصر أم الفكرة؟
1: أنا أشوف الجميع تحتاجها، لكن أنا عندي حاجة أهم منها كلها اللي هي في الأدوار الإقصائية تحتاج الروح، وبغض النظر عن من يشارك، اللي يشارك لازم يمتلك روح معنوية كبيرة، اصرار، ويعرف يتعامل مع وضعيه الارض والجمهور ويعرف يستفيد منها في مثل هذا الدور، لانه منتخب قطر منتخب قوي فنيا والمنتخب السعودي قوي فنيا، لكن اتوقع المنتخب السعودي اذا حضرت الروح حضر الاصرار. احنا شفنا منتخب العراق،
0: نعم،
1: كيف المنتخب السعودي لما كان حاضر كيف احنا نقول يحجم منتخب العراق فرض اسلوبه عليه. فأنا أتمنى المنتخب يفوز في مباراة قطر نفس الوضعية، لأن إذا حضرت الروح والحماس
0: ممتاز. كابتن، جبت لي طاري مباراة العراق، أنا مباراة العراق هذه دام جبت طاريها فيها حاجة يعني مميزة صراحة، وممكن فاجأ

0: 4-2، وقال انه ظروف التشكيله دفعت لي هذا الخيار مع الاعتماد على ثنائي في المقدمه. كمدرب كيف تقرا تحول دونيس الى هالتشكيل 4-4-2؟
1: شوف، دونيس كان عنده قراءه جيده، اللي هي حتى لو تلاحظ في تفاصيل يمكن ما الكل انتبه لها. لعب الاثنين مهاجمين ومهاجم وتحت المهاجم اللي هو عبد الله السالم وعبد الله حمدان.
0: صحيح.
1: الحاجه الاهم لعب بسلطان مندش على الطرف
0: والشامات، وكلهم يغصون في العمق.
1: ايوه، لكن في النقطه اللي بذكرها لك انه لعب بسلطان مندس على وسط يسار والشامات وسط يمين. كان في فكره عند دونيس اللي هي العكسيات وضع في المنتخب العراقي فيها، لانه ولذلك وضع اثنين لاعبين صندوق اللي هو الحمدان وعبد الله السالم، ولعب سلطان مندش عشان برجل اليسار يعمل العكسيات، ومحمد ابو الشامات برجل اليمين يعمل العكسيات من جهة اليمين. فالفكرة هذه أتوقع أنها فاجأ فيها منتخب العراق، ونفس الوقت أرهقهم واستطاع أنه يكون فعال على المرمى بشكل كبير، وخاصة الشوط الثاني، وكان يبحث عن الوصول للمرمى بأسرع وقت. وهذا الحاجة الإيجابية، ما كان فيه زي المباراة الأولى دخلها مع الكويت، كان فيه يحاول أنه يسيطر ويستحوذ، وفي كان استحواذ لكن ما كان في فعالية على المرمى. لكن المباراة هذه لا، كان نظرة إيجابية، فأتمنى أن يستمر عليها حتى في مباراة قطر.
0: كابتن، ذكرت أنت مهاجمين، وش اللي تكسبه طيب السعودية من وجود مهاجمين وحضورهم في نفس التوقيت بدل مهاجم واحد إذا ما كنا نلعب مع فريق دفاعي؟
1: الفكرة أنه إحنا نمتلك خصائص المهاجمين، أنه إحنا الناحية الهجومية حتكون عندنا فعالة، عندنا لاعب اللي هو تحت المهاجم يقدر يساند في الوسط، ويقدر يكون مهاجم ثاني يجي من الخلف. أنت لو تلاحظ ملخص الكلام هذا بالهدف الثاني للسعودية اللي أحرز عبد الله الحمدان، إحنا شفنا كيف فراس البريكان مع ناصر الدوسري كيف كانوا يتناقلوا الكرة، في لحظة عبد الله الحمدان جاء من الخلف وطلب الكرة في المساحة وسجل الهدف. هذه اللعبات الفعالة اللي على المرمى اللي توصلنا وتجعلنا نخلق فرص ونشكل خطورة ونتعب أي خط دفاع. فإحنا لازم نكون نستمر عليها لأنها فعالة، ونمتلك خصائص اللاعبين اللي يساعدونا في الحالة الهجومية، وأيضا يساعدونا أنه اللاعب ما نشعر أنه في اثنين مهاجمين وأثر على لاعبين الوسط.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: في الحالة الدفاعية نجد أن اللاعب اللي تحت المهاجم موجود وبيساند في وسط الملعب وبيعطي زيادة العددية.
0: يبدو أن أهم لاعبين في تشكيلة دونيس كابتن، وتتفق معي لو تتفق معي يعني، أبو الشامات ومندش، في مسألة أنهم لاعبين أجنحة، كلاهما يغصون للعمق، يرجعون للخلف، يأخذون الكرة، هم اللي يحركون الفريق، هم يعتمد نفس الفكرة تطبق، شفتها في أكثر من هجمة أو من دقيقة.
1: صحيح، أبو الشامات جالس يقدم نفسه بشكل مميز بهذه البطولة، وأيضا سلطان مندش مشاركته مباراة العراق كانت فعالة، وأتمنى يبدأ فيها أيضا حتى مباراة قطر، لأنه نحتاج اللاعب الطرف اللي يكون جناح يروح على المرمى على طول. يمكن شفنا مباراة الكويت الأولى ما شارك مندش، فما شفنا في فاعلية من الأطراف على المرمى، فقط كانت من همام من جهة اليسار، لكن أتمنى يكون تواجد سلطان عشان تكون الفاعلية موجودة من اليمين ومن اليسار. أيضا أنا في لاعب كان نجم من نجوم مباراة العراق اللي هو اللاعب ناصر الدوسري في وسط الملعب.
0: صحيح.
1: لما كان مادي مباراة كبيرة، يمكن ناصر الدوسري كان له أثر كبير في مباراة العراق، استطاع أنه يساعد المنتخب في استحواذ على وسط الملعب، في تطبيق فكرة المدرب في الوصول للمرمى بسلاسة، بتناقل الكور، متى يبطل لعب، متى يسرع، متى يلعب على الأطراف، متى يلعب في العمق. فللأمانة لاعب نضج ولاعب يتطور، فلازم نوصف وندي حقه لأنه كان نجم من نجوم مباراة العراق.
0: وزكريا صراحة مقدم مباراة كبيرة صراحة الماتش اللي فات،
1: طبعا
0: فاجأني أنا.
1: زكريا لاعب ظهير بوصفات هجومية، فدائما زكريا ما يعطي الإضافة والفعالية الهجومية متى ما شارك، ويكون فعال، ودائما ما لاعب سريع ولاعب مهاري، ودائما ما يكون لاعب يعني خلاق.
0: صح، وفعلا خلاق ومميز كابتن. هل خسرناه كابتن في فترة معينة في فترة سابقة؟ هل خسرناه سواء كان السبب خارجي أو من نفس اللاعب؟ خسرنا نسبة تطور أو هامش للتطور لهذا اللاعب، مكسب كبير زكريا هوساوي.
1: صحيح احنا كنا رح

0: يحتاجوا ايضا كاس العالم، ويمكن اللاعب يمكن بدا برز
1: صح
0: العام الماضي على انتقال الاهلي، فالان مهمه الاستفاده منه الفتره القادمه، خاصه المنتخب مقبل على مشاركه كاس اسيا، وان شاء الله يكون اضافه ويستمر بنفس الاداء وبنفس العطاء
1: يا رب ان شاء الله
0: بنفس التطور.
1: وأضيف على كلامك كذلك، أكد عليه أنه الإشادة بناصر الدوسري كذلك في محلها، كل نجومنا والله صراحة بدعوا في المباراة السابقة. يعني
0: جميل جميل زي ما ذكرت لك أخوي معاذ
1: فعلا
0: مع تغير الأسماء من مباراة، لكن شوف اللاعبين اللي يشارك يقدم الأداء، وشوفنا احنا الخط الخلفي من مباراة مباراة يتغير، مرة لعب عبد الإله، مرة لعب حسان، قادش لعب مباراتين، المباراة الأخيرة ما لعب، فالكل اللي جالس يلعب جالس بيأدي
1: صح،
0: وهذا الشيء المهم والجميل في المنتخب.
1: واللي ريحني برضو انه اكبر واحد استلم سهام نقد الحمدان رجع عدل سجل دخل في المود من جديد، تهنئة اللاعبين اللي كانت يعني حاضرة، وهذا شيء مميز يرجع شوي الانتعاش لمنتخبنا. يعني متفقين كابتن انه 4-4-2 مناسبة امام قطر تحديدا؟
0: انا اشوف خلاص هذه هوية المنتخب اللي فرض وشخصية المنتخب اللي اعطى انطباع كاس في البطولة لازم يستمر فيها.
1: ممتاز. هل وسط السعودية قادر يتحمل ضغط مثل هذا وجود مهاجمين؟ يعني انك تحتاج كثافة اكثر وسط الملعب.
0: صحيح، وشوف ما احنا عندك إذا في مساندة من لعيبة الأطراف الأجنحة والوسط، وفي مساندة من اللاعب المهاجم الثاني خلف المهاجم، فأعتقد أنك أنت تقدر تسيطر على وسط الملعب. وإحنا الآن كرة القدم أصبحت منظومة واحدة، الفريق يهاجم مع بعض ويدافع مع بعض، عندنا المهاجم هو أول مدافع في الحالة الدفاعية، وعندنا الحارس أول مهاجم في الحالة الهجومية.
1: صحيح.
0: فالفريق دائما منظومة واحدة، هذا هو الأهم. ما أعتقد إذا المنتخب يكون حاضر كخطوط متقاربة وككتلة واحدة، هنا ما أعتقد حيكون في مشكلة على وسط الملعب.
1: طيب جميل كابتن، لو كنت مدرب تدخل بال4-4-2 ها، ما نحتاج مثلا نبدأ برسم مختلف مثلا 4-3-3 أمام قطر؟
0: شوف
1: ولا الخطة هذه اللي اتفقنا عليها 4-4-2 هي المناسبة في هذه المباراة؟
0: هي المناسبة، مهم جدا كمان ان يكون لعيبه الاجنحه لعيبه اطراف، يعني مثلا ما يشارك مثلا بلاعب طرف ولاعب الاخر يكون لاعب وسط ملعب اكثر، عشان يكون فيها المنتخب قوي من الاطراف وقوي من العمق في الوصول للمرمى.
1: واضح. طيب خلنا نتكلم في نقطه مهمه كذلك كابتن، اللي هي البناء من الخلف، بس نخليها بعد الفاصل، ايش رايكم ناخذ برضو نسبة من الاتصالات بعد الفاصل على 011-40-53، بنفصل أكثر في موضوع منتخبنا وبعدين بنقلب الصفحة نجي لمنتخب قطر. هذه المباراة تعتبر مهمة مصيرية بالنسبة لمنتخبنا ومنتخب قطر، تأتي في نصف نهائي، أنت بعدها خلاص تلعب يا تتوج بالكاس، تعدي المباراة هذه يا تتوج بالكاس أو كثاني إن شاء الله بإذن الله الفوز من حليف المنتخب السعودي ويتوج على أرضه وبين جماهيره في جدة، وهالبطولة إن شاء الله ما تطلع ك خليجي 27، محتاجين صراحة فرحة مثل هذه، من زمان ما فرحنا كمنتخب سعودي. فاصل ونواصل وياكم في استاد الخليج، خليكم معنا.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات، على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج،
5: مرحبا بالوراد،
3: شغف واحد وصوت واحد
6: لبطولة كأس الخليج المفضلة،
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
2: خليجي 27.
7: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكرة هدف على
3: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولة.

0: بعدد 6 نسخ.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: استاد الخليج.

0: من الجماهير الخليجية استغربت هذا الشيء، يعني في حضور يعني نعرفه عن المنتخب السعودي صراحة ما شفناه في هذه البطولة. يبدو أنه حزت الحزة أنه نحضر عاد الآن اللي في جدة، بإمكانك الحضور لهذه المباراة إن شاء الله بعدها مباراة النهائي، لا تأجل، نحضر المباراة هذه، ندعم الأخضر بإذن الله حبة حبة يكون وباقي حبتين، هي أصلا باقي حبتين، ونكون بإذن الله الكاس من نصيبنا بإذن الله على ملعب الإنماء في جدة. السعودية وصلت بعد تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاث انتصارات، وقطر تأهلت ثانية على المجموعة الثانية بسبع نقاط بالعلامة الكاملة. دخلنا الآن مواجهة المنتخب القطري، والأهم أنه الأداء أمام العراق في الجولة الأخيرة أعطانا انطباع مختلف، فوز وشخصية أقوى وروح أشاد فيها كذلك مدربنا دونيس، لكن غدا تختلف الحسابات. غصنا أنا والكابتن صالح المحمدي في كثير من النقاط الفنية. كابتن خلينا نجي لصفحة مهمة كذلك، البناء من الخلف، اللي حاب يشاركنا على 011-40-53 هذا رقم الاتصال متاح طوال مجريات هذه الحلقة. كابتن قطر، إذا ضغطت مبكرا كيف المفترض السعودية تخرج بالكرة؟ عطني إياها كذا على ببساطة.
1: شوف، دائما البناء من الخلف يعتمد على الفريق الخصم، انت تشوف وين الضغط عنده اللي تقدر تطلع الكره عليه. فاذا كان منتخب قطر يعمل على الضغط العالي، فاتمنى يكون في بناء من الخلف يكون فعال، بحيث انه ما يكون فيه كثره تناقل كره في الخلف ولعب مثلا يكون فيها لعب عرضي، قدر ما يكون فيه قراءه جيده وين الخلل في الضغط في منتخب قطر، وانا اروح على طول ابني اللعب عليه واطلع في اللعبه، وخاصه اذا كان فيه في مساحات بين الخطوط احاول اشوف فين المساحه هذه اللي اطلع بالكوره واخرج بكل سلاسه وفاعليه.
0: هل عندنا القدره انه نكسر الضغط بالتمرير القصير، ام الافضل نستخدم الكور الطويله بعض المرات خلف خط قطر الدفاعي؟
1: والله انا اشوف التنوع ممتاز. دائما انا في البناء من الخلف احب المفاجاه، المفاجاه المنافسه، يعني دائما مهم انك تلعب على مفاجاه المنافس.
0: ما فيها مشكله يعني كره طويله وكورتين، ما في مشكله،
1: ما في مشكله يكون في نقله مثلا، اني اطمع الخصم انه هلعب كره قصيره بعدين انا اخذ عنده مساحه والعب عليها اللعبه الطويله او نقول اللعبه الفعاله اللي تطلعني من الضغط.
0: هذه من البارعين عندنا فيها عيال ابو الشامات، ولا اول كان سلمان الفرج يعني من افضل المؤدين في هالدور.
1: شوف انا اشوف حاليا ناصر الدوسري،
0: او ناصر الدوسري فعلا،
1: ناصر حاليا يؤدي الدور، عندك زياد الجهني اللي شارك، محمد كنمك، يعني عندنا نوعيه لاعبين، عندنا البناء من الخلف يعني خاصه ابو الشامات محمد زي ما تفضلت كظهير يمين دائما لاعب ذكي ولاعب فنيا عالي يستطيع اخراج الكوره بشكل مميز. فعندنا الكرات الطويلة يعني متميز فيها عبد الله العمري ومتميز فيها محمد العويس، يعني يلعبونها دائما اللعبات القطرية بشكل ممتاز.
0: جميل، عاد تلعب مع مدرب صراحة يحب التنظيم مرة والاحتفاظ بالكرة، لوبيتيجي مدرب نعرف عنه برضو مسألة الضغط العالي تهمه. الضغط العالي من قبلنا طيب كابتن من السعودية ممكن يكون سلاح ناجح مع منتخب قطر؟
1: انا عشان كذا اقول لك اذا لعبنا باثنين مهاجمين او مثلا فراس وخلف الحمدان حيكون الضغط العالي سلاح ناجح جدا، لانه الاثنين عندهم ميزه الضغط مجهود عالي وذكاء وتمركز وقراءه للعبه. ايضا الاثنين الاطراف يعني اذا لعب مندش وهمام الهمامي او مندش ومحمد ابو الشمات اذا لعب وسط، فعندهم الضغط والقراءة والتمركز بيكون عالي، وخاصة في الضغط على المدافعين في الضغط على الحارس متمرسين، ميزة عندهم الضغط، وخاصة في راس عبد الله الحمدان ممتازين جدا في الضغط في أي باك أي مدافع أي مدافع أو أي حارس.
0: الضغط أفضل على قلبين دفاع قطر ولا إغلاق محاور التمرير على لاعبي الوسط كابتن هو الفعال أكثر؟
1: لا على الدفاع مباشره، الضغط العالي اصلا لازم يكون في الثلث الاول
0: الأخير. في الثلث الاول
1: يعتبر الثلث الاخير للمنتخب، فلازم يكون الضغط العالي يكون من بدايه اللعبه من بناء الهجمه من الحارس يكون مباشره في ضغط.
0: ممتاز. طيب بنجي المسائل.

0: الأخرى كذلك التحولات الهجومية، وبندخل كذلك في منتخب قطر. بس خلينا نفتح شوي مجال الاتصالات على 011-40-533. خلنا أخوه أبو طيف، أهلا وسهلا.
1: هلا هلا
0: يا مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: هلا أبو عتيب، كيف حالك؟ شلون؟
0: يلا حيا، فرحت اليوم قالوا لي اسمك.
1: عليكم على ضيفك الكريم، وإن شاء الله فعلنا الكاس. أنا متفاعل مرة، متفاعل في الصقور الخضر.
0: يا رب إن شاء الله يا رب. وش مخليك تتفاعل هالمرة؟
1: والله ما مقدمين مستويات أحسن منتخب في المنتخبات. بعدين منتخبنا يعني ما شاء الله دفاع وسط هجوم كله منسجم، وكله هجوم، انت شايف الهجوم، جايبين تقريبا 8-9 أهداف في البطولة.
0: ممتاز، عامل مهم تتفائل فيه. أنا من ناحيتي أتفائل بحضورك. أنت في جدة ولا أبو طيب؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك أبو عتيق.
0: في جدة ها؟
1: إن شاء الله فايزين بالكاس إن شاء الله. وبكرة قدام قطر صح صعبة، بس ما في شيء صعب على الصقور الخضر.
0: إن شاء الله على الصقور الخضر ما في شيء صعب. لكن أنت في جدة ولا؟
1: لا والله إن شاء الله، إن شاء الله إني بحضر النهائي.
0: حاسس إنك ما تبي تجاوبني، حاسس إنك. لا والله إن شاء الله. شلون؟
1: إن شاء الله بعد.
0: بتحضر يعني؟
1: ايوه النهائي ان شاء الله حاضر.
0: اوكي انت مبيت النيه
1: وناخذ الكاس.
0: يلا ان شاء الله، بس حاول تحضر نص النهائي، يمكن ترى ما تهيالك سالفه النهائي هذه. تعرف جمهورنا يحبون النهائيات، لان جاء نهائي وشاف
1: جو كله. من بدري يا ابو عتيق، من بدري.
0: نظامك من سبق لبق اجل.
1: اي حياك الله.
0: حلو حلو، شكرا يا ابو طيف، الله يحييك، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال ثاني على 011-40-533. اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالخليج، اهلا وسهلا. ان شاء الله نقولها ختام البطوله هذه مع ترحاب وكامل الضيافه لاخواننا الاشقاء من كافه دول الخليج، ومن المقيمين ومن المواطنين ومن اللي غير من البلدان الخليجيه كذلك حضروا هذه المواجهات. نعرف انه اكيد مش مقتصر الموضوع للحضور فقط على البلدان الخليجيه. ان شاء الله نقولها واحنا متوجين بهذا اللقب باذن الله مع ختام هذه الدوره. ناخذ ابو عبد الله. عبد الله عفوا، حياك.
2: كيف حالك ابو عتيق؟
0: اهلا وسهلا،
2: تحياتي لك وتحياتي ضيفك الكريم.
0: الله يخليك
2: ابو عتيق. بالله ما تشوف هذه اضعف نسخه بطوله خليج على مر التاريخ.
0: شوف يمكن التوقيت ترى لها دور.
2: لا حتى مستوى المنتخبات يعني
0: بالعاده تلعب في شتويه والحضور كثير، المره هذه لعبت شوي الجو لسه. ها
2: والله انا اشوف بصراحه حتى نجوم ما فيها، يعني ما فيها مواهب، ما فيها نجوم، ما فيها حماس. لا يعني دليل منتخب العراق هذول نازل نص لعيبه الاساسيين ما لعبوا ضد لا لا لا ضد الكويت واخر شيء نهزم. يعني ما يعني نسخه صراحه يعني ما انا
0: يا حبكم للتنقد يعني يا ربعي.
2: ها؟
0: يا حبكم للتنقد اقول.
2: لا ابو عتيق يا اخي بالله معلش، انت
0: يعني مو بعاجبكم شيء. الحين المنتخب ماشي صح بلا هزيمه، ما ثقه عاليه ان شاء الله انه المنتخب ممكن يحقق هالبطوله. في حال انه لعبنا باسلوب ما هو بذاك الزود زعلته، وان لعب المنتخب صح زعلته.
2: ابو عتيق تبغى المحك الحقيقي؟ اذا ها على هذا المستوى اقسم بيات الله دور الاربعه في بطوله اسيا ما راح يكون من ضمن الاربع المنتخب.
0: لا تقسم بالله يا رجل، ليش طيب الثقه هذه؟
2: انا اقول لك اقسم يا ابوي، منتخب ترى تعبان، منتخب ما عليه ابو عتيق بالله.
0: والله انا اشوف انه يعني انت قاعد تستبق الاحداث بشكل يعني مبالغ فيه. خلنا نخلص الحين من ذا الخليج وبنجي لاسيا، وفيها تحضيراتها ولها لها وما عليها
2: تحضيراتها مع عبد الحمدان.
0: يعني انت لقطه الحمدان الحاله هذه اللي مزعلتك، يعني لو الحمدان ما سوى هاللقطه بنكون في نصف النهائي.
2: لا لانه بعتيق مصرين على عبد الله الحمدان. يعني معقوله المنتخب الشباب ما في مهاجمين؟ معقوله؟
0: طب هذا هو عاد وسجل. طيب
2: سجل
0: ترى المهاجمين يضيعون ويسجلون يا ابو عبد الله، طول بالك. بس
2: يا اخي المدافع بيجيب لك هدف. انا عبد الله الحمدان اللي اختصاصه مهاجم قناص، لكن يا للاسف الصفه هذه ما هي موجوده فيه. ابو عتيق بسالك انا،
0: قول لي
2: انت كنت لاعب في نادي الرياض؟
0: صحيح، ما شاء الله معلوماتك.
2: لا انا بسالك لانه مره سمعتك
0: مميز. اي صح.
2: انا يا حبيبي يا ابو عتيق لعبت ضد، تعرف منصور الحلوه
0: الله يذكره بالخير، حارس الشباب. ها
2: اي فهد الحمدان الله يرحمه
0: رحمه الله عليه.
2: تعرف شو
0: اسمه قول معايا اكيد جيل عدى من هنا بصراحه له كل الاحترام والتقدير، بس وين انا وسني وين سنهم هذولي؟
2: لا انت ما لحقتهم؟
0: لحقت فهد الحمداء الله يغفر له ويرحمه، اذكره يعني كان هو اداري وقت ما كنت لاعب انا.
2: اداري
0: كان مدير كره.
2: ما لحقت لما
0: مو اداري، مدير الكره حمد. كان
2: الله يعطيك العافيه ابو عتيق بيديك
0: انت مره مكبرني يا ابو عبد الله. ها
2: لا والله حسبتك كبير
0: يعني. ايه تحسبني كبرك انت، تحسبني كبرك ومن البدايه ذاب بالميانه تحسبني كبرك.
2: انا 47 سنه.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله، طول بعمرك.
2: الله يعطيك الصحه، لكن حبيب. بس تكفى حبيبي يا ابو عتيق، الله يخليك. يعني حاول يكون ضيوفك يتكلموا على عبد الله حمدان، انه صراحه ما هو
0: إيه. طيب احنا طيب بنتكلم عن عبد الله الحمدان كعنصر موجود من ضمن ال 11 عنصر اللي بنتكلم عنهم كلهم، انا مخصص له حلقه لحالها قد انقد فيه وقد اكيد. لا اكيد ما راح يكون.
2: ما تلاحظ ان المنتخب صارت له
0: تثق براي الكابتن صالح محمدي؟
2: والله والنعم فيه صالح.
0: خلاص اسمع رايه بكل اختصار وبسطر يختصر لك الموضوع
2: يقفل. ما دام هلاوي احنا نقتنع في الصراحه.
0: ممتاز خلاص، وهذا شيء يسهل برضو يعني حبال الوصل. خلينا نسمع منه. وكابتن صالح محمدي قدر اشرف على تدريب منتخب الشباب اكيد في كم فتره يعني اشرف على عبد الله الحمدان. خلينا نسمع منه.
2: ما تشوف الجمهور السعودي مرتاح من سالم الدوسري انه منضم؟
0: والله شوف هذا سؤال اخر بحيله له برضو. انا لا ما اشوف انه الشعب السعودي مرتاح انه سالم منضم، ما شفت الشيء ذا. تبي تشوفني اياه انت؟
2: حسن المنتخب على الاقل احسن من اول.
0: وجهة نظر تبقى وجهة نظر، مع انه سالم الدوسري اكيد لاعب كبير واهميته يعني ما يختلف عليها اثنين في المنتخب، سواء كان في افضل مستوياته او حتى لما يكون مش في افضل ايامه. طيب عموما ابو عبد الله شكرا جزيلا لك، خلينا نسمع راي الكابتن صالح في عبد الله الحمدان وخط هجوم منتخبنا بشكل عام. كابتن كيف خط الهجوم بشكل عام؟ سجلنا حتى الان 6 اهداف واستقبلنا هدف واحد فقط.
3: احصائيه ممتازه، من 3 مباريات سجل 6 وضد الهدف، وخاصه ان نتكلم عن منتخبات يعني المنافسه فيها قويه. ما انت مثلا فريق وتلعب بدور مجموعات مع فرق اقل منك، لا انت منتخب ومع منتخبات تنافسك، فاعتقد ان احصائيه جيده. بالنسبه لعبد الله الحمدان، عبد الله الحمدان انا ترى اشرفت عليه لما كان لاعب في براعم المنتخب، انا اشرفت على عبد الله الحمدان اختياري له هو وفراس البريكان، كانوا براعم تحت 14 سنه.
0: يعني انت لك يد في التشكيل اللي قاعد نشوفه الان في خط مهاجمين المنتخب.
3: انا
0: نفس العنصرين اللي اخترتهم.
3: لنا يعني الحمد لله يعني
0: تم البناء عليهم.
3: ايوه بناء عليهم للمستقبل، فالحمد لله يعني شوف فراس البريكان انا اذكر اول اختيار له مع نادي النصر كان في دوري البراعم وضم معانا في منتخب البراعم، نفس الشيء عبد الله الحمدان. انا بالنسبه لعبد الله الحمدان بحكم اني اعرفه زين، يمكن الاخ المتصل نظره الحمدان كمهاجم صريح، هو عبد الله الحمدان
0: عنده خصائص مختلفه،
3: هو مهاجم صريح يعني. عبد الله الحمدان اذا نظرنا له كمهاجم صريح هنا بنتكلم عنه بموضوع ثاني، لكن عبد الله الحمدان دائما يكون هو اللاعب اللي نقول المهاجم الثاني، اللاعب القادم من الخلف. احنا لازم لما ننظر نشخص لاعب واهميته ما ننظر له بس فقط في التسجيل، ننظر له ايضا في الصناعه، في مساعده الفريق على الوصول للمرمى،
0: الفعاليه
3: بعض الاحيان حتى في الحاله الدفاعيه، يعني لاعب عبد الله الحمدان يعمل مجهود عالي في افتكاك الكره، في الضغط،
0: صح،
3: في ايضا حتى في احنا نقول في بعض الاحيان في لعبه مفتاحيه، اللعبه اللي يكون هو اللي استخلص الكره واللي لعبته بعدين جاء منها الهدف. فدائما احنا اللاعبين ما ننظر لهم، منهم احنا نبحث عن المهاجم المتكامل، لكن الكمال لله يعني بعض الاحيان وخاصه الكره الحديثه ما عاد فيها اللاعبين يمتلكون الامكانيات الكبيره بقدر ما يكون يمتلكون الالتزام والانضباط التكتيكي مع المجموعه. فهذه الاشياء اللي يبحث عنها المدربين، يبحث عنها الفريق، اللاعب اللي يساعد الفريق بشكل اكبر. فاذا كان في لاعب افضل ذيك الساعه ممكن احنا نقول هذا افضل من الحمدان ونستبعد الحمدان نستدعيه، لكن هو الان هذا افضل اللاعبين الموجودين، عبد الله الحمدان، فراس

0: البريكان، عبد الله السالم، يعني هذول مهاجمين الان الاميز الموجودين في الدوري.
1: والله كلام مهم صراحه. اختصر لك يا كابتن صالح من واحد عارف اللاعبين، عارف اللي تبيه ينتقده، وعارف قبيله، عارف الخيار الاخر او العنصر الثاني في المنتخب فراس بركان، هو اللي اشرف عليهم، هو اللي كان مختارهم من ايام مضت، فطبيعي انه بيعطيك الراي. اعتقد هذا الجواب الشافي الكافي يا ابو عبد الله، وباذن الله ان شاء الله انها تكون وصلت الصوره، وان شاء الله انها تكون مباراه بكره يا كابتن تشبه المباراه اللي كانت في خليجي 15 اللي سجلت فيها انت هدف، كان اسيست من احمد خليل اخر الدقائق، كنا نلعب مع المنتخب القطري في استاد الملك فهد، مباراه كانت مكتظه المدرجات بالجماهير، وانا كنت احد الحضور لهذه المواجهه، كانت مباراه مهيبه صراحه، وجمهور مهيب للاخضر، كنا نلعب فرصتين او بفرصه واحده، المنتخب القطري يلعب بفرصتين، اتذكر كان كابتن المنتخب القطري ما خاب ظني جفال راشد،
0: صحيح
1: كانت مباراه صراحه يعني من امتع المباريات للاخضر السعودي، هدفك وهدف الكابتن طلال المشعل اللي ختمنا فيه وخذنا اللقب.
0: صحيح منتخب قطر كان في البطوله يعني كان فنيا عالي جدا، وكان صعبه ان احنا فرصه واحده ندخل، وكانت فيها صعوبه كبيره، لكن زمنيه المباريات الحاسمه لما تحسمها وتفوز فيها بطريقه تكون فيها سيناريو ويكون فيها مثلا لمسه،
1: هي لمسة بس بسألك بعد العمر الطويل كله، لمسة أحمد خليل صدفة أسيست صدفة ولا جت ركبت صح؟
0: لا لا لا شك
1: لأنه عمل أسيستين، واحد لك واحد لطلال مشعل، واحدة تخليصة وجت هفها الهواء وجابها، والثانية يبدو لي أنه كان ناويها،
0: وحتى الهدف الأول البلنتي ترى اللمسة كانت لإبراهيم ماطر في المساحة وعمل منها البلنتي،
1: سامي الجابر يعني اللي سقط أتذكر، سامي الجابر اللي سقط واللي سدد عبد الله الجمعان ما خاب ظني هدف،
0: سامي الجابر لما طلب الكرة إبراهيم ماطر عكسها لسامي الجابر وجاء منها البلنتي، لكن أتكلم على استلام إبراهيم ماطر في المساحة نفس الفكرة، فهي كان عمل تكتيكي وقراءة المنتخب قطر
1: وقتها ناصر الجوهر صح الله يذكره بالخير المدرب،
0: صحيح وإحنا ما قدرنا الشوط الأول ما نفذنا العمل، لكن الشوط الثاني ركزنا أكثر وفعلنا اللعبة واستطعنا تسجيل منها الحمد لله الفوز.
1: مباراة رائعة صراحة كانت، والحمد لله أنه ذاكرتي تسعفني في كثير من تفاصيلها، يعني ما صححت الكثير، اللهم لك الحمد إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليك
1: إن شاء الله.
0: الحمد لله أنه عندنا ناس مع ذاكرة الوطن قوية فيها.
1: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله بإذن الله بكرة يكون يوم، وإن شاء الله النهائي برضو يكون يوم يسجل.
0: قلت إحنا فرحنا بالرياض وإن شاء الله بنفرح بجدة.
1: بإذن الله بإذن الله. يا رب إن شاء الله. طيب كابتن خلنا نروح لي مسألة مهمة، التحولات الهجومية في منتخبنا، وين تتوقع المساحات اللي تستطيع السعودية ضرب قطر من خلالها؟ لو قطر فرضا نقول عندهم كريم بوضياف، عندهم عناصر توقف على الكرة بشكل نظيف، لو قطر استحوذت أكثر هل هذا بالضرورة شيء سلبي للمنتخب السعودي؟
0: والله إلا أشوف المباريات دائما الحاسمة بيكون فيها سجال، ويكون فيها يعني فيها فترات أنت تكون في حالة هجومية، وبعضها المنتخب مثلا قطر يكون في حاله هجوميه، انت كيف تكون واقف ومنظم نفسك وحامي مرماك، والاهم انك زي ما تفضلت لما تكون الان بما اننا نتكلم عن التحولات، انك لما تكون في الحاله الدفاعيه كيف لما تاخذ الكوره تتحول فيها وتروح فيها المناطق الضعف وتستغلها بشكل جيد. فهذا انا شايف منتخب قطر يعني عنده مساحات في جهة اليمين وجهة اليسار، فممكن استغلالها عن طريق سلطان مندش وعن طريق همام الهمامي، عشان كده أنا أتمنى مشاركة السلطان من البداية عشان نستغل الوضعيات هذه في التحولات. سلطان لاعب سريع ولاعب مهاري ولاعب ذكي، لاعب نضج وطور كثير الفترة الأخيرة، ويدي الفاعلية، يعرف يكسر التسلل، يعرف مهارياً يعطيك الحلول الفردية على الطرف لما يطلب في المساحة ويعكس ويدخل ويسجل الأهداف، فبيكون أعتقد حيكون إذا استغلنا هذه النقطة وهذه الجبهة حنكون فعالين فيها على منتخب قطر، وإن شاء الله هي النقطة اللي هي نقدر نستغلها في التحولات. أيضا لما يشارك باثنين لاعبين مهاجمين زي فراس وزي عبد الرحمن نستطيع أن نلعب اللعبات اللي هي اللي في التحولات
1: ممتاز.
0: اللي يطلب فيها اللاعب في المساحة من خلف المدافع.
1: كابتن مباراة مثل هذه هل يحاول الأخضر فيها الوصول للمرمى بسرعة أم بناء الهدف؟

0: الهجمة والصبر؟ يعني الاستعجال مطلوب في مثل هالمباريات
1: أم لا؟ أنا أشوف أنك مهمة تستغل البدايات، تحاول أنك مثلا ربع ساعة الأولى ل 20 دقيقة الأولى دي تستغلها بأقصى شكل ممكن، أنك ممكن تسجل فيها، بعد كده تتعامل مع المباراة بقراءة وبعقلانية وبتوازن، وتحاول أنك تكون تحمي مرماك بشكل جيد، وإذا قدرت مثلا سجلت في البدايات تحاول أنك تلعب بتوازن وتعزز التسجيل. إذا ما سنحت لك التسجيل أنك تكون تلعب مباراة بعقلانية وبحذر أكثر، وتقرأ الخصم بشكل أكبر، وتحاول تستغل الوقت المناسب اللي تسجل فيه، بنفس الوقت حاول تحمي مرماك وما تندفع بشكل كبير عشان ما يتسجل في مرماك.
0: جميل. 011-40-53. خلنا ناخذ أبو محمد، طولنا عليك أبو محمد المعلم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يمسيك بالخير أنت وصالح والسامعين، واللي استقبل مكالمتي وحولني بيض الله وجهه.
0: وجهك أبيض، حياك الله يا أبو محمد، تفضل.
2: يلا يرضى يا أخوي. أنا عندي ملاحظ على الشخص اللي قدامي مستلم حمدان هذا الأسبوع، ترى دحين يترك قناتك يا أبو عتيق، يترك قناتك وتلقى في ام بي سي عند حاتم يقول ايش رايك في حمدان تعبان، يروح في الليل في قناة ثانية. يا أخي الظاهر إن ما أدري عنده حالة نفسية،
0: مشكل هالة في الإذاعات، مشكل هالة كذا.
2: لا لا بس ما أدري، ومع حالة نفسية مدري ويبغى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر العلاج الكي.
0: هو عنده وجهة نظر، يعني خلينا نتفق أن كرة القدم لعبة تحمل من وجهات النظر الكثير المتضاد منها أيضا.
2: أبو عتيق إذا خلص المنتخب يستلم النصر السنة كلها ويحلف يمين والنصر فيه، ويا الله المستعان.
0: طيب أنت إيش رأيك كيف المباراة غدا إن شاء الله؟
2: صلع النبي صلع. أول شيء منتخبنا والله أني يرفع الرأس، وهو يقول ما فيه نجوم. أنا بسألك، سلطان مندش ما هو نجم؟
0: لا نجم.
2: محمد القحطاني ما هو نجم؟ همام الهمام ما هو نجم؟ هذولي نجوم جدد، هذولي فعلا دحين. أول كان ما عندنا هجوم، دحين خلاص حنا وثقنا في المنتخب. المنتخب أنا بس الفالح ما ينقص إلا مصعب. يعني الكرزة اللي ناقصة مصعب، ومحور مكان عبد الله النصراوي، عبد الله الخيبري يكون في محور صح، وخلاص ما نحتاج لا سالم الدوسري. المنتخب اللي كان اللي ناكب المنتخب، انا اقول نادي النصر كان كريستياني وضيع نادي النصر.
0: انت بيها كذا عشان تقول الحين واللي ناكب المنتخب سالم الدوسري، قريتك صح ولا
2: لا؟ هو نجم، صلى على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
2: هو نجم صليت على النبي، نجم كبير.
0: عشان اذا قلنا شلون تنتقد سالم الدوسري يقول انا والله قلت كريستيانو رونالدو هو اللي ناكب النصر، فما لكم حق.
2: ما انا ما همني الوطني، ما همني. لكن كان لعيبه المنتخب ابو عتيق كل ما جاء لاعب كوره يطالعون سالم يعطونه صح ولا لا؟ وضاع المنتخب. نفس نادي النصر نفس الطريقة، وبعد البطولات على النصر. أنا أقول بس الصالح، أقول منتخبنا بس يحتاج وابغى ما أدري يدني ولا لا، لاعب محور على مستوى عالي ومصعب. وسلامتك يا أبو عتيق.
0: ومهاجم فتاك إن شاء الله بإذن الله بيجينا.
2: والله المهاجمين هذول يكفون الثلاثة يكفون وفوا
0: إن شاء الله. إن شاء الله أنا أقول إن شاء الله، يعني أنا أتطلع لحصد لقب كأس الخليج، وأتطلع للقب برضو كأس آسيا. ما أبغى أشارك أنا في كأس آسيا بس كذا، ولا أبغى أوصل نصف نهائي. وجربت أني أوصل للنهائي في 2007، وجربت الحرقان اللي أخسر في النهائي. لا، المرة هذه نبغى يعني الغلة تزيد
2: إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. بس بالله سألي صالح لو سمحت. سألي صالح شو رأيك؟
0: أبشر، هذا الكابتن يسمع. كابتن صالح، تعليقك على الموضوع، وش ينقص المنتخب؟ يبدو أنه قال الكرزة اللي ناقص المنتخب هي مصعب الجوير، هل تعتقد أنه في نقص في خانات ثانية؟
1: صحيح، هو مصعب الجوير لاعب كبير، ولاعب دائما عنده اللعبة، احنا نقول اللاعب المبدع اللي عنده اللعبة الإبداعية اللي يحتاجها المنتخب دائما. بعض الأوقات خاصة في المباريات الحاسمة، مباريات مسكرة، مباريات ما فيها حلول، ويجيك اللاعب اللي عنده الحل الإبداعي هو اللي يوصلك للمرمى. فهذه موجودة بمصعب، أتفق أنه مهم مصعب تواجده وعودة إن شاء الله للمنتخب. كذلك بالنسبة للمحور، المحاور الموجودين ممتازين مميزين، يعني بتواجد كنو، بتواجد زياد، نصر الدوسري. أنا أتمنى

0: نتواجد في لاعبين انا اتمنى.
1: الخيبري ما قلته تراك.
0: الخيبري لاعب الخيبري لاعب ممتاز الخيبري، لكن الجمهور ما يحب الخيبري، او انه مش كل الجمهور
1: بعضهم يستنى الزله عليه.
0: لاعب تكتيكي، لاعب خصائصه الدفاعيه اكثر، لاعب افتكاك اكثر، ما عنده الجماليات، ما عنده، فلذلك ما يحبونه المتفرج.
1: مظلوم جماهيريا يعني.
0: ايه لكنه هو لاعب مهم للمدربين، لاعب مهم تكتيكيا. لكن في ايضا لاعب عبد الملك العياري اللي انا دائما اتكلم فيه، لاعب انا كان معي منتخب الشباب، لاعب محور على مستوى عالي. انا اتمنى انه هذا اللاعب، يمكن اتوقع هو القطعه الناقصه مع مصعب، ايضا مع عبد العزيز العليوه لاعب الطرف، اتمنى يكون تواجده مع همام في الفترات القادمه، لانه لاعب مستقبل للكره السعوديه.
1: مظلوم الجماهير ولك من الله يا معاذ، واحد يقول هناك، لكن الحقيقة تنقال. هو لاعب زي ما قال لك كابتن صالح محمد، الخيبري ما عنده يضيف لك ذيك الجماليات، لكنه كستة كافتكاك. أنا شفت له لقطات حتى في دورة كاس الخليج، صراحة لقطات يعني
0: يوريك أنه معلومة أخوي معاذ
1: سام،
0: عبدالله الخيبري مع فيتوريا، جاب النصر جاب الدوري مع فيتوريا لما لعب عبدالله الخيبري، لما عبد الله الخيبري طلع من التشكيله النصر ما جاب الدوري. العام لما رجعوا جيسوس للتشكيله جاب الدوري النصر. يمكن هذه المعلومه يمكن جماهير وخاصه جمهور النصر يمكن ما يعرفها، لكن انا بحكم متابعتي الفنيه انا اتابع المدربين، اتابع تكتيكاتهم، اتابع قرارات. انا قرايتي شوف النصر الفتره اللي مع فيتوريا جاب لعب فيها عبد الله الخيبري جاب الدوري. لما راح فيتوريا جاء يمكن ثلاثة أو أربعة مدربين ما لعبوا الخيبري، ما كان عندهم لاعب ستة. لما رجع جوسس لعب الخيبري، رجع لعب أساسي، النصر رجع جاب الدوري. مش معناته إن عبد الله الخيبري اللي يجيب الدوري، لكن أتكلم على أهميته التكتيكية في على مشوار النفس الطويل أو الدوري أو مجريات الموسم أو التعامل مع الجولات وعلى مستوى تركيبة الفريق.
1: ممتاز. خلينا ندخل طيب في منتخب قطر. قطر وصلت بسبع نقاط بعد الفوز على البحرين 2-0، وعلى اليمن 1-0، ثم التعادل مع الإمارات 1-1. هذه النتائج كلها تخلي برضو باب التفاؤل صراحة ينفتح أكثر على منتخبنا. وش النسخة اللي تتوقع نشوفها من قطر أمام السعودية؟ قطر لم تخسر في دور المجموعات يا كابتن، لكن هل مستوى قطر كان مقنع في المباريات الثلاث بالنسبة لك؟
0: شوف أنا أتوقع التعامل مع مباراة حاسمة زي هذه مختلف اختلاف كلي عن مجموعات، وأتوقع منتخب قطر حيظهر بشكل مختلف. والنقطة الثانية، منتخب قطر نفس الكلام اللي نقول عن المنتخب السعودي كان تصاعدي، منتخب قطر في البطولة كان تصاعدي أيضا. مباراة الأولى ما ظهر، مباراة الثانية بدأ يظهر، مباراة الإمارات كان يعني كنا متوقعين الإمارات تفوز، وكان منتخب الإمارات كشكل كمعطيات أفضل، لكن على أرض الواقع كان منتخب قطر أدى مباراة كبيرة وكان ممكن يفوز فيها كمان. فلذلك مع حيكون ند للند مع المنتخب، ومباراة ما حتكون سهلة، فما أتوقع أنه حيظهر المنتخب القطري يعني بشكل مختلف، ولكن إن شاء الله منتخبنا أيضا يظهر بشكل أقوى وبشكل أفضل، ويكون فيه كمان استمرارية للأداء والمميز في البطولة.
1: جميل. لوبيتيجي قال إنه المنتخب السعودي من أقوى منتخبات البطولة. هذا تصريح إعلامي أم يعكس بالفعل قراءة الفنية؟ وأنت تعرف خبث المدربين الصحفي.
0: كلام واقعي ومنطقي، يتكلم عن واقع البطولة.
1: تحدث عن أهمية الراحة بعد مباراة الإمارات، خصوصاً مع ضغط المباريات كل ثلاثة أيام. هل الجانب البدني كابتن ممكن يكون عامل حاسم؟ يعني قطر لعبت ثلاث مباريات والسعودية لعبت ثلاثة، تشوف فارق بدني بين الفريقين كبير؟
0: أتوقع المنتخب اللي عنده البدنية، المنتخب السعودي أتوقع بيكون عنده الأفضلية في هذه الناحية، لأنه المنتخب كان في تدوير بين اللاعبين وكان عنده الأوراق الرابحة والبدلة يدون المجهود البدني العالي عند نزولهم يعطون الإضافة. والمنتخب كمنظومة بشكل عام عنده اللاعبين اللي يخلونه بدنيا يكون جاهز بشكل افضل.
1: احد اللاعبين اللي عنده ذكر في اخر تصريح له لوبيتيجي انه اكرم عفيف يعاني من وعكه صحيه وقد يغيب عن المواجهه. لو غاب اكرم

0: كابتن، كم تتغير خطورة قطر؟
1: صحيح، هو أكرم عفيف لاعب كبير ولاعب له ثقله مع منتخب قطر، وأتوقع غيابه حيكون مؤثر على المستوى الفني وعلى مستوى اللاعب اللي يدي الحل لمنتخب قطر ويدي الحلول الفردية في الوصول للمرمى. فأتوقع غيابه بيكون مؤثر في حال أنه غاب عن المباراة.
0: هذا إذا كان أكيد، إحنا ما ندري دونيس بيلعب على أساس أنه مش لاعب عفيف ولا ممكن يلعب فجأة. لو أنت دونيس عرفت قبل المباراة بدقائق أنه عفيف ترى ممكن يشارك أساسي، تغير تعليماتك الدفاعية كابتن؟
1: لا، شوف ترى على فكرة أنا ما أنظر دائما للمنتخب وعلى لاعب نقص لاعب، لأنه دائما بعض الأحيان اللاعب اللي ينزل مكانه ويكون
0: ممكن أنشط،
1: بعض الأحيان يعطي أنشط ويعطي الإضافة. يعني شفنا الجانحي كان لاعب مميز وهو اللي وقت سجل هدف في منتخب الإمارات، وعندك أدميلسون على الجناح الآخر، فعنده البدلة واللاعبين المميزين أيضا منتخب قطر. لكن يظل أكرم عفيف لاعب له ثقله، ولكن ما ننظر في حال غياب أنه مثلا إحنا نغير فكرتنا ولا نغير تعاملنا مع منتخب قطر. لا، إحنا هنلعب بنفس التركيز بنفس العقلية بغض النظر عن من يشارك، ونتعامل مع اللاعب اللي شارك بالشكل المطلوب.
0: جميل، بختم معك كابتن في نقطة مهمة، ودائما هي العدو اللدود للاعبين، والعدو اللدود تحديدا في مسألة البطولات، خصوصا انك تقرب الى التتويج وتخسر بعض الاحيان عدد من لاعبيك وعناصرك بسبب الاصابات. هنا عندنا ملف مهم جدا اليوم، المنتخب خسر خلال البطولة عدة لاعبين بسبب الاصابات، نواف العقيدي، حسن كادش، علاء الحجي، وايضا خرج زكريا هوساوي من حسابات البطولة بعد اصابته امام العراق، والاتحاد السعودي اكد انه هوساوي يواصل برنامجه العلاجي. هل كثرة الإصابات كابتن توتر، بدأت تؤثر فنيا على هوية المنتخب؟ دونيس قال انه ما يحدث من إصابات ليس طبيعي كمدرب، هل كثرة الإصابات في بطولة قصيرة تغير طريقة إدارة المباراة؟
1: صحيح، ما في شك البطولة المجمعة لما تخسر فيها لاعبين وركائز أساسية حتى ذهنيا على المدرب وتغير حساباته كلها، فبتكون فيها صعوبة وفيها يعني تغيير بالأفكار حتى بعض الأوقات، وتغيير في طريقة اللعب بعض الأحيان إذا خسرت لاعبين مهمين في مراكز مهمة. فالتعامل معها بيكون مهم. هي هذه من جماليات كرة القدم، من جماليات البطولات، إنك بعض الأوقات بعض الأحيان تتخسر.
0: وأنا دام طريت بعض الأوقات أقول لك ترى ما يكفيني معك بعض الأوقات يا كابتن، احنا حبيبي. وصلنا الى دقيقتنا الاخيره. اسلم
1: حبيب، اثناء المباراه طبعا تخسر لاعب،
0: نعم،
1: ولازم تتعامل معها بالشكل المطلوب.
0: نعم، كل الشكر لك الكابتن صالح المحمدي المدرب الوطني، واللي حلل لنا تحليل عميق صراحة لمواجهة المنتخب السعودي ضد الشقيق المنتخب القطري غدا بإذن الله. إن شاء الله يكون جعلك تسلم يا كابتن، دائما استمتع معك كابتن صالح. بإذن الله إن شاء الله أنها تكون ليلة كبيرة للأخضر، ينتصر فيها بكرة على ملعب الإنماء بحضور والتفافة جماهيرية، بإذن الله تكون حاضرة في هذا الموعد الساعة 7 بإذن الله. بكرة موعدنا الخمسة هذه، عشان أعطيك الخمس دقائق اللي تطلع فيها قبل البيت عشان تحضر تفتك من الزحمات، وبإذن الله إن شاء الله يكون الفوز من حليف الأخضر السعودي غدا أمام الشقيق القطري. بكرة موعدنا أيضا يتجدد نفس الأوقات المواعيد، قبل الحلقة بيكون عندنا أو قبل المباراة بيكون عندنا حلقة استباقية لهذه الليلة الكبيرة. وأنا أودعكم، وصلنا للختام الآن، أخوكم معاذ العتيق، بكرة بإذن الله حلقة مجددا نفس الأوقات والمواعيد تمام 4 عصرا بتوقيت المملكة. الشكر خاص لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، والشكر أولا وأخيرا موصول لكم أنتم مستمعين في إذاعة الرياض تحديدا في استاد الخليج. غدا نلتقي وفي أمان الكريم، سلام. استاد الخليج. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار

0: يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من فكرة علمية صغيرة إلى تقنية تصنع المستقبل، لكن هل يمكن للإنسان أن يتحكم في المادة على مستوى الذرات؟ وهل يمكن لشيء لا تراه العين أن يغير شكل حياتنا اليومية؟ موضوع تقنية النانو هو موضوعنا اليوم في برنامج من العالم. في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا، وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذ هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
4: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النانو، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها، ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج إنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم إنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم هو السبب إنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة زي سد يأجوج ومأجوج. كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية؟ الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد. فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا وخفيف جدا. اتضح اليوم بعد وصول الإنسان إلى المجاهر الإلكترونية وتحقق من خصائص هذه المواد إنه هناك في نفس السيف الدمشقي بنية نانومترية موجودة داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا إنه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد أو بطريقة معينة وصلوا إنه وضعوا هذا أو وصلوا بهذا السيف إلى هذه القوة وإلى هذه الخفة.
3: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته يهتم

0: بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر، والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
1: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول، سبحان الله احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود، لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو يعني مش ليس مواد مش يعني ما هو هو مقياس متري نانو متر. فكان بتقولوا أو بتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات، أنا صح 59، بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها إنما نستطيع أن نتعامل معها. فمن هنا بدأت هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بلا صح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي يعني 1959 1974، بدأ الياباني بداية اكتشاف أو بداية نطق أو بداية هذا المصطلح النانو، مقياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديث. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات ترى حضارية يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
0: جميل.
1: إنه كمفهوم يعني نحن تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى الحجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان الحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه، لكن نحن وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجاهر.
0: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
1: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية، السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق للإنسان لهذا المجال، لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة ويشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
0: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية، التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن

0: المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقاً واسعة أمام العلماء.
1: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجرى الإلكتروني، فالاكتشاف بدأ الاكتشافات لمواد صغيرة جدا زي ما تفضلت، الفلورين وتطبيقاتها. طبعا الفلورين أصلا أساسه لما تيجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون، وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنركب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمن منتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الألماس، مثل حاجات كثيرة. وانت تشاهد الآن الأبحاث اللي تكلم فيها أو على مستوى العالم، كان في الشرق أو في الغرب، بتكلم إنه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي، أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم إنه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة أوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس إنك أنت تصل أو تكتشف، إنما الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.

0: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجيا من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
1: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأ الاكتشاف، بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة، يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية في الإنتاج، في اقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صناعة. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والبلاد.
0: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
1: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003، على طول سبحان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005، فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة، جامعة تحت في جامعة الملك عبدالعزيز، تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء.

من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة إن كان في الطب إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى منتج إلى سوق ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن آثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانوميتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء، زي ما تفضلت، في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله يعني وصول للإنسان يعني فهمه لعملية إعادة ترتيب الذرات للحصول على منتجة وحصول على متطلب معين لهذه المادة أصبح قفزات. نحن المملكة العربية السعودية بفضل وكرم منا من المولى عز وجل ترى وضعنا بصمة لا يستهان بها في هذا العلم. يعني نحن أخذنا يعني أنا ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء، هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي، يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث والفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج، إلى مواد مصنعة، إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: أنت لو لاحظت أنه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني أنه كيف العالم أو الدول العظمى وليس الدول العادية أصبحت تتصارع على المواد، وخاصة من المواد في الأشباه الموصلات، فهذه الأشياء كلها سبحان الله أصبحت مهمة جدا، لأن تضع الدول يعني تضع مقاييسها، هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام، فضل وكرم ومنة من المولى عز وجل. تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية، يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة، مجرد عملية ربطها بحلقة، حلقة يعني حلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرينها للعالم كله.
0: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض نبض الوطن. أرض الحكاية.

كانت الأرض واسعة، واسعة إلى حد أن المدن تبدو كنجوم متباعدة فوق رمال لا تنتهي. لكنني كنت أعرف أن يوماً سيأتي، يوم تمتد فيه أجنحة من المعدن فوق هذه الصحراء، فتختصر شهور السفر إلى ساعات وتجعل البعيد قريباً. كنت أنتظر أول جناح سعودي يشق فضائي، أول طائرة تحمل راية وطن قرر أن يحاور المستقبل. وفي يوم من أيام التاريخ سمعت هديراً مختلفاً، لم يكن صوت ريح بل كان صوت الحلم وهو يقلع، صوت وطن يرفع رأسه نحو السماء ويقول: هنا تبدأ الرحلة.

في أربعينيات القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة. المسافات بين المدن شاسعة، الانتقال بين مناطق المملكة يستغرق أياماً وربما أسابيع، أما السفر الخارجي فكان رحلة طويلة مليئة بالمشقة. لكن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان ينظر إلى ما هو أبعد من الأفق، كان يدرك أن الدولة الحديثة تحتاج إلى طرق جديدة للتواصل، وأن المستقبل لن ينتظر المترددين.

في عام 1945 للميلاد تلقى الملك عبد العزيز هدية تاريخية من الرئيس الأمريكي هاري ترومان. كانت طائرة من طراز دوغلاس دي سي 3، قد تبدو اليوم مجرد طائرة قديمة، لكنها آنذاك كانت أشبه ببوابة نحو عصر جديد. وصلت الطائرة إلى المملكة، ووقف الناس يتأملونها بدهشة. جسد معدني قادر على عبور الصحاري والجبال والبحار. ومن هنا ولدت الفكرة الكبرى، لماذا لا يكون للمملكة أسطولها الجوي الخاص؟ لماذا لا تمتلك أجنحتها الوطنية؟

أنا الطائرة الأولى. حينما لامست عجلاتي أرض المملكة، لم أكن أعرف أني سأصبح بداية قصة. كنت قطعة معدنية ومحركاً وأجنحة، لكن خلفي كان يقف حلم أكبر مني، حلم وطن يريد أن يربط أطرافه وأن يجعل السماء طريقاً جديداً للتنمية والوحدة.

في عام 1945 للميلاد بدأت النواة الأولى لما سيعرف لاحقاً باسم الخطوط الجوية العربية السعودية. كانت البداية متواضعة، طائرة واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث، لكن الأحلام الكبيرة لا تقاس بعدد

الطائرات، بل بقدرتها على تغيير حياة الناس. بدأت الرحلات بين جدة والرياض والظهران، وأصبح ما كان يستغرق أياماً ينجز في ساعات. بدأت المملكة تدخل عصر النقل الجوي الحديث. كان المسافرون الأوائل يصعدون إلى الطائرات بفضول كبير، بعضهم لم يصدق أنه سيعبر تلك المسافات الهائلة في أقل من يوم. كانت الرحلة الجوية آنذاك حدثاً يروى وحكاية يعود بها المسافر إلى أهله وأصدقائه. أما المطارات فكانت تنمو مع نمو الدولة، كل مدرج جديد كان يعني مدينة أكثر اتصالاً بالعالم، وكل رحلة جديدة كانت تعني خطوة أخرى نحو المستقبل.

لم يكن تأسيس الخطوط السعودية مجرد مشروع نقل، بل كان مشروعاً وطنياً بامتياز، فقد ساهم في ربط مناطق المملكة ببعضها وتسهيل انتقال المواطنين والحجاج ودعم التجارة والاقتصاد وتعزيز حضور المملكة دولياً وأخيراً نقل الخبرات والمعرفة بين القارات. كانت الطائرات تحمل الركاب، وفي ذات الوقت تحمل أيضاً الأفكار والطموحات وفرص التنمية. ومع مرور العقود كبر الأسطول وتوسعت الوجهات، وتحولت الخطوط السعودية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

أرى السماء من جديد. أتذكر ذلك الجناح الأول، كان صغيراً مقارنة بما أراه اليوم، لكنني تعلمت شيئاً من التاريخ، أن أعظم الرحلات تبدأ بإقلاع واحد، وأعظم الإنجازات تبدأ بخطوة شجاعة. ذلك الجناح الأول لم يكن يحمل المسافرين فقط، بل كان يحمل المستقبل كاملاً.

اليوم تعبر طائرات المملكة قارات العالم وتصل بين الشرق والغرب وتنقل ملايين المسافرين سنوياً. وخلف هذا المشهد الحديث تقف قصة بدأت بطائرة واحدة، هدية تحولت إلى مؤسسة، مؤسسة تحولت إلى رمز وطني، وقصة تؤكد أن الرؤية الواضحة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع. من مدرج بسيط في زمن البدايات إلى أساطيل تعانق السحاب امتدت الحكاية، حكاية وطن أدرك مبكراً أن السماء ليست حدود بل طريقاً جديداً للمجد. هنا أقلعت الأحلام، وهنا صنعت الأجنحة الأولى موعدها مع التاريخ، وهنا كتبت المملكة فصلاً جديداً من فصول البناء والنهضة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل متابعينا عبر أثير إذاعة الرياض. برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه مع العقول المبدعة والأفكار الملهمة والإنجازات التي تصنع فرقا في حياتنا. في كل أسبوع نفتح نافذة جديدة على عالم المبتكرين والمخترعين، أولئك الذين لم يكتفوا برؤية التحديات بل بحثوا عن حلول وحولوا أفكارهم إلى واقع، وأثبتوا أن الابتكار يبدأ بفكرة وأن الإنجاز يبدأ بخطوة. في فرسان التمكين نسلط الضوء على قصص أشخاص اختاروا أن يكونوا جزءاً من صناعة المستقبل، نتعرف على اختراعاتهم وابتكاراتهم ونستمع إلى تجاربهم، ونتعرف على الصعوبات التي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرص للنجاح. ولأننا نؤمن أن كل إنسان يمتلك قدرة على الإبداع، وأن الفكرة الصغيرة قد تتحول يوماً إلى إنجاز كبير، وأن التمكين الحقيقي هو أن نمنح المبدع الفرصة ونشجع المبتكر، نؤمن بقدرة الإنسان على صناعة التغيير من هنا ومن بين الأفكار التي بدأت بحلم والاختراعات التي بدأت بمحاولة. نبدأ معكم رحلة جديدة، في كل أسبوع رحلة نتعرف فيها على فرسان التمكين ونكتشف كيف استطاعوا أن يحولوا الشغف إلى ابتكار، والطموح إلى إنجاز، والفكرة إلى أثر. كونوا معنا واستعدوا لاكتشاف قصة جديدة وفكرة جديدة وملهم جديد. في حلقتنا اليوم معنا ابتكار مميز يحمل اسم طواف، وهو ابتكار سياحي ذكي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة السائح وجعلها أكثر سهولة وتخصيصاً. يتيح التطبيق للسائح التعبير عن تجربته بالصوت، ثم يحولها إلى نص ويحلل مشاعره ويحدد الجوانب الإيجابية والسلبية في

0: تجربته، وبناء على ذلك يقدم له توصيات سياحية تتناسب مع اهتمامه وتجاربه السابقة. جاءت فكرة طواف دعماً لتوجه المملكة ورؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وقد تمكن الفريق من تحويل الفكرة إلى نموذج أولي وعرضه على عدد من الفعاليات، من أبرزها معرض غرفة تجارية بالطائف، كما شارك في هاثكون الورود العالمي وحقق المركز الثاني. ابتكار يجمع بين السياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي ليجعل تجربة السائح أكثر ذكاء وملائمة. وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام السعود الثبيتي، وتنضم إلينا للحديث عن هذا المشروع من فريق طواف الطالبة نشوى المطيري. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: معكم نجوى خاتم المطيري، طالبة علوم حاسب في جامعة الطائف، والمتحدث الرسمي لفريق طواف تحت إشراف وتوجيه الدكتورة أحلام سعود الثبيتي. بداية مشروعنا اسمه طواف، مستوحى من فكرة السائح، وهو يطوف حول المملكة ويكتشف مناطقها وتجاربها المختلفة. طواف هو تطبيق سياحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعم السياحة في المملكة العربية السعودية، والهدف منه هو جعل تجربة السائح أكثر سهولة وتخصيص، بحيث ما تكون التوصيات المقدمة له مجرد توصيات عامة، وإنما تكون مبنية على تجربته واحتياجاته. وجات فكرة المشروع من رغبتنا في دعم رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة في مملكتنا الغالية، خصوصاً أن السياحة أصبحت من القطاعات المهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، والمملكة تشهد اليوم نمو وتطور كبير في هذا القطاع مع التوجه نحو تعزيز السياحة وتنويع التجارب المقدمة للزوار. وبالنسبة لنا كان هذا التطور هو الدافع اللي خلانا نفكر كيف ممكن التقنية والذكاء الاصطناعي يكون لهم دور في دعم هذا التوجه، وكيف نقدر نخلي تجربة السائح أكثر ذكاء وتناسب احتياجاته بشكل أكبر. وبعد مناقشتنا للفكرة مع دكتورة أحلام، وجهتنا إلى فكرة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لفهم تجربة السائح ومشاعره، ومو بس تقديم توصيات سياحية عامة. ومن هنا بدينا نبني فكرة طواف، بحيث يكون السائح قادر على التعبير عن تجربته بطريقة طبيعية، والتطبيق يستفيد من هذه التجربة لاحقاً في تحسين التوصيات المقدمة له.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها، وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: بدينا نسأل أنفسنا، إذا كانت التوصيات السياحية موجودة أصلاً، وين الفجوة اللي نقدر نعالجها؟ فلاحظنا أن سوق التطبيقات السياحية حالياً يعاني من فجوة كبيرة، بأن أغلب التوصيات تعتمد بالكامل على تقييمات تقليدية مثل النجوم من 1 إلى 5 أو الاستبيانات الجاهزة، وهذه التقييمات في الواقع ما تعكس تجربة السائح الحقيقية ولا تعطيك الصورة الكاملة. يعني على سبيل المثال، ممكن شخص يعطي مكان معين 4 نجوم، لكن النظام يظل جاهل وش التفاصيل الدقيقة اللي عجبته، وش الأشياء اللي أزعجته، وهل هذا المكان يناسب الشخص مرة ثانية أو لا. غير أن الصراحة التقييمات الرقمية تعاني من انحياز كبير، لأن المستخدم ما يقيم غالباً إلا إذا كانت تجربته إما ممتازة جداً أو سيئة جداً، ونفتقد للآراء المتوازنة. من هنا ابتكرنا في طواف حل مختلف تماماً، مكننا السائح إنه يتفاعل مع التطبيق بلسانه وبصوته بشكل طبيعي وعفوي، كأنه يسولف مع صديق. التطبيق راح ياخذ هذه الرسالة الصوتية، بيحلل تجربة السائح ومشاعره، راح يستخدم هذه البيانات العميقة بأنه يقدم توصيات سياحية مخصصة جدا لرغباته واحتياجاته اللحظية. يعني باختصار، تطبيق طواف راح يعطيك تجربة خاصة فيه، كل مستخدم له تجربة مختلفة عن المستخدم الثاني. الشيء الأساسي اللي يميز طواف عن كل الحلول الموجودة في السوق، وأننا ما نتعامل مع التقييم كمجرد رقم، وإنما نستخلص المعنى والمشاعر من تجربة السائح نفسها. فبدل ما تكون المعلومة المخزنة عندنا هي مجرد كلمة أعجبني أو لم يعجبني، نفهم التفاصيل الدقيقة للتجربة ونوظفها لخدمة السائح نفسه في المستقبل.
0: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: طبعاً تحويل الفكرة إلى تطبيق فعلي ما كان مجرد خطوة مباشرة. واجهتنا

0: أكيد خلال تطوير مجموعة من التحديات. أعتقد أن أكبر وأبرز تحدي واجهناه في هذا المشروع كان كيف نربط مجموعة من التقنيات المختلفة مع بعضها في نظام واحد يعمل بلحظية وسلاسة بدون أي تأخير. المشروع ما يعتمد على جزء برمجي واحد، بل يتكون من سلسلة متصلة. نبدأ أولاً بطريقة تفاعل السائح وتسجيل الصوت، ثم معالجة هذا الصوت وتحويله إلى نص، بعدها نمرر النص إلى نماذج معالجة وتحليل المشاعر، وفي النهاية نوصل للتوصيات. فكان التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو التأكد من أن كل مرحلة تؤدي عملها بدقة عالية، وفي نفس الوقت تسلم مخرجاتها للمرحلة اللي بعدها بسلاسة وبدون أي خطأ أو بطء في الاستجابة. وبتوجيه من دكتورة أحلام قسمنا المشروع إلى أجزاء ومراحل مستقلة، وبدأنا نختبر كفاءة ودقة كل تقنية على حدة، وبعد ما نتأكد من نجاحها نربطها تدريجياً بباقي أجزاء النظام. التحدي الثاني كان يكمن في دقة تحليل المشاعر باللغة العربية، لأن الكلمات العربية غنية جداً بالمعاني، وكان يهتم الفريق جداً بالتأكد من أن النظام قادر على فهم النصوص وتصنيف مشاعر السائح الدقيقة وضبطها لتكون إيجابية أو سلبية بالشكل الصحيح، لأن هذه النتيجة هي المحرك الأساسي لخوارزمية التوصية. ومع كثرة الاختبارات والتجارب والتحسين المستمر استطعنا والله الحمد التغلب على هذه التحديات والوصول بالتطبيق إلى شكله الحالي.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: فكرة المشروع ببساطة أن السائح يقدر يعبر عن تجربته في أي مكان داخل التطبيق طريقتين، أما عن طريق رسالة صوتية أو عن طريق الأيقونات الموجودة في التطبيق. بالنسبة للطريقة الأولى فهي من خلال الأيقونات، هذه الطريقة أبسط وأسرع. إذا كانت تجربتك إيجابية فقط بدون ملاحظات فبس تحط اللايك، هي الأيقونة شكل لايك جنب المكان بعد زيارته، تضغط عليها وخلاص بيفهم التطبيق أن تجربتك كانت إيجابية. أما الطريقة الثانية واللي هي فرقنا فيها اللي هي التفاعل الصوتي، السائح يقدر يتكلم بشكل طبيعي ويشارك تجربته بدل ما يكون مطالب بكتابة تقييم طويل. بعد ذلك التطبيق أول شيء بيحول الصوت إلى نص، ثم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان يحلل النص ويفهم مشاعر السائح وتجربته وهل كانت إيجابية أو سلبية. وبعد ما يدخل السائح تجربته بأي من الطريقتين نبدأ مرحلة تحليل المعلومات والاستفادة منها في التوصيات. خلوني أوضح الفكرة بمثال. لو افترضنا أن سائح زار فندق وقال في رسالة الصوتية الفندق كان رائعاً ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا التطبيق ما يتعامل مع الكلام على أنه مجرد تقييم واحد للفندق، إنما يحلل محتوى التجربة نفسها. في الجزء الأول من كلامه لما قال الفندق كان رائعاً فهذه معلومة إيجابية عن تجربته، لكن لما كمل قال ولكن المصاعد لم تكن نظيفة، هنا ظهرت نقطة سلبية محددة داخل التجربة وهي نظافة المصاعد. يعني بدل ما تكون النتيجة عندنا فقط أن المستخدم أعجب بالفندق أو أنه ما أعجبه، نحاول نفهم تفاصيل تجربته والجوانب الإيجابية والسلبية فيها، وبعد ذلك نوظف هذه المعلومات في التوصيات المستقبلية. فمثلا إذا رجع نفس السائح بعدين وقال أني يدور على فندق، يقدر النظام يستفيد من تجربته السابقة في تقديم خيارات أكثر ملائمة له، بحيث تكون التوصيات مبنية على المعلومات اللي شاركها قبل ومو بس على تقييم عام. وهنا تظهر الفكرة الأساسية في طواف، إن إحنا مو بس نبغى نعرف إذا تجربتك جيدة أو سيئة، إحنا نبغى نعرف ونستفيد من تجربتك عشان نحسنها ونقدم لك شيء ينفع لك بعدين. بشكل عام نقدر نلخص طريقة عمل طواف في 3 مراحل رئيسية: أولاً تحويل الصوت إلى نص، ثانياً تحليل مشاعر وتجربة المستخدم، أخيراً تقديم توصيات مخصصة بناء على هذه المعلومات. وبربط هذه المراحل مع بعض ننتقل من مدخلات السائح سواء كانت صوتية أو عن طريق الأيقونات إلى فهم مشاعره، ثم تقديم توصيات تناسب شخصيته أكثر.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟

0: نعم ولله الحمد، احنا ما اكتفينا بكون طواب فكرة على ورق او بحث نظري، لا احنا حولنا الفكرة الى نموذج اولي فعلي وجربناه واختبرنا جميع وظائف التقنية بكفاءة عالية كفريق عمل، ولأن نؤمن بأهمية قياس أثر المشروع في الميدان ومعرفة رأي المختصين أكيد، خرجنا بالنموذج هذا وعرضناه في عدة محافل وفعاليات بارزة. شاركنا وعرضنا مشروعنا في معرض الغرفة التجارية بمحافظة الطائف، كما حظينا بفرصة عرض المشروع مرتين أمام جهات وخبراء مختصين في قطاع السياحة، ولله الحمد كانت الانطباعات وردود الفعل جدا مرضية ومشجعة، وأبدى إعجابهم الكبير بالفكرة وبمدى احتياج السوق لها وتتويجا لهذه الجهود الميدانية. شاركنا في هاكاثون الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية في نسخته الثانية تحت مسار السياحة العلاجية، وبفضل من الله وتوفيقه حقق مشروعنا طواف نجاح وفوز. هذا الفوز والتكريم ما كان بالنسبة لنا إلا نقطة تحول وتجربة استثنائية جدا، لأن أعطانا ثبات حقيقي وميداني من لجنة التحكيم بأن طواف يمتلك قيمة عالية وحل تقني لا متطلبات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالنسبة للمستقبل، طموحنا في طواف ما يوقف عند النسخة الحالية، طواف دائما جاهز للتطوير المستمر. من خططنا مستقبلا أن ندعم وجهات أكثر ولغات أكثر بإذن الله، بحيث يكون التطبيق قادر على خدمة أكبر عدد من السياح سواء كانوا زوار للمملكة أو مستقبلا خارج المملكة بإذن الله. كذلك احنا نطمح إلى تطوير تجربة المستخدم بشكل أكبر، نطمح أن نضيف له خدمات ومزايا جديدة تساعده في مختلف مراحل رحلته، من التخطيط للزيارة إلى استكشاف الوجهة والاستفادة من الخدمات المتوفرة حوله. وطبعاً وأكيد خطتنا الأكبر والأهم هي الحصول على شريك استراتيجي أو داعم في قطاع السياحة يساعدنا في تطوير طواف وتدشينه بشكل رسمي وتوسيع نطاقه، حيث نقدر نحول فكرتنا من مشروع واعد إلى منصة يستفيد منها عدد أكبر من السياح. ونؤمن أن نجاح أي مشروع ما يعتمد فقط على الفكرة، وإنما على الاستمرار في تطويرها والاستماع للمستخدمين ومعرفة احتياجهم، وهذا الشيء هو اللي نطمح نركز عليه في المراحل القادمة بإذن الله. بالنسبة لنا المشروع اللي وصلنا لليوم هو بداية الطريق وليس النهاية، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نشوف طواف في المستقبل مشروع له أثر واضح في تجربة السياح في المملكة العربية السعودية.
2: فرسان التمكين.

وفي ختام لقائنا اليوم، كانت لنا رحلة مميزة مع فريق طواف، تعرفنا خلالها على فكرة مبتكرة تجمع بين السياحة والذكاء الاصطناعي، وتسعى إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وذكاء وتخصيصا للسائح. استمعنا إلى تفاصيل المشروع وتعرفنا على الفكرة اللي بدأت من تساؤل وطموح وتحولت إلى نموذج أولي شارك في عدد من الفعاليات وصولا إلى تحقيق المركز الثاني في هاثكون. وما يميز هذه التجربة ليس الابتكار وحده، بل الإصرار على تحويل الأفكار إلى واقع والإيمان بأن التقنية يمكن أن تكون وسيلة لصناعة تجارب أفضل وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات. وفي فرسان التمكين نؤمن أن وراء كل إنجاز قصة، ووراء كل فكرة شخص آمن بقدرته على التغيير، ولهذا نسلط الضوء على المبدعين والمبتكرين لنحتفي بإنجازاتهم ونستفيد من تجاربهم ونلهم جيلا جديدا ليواصل مسيرة الابتكار والتميز. كل الشكر والتقدير لفريق طواف وللدكتورة أحلام سعود ثبيتي على الإشراف والتوجيه، وللطالبة نجوى المطيري على مشاركتنا تجربة هذا المشروع المميز. وفي كل أسبوع نلتقي معكم وقصة جديدة وفكرة جديدة من الإبداع والتمكين. تذكروا دائما أن الابتكار لا يبدأ بإمكانيات كبيرة، بل يبدأ بفكرة وشغف وإصرار على تحويلها إلى إنجاز. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخبار

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السادسة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده. رئاسة الشؤون الدينية تؤكد أن استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة جريمة شنعاء واعتداء سافر على حرمة البقاع المقدسة. إدانات عربية وإسلامية ودولية لاستهداف الميليشيا الحوثية محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. المملكة تشدد على أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية. المملكة تشارك في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش. المملكة تحصل على جائزة التميز البيئي العربي لجهودها في الحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي واستدامته. يعد الأول عربياً وخليجياً مركز تقويم الاعتماد الأكاديمي ينال اعترافاً دولياً أمريكياً. جمرك مطار الملك فهد يحبط تهريب 40 ألف حبة إنفيتامين مخبأة في أكواب زجاجية. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2026. حافلات المدينة تطلق المسار السريع 300 لربط محطة قطار الحرمين بالمسجد النبوي. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في ولاية كانو بنيجيريا، والمشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال بمدينة نيروبي بكينيا. عربياً ودولياً، القوات الجوية اليمنية تنفذ 20 غارة على أهداف للحوثي في تعز وتؤكد ضرب أهداف ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة. أرتيريا تقطع العلاقات مع إثيوبيا والاتحاد الأفريقي يحث على ضبط النفس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من المناطق جنوبية سوريا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران. على الصعيد الرياضي، المنتخب السعودي يختتم مساء اليوم استعداداته قبل مواجهة نظيره القطري في نصف نهائي بطولة الخليج مساء غد السبت. هيئة الترفيه تطرح تذاكر بطولة التنس العالمية بطولة الملوك الستة في نسختها الثالثة. نهاية الموجز، شكرا للمشاركة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في

0: زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
7: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. تقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة، وتمثل نموذجاً طموحاً لمدن المستقبل في المملكة، إذ تغطي مساحة تتجاوز 181 كيلومتراً مربعاً. تم إطلاق المشروع في عام 2005 برؤية تجمع بين السكن والصناعة والتجارة والترفيه والبيئة، ويدار تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. تضم المدينة ميناء الملك عبدالله الذي يعد من أسرع الموانئ نمواً في العالم، ويتميز بقدرته على استقبال أكبر سفن الشحن العالمية، كما تشمل المنطقة الصناعية التي تستقطب استثمارات كبرى في قطاعات التقنية والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم. من الناحية السكنية، تم تصميم أحياء حديثة مثل حي البيلسان والتالا جاردنز، حيث تتوفر وحدات سكنية بمعايير عالمية ومدارس دولية ومراكز صحية ومساحات خضراء. كما تحتضن المدينة منشآت رياضية وترفيهية مثل ملعب الجولف العالمي رويال جرينز الذي استضاف بطولات دولية، إلى جانب مراكز للمؤتمرات والمعارض. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ليست فقط مشروعاً عمرانياً، بل هي رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحفيز ريادة الأعمال.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: تحية عطرة لكم مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم، حياكم الله في إطلالتنا الأسبوعية بكم ومعكم في خوارزميات. في حلقات سابقة تحدثنا حول بعض التطوير في منتجات يمكن أن تضيف لنا أيقونات ذكاء اصطناعي محلي دون الحاجة إلى استخدام إنترنت، وكررنا كثيرا مصطلحات مثل هاجينج فيس وكاجل. اليوم شوي بنسلط الضوء عليها بشكل معرفي، يمكن اليوم ما بنتكلم بشكل تطبيقي أكثر، ولكن بشكل معرفي عن هذه المنصات، ما هي ومن أسسها وكيف يمكن الاستفادة منها لفئات مختلفة من المجتمع، ليس بالضرورة أن أكون طلاب أو باحثين وإنما مستخدمين عاديين. حديثنا اليوم بيكون في تركيز على هاجينج فيس وكاجل. في البداية أهلا وسهلا بك مهندس مصطفى ضيفنا الدائم.
2: أهلا وسهلا أستاذ صالح.
1: خلينا نتعرف على قصة تأسيس هاجينج فيس وليش أصبحت منصة لها تأثيرها المباشر في عالم الذكاء الاصطناعي.
2: جميل جدا، وأنا سعيد أنك توقفت حول هذا الموضوع، لأنه الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي مهم جدا عكس الشخص اللي يبدأ من الصفر. فالذكاء الاصطناعي هناك مجتمع كبير وضخم جدا وبيانات مفتوحة المصدر، ممكن الاستفادة منها والانطلاق من عند كان على شكل على المستوى الفردي كونك طالب أو باحث، أو حتى أيضا على مستوى الشركات. تخيل هاجينج فيس هذه من أهم المكتبات أو المنصات اللي فيها ملايين النماذج في كل الاختصاصات، في كل الاختصاصات تجدها هناك بشكل مجاني، ممكن تستفيد منها، ممكن تجربها، وممكن الاستفادة منها. هاجينج فيس الغريب في الموضوع ان هي ما كان مقصود فيها منصة ذكاء اصطناعي، كان في هي شراكة، واعتقد شراكة فرنسية انشئت في عام 2016، هي تشات بوت لشباب، بس تطورت واصبحت مصدر مهم او اهم مصادر نماذج الذكاء الصناعي في العالم.
1: جميل، وش تقدم عادة؟
2: تقدم خلينا نقول ثلاث أعمدة رئيسية. العمود الأساسي هي النماذج اللغة، مثل نماذج الترجمة، النماذج اللغوية، فيها نماذج اللغة، نماذج الاختصار، منها نماذج الصور، نماذج معالجة الفيديوهات، ونماذج معالجة الصوت.
1: جميل، ألاحظ فيها تنوع، يعني هل هذا شيء سائد في باقي المنصات؟ لاحظ فيها النص، الصورة، الصوت، الترجمة، التلخيص.
2: في كل منصة مثل كاجل إذا تكلمنا عنها أيضا فيها نفس هذا التنوع، ولكن طريقة مختلفة. ممكن نتكلم لاحقا متى تستخدم الهاجينج فيس ومتى تستخدم الكاجل. العمود الثاني هو الديتا سيتس أو البيانات الضخمة. أنت عندما تريد تدرب نموذج تحتاج إلى بيانات، فبالتالي هاجينج فيس هذا من أهم المصادر اللي ممكن تستفيد منها في استخدام النماذج أو استخدام البيانات الضخمة لتدريب نماذجك.
1: كيف عادة يبدأ فيها المستخدم؟ كيف يستفيد منها؟ بالتصفح ولا يجربها ولا يفضل أنه يعني تحميل بدون تشغيل محلي؟
2: هو يعتمد شنو هدفك. يعني إذا هدفك أنت تريد تطور نموذج وتستفيد منه، في العمود الثالث هو السبيسز اللي هو منصات تفاعلية داخل منصة هاجينج فيس. يعني تقدر تستخدم النموذج مباشرة في المنصة وتشوف أداء هذا النموذج، عجبك تقدر تنزله وتستخدمه بشكل مباشر، ما عجبك تقدر تشوف نموذج آخر. فهذا السبيسز عمود مهم حتى تستفيد من، حتى تطبق النموذج وتشوف أنت تقيمه بنفسك قبل استخدامه.
1: خلينا بما أن أخذنا يعني جرعة وافية حول هاجينج فيس بنتكلم عن كاجل، ولكن بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا وحديثنا في هذه الحلقة معرفي قليلا حول هذه المنصات اللي تحدثنا عنها بشكل عملي في حلقات سابقة. منصة كاجل ليش هي من الأساسيات في عالم البيانات؟
1: كاجل هي من إحدى إنتاج شركة جوجل، ومثل ما تفضلت هي منصة لعلوم البيانات. الفرق بين كاجل وهاجن فيس، هاجن فيس هي نماذج جاهزة أنت تستخدمها، أو إذا عندك نموذج تقدر تشارك فيه. وممكن نتكلم لاحقا ليش الناس تحط نماذجها، يعني ليش جهدها تحط هناك وبشكل مجاني. كاجل يعطيك مثل هاجن، يعطيك نماذج ويعطيك أيضا بيانات ضخمة اللي هو داتا سيتس كمصادر. يعني أنت إذا تبغى تدرب عندك مثلا صور سيارات، تبغى تشوف الموديل حق السيارة، ممكن تلاقي هناك بيانات اللي مختصة بجيولوجيا الأرض، تقدر تستفيد، تقدر تلاقي هناك بيانات لمعالجة أو اكتشاف مرض السرطان، تقدر تلاقي هناك بيانات لغوية، تقدر تلاقي هناك. ففي نماذج كثيرة تلاقيها في كاجل كمصدر أو مصدر مهم جدا للبيانات الضخمة اللي أنت كمطور أو طالب أو باحث تستفيد منها في تطوير نموذجك. أنت تقدر تخلط بين هاجنج فيس وكاجل، يعني تقدر تأخذ النموذج أولي من هاجنج فيس وتقدر تأخذ الديتا سيتس من كاجل. من مزايا كاجل ايضا في نوت بوكس جاهزه، يعني نوت بوك هو مثل هو الدفتر العملي اللي تكتب فيه الكود. جوجل موجود عندها كولاب، والنوت بوك اللي في كاجل ميزته سهل جدا، تقدر تربطه باي قاعده بيانات موجوده في نفس المنصه. والاهم في كاجل هو تفاعلها الكبير في المسابقات العالمية،
0: وهذا اللي كنت بسأل عنه، ايش فكرتها وكيف تدار؟
1: جميل جدا. طبعا في مسابقات تعليمية وفي مسابقات مسابقات تعليمية، يعني الهدف منها تعليمي، وممكن تكون بجوائز وممكن تكون من دون جوائز. ولكن هناك مسابقات عالية المستوى وجوائزها باهظة الثمن، توصل لمئات الآلاف من الدولارات. يعني حتى أن هناك يعني ناس وشركات مختصة فقط في عمل في المشاركة في هذه المسابقات،
0: عشان كده هي حتى مفيدة حتى لو ما فاز الإنسان.
1: طبعا أنت أولا تشوف مستواك، يعني شاركت فيها بشكل بسيط، وأتمنى أنه أنا أكمل عليها أيضا، لأنه أنت تشوف ضمن، أنت ضمن مجتمع دولي، ضمن تنافس كبير، يعني مثل كأس العالم لكرة القدم بس هنا بين المبرمجين. يعني نشارك في مسابقة كان التحدي فيها هو يعطيك مشكلة، يعطيك مشكلة في العالم ويقول لك حلها. يعني أنا اللي شاركت فيها مسابقة في مشكلة في إيجاد نموذج يرفع دقة فهم لغة الإشارة عن طريق الصورة، يعني تشوف المتحدث باللغة الإشارة بيده كيف تعمل نموذج يفهم ويترجم لغة الإشارة عند الإنسان. طبعا نقدر احنا نطور هذا النموذج بدل ما يكون باللغة الإنجليزية يكون أيضا باللغة العربية.
0: عشان كذا يعني اللي كاجل دور في التعلم في بناء المشاريع والفرص الوظيفية بشكل واضح.
1: طبعا طبعا، والجميل أيضا حتى أيضا الشركات تستفيد من كاجل. يعني أنت أستاذ صالح عندك مشكلة مثلا، تبغى تعمل نموذج ذكي بس ما تبغى توظف ناس، فهذه طريقة ذكية. أنت بدل ما توظف شخص وتعطيه رواتب وتحفيزات وكذا، هذا وكم بيكلفك يعني على مدى مثلا عقد 5 سنين؟ بيكلفك مبلغ كبير. يقول أنا ممكن أخذ ربع هذه التكلفة وخليها على شكل جائزة، وهذه المشكلة أحطها في كاجل، يقول يلا حلوها لي وهذه الجائزة. أنت هنا سخرت لنفسك عقول العالم حتى يوجدوا لك حل ذكي لمشكلتك بمبلغ أكيد بيكون أقل بكثير من لو وظفت بشكل شخصي لشركة.

0: طبعا الناس تشوف هذه طريقة جميلة وذكية في الاستفادة من المبرمجين حول العالم.
1: طيب متى أستخدم هاجينج فيس ومتى أستخدم كاجل؟
0: جميل، مثل ما ذكرت من شوي هاجينج فيس هو فيها نماذج جاهزة، فإذا أنت تبغى تستخدم استخدام مباشر من دون تطوير فهاجينج فيس هو أسهل. مثلا هذه نماذج المساعدات الذكية ممكن تروح لهاجينج فيس وتنزلها وتستخدمها بشكل مباشر من دون ما تعدل عليها. إذا لا، إذا أنت تبغى أنت تطور وعندك لغة البرمجة وأنت متخصص تستخدم كاجل. إذا تبغى أيضا في المجتمعات، في الاثنين، في مجتمعات يعني داخل المنصة في تقدر تحاور، تقدر تطرح مشكلة وتسمع أجوبة المختصين حولها. كاجل كوميونيتي من أكبر المجتمعات الافتراضية في الذكاء الاصطناعي على الإنترنت.
1: نصيحتك مهندس مصطفى للمجتمعات المحلية والعربية في الاستفادة من هذه التطبيقات، وهل نتوقع أن ظهور نماذج عربية مماثلة فيها؟
0: نصيحتي لنفسي وللجميع، ابدأ اليوم وليس غد، يعني ادخل واستفد من هذه المنصات، لأنه هذه المنصات أولا تعليمية، فيها كم هائل من الدورات القصيرة والمختصة جدا. وأنا هنا أشير إلى كاجل ليرن، في برامج محددة لكل شيء، يعني أنت هناك توجه بشكل رائع وشكل عميق جدا، وين ما تبغى تحب بتلاقي الكورس مكثف داخل منصة كاجل. هذا للطالب أو للمتعلم، وابدأ يعني هي مسألة التعليم مسألة مستمرة، ولا تقول ولا تخاف يعني تقول والله أنا هذا عالم مش فهمني فيه، لا، أنت ابدأ صغير وبالاستمرار.

0: في اللي يعملون في هذه الشركات احيانا من العرب ممكن انهم يعني يطورون نماذج او انه يخرجون عن اطار العمل الى اطار الابتكار في هذه تطبيقات مماثلة عربية وسيكتب لها النجاح، وهناك شواهد كثيرة على هذا.
1: طبعا هناك شواهد كثيرة من عرب حققوا نجاحات عالية في بناء نماذج رائعة وفي خدمة ليس فقط خدمة مجتمعاتهم المحلية، بل أيضا ساهموا في إنشاء نماذج عالمية على مستوى عالمي. هنا ممكن نتكلم عن دور اللغة العربية، أو إحنا إيش قد ممكن نساعد أو ممكن نستفيد من هذه المنصات على نطاق المجتمع العربي،
0: وهذا اللي ممكن نتكلم عنه لكن في حلقة جاية، لأنه تقريبا انتهت حلقتنا. شكرا لمستمعينا، وبإذن الله في كل حلقة نقدم محتوى يليق بولائهم ومتابعتهم لبرنامجنا. شكرا لضيفنا ولمخرجنا ولكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
5: صح لسانك على إذاعة الرياض.
6: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم أرحب بضيفتنا الكريمة الشاعرة مها الحارثي. يا مرحبا أستاذة مها.
7: حياك الله أستاذ طلال، حيا الله جميع الأخوة والأخوات المستمعين، شكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة.
6: بارك الله فيك، دامت أفراح الوطن واليوم عيد. طبعا القصيدة هذه حصرية البرنامج صح لسانك.
7: صحيح، للوطن لا شاش هاجوس القصيد، جنبوا عن شوط سبقه لا بدأ، ياخذ الأول على الداع الجديد، تحتها البيدة تطاير لا عدا. دامت أفراح الوطن واليوم عيد، كل صوت من الفخر قاله صدى، عن وطننا لو فنينا ما نحيد، حبنا وإعجابنا لآخر مدى. غرد القمري بعذبات النشيد، وفي رباه الطير بل حانه شدى، ودغدغت نسماتها غصان الجريد، وصبت نزونه وبرقه ما هدى. موطني

0: سيدي سلمان حنا له فدا، صاحب الوقفات والباس الشديد، محمد المقدام بهجيل اكتدى، 96 والعمر المديد بالشريعة والفضيلة والهدى، نخله سيفين والطلع النضيد والشهادة حق، والناس اشهد حقنا نصلح بحب من الوريد، ونطلب ونطرب ونفرح ونلعب ونحد.
1: يا سلام يا سلام، صح لسانك يا مها الحارثي،
0: صح الله بدك.
1: مها ما شاء الله عليك، انت تعتبرين يعني من الشاعرات المبدعات بصراحه،
0: هذه والله شهادة اعتز فيها يا اخوي طلع.
1: وتعتني بشعرك، يعني انا قريت معظم القصائد اللي انت كتبتيهن من عن طريق موقعك، والقصائد اللي حصلنا عليها بصراحه يعني تنم عن شاعريه. هل تشوفين ان الشعر النسائي مقبل يعني بابداعات وكذا؟
0: والله يا اخويا طلع، الشعر من زمان، الشعر النسائي من زمان هو مقبل، والدليل يعني اسماء شاعرات كثير على الساحه، وحفظ بعض القصائد اللي موجوده الى الان، يعني من عصور يعني سنوات قديمه اكيد.
1: نعم،
0: لكن الان ممكن ان الموضوع صار يعني اسهل بالنسبه للمراه انها تكون شاعره وتتواجد، يكون لها صوت ويكون لها جمهور، يكون لها تواجد.
1: جميل. وشفتي انت جمهور الشعر النسائي انه يعني جمهور يعتد فيه يعني؟
0: ايوه الى حد كبير اكيد.
1: جميل. انت في واحده من قصائدك تقولين يعني ما اكتفيت من الشعر والبوح وحروف القوافي،
0: كل ليله اطوي الاسفار وانزل في ضفافه.
1: يا سلام.
0: اقول ما اكتفيت من الشعر والبوح وحروف القوافي، كل ليله اطوي الاسفار وانزل في ضفافه، لو تعذلوني عنه ما قلت قسمي منه كافي، والله اني صرت ازيد متابر وعزم وحصافه، صرت احب اكثر قراراتي وفكري واختلافي، واحتوي نفسي واشجعها على مبدا الانافه، ادفع السيه بحسنه وانحر ساع الفيافي، واحسن بظني ليا من شفت بالناس اختلافه، واتخلى عن كثير اشياء من باب التشافي، واتمسك بالمحبة والسماحة واللطافة، لا سمحت اقفي على الحاجة واخليها خلافي، ما التفت فيها ولا الحقها الندامة والحسافة، ان كتبها الله تعالى خير والخير امتقافي، وانصرف الخالق المعبود فيها الشر شافة، ابتعد عنها بنفس الراضية والبال صافي، واعتبر حزني عليها إهانة وذل وضعف.
1: سلام عليك، صح لسانك يا مها الحارثي،
0: صح الله بدنك استطلع.
1: مها، عادة الشعراء لهم محطات ووقفات، سوى الشعراء أو الشاعرات، إيش قلتي أنت عن الحظ؟ كيف كانت؟
0: والله
1: عادة أنتم الشعراء عشان
0: قلنا في الحظ الكثير، تعرف أن محطات الشعراء تقريبا ممكن لها أكثر مغامرة من الإنسان العادي.
1: نعم،
0: فتلاقي سبحان الله ممكن تحس انه جاهد انه يحقق شيء هو الى زال لحد الان ما حقق، ممكن ما يكون جمهور او تواصل او تواجد او اعلام قد ما هو اني احقق قصيدة تكون مقربة او تكون تشرحني اكثر، او يعني من باب هذا المنطلق، مهما كتب الشاعر دائما يجي احساس اني انا ما عبرت او اني ما وصلت لهذه المرحلة.
1: أيوه، والشاعر يقدر يعبر ويتكلم وكذا، يمكن غيره ما يقدر يقول الا بالكلام العادي.
0: شوف، أنا أشوف أن كل إنسان يقدر يعبر، يعني ممكن في ناس يمتلك موهبة أخرى يبرض يقدر يعبر فيها عن نفسه.
1: نعم.
0: ممكن الرسم، ممكن في ناس الإلقاء، ممكن في ناس أشياء كثيرة، فهي تعبر عن نفسها، ما أشوف أن الشعر بس هو فقط الوحيد يعبر.
1: جميل. شو قلتي؟ أنا أدري أن الحظ ما هو على الكيف.
0: صحيح. أقول عرضت ضيقة خاطري للمشاريف، ما عاد باقي من أثرها بواقي، شتتها بدمع العيون المذاريف وزفير صدر متعبتها الطراقي، عريتها من كل شبهه ومن زيف، ورخيت عنها بالتمسك وثاقي، أفلت قبضتها بقلة تكاليف، حديتها بعزمي على ضيق نطاقي، وومت بها لرياح معرج من النيف، وهفت بليا جمع وبلا تلاقي، نصيت من ظله على خلقه.

0: جبر القلوب المرهفات الرقاق أحن من جمع العرب والمواليف كريم ما خيب رجات الهاق هو من جيل الغرقان غيث الملاهيف لكثرة سلوف الزمن والسواق في ديه لا فكت علي الصواديف وعنده نهاية ضيقتي واختناقي أنا أدري أن الحظ ما هو على الكيف وأن الصبر لا طال مر المذاق والحاجة الياجات والخاطر معيف تنعاف لو هي قدم عيني تساقي واللي مضى ما نلحقه بالتحاسيف وقفة بعد عثرة قدم وانطلاقي.
1: يا سلام يا سلام جميل، طلعتي من اللوم القليل على الحظ وبعدين تكلمتي شوي عن الأمل. عندك
0: كسا... أنا أشوف أن الإنسان لازم يكون رحوم شوي بنفسه يعني لا يزيد بشيء يعني هي فوق احتمالها تقريبا.
1: نعم عندي أمل حلمي محقق وعزمي يقول
0: قولي الوردة الذابلة ما هو بوقت الذبول الحظ توه تبسم وانجلت حدته الياس كل جهده والحزن بادي يزول والكبت قوة سلاطين الشعر هدد يا وردتي مشكلتنا ما ندور حلول وجه الأمل ما تعودنا على لدك وشلون غصنك ذبل وانتي بحسنك ذهول من هو يشوفك تورد بالخجل خدك استرجعي غصنك الوارف وكوني رسول للي دروب الحزن لاخر لداودك ذا وقتنا نحصد المنتوج عرضا وطول ننعم بعد جرح الأيام انتهت مدته بكرة بخضرة مراتعنا نصول ونجول ونودع اللي مضى من وقتنا وشدته ونفرح أحبابنا ونزيد غيظ العدول ونرجع الحلم القديم استصعب وجد أنا من سنين لا شفت زماني ميول عدلت صبري وقويته على هدك وعطيت قلبي مناعة وامتطيت الرحول في رحلة مليل وذبها ترك عدك واخذت خلوة مع نفسي بنقطة وصول من دونها السر ما يكشف لهم سدك عندي أمل حلمي محقق وعزمي يقول صعوبته في سبيل حققه لذته.
1: جميل جميل صح لسانك يا مها الحارثي
0: صح الله بدك.
1: مها سبق وكتبتي أنت أعتقد في اسم غير الاسم الصريح.
0: والله بدايتي كانت بأسماء مستعارة مو اسم واحد تقريبا يمكن عدة أسماء.
1: ليش اخترتي عدة أسماء؟ ممكن الواحد يكتب اسم مستعار حتى سوى شاعر ولا شاعر لكنه يختار اسم واحد ويرسي عليه عشان ما يعني تختلف الرواية في شعره هذا يقول لا هذه للشاعر فلانة أو للشاعر فلانة أو للشاعر فلانة.
0: بداياتي كانت تقدر تقولها يعني شوي متشتتة مرتبكة لكن أنا دائما سبحان الله لاحظت في نفسي أني أحب هذه ثورة البدايات هذه اللي تكون في البداية يكون صنعة جمهور من الصفر. بعض الحسابات يعني توقفت أو بعض الأسماء أني ما قدرت ظروف حالة بين أني أكمل فيها وبعضها لا لازال إلى الآن أكتبها.
1: تكتبين للحين باسم مستعار وترجعين تكتبين باسمك الحقيقي؟
0: صحيح
1: والله شيء غريب يعني عادة الشعراء يشحون قصايدهم يعني يبيه باسم معين
0: ما أدري. أنا أحس الأسماء المستعارة أعتقد أنها كانت في فترة من الفترات يعني
1: موضة
0: مزيمة أكثر من الموضة صارت يعني بشكل كبير حتى الشعراء والأمراء والناس الكبار كانوا يكتبون بأسماء مستعارة
1: صحيح
0: فما أدري حسيت ممكن الاسم المستعار أقرب لي أو أكثر حرية لي.
1: هو عادة يعني الاسم المستعار يكون ببدايات الشاعر علشان لما يضمن جمهوره وتقبل الناس شعره وجودة شعره وبعدين ينطلق بالاسم الحقيقي
0: صحيح.
1: لكن هذه عندي أمل يعني تعتبر من أجمل قصائد الشعر.
0: هذه من القصائد اللي كتبتها باسمي مها الحارثي ولا أحب أنها تكون باسم مستعار لأني فعلا أنها تعبر عن نفسي.
1: جميل. كني أشوف القيض شايل متاع كانت أنت قلت بها الأيام هذه القصيدة هذه
0: لا والله هذه القصيدة تقريبا قبل سنة لكنها تتكلم برضو عن الشعر وعن
1: يعني قلتيها بنفس الوقت هذا احنا
0: في نفس هذا الوقت تقريبا.
1: جميل جميل.
0: هذه اقول فيها رجعت صوغ القاف بعد انقطاع ولحن البيت الجزل لا قريته كني اشوف القيض شايل متاعه والسيل يبني بين الانقاض بيته قبل امس اقول الليل ما من طماعه يا كفى ما جيت انتخيه وعفيته. مات الشغف والروح راحت وداعه والياس داعب كل الأقطار صيته. لو النهار يسلف الليل ساعة أحرمت عيني من طواري مبيته، وعانق سجة خاطري واتساعة مع هاجسي قبل انتهي وابتديته. شبيت نار السمر واصبح شعاعه يضوي ظلام الليل كل ما سريته. علو عسى قلبي يزول التياعه ويطيب جرح بالضمير احتويته. لي مدة والحزن يا طول باعه حاولت أقاوم ضدته ما قويت. أبعدني عن الذات والصمت ذاعه جبرني يمشي درب ما قد مشيته. مشتاقه لصوت وحشني سماعه، مشتاقه لوجه بوجهي حميته، مشتاقه لقلب صدمني ضياعه لقيت أثر منه وهو ما لقيت. نفسا خداها الشعر مني ولاعه مهمها كثر الحسايف وليت. روح يشي طبها الرضا والقناعة وضحكه من الخاطر لكن ما هقيت.
1: جميل جميل، صح لسانك يا مها الحارثي.
0: الله بدك يا أستاذ مطلع.
1: مها تقدرين تصفين لي يعني وانت تقولين القصيدة أو تحضرين للقصيدة، كيف نفسية الشاعر في هالأثناء هذه؟
0: أنا أحس الشعر له طقوس معينة في الكتابة.
1: حلو، أعطينا الطقوس هذه عشان نستفيد منه.
0: أخاف تصيرون أشعر مني.
1: والله يا ليت، تمنى ذلك.
0: والله شوف يا أخوي طلع، شاعر عن شاعر يختلف. يعني مثلا عندك في شعراء ممكن يمسك خط ما شاء الله خلاص تجي معه القريحة ويكتب قصيدة. ممكن بعضهم في الشتاء وشبة النار وهذه الأجواء هي ما شاء الله تخليه يكتب الشعر. ممكن أشياء كثيرة، أنا أشوف أن كل إنسان وطقوسه، لكن أنا صراحة أميل للهدوء. يعني إذا كان المكان ما فيه هدوء وأنا مختلية بنفسي صراحة أنا ما أكتب، نادرا نادرا صراحة أكتب.
1: ما تكتبين بالضوضاء؟
0: عشان كذا أنا تعجب ما شاء الله من شعراء المحاورة، ترى هم يعني ما شاء الله تجيهم ملكة الشعر وهم في وسط الصفوف
1: اي لان فيها تحدي وكذا، وبعدين بيتين ويرجع يقول بيتين، وبعضهم المواويل هذه هي اللي تذبحهم. انا حضرت لهم كثير، يعني يقول موال يكون من اربع مثلا وقفات ثم يقول بيتين او يقول بيت.
0: اعتقد بعض الشعراء في هذه الزحمة والاصوات مستحيل يكتب، بعض الشعراء اللي يميلون للهدوء يعني، فهم كيف؟
1: نعم،
0: فهي بس خاصة ممكن لشعراء المحاورة.
1: لأن شعراء المحاورة فيها تحدي وفيها لهم طقس ثاني يعني، وتشجيع الجمهور أيضا ترى يعطي حافز كبير.
0: أي بس أنا لو بيحد يشجعني ومثلا يصفق لي زي كذا ما كتب شيء، فتختلف ناس عن ناس.
1: نعم، عيني تنام وحزن قلبي ما ينام، وراكم الشعراء تشتكون دائما.
0: الله لا يجعل الحزن ما يمر علينا وعليكم يا رب.
1: اللهم أمين.
0: هذه أقول فيها عيني تنام وحزن قلبي ما ينام، حتى على ملامح الوجه اعترى وقع الحزن أشد من ضرب الحسام. ليت الفرح لأحباب قلبي ينشر، أو ليتني أسلى مع سجع الحمام، أو ليت به ليل طويل وينسرى. خلوني أبكي ما هو بعيب وحرام، وعبر بدمعي ويدري من درى. وإن طالت سنين العمر للحزن عام، ما ينسى جرحه دايم ينطرى. أشعر بها واصطن بها وسط الزحام، الصوت ما به صوت والحال انبرى. وشوفها تسرح مع انكاف الظلام ودموعها شاحت عن عيون البرى. يعين أبوي بنظرة عيون الكلام، مهما تخبينه يبان وينقر. للحزن بعيونك مثل لمع السهام، من هو يلومك من بعد شيء جرى. حزنك على فقده طبيعي لا ملام، وحيدك وزادك وشربك والذر. كان حمامة من حمامات السلام، أصبح سقيد وجثته تحت الثر. يسقي ترى قبره مراويح الغمام، اللي غلاه بداخل عروقي جرى. عند الكريم اللي عيونه ما تنام، عالم خلقه سر خافي وجهه.
1: جل جلاله، صح لسانك،
0: صح الله بدك.
1: إذا مات الضمير الحي مات العدل والانصاف. وش قصة هالقصيدة؟ هذه وراها قصة وراها شيء؟
0: ممكن أحيانا تمر علينا قصص ناس انظلموا أو

0: سلبت حقوقهم، أو ممكن المجتمع اللي حولهم ساعد في ظلمهم أو سلب حقوقهم. فمن هذا المنطلق أنا كتبت هذه القصيدة.
1: كم عادة أن الشعراء تشاركون الناس مشاعركم؟
0: تقريبا معظم قصائد الشعراء أنا أعتبر أنها من باب مواساة للناس اللي حواليك، أو قصص قد سمعتها أو أشياء زي كذا. أحيانا ممكن تكون صورة مثلا أثرت فيك، صورة أو فيديو أو
1: جميل.
0: حاجة زي كذا.
1: كيف تصنفون هالمواقف هذه من النبل، من الكرم، من الشعر؟
0: أنا أشوفها إنسانية، أنا أشوفها يعني الشاعر بطبيعته حساس وإنساني، يعني الإنسانية عنده عالية فيحس المشاعر اللي حوله.
1: جميل جميل، خلينا نسمعها.
0: يقول: سبب موت الضماير ما تبي تبصير من عراف، ليا قل الذكر والدين والأفكار من حله، إذا مات الضمير الحي مات العدل والإنصاف، أكيد يصيب ميزان الحياة بموت تخل، تميل الكفة ويصبح هنا جور وهناك إجحاف، يعم الكره ويعم القهر والخوف والذلة، غصب تبتر يدين السلم والقانون والأعراف، تضيع حقوق سمحين القبار بغلطة السلة، يحطون بمجالسهم جماعة للردى وأحلاف نفوس ضعاف، وابدان من الأحقاد من سلة، ترى الظلمات ظلمات القيامة والحقوق تشاف، تردد يوم ما يبقى خليل في رجا خلة، على حسن النوايا يعدل المكيال والميقاف، يظلل كالولي في يوم لا ظل سوى ظلة، تحقيق العدالة يا من الخايف ليا من خاف، ولا يندم من يحب العدل بإصرار ويجله، مخافة ربي أولى من مخافة ضربة السياف، كلام الحق في وقت العدالة سيف انسله، كلام الحق من عصر الجدود وماضي الأسلاف، كلام الحق ما يخرج هل الملة من الملة.
1: جميل، صح لسانك، صح لسانك،
0: الله بدك.
1: كم عمرك الشعري يا مها؟ كم سنة يعني جربتي الشعر؟ تجربتك
0: ممكن تقدر تقول ممكن 25 سنة تقريبا، 15 إلى 20 سنة.
1: جميل. هذه
0: تعرف بدايات الطفولة تكون، مو بدايات، حتى المراهقة تكون يعني الشعر يخفق كثير صراحة في بداية الشعر.
1: جميل، يعني أنت كأنك تقولين أن الشعر ما هو موهبة، يعني صرفة ممكن يكون تعلم نتعلمه.
0: لا شوف، الشعر يحتاج موهبة إتقان، ويحتاج أنك يعني تهتم بالموهبة، يعني صراحة ما تقول أنا شاعر وخلاص أنت تطلع الإعلام. فأنا أشوف لازم الشعر له وقت، لازم ضروري الشعر يكون له وقت قبل منها يقوم موهبته ويقرأ ويشوف التجارب ويحاول، ولو فشل برضو ترى الفشل ما يعني إنها يعني نهاية العالم، لا، يقدر يجرب مرة مرتين ثلاث.
1: جميل. البعض يعتقد إنه الشعر يعني كأنه إلهام ينزل على الشاعر ويعرف كل شيء ويفهم كل شيء ويقول كل شيء، هم ما يعتقدون ترى إنه محاولات ومحاولات كثيرة بعدين الواحد يقدر يجيد الوزن والقافية والبحر والصورة وهكذا.
0: أنا أشوف كيف يعني إلهام، قصدك يعني أحد يتكلم على لسان الشعر ولا؟
1: لا هذا موضوع ثاني، يعني اللي دخلوا فيه هذا موضوع ثاني، لأن أقصد أنه بعضهم يقول لك خلاص الشاعر هذا موهوب، يجي ينزل عليه إلهام ويقدر يقول القصيدة على طول، وكأنه يعني القصيدة تجري على لسانه.
0: هي زي ما انت قلت، لكن
1: بدون ما يتعب وينظم ويزين.
0: لا انا ضد هذا الشيء، انا كل موهبه تحتاج صقل موهبه، القراءه وهذه تحتاج، مستحيل انسان بيكون على رتم معين وعلى طريقه واحده على ويتقبل النقد. ترى انا النقد فادني كثير، من بعض الاخوه النقاد والشعراء كانوا يوجهوني كثير، فانا تعلمت منهم الكثير.
1: جميل جميل، عادة أنتم الشعراء النرجسيين ما تحبون أحد ينتقدكم.
0: لا أنا بالعكس، أنا في البداية أخذت كثير من نصائح كثير شعراء.
1: نعم.
0: واستفدت صراحة، يعني أكيد كل إنسان يطمح أن يغير من نفسه، إذا ما تقبل النقد مستحيل بيتقدم خطوة واحدة قدام.
1: صحيح. زين، في أحد قلتي له هرجوك لا تكذب علي يقول الصحيح؟
0: أنا أقول هل لا تزال العاشق الصب الجريح وتعاني من الفرق من الفقد وعياك الأرق. تذكر تفاصيل الهوى لها بريح واهتزت الأغصان والشوق انطرق. لمال قرص الشمس وقفة للمطيح واللابداء واصبح نقي والقف ورق. الوردة الأحمر كل ما ريحه يسيح شوف الحياة للاح للعين وبرق. نوح الحمامة والهدوء والمستبيح ما ذكرتك إحساسي اللي بك غرق. هل لا يزال الدمع محرفك يسيح تكتب لي الأشعار وتبل الورق. وانطر واسمي دونه تقوم وتطيح منت الجبان اللي تردى واندرق. ولا نسيت الحب والوجه المليح عادي ما أثر فيك شيء ولا فرق. أرجوك لا تكذب علي قول الصحيح أنا على تحديد نقطة مشترك.
1: جميل جميل جميل جميل يا مها الحارثي. مها كأننا بعد القصيدة هذه في قصيدة يختارونها الشباب يقول جعل همال المطر في كل ساعة. أن الأجواء الأيام هذه يعني متحرين خير إن شاء الله متحرين أمطار
0: يا رب إن شاء الله.
1: بس هذه يبدو أنها
0: على أنها حزينة شوي.
1: آه حزينة شوي. رثاء ها؟
0: هذه رثاء.
1: إذا تبين
0: إذا حبينا قصيدة أخرى فأنا
1: أي سابقا. تدري إن البرق يبرق هذه ثانية بعد حول المطر.
0: أيوة هذه لامورثة.
1: نعم تدري إن
0: البرق هذه أقول فيها الشتاء ما عاد تطربني لياليها الطويلة. كنت أحبه يوم صدرك للوصل كله رحاب. في لياليها شعرني بالحزن فوق المليلة والخفوق بداخله عوي مثل عوي الديابة. أتمنى شوفتك وارقب مجيك كل ليلة وتأمل باللقا والقلب ينزف من صوابه. دايما يعبر خيالي بقدم عيني وانت حيلة وتناسى بأنك اللي جارح قلبي غيابه. وتناسى بأنك اللي دايم أعذاره هزيلة بعد ما يسيطر على عقلي وخذ قلبي نهابه. تدري إني ودي أواصلك وأدور وسيلة مير أخاف إنك بوصلي ما اكترضت ولنت آبه. تدري إن البرق يبرق وانتظر برقك وخيلة تاركه برق الحياة والغيم وقنوف السحابة. ودري إنك تدري إن انساك حاجة مستحيلة وانت أول من عشقها القلب وعطاها الإجابة. ودري إن مالي عليك من المعاتب لو قليلة والعتب يجرح لي صار العتب من دون استجابة. وين يلقى وجهته من ضيع بصحرة دليلة. يا دليل اللي تثنت بالوفا عندك الكابة. ما سبق هب الهوى بنسام ذكران الجميلة وانت في جو خلا بين القصايد والكتابة. ما سبق ناديت باسمي وانت في راس الطويلة والحزن مجتاح صدرك بالطواري والكآبة.
1: جميل جميل صح لسانك. مع أن مها يبدو أن الشعراء كل واحد له تخصص معين. في بعض الشعراء يميل للشعر اللي فيه شجن أو فيه عواطف زايدة. بعض الشعراء كذلك فرحين. نعم هل أنتم تختارون هالتوجهات هذه ولا هي تجي بالطبيعة يعني من حيث
0: أنا شوف أنا من وجهة نظري أن كل شاعر سبحان الله يبدع في نوع من أنواع الشعر. يعني هو مو صعب أن يكتب كل أنواع الشعر لكن فيه نوع أحس الشاعر هذا مكانه هذا اللون اللي يناسبه هذا اللي هو يبدع فيه يبحر فيه يعرف يعني سبحان الله هذا اللون يناسب هذا الشاعر. في ناس ما شاء الله في القصائد الوطنية في ناس في الوجدانية في ناس في الرثاء في ناس
1: يميلون للوصف والتصوير وهكذا.
0: كل شاعر سبحان الله له طريقته
1: يعني
0: سبحان الله فيه شعراء يبدعون في جميع ألوان الشعر وهذا ما شاء الله تبارك الله عاد خطة الإبداع.
1: أي نعم نادرا يعني إلا يكون له توجه مثلا يعني بجهة معينة يعني حول أغراض الشعر أو توجهات الشعر. لكن صح. أنا كل ما قريت القصيدة شوف الحين تحت يدي وحده وداع للفرح والضحك والترحاب.
0: أيوة هذه قلت ولم للحزن يا قلبي المرتاب من الليلة سيوف الحزن بتارة وداعا

0: الفرح والضحك والترحاب وداعا ليلي المونس وسمارة، وداعا من بعد ما صار فيها أسباب تقلل من غلا خلي ومقدار. بعد طارت حمامات الشكوك أسراب، بعد خان العهود وقطعة أخباره، بعد صده بلا مبرر وطول غياب ولا مرسال من يمه ولا زيارة. حلو البعد وقفينا وصرنا غراب، ومشاعرنا ما عادت رهن الإشارة. بلم لما بقى مني وشد ركاب حنيني واترك الأيام دوارة. كسر مخطى على قلبي قفلت الباب، ولا بقبل مواصيله ولا عداره، ولا عاد أقصده في لوم ولا اعتاب، ولا عاد أفرح بزوله ومسياره.
1: سلام، صح لسانك، صح لسانك.
0: الله يصح بديك.
1: مها، في سؤال حقيقة ودنا تجاوبين عليه بصراحة، اللي هو منهم من الشعراء اللي تستطيع تقولين إنه هذا الشاعر أنا أعتبره مثال لي أو شاعرة، لك تختارين هنا أو هنا.
0: عيد السؤال لو سمحت.
1: الشاعر اللي تعتبرينه مثال، يعني شاعر مثال لك تتابعينه وتميلين لشعره مثلا، تحسين إنه هذا الشاعر اللي يعني يشبع الهواية الشعرية عندك.
0: والله إن السؤال صعب يا أستاذ طلع. قصدك يعني من الشعراء الشباب أو
1: أي أحد، يعني أي اسم أنت تشوفين أنه هذا جدير بأنك تتابعينه؟
0: أنا صراحة أميل دائما لعبدالله بن زويبن، بن جدلان، هذه الأسماء الكبار، عبدالله بن عون.
1: جميل.
0: وهذا ما يخليني يعني أنكر أن الآن في ما شاء الله تبارك الله في شعراء شباب يعجبني كتابتهم طريقتهم في شعرهم.
1: ودنا قصيدة مختصرة، إذا بغيت تجيبين لجزء من علموهن الغلا مهما يصير، لأن ما بقى معنا لو دقيقتين.
0: علموه
1: نعم، علموهن الغلا مهما يصير، راسخين بين الحنايا العوج ثابت.
0: أقول والله إنه صدفة ومقدام خير، ودعوة في ليل مظلم واستجابت، ونور نبلج عانق عيون الضرير، شاف شوف العين والناس استصابت، وصفة من طب وجبارة كثير، ونور شمس مشرقة ما يوم غابت، خزعة من قوم لا صاح النذير، وقفوا له وقفة دونه مخابة، وغيمة في عارض الوسمي مطير، كل نبت مرته بالأرض نابت، أزهر الخافق وفاح بها العبير، والعيون النجل هامت به ودابت، ابتسم لي مبسم الحظ الكبير، وانجلى همي مع جروحي وطابت. علموه إن الغلا مهما يصير راسخ بين الحنايا العوج ثابت، حبها الأول بقلبي والأخير، وعيوني في عتي العمر شابت.
1: جميل، كلمة أخيرة يا مها الحارثي.
0: شكرا لك يا أستاذة طلاع، شكرا للجميع، وأسعدتوني وتشرفت والله بوجودي معكم.
1: الشكر موصول شاعرتنا المبدعة مها الحارثي، شكري وشكر زميلي محمد المنيف لكرم متابعتكم متابعينا الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أشياء كثيرة

تيست مايك تيست 1 2. مساء الخير عليكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، أهلا وسهلا مرحبتين. أرحب فيكم أكيد من جديد في برنامج أشياء كثيرة، واللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، يا هلا والله مرحبا. الشوق كبير كالعادة لكم ولتواصلنا الدائم كل أسبوع ألتقيكم ويجمعنا هالبرنامج الجميل أكيد بمحبة كبيرة. جمعة جديدة وموعد جديد يجمعنا فيكم من 7 إلى 9 مساء، ساعتين نترك فيها مشاغل الأسبوع شوي نقضي سوا أو نقضيها سوا بين السوالف، المعلومات، التحديات ومشاركاتكم اللي دائما نضيف للحلقة وتخلي لها طعم مختلف. صلاح يعطيك العافية، غير الموسيقى تكفى، حتى الموسيقى الثانية. طيب أكيد حياكم الله جميعا للي يسمعوني عبر أثير الإذاعة ومن مختلف مناطق المملكة، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، وفي كل مدينة ومحافظة وقرية وين ما كنتوا الليلة حياكم الله معنا.

يا حلوك يا صلاح يا أخي، قسم بالله أنا أحب الإنسان هذا، أحبه كثر ما يعني أعيش وياه الأكشن كذا بسعادة. شكرا لك يا صلاح طبعا على سعة صدرك والبساطة الحلوة اللي نعيشها وياك. طيب يا جماعة، تقدرون أكيد تسمعونا عبر أثير إذاعة رياض، وتابعونا من حساب إذاعة رياض على منصة إكس أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. خطوطنا أكيد مفتوحة من الآن، ننتظر أصواتكم مشاركاتكم كالعادة على الأرقام اللي راح أقولها لكم الحين. جاهزين؟ أكيد. طيب يا جماعة، اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-8-1-1-7-9-9-1 أو 013-8-1-1-7-9-9-2. هذه الأرقام اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم. مرة ثانية أقولها 013-8-1-1-7-9-9-1 أو 013-8-1-1-7-9-9-2. صلاح شكله حاب الموسيقى هذه فم يا حلوك. طيب يقول شو اسوي لك، انا اخذ اتصالات ولا شغل موسيقى؟ طيب ما عليه ما عليه يا صلاح، كلها ان شاء الله دقائق والقلب يرجع. كل التحية اكيد لفريق العمل اللي شاركنا حلقة الليلة، من الاعداد ياسمين السهيمي، في الاخراج كالعادة طبعا يا سادة صلاح المطاوعة، ومعكم من الاعداد والتقديم سعود العقيلي، والتنفيذ بعد شوي لان زي ما قلنا يعني القلب مفقود. طيب يا جماعة، جاهزين اكيد انتو مثل ما احنا ان شاء الله اكيد جاهزين لمشاركاتكم الجميلة وتواصلكم، لان عندنا الليلة سوالف ضحك تحديات ومشاركات، وعندنا اكيد يعني كالعادة على اسم البرنامج اشياء كثيرة.

احيانا يا جماعه نكون مشغولين بالشيء اللي باقي لنا وننسى نشوف الشيء اللي انجزناه فعلا، نطالع الهدف الكبير ونقول للحين ما وصلت، مع انك لو رجعت سنه سنتين او حتى كم شهر لورا يمكن تكتشف ان في اشياء تعيشها اليوم كانت يوم من الايام امنيه في حياتك، وظيفه كنت تتمناها، مهارة ما كنت تعرفها، قرار كنت متردد فيه وأخذت، عادة قدرت تغيرها، أو حتى مرحلة صعبة عديتها وطلعت منها أقوى، ما شاء الله تبارك الله. أحيانا بطبيعتنا نحتفل بالإنجازات الكبيرة، ترقية، شهادة، مشروع، رقم كبير وصلنا له، فلوس، ماني ولا شيء، نجاح واضح للكل. لكن في إنجازات ثانية يمكن ما حد يشوفها غيرك، انك بديت، انك استمريت، انك حاولت مرة ثانية، انك تعلمت من خطأ سويته، وانا بتعلم من خطأي اليوم انك اليوم افضل من نفسك قبل فترة، وهذه كلها تستحق انك تلتفت لها وتقول لنفسك انا فعلا تقدمت. الطموح جميل، والاجمل ان طموحك للمستقبل ما يخليك تنسى تقدر اللي صنعته في الماضي، افتخر بخطواتك حتى الصغيرة منها، لأن كل خطوة أخذتها قربتك لحلم، لأمنية، لشيء أنت كنت تنتظره، وكل تجربة علمتك وكل إنجاز بسيط اليوم ممكن يكون بداية لإنجاز أكبر بكرة بإذن الله يا رب يا كريم. أتمنى للجميع إن شاء الله كل يعني تحققون كل أمانيكم، وكل خطوة تخطونها لهذه الأمنية يعني تكون جزء أو جزء من النجاح تفرح فيه وتحتفل فيه. إذا حسيت يوم أنك متأخر ارجع شوي، شوف من وين بديت، شوف وين وصلت، يمكن تكتشف أنك قطعت مسافة أكبر بكثير مما كنت تتوقع. أهم شيء ركزوا معي، أهم شيء قدر إنجازك، افتخر بخطواتك وكمل، لأن قدامك بإذن الله أشياء كثيرة تستحق أنك توصل لها. هذه انطلاقة حلقتنا لليلة، أكيد كالعادة دائما نحاول الانطلاقة تكون فيها تفاؤل، فيها روح حلوة منكم وفيكم. نذكر مرة ثانية بأرقام البرنامج، خليكم جاهزين، بقول الأرقام بعد شوي. صلاح ما يعطيني نفس، يرفع 1 2 3 ينزل يا حلوة الإنسان يا أخي. طيب اللي حاب أو حابة تشاركنا أكيد على 0138117991 أو 0138117992، هذه أرقام البرنامج، بقولها مرة ثانية بطريقة مختلفة يمكن تعجبكم أكثر، 0138117991 أو 0138117992، هذه الأرقام اللي من خلالها نستقبل أكيد اتصالاتكم وتفاعلكم الجميل. وش السالفة؟ وأنا أقول لكم شو السالفة للي أول مرة يسمعنا. طبعا برنامج أشياء كثيرة عبارة عن سالفة ولعبة، 30 ثانية بنسولف ندردش عن موضوع معين راح أطرح لكم أكيد في بعد الفاصل. وبعد السالفة وش بصير؟ بعد السالفة في لعبة بنلعبها، يعني 30 ثانية سالفة، 30 ثانية لعبة بنلعبها مع بعض. كيف طريقة اللعبة؟ هي 30 ثانية لازم نجاوب فيها على 5 أسئلة، كل سؤال إجابته بحرف مختلف، يعني بقول لك الحرف بعدين السؤال وانت تعطيني الإجابة اللي تبدأ بالحرف اللي أنا قلته، وعادة الإجابة من كلمة واحدة، يعني ركز شوي بتقدر تجاوب، ضاع تركيزك ضاعت علومك. حلوين زي ما أنا الحين ضايع علومي بدون القلب أخي يلا روح فاصل

0: يا هلا وسهلا فيكم اكيد من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي جمعنا وياكم زي ما قلنا وكل عاده كل جمعه من 7 الى 9 مساء. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، اكيد نرحب بكل اللي بدوا يتصلون ما شاء الله تبارك الله واللي متحمسين انهم يشاركون في البرنامج، وهذا اللي يعطينا صراحه جو كذا حلو وحماس للاتصالات. نعم نقول السالفة ولا ما نقول؟ نقول السالفة. طيب يا جماعة وش سالفتنا لليوم أو الدردشة أو يعني الإجابة اللي أنا أبي أخذها منكم؟ أحيانا نكون مشغولين بالشيء اللي باقي لنا ننسى نشوف الشيء اللي أنجزنا. لا مو هذه سالفة. يا حلوك يا سعود اليوم مش فيك مكثر قهوة شكلك. طيب يا هلا وسهلا فيكم، كم مرة سويت شيء وبعدها قلت بكل ثقة خلاص هذه آخر مرة، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر رجعت وسويتها مرة ثانية؟ يمكن كل مرة تسهر وتصحى اليوم الثاني تعبان تقول والله آخر مرة أسهر، ويجي الويكند وترجع لنفس السالفة. يمكن تدخل محل وتقول بتفرج، بس بدخل بتفرج على قولتهم تفرج ما راح أشتري، وتطلع معاك كيسين يمكن، وتطلب أكل آخر الليل، وبعد ما تخلص تقول خلاص من بكرة نظام صحي دايت. أعرف هذه خاصة اللي يحددون يوم للدايت، هذا ما عليه، اليوم أنا بأكل بس بكرة خلاص أنا ببدأ دايت، يجي بكرة تشوف بيتزا أكبر حجم تطلع. وطبعا وكالعادة تعيدها، يمكن عندك مسلسل لعبة مكان عادة معينة أو حتى موقف يتكرر معك، وكل مرة تعطي نفسك نفس الوعد هذه آخر مرة، هذه دائما نقولها آخر مرة أسويها، توبة والله ما عيدها توبة. هنا سالفتنا الليلة، وش الشيء اللي كل مرة تقول هذه آخر مرة وترجع تسويها؟ نبي نعرف بعد كم مرة قلت أنها آخر مرة إلى الآن، وش اللي يخليك ترجع له كل مرة؟ كم مرة قلت مرة؟ هذا سؤال. خلونا أكيد الليلة نفتح باب الاعتراف على الآخر يعني، ها ونشوف مين فيكم عنده آخر مرة صارت 20 مرة. شاركونا أكيد على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992. وإذا عندك شيء قلت عنه اليوم تحديدا اليوم، ها هذه آخر مرة، دق علينا بسرعة قبل لا تغير رأيك وتسوي مرة ثانية. يلا نسمعكم بعد شوي. يلا نقول ألو.
1: هلا
0: هلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: يا مرحبتين، شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: أفراح،
1: هلا،
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: طيب إن شاء الله، اليوم أول اتصال أنت. شو السالفة؟ من متى داقة؟
1: من بدري.
0: يعني الساعة كم؟
1: بعد 6.
0: والله يعني قبل البرنامج بساعة تقريبا.
1: بعد أذان مغرب مكة.
0: حاجز الموعد من بدري يعني.
1: أيوه
0: حلو، ونورتينا اكيد.
1: نوركم.
0: الله يبارك فيك يا افراح. افراح اتوقع السؤال هذا سالته في حلقه ماضيه لكن بطريقه مختلفه.
1: ايوه،
0: فقولي لي انت وش اللي تغير معك، وش العاده او الشيء اللي قلتي او كل مره تقولين خلاص هذه اخر مره توبه وترجعين تسوينه؟
1: اخر مره اضغط على نفسي احملها فوق طاقتها.
0: اخر مره اضغط على نفسي واحملها فوق طاقتها
1: وارجع.
0: ومن بكرة
1: قررت انه ما اسويها لكن قاعد اسويها.
0: ومن بكرة ترجعين؟
1: ارجع. ايوه.
0: ما في فايدة، كم مرة عدتيها؟
1: كثير.
0: كم مرة وعدتي نفسك؟
1: والله كثير.
0: يعني اعطيني رقم.
1: يمكن فوق 20 مرة.
0: الله اكبر. طيب خلينا نفكر مع بعض أفراح، يعني إيش ممكن أسوي عشان فعلا خلاص يعني أوقف الشيء هذا، أوقف العادة هذه، أوقف الضغوطات اللي أنا أعيشها أحيانا على أشياء ما تسوى؟
1: أنه أريح نفسي، أعطي نفسي وقت، مو ورا بعض ورا بعض ورا بعض.
0: انك تريحين نفسك. لا انت ما اعطيتني حل. طيب انت الحين تقولين انا الى الان ما وصلت حل. كيف اقدر اوصل للحل؟
1: كيف
0: اقدر اوصل للحل اني خلاص اذا قررت اني امتنع عن شيء اوقف تماما؟
1: صحيح.
0: كيف
1: خلاص اوقف انه مو ورا بعض اوقف ارتاح؟
0: طيب سمعتي عن سالفة اللي يقول لك اذا التزمت بالشيء 20 يوم خلاص انت تبتل عليه؟
1: انت ايه؟
0: اذا التزمت بالشيء 20 يوم
1: ايوه
0: انت خلاص تمشي على هذا الالتزام وما ترجع لعاده معينه كنت تسويها، زي مثلا بعيد الشر عن التدخين. المدخن يقول لك اذا وقفت عن التدخين 20 دقيقه انت اضمن انك ان شاء الله ما ترجع، الا عادي اذا رجعت لنفس رفقه السوء اللي كنت تجتمع وياهم.
1: والله اعرف ناس تركوه، كانوا يرجعوا ويرجعوا بس تركوه بعد 10 سنين.
0: بعد 10 سنين ادمان.
1: ايوه
0: ارجع اقطعوه
1: خلاص الحين ما في نهاية ابدا
0: ابدا. وطيب ما المؤثرات الجانبية ما مو ممكن تخليه يرجع؟
1: لا ابدا خلاص قطعوا وعده وقطعوا وعد.
0: ممتاز. اجل نبي منك وعد انك تقطعين العادة اللي انت تعانين منها
1: ان شاء الله.
0: ها اسألك عقب شهر
1: ان شاء الله،
0: ابعيد نفس السؤال بعد شهر وبشوف ايش بيكون جوابك.
1: ابشر.
0: تبشرين بالخير. نلعب
1: نلعب.
0: جاهزة؟
1: جاهزة.
0: طيب يلا
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: شيلوها شيلة
1: مع سعود الليلة.
0: مع سعود الليلة. طيب أنا ببدأ معاك بدون تايمر. أوكي
1: طيب
0: خلاص بنلعب بدون تايمر، يعني الوقت نلعب. مفتوح لك. خلاص حظك حلو عاد أفراح اليوم. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا خلاص صلاح بيحسب الوقت معي نشوف عاد بتفوزين ولا تخسرين. نبدأ
1: نبدأ.
0: اي لا صلاح اليوم كريم يقول الليلة مفتوحة على دقيقة كاملة.
1: طيب
0: يلا يا فرح 3-2-1 بدينا. قاف، حرف القاف، نوع من الحبوب يطحن لصناعة الخبز. أسهل من كذا ما في. قمح. حلو. كاف، طبق مصري مشهور بالأرز والمكرونة والعدس. الله على
1: كشري
0: مع الصلصة الحمراء حلوين. جيم، حشرة تقفز وتعيش في الحقول.
1: جراد
0: يحبون يأكلونه بعض الناس إلا أنا طبعا. ألف، مجموعة من الجزر المتقاربة.
1: ألف
0: أي مجموعة من الجزر المتقاربة.
1: ما عرفتها.
0: صلاح يقول خسرها ترى. ها
1: والله ما عرفتها.
0: ما عليه فكري معك وقت ترى. ألف، مجموعة. ما في حد يغشك؟
1: ما عندي حد.
0: أنا أسمع صوت المكيف بس.
1: مكيف بس يو.
0: ألف، مجموعة من الجزر المتقاربة. وش ممكن يكون؟
1: والله ما عرفتها.
0: مرة أعطيك أول حرفين يلا. أرخبيل. الله عليك. يلا آخر سؤال قاف، لازم تفوزين أفرح اليوم، لازم تفوزين عاد الوقت مفتوح بالنسبة لك وتخسرين بعد يعني تزعلينا. قاف، الشخص المسؤول عن قيادة السفينة. وش؟
1: قائد.
0: ها؟ أفا قائد. أفا غيرها
1: ما أعرف.
0: الشخص المسؤول عن قيادة السفينة وش يسمونه بحرف القاف؟
1: ما
0: أعرف. لا فراح انت ناوية شر اليوم، ناوية تخسرين. ها
1: ما أعرف.
0: بالانجليزي وش يسمونه بالانجليزي؟ وشو؟
1: ما والله ما أعرف.
0: بالانجليزي كابتن صح؟
1: اي.
0: بالعربي
1: ما جات معايا والله.
0: مرة صلاح خسرها يا صلاح خسرها.
2: ضيعت وقتك والنتيجة.

0: خسارة.
1: يعطيك العافية فراح، نورتيني. أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا. ماش ماش فراح، مو عجبتني اليوم. طيب يا جماعة نروح أكيد وياكم للاتصال الثاني، لكن قبلها بذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا. احنا معكم عبر أثير إذاعة الرياض، برنامج أشياء كثيرة. اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ترى نفس الرقم يا جماعة، الفرق بس بآخر رقم، الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين. حلوين؟ حلوين. كيف كيف كيف طريقة اللعبة أو كيف طريقة المشاركة؟ طبعا أنت راح تتصل، صلاح يعطينا العافية راح يرد على اتصالك، يسجل بياناتك، اسمك ورقم جو، اسمك ومدينتك ورقم جوالك، وبعدين راح يرجع يتصل عليك حسب التسلسل طبعا. أوكي أوكي. ألو ألو ألو
2: ألو،
1: هلا وسهلا.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا، مرحبتين.
2: مساء الخير.
1: مساء الأنوار، يا مرحبا. الله يعافيك، كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
1: شو الأخبار؟
2: الحمد لله كل شيء
1: تمام. ذكريني بس مين اللي يشاركني؟
2: أوصاف الرياض.
1: أوصاف؟
2: أيوه.
1: يا هلا يا أوصاف، كأنك قاطعة.
2: والله أعطي مجال الآخر.
1: شلون؟
2: نعطي مجال للآخرين.
1: نعطي مجال للآخرين، ولا طفشتي من البرنامج؟
2: لا ما طفشت، بالعكس أنا تابعكم.
1: يعني تابعين بس ما لك فترة ما تشاركين؟
2: إيه تابع صح.
1: كم حلقة ما شاركتي بصراحة؟
2: يمكن ثلاث حلقات.
1: ثلاث حلقات بس كلها سمعتيها؟
2: إيه سمعت.
1: إيه أشوا بعد على بالي. حلوين. طيب سمعتي سالفتنا اليوم ولا؟
2: هي على المية صح؟
1: يقول لا لا لا مو الأمنيات. وش الشيء؟ الأمنيات هذه كانت انطلاقة الحلقة، وإن شاء الله أن يعني ربي يحقق لك كل أمانيك يا رب.
2: أمين يا رب وياك.
1: سالفتنا لليوم، وش الشيء اللي كل مرة تقول هذه آخر مرة وترجعين تسوينها؟ يعني شيء تقولين هذه آخر مرة ومرة ثانية ترجعين تسوينها.
2: عرفتي؟ أنا أعاني منه بس السهر، يعني ما أنا بطلي واصل للصبح، أتمنى يعني لي إني أرجع وأنام في الوقت المحدد. هذا هو السهر يعني.
1: السهر يعني؟
2: أيوه.
1: يعني مشكلتك السهر؟
2: السهر دائما دائما ما أنام الصبح.
1: وهذه عادة يومية ولا بس ويكند؟
2: لا يومية.
1: يومية؟
2: يومية أي.
1: أنتي طبعا مو موظفة صح؟
2: لا لا في البيت.
1: في البيت ويوميا يعني السهر، خلينا نتخيل مع بعض السهر بالنسبة لك إلى الساعة كم؟
2: الصبح 6-7 أحيانا 9 أحيانا كذا.
1: شلون؟
2: أنا نواصل من الصبح لين 7 لين 6 لين 9 لين كذا.
1: 6-7 يعني الصبح؟
2: إيه
1: أكيد. يا ظالمة وش ده؟
2: إيش نسوي؟ ما في نوم عاد كذا، عادتنا كذا.
1: هل بلا ظنتي بالجوال لما ولا؟
2: لا والله مو الجوال، بس أنا نومي خفيف ما أنام على صراحة بصراحة.
1: طيب طيب طيب خلينا نقول نتخيل مع بعض إيش الحل؟
2: والحل والله حاولت إلا خلاص ما عندي أي فائدة، قلت خلاص ما عليه. كل شيء
1: طيب طيب لازم توجدين حل، يعني على الأقل مثلا تأخذين بعض الأشياء طبعا باستشارة الطبيب، وبعدين
2: رحنا طبيب أعطانا
1: بيبت مغاب. ما في فائدة؟
2: ما في.
1: طيب تقرين معوذات؟
2: دائما القرآن ما يقفل عندي هنا.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك يا أوصاف. طيب أوصاف نلعب؟
2: ايوه ان شاء الله.
1: يلا
2: شيلوها شيلها مع سعود الليلة.
1: عاد انت الوحيدة الحين اللي بتمرين بدون تايم، اللي بعدك عاد بيرجع للتايم.
2: يلا بس لا تعطيني السؤال الأخير، غير لي السؤال.
1: السؤال الأخير أرخبيل ولا أي واحد؟
2: لا قائد السفينة وزي كذا.
1: قائد ما تعرفين من

0: انت قلت الكابتن.
1: كابتن. طيب كابتن بالعربي وشو؟
0: كابتن والله ما نفكر عن قاعد
1: سفينه. حظي. قبطان. قبطان.
0: اوه
1: قبطان. اوه تذكرت. سبحان
0: والله راحت البال صح. ترى ما جت على بالي قبطان والله.
1: يلا ببدا معك الحين عاد بالجد. الجد بيجيك الحين بحرف الكاف.
0: يلا بس وضح الحروف ذي.
1: كاف واضح ولا اوضح اكثر؟
0: لا خلاص واضح.
1: حيوان استرالي يعيش على الاشجار.
0: حيوان كنغر.
1: لا مو كنغر. كاف بدر. حيوان كرمك الله والسامعين استرالي يعيش على الاشجار وشو؟
0: والله حيوان
1: تعرفين كوالالمبور؟
0: ايوه
1: بس خذي منها بعض الحروف.
0: كل
1: كل كل كل كل كل كل كل عطها خسرانة. عطها خسرانة. صلاح صلاح
0: ما ليش فاتح الحلقة؟
1: ها؟
0: ليش بسرعة؟
1: وشو؟
0: ليش الحلقة مين مفتوحة طيب؟
1: كيف الحلقة مين مفتوحة؟ قضينا أكثر من دقيقة.
0: أنت تعطيني
1: والله سهل. أخي يعطيك العافية يا أوصاف.
0: والله ما عرفت الحين ولا
1: بتعرفينه بعد شوي.
0: إيه
1: عطى خسرانة خسرانة خسرانة ثلاث مرات.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: شكرا يا أوصاف يعطيك العافية نورتينا رجع قلبي يما. طيب نطلع أكيد وياكم فاصل لكن قبل الفاصل أذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992 هذه أرقام البرنامج وإحنا أكيد متشوقين نسمع أصوات أكثر. يلا نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه من 7 الى 9 مساء. ساعتين تجمعنا وياكم بكل حب اكيد كالعاده، واحنا وياكم ان شاء الله نكمل هذه الساعتين بمزيد من الاتصالات طبعا والمشاركات الجميله. وش سالفتنا اليوم؟ وش الشيء اللي كل مره تقول هذه اخر مره اسويها، وللاسف العاده هذه ترجع تسويها مره ثانيه وثالثه ورابعه الى ما لا نهايه، ولا في فائده من وعودك لنفسك. ف عطونا الزبدة، عطونا اللي عندكم يا جماعة. أذكر بأرقام البرنامج أكيد للي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. هذه أرقام البرنامج. نروح معلومة ولا اتصال؟ معلومتنا لليوم، قبل ما نرجع لاتصالاتكم أكيد بنروح وياكم لمعلومتنا لليوم، والمعلومة أخذتها من وين؟ بتعرفون أكيد بعد ما أذكر التفاصيل. إذا ودكم تعرفون يا جماعة قديش أكتوبر مزدحم بالفعاليات في المملكة، تخيلوا معي هذه الصورة. من 1 إلى 3 أكتوبر تستضيف الرياض المؤتمر الدولي 43 لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث. من 1 إلى 4 أكتوبر ينطلق فيها كذلك هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي هايثون 2026. في ملهم يقام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ولا يفوتكم، من 1 إلى 10 أكتوبر. وفي عسير يمتد معسكر ورث من 1 إلى 31 أكتوبر. حظهم صراحة اللي شاركوا في معسكر ورث، يعني أنا إن شاء الله إذا الله أحيانا السنة الجاية لازم أشارك بعد اللي شفته، يعني تجربة مختلفة تماما. نروح على جدة، تقام بطولة رامكو فورمولا 4 السعودية، وجولة جدة من 1 إلى أكتوبر، عفوا من 1 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. في ملهم مرة ثانية يستمر مزاد المركز الوطني للصقور من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر. في الرياض يقام الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية يومي 5 و 6 أكتوبر، ثم المؤتمر السعودي السادس للمشتريات يومي 7 و 8 أكتوبر.

0: اكتوبر. من 8 إلى 10 أكتوبر تستضيف جدة المعرض الدولي لصناعة القهوة والشوكولاتة. الله. وفي الرياض يقام معرض جواهر العالم من 9 إلى 15 أكتوبر، ثم ينتقل إلى جدة من 19 إلى 22 أكتوبر. في الرياض مرة ثانية من 11 إلى 13 أكتوبر يقام كل من الاجتماع الوزاري 17 للطاقة النظيفة وال11 لمبادرة الابتكار والمؤتمر الدولي 7 للإعاقة والتأهيل. من 11 إلى 15 أكتوبر يقام مؤتمر WPC للطاقة النسخة 25، ومن 12 إلى 14 أكتوبر تستضيف الرياض منتدى الرياض الاقتصادي الدورة 12 والحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية. وفي 14 أكتوبر يقام الملتقى 10 للمواصفات، ومن 15 إلى 20 أكتوبر يأتي أسبوع الأزياء في الرياض. لسه باقي عندنا أخبار حلوة كذا عن إيش اللي راح يصير في أكتوبر، لكن خلونا نكمل الاتصالات وبعدها أكيد راح نرجع لهذه الفقرة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
1: هلا بالجواد، يا هلا.
0: حي الله الشيخ، من معي؟
1: معك وهبي.
0: من؟
1: وهبي. وهبي
0: وهبي ونعم يا وهبي.
1: عليك جواد يا حبيبي.
0: اسمك مميز، وش معناته؟
1: الصراحة مو اسمي، هذا لقب مستعار، وانا وهبي شمري وهبي، لأن الصراحة ما حبيت اني اطلع اسمي حقيقي.
0: طيب يعني اوكي، حتى لو اسمي مستعار له معنى، وش معناه؟
1: معناته الوهب من شمر، الوهب من الاسفل.
0: أنعم وكرم الله.
1: مالك دور، أنا أسلمي وهبي طال
0: عمرك. أنعم وكرم ونعم والله. طيب يا وهبي،
1: اسمع ليش كم رقم الموجة؟
0: لا في، أنت وينك؟ ما راح أحفظ الموجات في كل المدن.
1: على أسر.
0: ها؟
1: وعلى أسم واحد.
0: أي بس على حسب المدينة اللي أنت فيها، ابحث في جوجل أو من خلال حساب الإذاعة في إكس بتطلع لك الموجة، لأن ما نحافظ والله. كل مدينة لها موجة مختلفة. طيب يا وهبي، أول شيء من وين تكلمني؟
1: تكلمني
0: أنا عم أكرم، يا هلا وسهلا. طيب سالفتنا لليوم، وش الشيء اللي وهبي كل مرة يقول هذه آخر مرة أسويها وترجع تسوي نفس السالفة أو نفس العادة هذه؟ ترى يقطع صوتك. ألو وهبي، انت اسمعني من التليفون نفسه، من الجوال احسن.
1: هو قاعد يشفط الجوال يا قلبي الحين، واضح
0: والله يقطع، بس تفضل قول.
1: هو لاني ماسك خطي بعد روحي.
0: إيه الحين ممتاز، الحين ممتاز، قول لي.
1: اقول لك وهبي عنده عادتين سيئه، بس اذا تسمح لي يعني ابي اكون اتكلم بالشفافيه.
0: قول.
1: العاده الاولى الحمد لله تخلصت منها لي 167 يوم، اللي هو أقلعت عن المواد المخدرة.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك. والثانية
1: صرت. ها؟
0: والثانية وشي؟
1: الثانية اللي هي الدخان.
0: الله يكفيك.
1: المواد المخدرة طال عمرك.
0: طيب.
1: تقريبا هذا رابع مرة أتعافوا. أنت
0: كفو عليك، كفو عليك، الله يبارك لك. حلوين حلوين.
1: 167 يوم. أما الدخان الله حق لحين ما قطعته.
0: لا بتقطع إن شاء الله. على القوة يا وهبي. طيب يا وهبي يلا نلعب. ألو،
1: هلا هلا يا قوي.
0: نلعب
1: نلعب يا روح.
0: أنت ماسك خط، وين رايح؟
1: رايح الحسن.
0: يلا توصل بالسلامة إن شاء الله.
1: ما راح نلعب يا قلبي
0: إلا بنلعب أفعليك.
1: يلا
0: يلا قول. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شو أقول؟ شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: أي
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا كفو.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا كرمك الله وسامعين. بحرف الكاف، حيوان استرالي يعيش على الأشجار، وشو؟
1: الكسلان أو الكوالا.
0: كوالا، بطل. باء، فن التعبير بالكلام المؤثر والفصيح، وش يسمونه؟
1: فن التعبير بالكلام بحرف الباء؟
0: إيه، فن التعبير بالكلام المؤثر والفصيح، وش يسمونه؟
1: بلاغة.
0: صح. ميم، دولة جزرية صغيرة في البحر المتوسط.
1: دولة إيش؟
0: دولة صغيرة في البحر المتوسط، وش يسمونها بحرف الميم؟
1: حرف الميم والله ما أدري، بس خليني أفكر.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية يا وهبي وتوصل بالسلامة إن شاء الله، وشاركنا دائما، إحنا معاك الجمعة من 7 إلى 9.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يسعدك، يا هلا وسهلا، مرحبا وسهلا. ألو ألو ألو، معي ولا مع الأسف؟ مع الأسف. طيب مكملين أكيد وياكم، نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138 11 7991 أو 0138 11 7992. هذه أرقام البرنامج اللي أكيد من خلالها نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بكل سعادة صراحة. وسالفتنا طبعا لليوم مش الشيء اللي كل مرة تقول يعني هذه آخر مرة أسوي هذه العادة وترجع تسويها، يعني سمعنا أكيد سوالف كثيرة، خاصة الناس اللي تعاني من السهر. يا الله أنا واحد منهم، يعني رغم أنه عندي دوام من الصباح إلا أني ما نام إلا الساعة 2-3. ألو،
3: من الصباح إلا أني ما نام
4: إلا
0: الساعة 2-3. قصر على الرادو.
4: أوكي.
0: ألو
4: ألو هلا،
0: مرحبتين. لسه لسه لسه اسمع نفسي، قصر على الراديو،
4: قفلنا على الراديو. يلا
0: للحين اسمع والله. الو الو،
4: مشكله ماسكه خط وماني مركزه. هلا.
0: انت اللي تسوقين؟
4: ايوه.
0: يعني مخالفه؟
4: لا لا.
0: حلو. طيب الاسم كريم.
4: مشاعل الخالدي.
0: مين؟
4: مشاعل الخالدي.
0: مشاعل ونعم يا مشاعل. مشاعل وين رايحة إن شاء الله؟
4: والله كنت بديراب وراجعة.
0: وراجعة وين؟
4: راجعة الرمال.
0: يلا توصلين بالسلامة، الله يحفظك.
4: الله يسلمك.
0: قولي لي يا مشاعل، وش العادة اللي قلتي بوقفها ورجعتي تسوينها؟ العادة اللي قلتي بوقفها ورجعتي تسوينها وش هي؟
4: أنا؟
0: لا أنا. مشاعر.
4: والله كنت اكل اظافيري وبطلت بعدين رجعت.
0: اي طيب، لما بطلتي كم مره او كم المده اللي بطلتي فيها؟
4: ما في مده، ممكن سنه.
0: يعني وقفتي سنه كامله بعدين رجعتي؟
4: ايه.
0: طيب هل هو
4: شيء ناقصني؟
0: هل هو اثر نفسي ولا عاده بس خلاص انا؟
4: لا والله عاده، والله بس كذا يعني ما عندك فاضي تقوم تقرط اظافيرك.
0: يعني مو عشان مثلا متوترة او شيء او؟
4: لا لا والله، حتى يعني عيالي من نفسي طلعوا علي كلهم ياكلون.
0: خذوا العادة منك.
4: ايه اذا طيب. كانوا جوعانين ما يتغدون على طول اظافير.
0: بالعافية. طيب يلا نلعب.
4: يلا، وش اللعبة هذه؟
0: 5 أسئلة خلال 30 ثانية، كل سؤال اجابته بحرف مختلف بس.
4: تمام يلا، وش يعني نربح؟
0: ما في جوائز البرنامج. اي والله. انت داقه تبين جائزه؟
4: ادلوش معي اطفال يبون هديه.
0: معي اطفال يبون هديه. انت اصلا فوزي اول.
4: ما عليك فوز.
0: يلا اعطيني. شيلوها شيله مع سعود الليله.
4: كيف؟
0: شيلوها شيله مع سعود الليله.
4: وش يعني؟ شيله اعطيك؟
0: يلا يلا نلعب.
2: معك 30 ثانيه. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، الميم دولة صغيرة في البحر المتوسط، وش هي؟
4: دولة
0: صغيرة في البحر المتوسط بحرف الميم.
4: ما في خيارات بعد؟
0: ما في خيارات، شايفة ما في جوائز، ما في خيارات.
4: مالطة.
0: مالطة صح. عين طائر جارح كبير يشبه النسر، وش هو؟
4: ها؟
0: عين طائر جارح كبير يشبه النسر.
4: طائر جارح
0: كبير يشبه النسر.
4: صقر.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية مشاعل، نورتينا، شانك بس فكرتي بالهدية خسرتي. طيب طبعا اذكر اكيد المستمعين بس ان البرنامج عباره عن سالفه ولعبه، 30 ثانيه سالفه 30 ثانيه لعبه، اللي داق عشان جوائز ترى ما في جوائز، الدعوه وناسه وسوالف وبساط احمدي خاصه اللي ماسكين خطوط ونونسهم ونستانس وياهم. نقول الو.
5: الو،
0: هلا والله
5: سعود،
0: حي هالصوت،
5: حيك. ما في جوائز؟
0: ما في جوائز. اسمع طوط،
5: يكفي انت الجائزه يا حبيبي.
0: يا حبي لك، يا حبي لك، يا هلا وسهلا. والله بخير وعافيه الحمد لله. انت
5: والله سؤالك حلو اليوم.
0: شلون
5: سؤالك حلو اليوم عن العاده اللي بطلتها؟
0: يلا خلينا نشوف جوابك. اهم شيء
5: والله التسويف.
0: اول شيء شو اسمك؟
5: سم.
0: من معي اول؟
5: معك تركي الله يسلمك.
0: تركي تميمي؟
5: لا، تركي ابو بدر.
0: انعم واكرم، يا هلا ابو بدر، معلش العذر السموحه طال عمرك.
5: كل اسبوع اكلمك.
0: ما يحتاج،
5: طول لي عمرك.
0: اقول لك التسويف ليش؟
5: والله يا سعود كثير من الاشياء تسويها وتاجلها وتاجلها وتاجلها الين ما توصل مرحله خلاص تقول ابغى ابطل العاده.
0: ابغى ابطل العاده ولا ابغى ابطل اسوي الحاجه هذه اللي اجلتها مليون مره؟
5: لا هذا ما يصير تسويف، هذا يصير الواحد يقول فرجت ما عاد ابغى اسوي شيء.
0: اي طيب، حاولت ايه
5: اقولك بطلتها الحمد لله.
0: بطلتها تماما
5: خلاص،
0: لان ترى السؤال يقول شيء بطلته ورجعت تسويه.
5: لا لا لا، ما رجعت
0: ما رجعت الحمد لله. الحين اي شيء بوقته؟
5: ابد. الشيء اللي بطلته ورجعت له هو اني اقفل من عندك وارجع لك يوم الجمعه.
0: يا حبيبي والله العظيم انك تزيدني شرف.
5: طول لي عمرك.
0: الله يبارك فيك يا تركي. يلا نلعب.
5: يلا شيلوها شيله مع سعود الليله.
0: يا زينك.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
0: ها بتعرفه ولا لا؟ عين طائر جارح.
5: عقاب.
0: حلو. يا الطور الذي يسبق تحول بعض الحشرات إلى حشرة كاملة.
5: يرقة.
0: غين حيوان كرمك الله سامعين ضخم يشبه الإنسان ويعيش في الغابات.
5: غين؟
0: أي
5: غوريلا.
0: غوريلا. سين دولة أوروبية عاصمتها لا ما راح تعرفها. ألف وعاء له عروة وفوها يستخدم لصب الماء أو الشاي.
5: طب وش الحرف؟
0: ألف.
5: إبريق.
0: إبريق صح. راء الشخص اللي يرسم اللوحات.
5: رسام.
0: يا أخي أنت اللي رسمت قلبي يا أخي.
2: واضح إن مخك صاح اليوم.
0: يعطيك العافية تركي. أنت ماسك خط ولا؟ تركي.
5: سم يا حبيبي.
0: سم الله عدوك. ماسك خط ولا في البيت ولا؟
5: لا انا عندي تعليق بسيط على شيء تو ذكرته بين المتصلين.
0: قول.
5: عن معرض الصيد والصقور.
0: اي رايح له شكلك او طالع منه؟
5: لا ترى اسمه سعود ملهم هو ملهم.
0: ملهم. انا اسف ملهم، ما صححتها الحين قدامك.
5: يعطيك العافيه حبيبي،
0: طولي عمرك. شكرا لك يا حبيبي. الو.
6: الو السلام عليكم. هلا اخوي سعود.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا.
6: نايف الحربي من العاصمة الرياض.
0: أنعم وأكرم، يا هلا ومرحبا يا نايف، نورتني. كيف
6: خويك المخرج؟ الله يعطيك العافية يا رب.
0: ونعم فيك وفيه. يا هلا ومرحبا يا نايف.
6: الله يطول عمرك يا سعود.
0: ملهم ولا ملهم؟
6: لا لا ملهم.
0: عاد أهل الشرقية لا تلومونا، عاد ما نعرف اللي عندكم.
6: ما دور.
0: عندكم أشياء ما موجودة عندنا.
6: لو سألتك عن بقيك ولا عنك بتعلمني.
0: عنك داري. يلا طيب، يا هلا ومرحبا.
6: يا هلا فيك
0: نايف.
6: هلا تفضل.
0: دام فضلك، وش الشيء العادة اللي كل مرة تقول هذه آخر مرة وترجع تسويها؟
6: إني سلمك الله أمشي على السير ووقفها يعني. يعني السير عندي في البيت أحيانا ما انتظم بالمشي عليه، عرف؟
0: أي صار منشر يعني ملابس.
6: لا والله، بس إني سعود أتكيسل واجي من الاستراحه مالي خلق. ويوم ويوم والحمد لله يعني.
0: اي الاستراحه لك خلقها، بس السير مالك خلق.
6: اي الاستراحه عاد تلفزيون وناسه ومشوي.
0: تصدق
6: الله يحييك، شرفنا سعود، انت المخرج الله يحييك.
0: الله يشرف مقدارك، طول عمرك. تصدق يعني ما انت بعيد عني، انا شاري سير ب 4000 تقريبا وموجود
6: يبيله صمله ترى يا سعود،
0: يبيله صمله، يبيله تزييت. والله ساحب عليه، ما سحبت عليه. يوم تحمست جبت الصيانه، سووا له تزييت وضبطوه على اساس اني من بكره خلاص انا صامل. جاء بكره ما عاد ركبته، يعني حتى الصيانه ما منها.
6: ترى ترى سعودي إذا تكسلت وأنا أخوك ما تتمرن، يبي له عزيمة وإصرار. يعني ماشي تحط لك الساعة 4 العصر يسعود على السير، بعد الفجر سعود على السير، لازم تحط لك وقت معين.
0: شوف من ينصحني
6: يعني. ها؟
0: أقول شوف من ينصحني، أنت أول واحد ساحب على السير.
6: أنا أول والله ساحب.
0: طيب يلا نلعب.
6: يلا شيلوا عشيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الميم، ما تدل عليه الكلمة أو العبارة.
6: مادة؟
0: لا، ميم تدل عليه الكلمة أو العبارة.
6: معنى.
0: معنى، حلوين. طاء، الشخص الذي يقود الطائرة.
6: طيار.
0: طيار. راء، دولة أوروبية عاصمتها بوخارست.
6: رومانيا.
0: رومانيا، كفو. خاء، مهنة يصنع صاحبها الخبز والمعجنات.
6: خباز.
0: خباز، عطل الخبز خبازة. تاء، رياضة مائية تعتمد على دفع القارب والمجاديف.
6: تاء ولا طاء يا سعود؟
0: تاء تاء
6: تاء تاء ولا تاء؟ ماني بسامعك زين.
0: تاء تاء من تركي.
6: ايه والله
0: أنت صاد؟
6: والله ما عندي بحر عشان أنا أجاوب.
0: نفس سالفة ملهم وملهم.
6: الله الله، والله صعب شكله سعود الجواب.
0: تصدق إن الجواب موجود في السؤال؟
6: أعيد السؤال طيب عشان أجاوب. أعيد السؤال وأجيب إن شاء الله.
0: أبعيد السؤال بس، أبعيد السؤال بس. بس عندي سؤال لك أنت ثاني.
6: تفضل سعود.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
6: يا ساتر.
0: رقم كم؟
6: هذه الخسارة رقم 3 يمكن ولا 4.
0: السؤال يقول تاء، رياضة مائية تعتمد على دفع القارب بالمجاديف.
6: دفع القارب
0: بالمجاديف.
6: أنت تقول لي تاء سعود صح؟
0: تاء مجاديف يا قلب العنا مجاديف. يلا يلا باي باي. طيك العافية نايف، نورتني وسعدتني يا حبيبي. يا هلا سهل، هلا سهل. أرقامنا 0138117991 أو 0138117992. ألو
7: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
7: أهلا فيك،
0: حياك الله. من معي؟
7: شموخ.
0: شموخ، يا هلا وسهلا يا شموخ.
7: أهلا فيك.
0: يا مرحبا شموخ. قولي لي وش العادة اللي كل مرة تقول شموخ هذه آخر مرة أسويها وترجع تسوي؟
7: أسوف في القدرات.
0: كيف؟
7: القدرات، مذاكرة القدرات.
0: تسويف في مذاكرة القدرات.
7: أيوه.
0: يعني تأجلين تأجلين تأجلين تأجلين ويجي الاختبار وتجيبين العيد.
7: أيوه.
0: أعلى درجة خذيتيها كم؟
7: باقي ما اختبرت.
0: وما زالت، متى الاختبار إن شاء الله؟
7: السنة الجاية إن شاء الله. يعني باقي أولى.
0: حلو حلو، السنة الجاية. طيب أجل ابدي.
7: هلا؟
0: أقول ابدي، شدي حيلك من الحين.
7: أيوة إن شاء الله.
0: نبي تضمنين 99.9.
7: إن شاء الله.
0: تم؟
7: أيوة إن شاء الله.
0: ما في تسويف عقبها؟ أبسألك ترى عقب سنة.
7: نقول إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله، كفو. طيب يلا نلعب.
7: يلا.
0: أعطيني المعتاد.
7: هلا؟
0: أعطيني المعتاد.
7: اللي هو؟
0: اللي هو شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
7: أوكي، شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا نفس السؤال، تاء، رياضة مائية تعتمد على دفع القارب والمجاديف.
7: تجديف.
0: تجديف، حلو. دال، شراب مركز يصنع من التمر والعنب.
7: دبس.
0: كفو اللي قاعد يغششك. تاء، دولة في أمريكا الجنوبية تشتهر بصحراء أتاكاما. دولة في أمريكا الجنوبية. تاء من خمس كلمات، خمس حروف.
7: تشيلي.
0: تشيلي، أوكي تشيلي. فاء، حيوان بحري يعيش في المناطق الباردة.
7: حيوان بحري.
2: ضيعت وقتك. والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية شموخ.
7: الله يعافيك.
0: شكرا لك وللي قاعد يغششك. الو
8: الو
0: هلا وسهلا.
8: اهلا وسهلا،
0: حياك الله.
8: الله يبارك.
0: من معي؟
8: عائشة الحويطي.
0: عائشة، يا هلا وسهلا يا عائشة.
8: اهلين.

0: عايشة من تلميني؟
1: من السبوق الورد.
0: أهلا وسهلا، مو أول مرة تشاركين صح؟
1: لا مو أول مرة والله، أكثر من مرة.
0: ما شاء الله تنورينا يا عايشة،
1: نورك.
0: قولي لي وش جوابك على سؤالنا اليوم؟
1: والله صح، لما ودي أبطل شيء وأرجع له ما أقدر، هو الغازيات.
0: الغازيات.
1: إيه
0: أي والله فعلا، خاصة إذا كان بارد يسرسح.
1: إيه ما أقدر، ما أقدر عليه.
0: أي لا تحطينا بالثلاجة، ما عاد بتشربينا.
1: لا أنا أروح البقالة وأشتري، يعني ما أقدر أتحمل لازم.
0: أخذ بارد من البقالة ما في فايدة.
1: إيه
0: طيب الله يكفينا شره، وعلى الأقل يعني قللي منه.
1: إيه والله إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وخذي دائما يعني الدايت، الأشياء اللي بدون سكر، منه شوي. جربي تصدقين المياه الغازية، على الأقل منها فايدة.
1: إيه والله صادق، مرة حلوة.
0: طيب يا عايشة، يلا نلعب.
1: شلوها سالة مع سعود الليلة.
0: كفو.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا، حيوان بحري يعيش في المناطق الباردة.
1: ايش الحرف؟
0: فاء.
1: فاء
0: ايه؟ قولي اللي ببالك.
1: فخاس؟
0: لا دائما اللي ما له خلق دائما يعيرونه بالاسم هذا.
1: كسلان.
0: كسلان؟ وش الحيوان هذا اللي اسمه كسلان؟ اخ يا عائشة شكرا لك.
1: العفو.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: طيب يا جماعة، أكيد نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. هذا أرقام البرنامج اللي نستقبل أكيد من خلالها اتصالاتكم. يلا جاهزين؟

0: الو
1: الو،
0: هلا وسهلا.
1: يا هلا،
0: يا مرحبا، من معي؟
1: عهود.
0: عهود، يا هلا وسهلا يا عهود، من وين تكلميني؟
1: مستير.
0: انعم واكرم، يا هلا وسهلا.
1: نعم، في حالك.
0: يا مرحبا ومسهلا يا عهود. ها، وش جوابك على السؤال؟
1: والله سؤال يعني سرعة الغضب وكذا.
0: سرعة الغضب، عصبية شكلك
1: جدا،
0: بس مو علينا، انتبهي. الله يكفينا وياك شره. فعلا العصبية أو سرعة الغضب أحيانا لها تبعات، فاحرصي احرصي أنه يعني قدر المستطاع تخففينها، لين إن شاء الله خلاص يعني نشوف عهود الشخصية اللطيفة اللي ما تعصب. واللي على الطاري، اقري كتاب فن اللامبالاة.
1: اي عندي
0: عندي بس ما قريته، ادري انا مثلك شريته ولا قريته. أيه، بس سمعته. أيه،
1: المقدمه وقفنا.
0: اسمعي طيب، انا احب اسمع، فسمعت الكتاب.
1: اي صدق، السماع يمكن افضل.
0: اي لا، اسمعيه وممكن يفيدك في النقطه هذه، انك تكونين خلاص تعطين لا مبالاه اللي في لو وش يصير قدامك ما عاد تعطينا اهتمام.
1: اكيد صح.
0: الله يوفقك يا عهود، يلا نلعب.
1: اي يلا
0: اعطيني.
1: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
1: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف قصر عراد وفاء، حيوان بحري يعيش في المناطق الباردة.
1: فقمة.
0: فقمة صاد، حشرة منزلية سريعة الحركة ويكرهونها الحريم.
1: صرصور.
0: صرصور وين راح؟ اي فاء، دولة أوروبية عاصمتها ايش؟ خلاص. شين، جهاز يستخدم لشحن بطارية الهاتف.
1: شاحن.
0: شاحن. نون، علامة ترقيم توضع في نهاية الجملة التامة.
1: نقطة.
0: ها؟ نقطة. خاء، مأوى ينصب في البر والتخييم.
1: فاء.
0: خاء
1: خاء. خاء، خيمة.
0: خيمة، وانتي فايزة.
1: ايه.
0: عهود.
1: يا هلا.
0: أول مرة تشاركين صح؟
1: اي أيوة والله، اول مره
0: تستاهلي.

0: يعطيك العافية عهود.
1: اي عافيك،
0: نورتينا وسعدتينا باتصالك مشاركتك، وشاركينا دائما احنا معاك كل جمعة من 7 إلى 9.
1: تمام
0: يا هلا يا هلا. الو
2: الو،
0: هلا وسهلا.
2: يعطيك،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله
0: دوم ان شاء الله. من معي؟
2: ام ورد.
0: مين؟
2: ام ورد.
0: ام ورد.
2: ايه
0: الله، ام ورد يا هلا وسهلا ونعم.
2: ايش حالك؟
0: وش جوابك على السؤال؟
2: اي سؤال؟
0: اي سؤال. وش العاده اللي كل مره تقول ام ورد هذه اخر مره اسويها وترجع تسويها؟
2: ما اعرف تعتبر عاده او لا، المجاملات كثيره.
0: المجاملات
2: اجامل كثير، ودائما اقول اخر مره اجامل، اخر مره، واعيدها مره ثانيه وثالثه.
0: تجاملين بعدين تقعين بالفخ بعدين تندمين.
2: صح، وإلى الآن أندم للأسف.
0: أنت الحين داقة مجاملة؟
2: لا لا، أنا داقة ومتحمسة، أول مرة يعني أدق في برنامج.
0: أول مرة تشاركين؟
2: أول مرة أشارك.
0: كفو عليك، إن شاء الله ما آخر مرة أكيد. بس أشياء كثيرة ما إيه؟ تشاركين في برنامج ثاني؟
2: لا لا، ولا برنامج.
0: كفو
2: أول.
0: طيب يلا نلعب.
2: يلا
0: يلا، أعطينا شيلو هشيلة مع سعود الليلة.
2: شيلو
0: هالشيلة
2: مع سعود الليل.
0: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الكاف، الشخص اللي يكتب نصوص أو مؤلفات.
2: كاتب.
0: كاتب. صاد، وعاء مسطح يستخدم لتقديم الأطعمة والمشروبات.
2: حفظ.
0: وعاء مسطح يستخدم لتقديم الأطعمة والمشروبات بحرف الصاد.
2: صحن.
0: ها؟ لا، لتقديم الأطعمة. يلا صحن.
2: صينية.
0: عين، مركبة تستخدم لنقل البضائع أو الأشخاص وتجر أحيانا.
2: عربية.
0: باء، جهاز يقيس الضغط الجوي. عندك مشكلة في الصوت يا مرد. يلا أسمعك. طيب مرد يعطيك يعطيك العافية، بنرجع نتصل عليك إن شاء الله يا مرد، شكرا لك.
2: البرومتر.
0: صفر 1-3-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2، هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم الجميلة. يا هلا وسهلا فيكم وتنوروني أكيد كالعادة. يا مرحبا ومسهلا ومس الخير.
4: أشياء كثيرة.
0: ألو
2: ألو،
0: أم ورد مرة ثانية.
2: أيوة أم ورد مرة ثانية.
0: وش تبين بعد؟
2: صوتي ما كان واضح، غيرت المكان، صوتي لسه مو واضح.
0: لا الحين زي الفل.
2: تمام،
0: بنعيد. يلا من حظك
2: لو سمحت، ابي اسئله سهله.
0: والله انا ماشي بالتسلسل ترى، مو قاعد يعني صعب الموضوع.
2: تمام يلا.
0: جاهزه؟
2: جاهزه.
0: ركزي عاد.
2: تمام
0: يلا، اعطينا مره ثانيه المعتاد.
2: شيلوها شيله مع سعد الليله.
0: سعد؟ سعد مين؟ مين سعد؟
2: مع سعيد الليله.
0: بعد سعيد؟
2: نسيت مع مين؟
0: سعود. سعود
2: مع سعود الليلة.
0: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: جيم، دولة تقع في منطقة القوقاز وعاصمتها تبليسي.
2: تبليسي. جيم.
0: تبليسي مو تبليتي، تبليسي. جيم، نسافر لها كثير ترى.
2: جورجيا.
0: جورجيا. راء، دولة أفريقية عاصمتها كيغالي. والله ما راح تعرفين. يلا ها.
2: طب اللي بعده.
0: باء، جهاز يقيس الضغط الجوي.
2: البارومتر.
0: بارومتر، الله عليك. فاء، الشخص اللي يزرع الأرض ويعتني بالمحاصيل.
2: حفظ.
0: فاء.
2: فلاح.
0: فلاح. ميم، رياضة قتالية تعتمد على اللكم.
2: ملاكمة.
0: ملاكمة. لك في الملاكمة ولا
2: لا؟
0: طيب يلا انت فايزة.
5: طنشيهم طنشيهم، اقهريهم احقريهم، خسبتيهم تحفريهم، اقلب الملعب عليهم.
0: يعطيك العافية مورد.
2: الله يعطيك.
0: شاركينا دايم
2: إن شاء الله.
0: يا هلا. يا هلا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم. عودا حميدا عبد الله الرويشد رجع بقوة مع الفنان الكبير يوسف العماني اللي كتب كلمات الأغنية ولحنها، ومعاهم فنانة كولومبية بعد، يعني ميكس ثلاثي عجيب صراحة بيعجبك.

معلش يا جماعة، معلش الخطأ مني. أنا اليوم اليوم أحبكم واجد، من كثر حبي وشوقي شغلت أغنية غير الأغنية اللي أنا تكلمت عليها، نسمع الحين.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه من 7 إلى 9 مساء. بكمل وياكم وش راح يصير في المملكه في شهر اكتوبر. من جده تقام نهائيات فيفا اي 2026 من 16 الى 25 اكتوبر. في الرياض ياتي المعرض الزراعي السعودي من 19 الى 22 اكتوبر، ثم القمه العالميه لراس المال الجريء يوم 20 اكتوبر، ومن 20 الى 21 اكتوبر يقام في الرياض معرض ميبم شرق الاوسط، وابتداء من 21 اكتوبر ينطلق موسم الرياض. اهل ويلكم باك، ويلكم باك موسم الرياض، واللي اعتقد راح يمتد الى 10 اسابيع تقريبا. ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وعد بموسم مختلف كالعاده في كل سنه. في جدة يقام المؤتمر السعودي البحري واللوجستي يومي 21 و22 أكتوبر، وفي العلا يمتد مهرجان نبض العلا من 23 إلى 31 أكتوبر، والرياض تستضيف القمة العالمية يومي 25 و26 أكتوبر، ومن 26 إلى 29 أكتوبر يقام كل من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار النسخة 10 وملتقى الصحة العالمي، وفي 27 أكتوبر تأتي قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية 12. نختم الشهر في القدية من 29 إلى 31 أكتوبر مع كأس العالم إكستريم إتش. يعني أكتوبر ما شاء الله في عندنا يجمع في شهر واحد الصحة التقنية، الاستثمار، الطاقة، الرياضة، الأزياء، الزراعة والصقور والترفيه والخدمات اللوجستية. هذا هو أكتوبر في المملكة، شهر واحد فعاليات محلية دولية تمتد من الرياض وجدة إلى العلا وعسير وملهم والقدية. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
1: مساك الله بالخير يا أخ شوق.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبا. ما معي؟
1: معك عبد الوهاب الغامدي من الدمام.
0: عبد الوهاب الغامدي، ونعم يا عبد الوهاب.
1: نعم بحالك.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: الله يبقيك. أول حاجة هذه أول مرة أشارك عندك،
0: تنورني.
1: أول حاجة قبل كل حاجة أبغى أقول حاجة واحدة.
0: قول يا قلبي.
1: قبل كل شيء
0: قول
1: ألف مبروك لكل الشعب السعودي على تأهل المنتخب للنصف النهائي.
0: ما شاء الله.
1: هذا أول. ثانيا موضوع البرنامج اللي هو شيء كل ما تقول ما عاد بتسويه.
0: ايوه
1: أسوي. صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: حاجه واحده
0: هي
1: بالنسبه لي اشوفها فيها نوع من الحلو ومضحك نفس الوقت. بيني وبين الوالد.
0: وشو؟
1: بين والدي
0: الله يحفظه.
1: اوقات ينزل راتبه اقول له اعطني المبلغ الفلاني. لا ماني معطيك، توكل. حل عني وانا ابوك. أقول له أجل نجل راتبي بطوف بدون ما معطيك، ولا أقول لك إنه نجل، ولا يقول لي مو على كيفك، غصبا عنك بتكلمني وبتقول لي. وفعلا ينزل راتب، أقول أول ما ينزل راتب أدق عليه أقول له نجل راتب كم تبغى منه؟
0: ما شاء الله.
1: يقول لي هنا ما قلت لك إنك بتدق علي؟ هذه صارت عادة عندي. حتى لو قلت لا ما راح أقول لك، ها أرجع أدق عليه أنا من نفسي أقول له نزل رواتب كم تبغى منه؟ يرجع يضحك، يطالع فيني يضحك، يقول لي ماني قلت لك راح تكلمني، ما قلت لك.
0: بس لحظة، التجربة الأولى هذه وأنت صغير صح كانت؟
1: هذه وأنا من أول من أول
0: وظيفة. قبل الوظيفة ولا؟
1: عمري 17.
0: إي أنت ذكرتني بولدي الحين، ليه قلت له ما راح بغى شيء وأصر عليه وقلت له لا؟ قال هين إذا كبرت واشتغلت ما راح أعطيك شيء.
1: والله أنا لا يومك هذا وأنا كذا مع الوالد، بس نفس الوقت تعجبني إنه يضحك ويدري إني ما طوعني قلبي عليه.
0: الله يحفظكم جميع ويطول بعمره إن شاء الله ويجعلك دائما بار فيه.
1: آمين يا رب.
0: الله يحفظك. يلا نلعب.
1: والله انا دقيت اسلم عليك واشارك بس في
0: لازم لازم أي واحد بيتصل لازم يعطينا السالفة ويلعب.
1: والله يمكن تعطيني سؤال يكون صعب.
0: عاديهم الدعوة بسط أحمدي وناس يا أخوك.
1: بسم الله.
0: بسم الله. عطني شيلوها شيلة.
1: ومع سعود الليلة.
0: كافو.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف القاف أداة تمنع فتح الباب بدون مفتاح. وشي؟
1: قفل.
0: قفل. ها أكلة خليجية تصنع من القمح واللحم.
1: كبسة.
0: لا ها ها.
1: هريس.
0: هريس. إيه. عين وعاء صغير لحفظ الأشياء.
1: حافظة.
0: عين عين.
1: عين.
0: إيه.
1: والله ما عرفت.
0: ها. عين شيء تحفظ فيه الأشياء وشي؟
1: ما بالله
0: ها ها. إيه.
1: حافظة.
3: أنا توني جاي والله جاي ما أنا والله ما أدري يا أبو أنا مسكين أنا على باب الله طال عمرك.
0: تك العافية عبد الوهاب.
1: الله يعافيك.
0: نورتني يا حبيبي الله يسعدك يا هلا وسهلا. ألو. ألو.
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. تقصرنا على الرادو.
4: تقصرنا على الرادو.
0: من معي؟
4: نوف.
0: نوف ونعم يا نوف. من وين تكلميني؟
4: من الرياض.
0: من الرياض. وين رايحين؟
4: رايحين الجل.
0: وين؟
4: رايحين ماسكين خط الجل.
0: خط إيش؟
4: محافظة عند القوعية.
0: ما شاء الله ما شاء الله. توصلون بالسلامة إن شاء الله. ها وش جوابك على سؤالنا اليوم؟
4: والله ما في شيء معين. في كنترول الحمد لله.
0: يعني انت كل شيء في حياتك ماشي عليه بالكنترول.
4: الزعل يعني ازعل من الناس اللي احبهم ارجع مثلا اكلمهم اقول ما راح اكلمهم بس ارجع اكلم.
0: تزعلين وخلاص توبه ما عاد اكلمهم ولا بعدهم مش فراقهم عيد على قولتهم بعدين اليوم الثاني قالوا شلونكم اشتاقت لكم.
4: ارد عليهم.
0: طيب الله لا يجيب الزعل هذا أول شيء.
4: الله ماما.
0: طيب نلعب.
4: نلعب.
0: يلا عطيني.
4: شيلوها مع سعود الليلة.
0: مين اللي شيلوها؟ شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
4: يلا يا شباب.
0: أيوة.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: لا لا عجبني الوضع. يلا 3-2-1.
5: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله عليكم.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين
0: على الفريق هذا أو تخسرين ترى نزعل. يلا بحرف الخاء طريقة رسم الحروف والكلمات باليد.
4: طريقة
0: رسم الحروف والكلمات باليد وش دائما يقولون خط. إيه صاد الصخور المنصهرة تحت سطح الأرض تسمى وشو
4: الحرف لو سمحت
0: اللي بعده. تاء دولة أفريقية عاصمتها حتى هذه مرة تعرفينها. جيم أداة تصدر صوت للتنبيه.
4: جرس.
0: جرس. ضاء كلمة حل محل الاسم في الجملة. كلمة تحل محل الاسم في الجملة.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية نوف.
4: عافيك.
0: هلا وسهلا. الو
6: الو
0: الو
6: هلا
0: يا مرحبا
6: يا هلا حيا
0: الصوت من معي
6: معك ابراهيم
0: ابراهيم منعم ابراهيم يا هلا وسهلا من وين تكلمني ابراهيم
6: من المدينه
0: ونعم يا هلا باهل المدينه
6: الله يحييك
0: قول لي يا ابراهيم وش العاده اللي عجزت تتركها
6: عاده
0: إيه يعني عادة أو شيء معين قلت هذه آخر مرة أسويها وترجع تسويها
6: والله في كثير ما
0: يعني أبرزها
6: وفي في حاجات ما
0: أكثر يعني أوكي اللي صعب تقوله لا تقوله بس اللي يعني عطنا شيء ينقال وفعلا أنت متنرفز منه يعني مهما حاولت تتركه تقطع توقفه يرجع مرة ثانية ترجع تسوي مرة ثانية
6: عيال مطاردة ورا شخص
0: ما يستاهل
6: لا يستاهل يستاهل، لكن أخذ يعني ملاحقتي له خلاص ضعف.
0: أخذ من ملاحقتك ضعف؟
6: إيه.
0: ضعف ولا ضعف؟
6: لا ضعف يعني خلاص، هذا على الشخص هذا على طول بلاحقني خلاص أنا

0: مع سعود الليلة.
1: يلا
0: استخرج الحرف والله كيف
2: جاهز؟
1: بقولك الحرف
2: فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الضاء، كلمة تحل محل الاسم في الجملة وش هي؟
0: كلمة تحل محل الاسم بالجملة؟
1: اي كلمة
0: ظاهر.
1: ها؟
0: الظاهر.
1: الظاهر انك ما راح تجاوب. ها؟
0: كلمة تحل محل الاسم بالجملة.
1: محل الاسم في الجملة وش هي؟ ابراهيم
0: هلا،
1: اسعدتني والله بالاتصال.
0: صعب صعب الاسئلة هذه
1: والله. انه سهل.
0: شوف خفف خفف خفف غيره. طيب
1: ان شاء الله المرة الجاية.
0: لا
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية ابراهيم، نورتني. الله يسعدك.
0: هلا
1: الو.
3: يا هلا والله.
1: هلا ومهلي. من معي؟
3: أخبارك؟ معك خالد.
1: خالد ونعم يا خالد. من وين تكلمني يا خالد؟
3: والله من الرياض.
1: ونعم يا هلا بأهل الرياض. ها جايكم الموسم.
3: يا الله شو نسوي؟ الله يعيننا عليه.
1: أفا الحين تمام، بقولك مستعد له
3: اي الله يعيننا، أنا مستعد له كذا.
1: ما تبونه هاتوا.
3: شلون؟
1: أقول ما تبونه هاتوا بالشرقية.
3: لا بلا عندكم خير، لا تخاف. الترخيات كلها عندكم اصلا.
1: طيب يا خالد قول لي وش جوابك على السؤال.
3: والله يعني شيء انا في خاطري كذا ما ودي، بس صراحة وبرضو يعني ارجع مرة ثانية ويصير في الخاطر واسوي.
1: ما حاولت؟
3: والله حاولت بس ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: طيب. اي والله
1: على القوة يا خالد.
3: اي الله يقويك والله يوفقك ربي
1: وياك. يلا نلعب.
3: نلعب بس غير لي هالسؤال اللي فيه نقطة ما ادري وشو.
1: وش الضمير؟ قلت الجواب. ترى كلمة تحل محل الاسم في الجملة ضمير.
3: ضمير اوكي، انت اصلا جبت العيد قلت.
1: اي خلاص راحت. يلا نروح اللي بعده. ما عليه.
3: طيب شلو أسئلة معك يا سعود.
1: معك يا سعود.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
1: يلا بحرف الطاء، جهاز يطبع الأوراق من الحاسوب.
3: طابعة.
1: شين، طعام سائل يقدم ساخن غالبا دائم.
3: سليل.
1: شين اي
3: شاربة
1: يا زين برمضان. سين دولة في جنوب آسيا. سين
3: سريلانكا.
1: فاء نوع من الحبوب يستخدم في أطباق الشوربة والسلطة.
3: وإيش معلش السؤال؟
1: فاء نوع من أنواع الحبوب.
3: فاصوليا.
1: يلا. قاف حيوان يبني سدود من الأخشاب في الأنهار.
3: ضيعت نقر الخشب.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
1: يعطيك العافية خالد.
3: الله يوفقك.
1: نورتنا وياك يا رب. الله يحفظك. هل طيب اكيد مكملين وياكم، وباقي تقريبا اقل من نص ساعه على نهايه الحلقه، لكن اكيد في اتصالات اكثر واكثر. نذكر بارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 01-38-11-7991 او 01-38-11-7992. هذه ارقام البرنامج اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. نروح لاغنيتنا الجاية وبعدها راجعين لكم. يلا

هلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. إحنا معاكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. الشوق كل جمعة يكبر ويكبر، وأكيد بمشاركاتكم وتفاعلكم المميز يعني نحب الجمعة، ومين ما يحب الجمعة؟

0: يولي.
1: الو،
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله، يا هلا وسهلا.
2: هلا والله وسهلا،
1: حي الله الشيخ. من معي؟
2: عبد الله السامر من الرياض.
1: عبد الله السامر من الرياض، ونعم يا عبد الله.
2: ما عليك سؤال يا حبيبي.
1: يا حبيبي عبد الله، عبد الله قول لي وش العاده او الشيء اللي دائما تقول هذه اخر مره اسويها وترجع تعيدها؟
2: والله طول العمر ادمان القهوه صراحه.
1: عاد كانك داري ان بيدي كوب قهوه وبي 60 على كيف كيف.
2: اقول ثلاثة كواب باليوم تعلي ازودها
1: كل مره. لا عاد بالغت انت، ثلاثة كواب.
2: اي والله
1: في مرحله خطر انت. ثلاثة كواب بعد لا يكون اكبر حجم.
2: لا لا لا صراحه مو باكبر حجم، وسط
1: الستاندر ما نكون. طيب وش اللي يعني سويته عشان تحاول انك يعني تقلل؟
2: صراحة اللي خليني أخذ قهوة أني ما أكل، كنت وجباتي ثلاث في اليوم، فكنت أسكت جوعي بقهوة ولا شيء زي كذا، لأنها تسد النفس القهوة ما تخليك تأكل عقبها.
1: فعلا فعلا.
2: فيوم استمريت على نظام الأكل بحيث أني أحاول أكل ثلاث وجبات في اليوم، صراحة يساعد الموضوع
1: أنك تخفف من القهوة.
2: تمام.
1: أنك تخفف من القهوة.
2: أي بالضبط.
1: جربت الماتشا ولا؟
2: لا والله ما لي فيها صراحة.
1: مرة
2: مرة ما لي فيها.
1: تجربة؟ طيب
2: ولا تجربة صراحة،
1: والله هي اللي بتسد نفسك عن الأكل. طيب يا عبد الله
2: عامرني.
1: ما يعمر عليك عدو. نلعب؟
2: يلا
1: عطني المعتاد.
2: يلا شيلوها شيلها ومع سعود الليلة.
1: الله عليك.
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الباء، كائن دقيق وحيد الخلية قد يكون نافع أو ضار.
2: بكتيريا.
1: بكتيريا. حاء، ملاحظة تكتب في هامش الصفحة. من رحت؟
2: حرف الحاء.
1: أي. حاء، ملاحظة تكتب في هامش الصفحة. ما رحت أعرفه
2: والله، شايفه من بعرف.
1: اللي كاتب الأسئلة هذا مقصودة.
2: والله الأسئلة سهلة اللي يسمعها، بس وش تفاجأنا فيها.
3: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية عبد الله، نورتني وسعدتني باتصالك. أهلا وسهلا. ألو.
4: هلا.
1: هلا وسهلا.
4: هلا حياك الله.
1: الله يحييك.
4: معك هاجر.
1: هاجر، ونعم يا هاجر. من وين تكلمين يا هاجر؟
4: من الرياض.
1: من الرياض، يا هلا وسهلا.
4: الله يسلمك
1: وياك. ها وش جوابك على السؤال اول شيء؟
4: الشوكليت.
1: الشوكليت يا زينة. اوه لا لا
4: أيوة
1: لا
4: والله يا زينة.
1: ما ينترك
4: ما ينترك، بس يزيد الوزن.
1: هو يزيد الوزن بس يعني هو اللي يعطي السعادة والطاقة والحيوية
4: اي والله. هو اول شيء افكر فيه لما انضغط وين الشوكليت.
1: صدقين في نوع زي البوب كورن كذا يجي مدور، عرفتي؟ عشان أيه. عشان ما اقول اسمه، يجي مدور بكيسه حمراء، ما يحتاج اقول اسمه خلاص عرفته. ها عرفتي؟
4: ما عرفته. لا
1: بكيسه حمراء يجي داخل مدور كور.
4: اي اقوله.
1: لا لا تقولينه، شكرا. تدرين هذا اخذ يعني في فترة ما، يعني الحمد لله لي فترة موقف، بس يعني اخذ اكبر حجم ها واحط لي على فيلم اكشن وعاملة معاملة البوب كورن، يعني اول 10 دقائق من الفيلم هو مخلص.
4: واو.
1: فانا اتوقع اني تعديتك ولا؟
4: شوف انا اذا ضاق صدري وش سوي؟
1: اي
4: في كافي يسوي شوكليت ومحشية زبدة فول سوداني.
1: الله.
4: خلاص هذه إذا كلتها أرضى الدنيا كلها.
1: أي والله يعني خلاص كمل الجميل على قولتهم.
4: أي والله.
1: طيب بالعافية وخففي، يعني أنصح نفسي وأنصحك إن نقلل من الأشياء هذه لأن فيها سكريات عالية وتسمن وممكن تسبب سكر وأشياء كثير، مضاعفات يعني كثيرة، فنحاول قدر المستطاع رغم لذاذته ورغم إنه زي ما قلنا يعطي السعادة نخفف منه.
4: حلو إن شاء الله.
1: جربي الدارك شوكليت بتكرهين الشوكليت.
4: والله يا ليت أكره الشوكليت بس ما ظنيت.
1: ما في فايدة. طيب يلا نلعب.
4: يلا
1: قولي.
4: أعطي رقم ولا
1: لا؟ شيلوها شيلوها شيلة مع سعود الليلة بس.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الغين، جهاز منزلي يستخدم لغلي الماء.
4: غلاية.
1: غلاية. راء، رياضة تعتمد على إصابة الهدف بالسهام.
4: رماية.
1: رماية. جيم، دولة عربية أفريقية تقع عند باب المندب.
4: عربية، باب المندب.
1: انسي عربية، دولة أفريقية تقع عند باب المندب. حرف الجيم.
4: جي. جزر القمر.
1: جي.
4: جي.
1: جي. لا مو جزمني. جزمني. جزمني. لا. شكرا هاجر. يعطيك العافية.
4: عافية.
1: هلا وسهلا. ألو. ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
0: ابتسام معك.
1: ابتسام. ونعم يا ابتسام، من وين تكلميني؟
0: من المدينة.
1: يا هلا وسهلا ونعم
0: عليك.
1: ها، مثل هالشوكولات ولا عندك شيء ثاني؟
0: لا لا، الطيبة الزايدة عندي.

0: الطيبة الزايدة، هذا اللي قال لك. وش أعطنا وش مواصفاتك؟ أنا طيب بزيادة. أقرب
1: ايوه
0: أقرب شيء. هل فعلا أنت عندك طيبة زايدة ولا
1: لا؟ والله من جد عندي طيبة زايدة.
0: والطيبة الزايدة هذه مدتك يعني مدرتك؟
1: أكيد طبعا في حالات،
0: في بعض الحالات طبعا اللي يتم استغلالها.
1: أيوه.
0: طيب حاولتي تخففين منها تتركينها؟
1: نحاول قدر الإمكان،
0: ومع ذلك يعني ما نرجع. في فايدة.
1: أيوه نرجع.
0: طيب طيب الطيب يا جماعة دائما يعني لا تستغلونه، والطيب يعني دائما نقرب منه لأنه فعلا هو اللي يعطينا الأريحية والسعادة. العصبي ابعدوا عنه، مثل مشاعل أتوقع أو أوصاف، واحدة منهم قالت أنا عندي العصبية الزايدة. طيب يا ابتسام نلعب
1: شيلوها شيلة مع سود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الميم، جهاز يحرك الهواء في الغرفة.
1: مروحة.
0: سين، أكلة محشوة تقلى غالبا وتشتهر في رمضان. يا زينها.
1: سمبوسة.
0: سمبوسة. فاء، كلمة تدل على حدث مرتبط بزمن.
1: فترة.
0: لا لا لا، كلمة تدل على حدث مرتبط بزمن. فاعل، مفعول.
1: فعل.
0: فعل. جيم، رياضة تعتمد على الحركة الأرضية والأجهزة.
1: جري.
0: ابتسام.
1: جمباز.
0: ابتسام.
1: هلا.
0: لا تزعلين.
1: هلا.
0: أقول لا تزعلين.
1: لا ما أزعل.
3: قسم بالله إن شفت صداقة شفتي؟ لا أكسر جوالس، لا تدقين أشفقتيني.
0: ابتسام يعطيك العافية، نورتينا وشاركينا دائما، احنا معاك كل جمعة من 7 إلى 9.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. ألو.
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
4: هلا حياك.
0: الله يحييك. من معي؟
4: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن، ونعم يا عبد الرحمن.
4: الله يحفظك.
0: وياك، من وين تكلمني؟
4: حاليا في مكة.
0: في مكة، وين بالضبط؟ عندك أصوات ما شاء الله.
4: في محبس الجن.
0: محبس الجن، إيه عند هذاك الفندق اللي أسكن فيه أنا قريب الحرم.
4: اللي هو شو؟
0: لا ما أقدر أقول اسم الفندق، بس يعني هناك ما شاء الله سلسلة فنادق يعني. أنا إذا بروح مكة بسيارتي أسكن هناك.
4: حياك. أيوه.
0: بس عاد ترى أنا أول ما سمعت بالاسم كنت يعني مستغرب، بس بعدين عادي الوضع صار. وش معناته؟
4: محبس الجن.
0: أي.
4: ما في كثير. كلام بس الأرجح إنه محل البيع حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن، والله أعلم في ذلك.
0: طيب طيب يعطيك العافية عبد الرحمن.
4: الله يعافيك.
0: قول لي وش جوابك على السؤال؟
4: اللي هو
0: عليه الصلاة والسلام.
4: اللي هو
0: وش الشيء اللي كل مرة تقول هذه آخر مرة وترجع تسوي؟
4: والله الله يتوب علينا وعلى الجميع، لكن الدخان.
0: الدخان، إي والله.
4: تسكين، تحاول نوقف فترة ونرجع، لكن إن شاء الله 2.5 شهر إن شاء الله هذه المرة لا رجع فيه.
0: أنت الحين أنت قاطع التدخين لك 2.5 شهر.
4: نعم.
0: كفو عليك. أهم شيء يعني حاول إنك تبتعد عن الناس اللي حولك يدخنون، لأن هم اللي بيرجعونك.
4: أي والله.
0: هم اللي بيرجعونك.
4: واحد جنبي مدخن الحين أقيمه.
0: هم اللي بيرجعونك صدقني.
4: أي والله صحيح.
0: طيب طيب يا عبد الرحمن يلا نلعب.
4: يلا.
0: عطني المعتاد.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف السين، مهنة تصلح أنابيب المياه.
4: سباكة.
0: سباك. أوكي سباكة. أوكي. حاء، مهنة يعمل صاحبها في تشكيل الحديد.
4: مهنة يعمل صاحبها في تشكيل إيش؟
0: الحديد. حاء.
4: حداد.
0: حداد. صاد، خليط سائل أو كثيف يضاف إلى الطعام.
4: خليط سائل. في إيش
0: أفضل؟ يضاف إلى الطعام. خليط سائل. صاد. إيه مو مركز.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
4: خسارة، خسرنا.
0: يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا لك. يا هلا وسهلا. الو
5: الو
0: الو
5: الو
0: هلا وسهلا.
5: وعليكم السلام.
0: ما قلت السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا. من معي؟
5: لينا.
0: لينا ونعم يا لينا. من وين تكلميني؟
5: من جدة.
0: من جدة من رخم الشدة. يا هلا وسهلا. كيف أجواء كأس الخليج؟
5: حلو.
0: حضرتي مباراة شيء؟
5: لا.
0: ليش؟
5: ما تفرج مباراة.
0: آه ما تابعين كورة؟
5: لا.
0: طيب أحسن لك عشان ما تصيري متعصبة. طيب لينا قولي لي وش العادة أو الشيء اللي دائما تقولين هذه آخر مرة أسويها ترجعين تسوينها؟
5: العصبية.
0: في عادة عندك الحين أنا زعلان منها. قصر على الراديو أول شيء.
5: إيش هي؟
0: صوت صوتي لما أسمع مع المتصل.
6: السبيكر
0: طفلي. السبيكر. يلا يلا لينا وش العادة أو الشيء اللي دائما تقولين هذه آخر مرة أسويها وترجعين تسوينها؟
5: العصبية.
0: العصبية. ليش عصبية أنت؟
5: أيوة.
0: ليش؟
5: العصبية. وراثة.
0: وراثة. وراثة من مين؟
5: من ماما.
0: مين معك الحين؟ ها؟
5: كل العائلة.
0: كل العائلة. كل العائلة عصبية. الله يحفظهم يا رب. يلا نلعب.
5: يلا.
0: العائلة بيساعدونك؟
5: أيوة العائلة بتساعدني.
0: طيب ترى إذا خسرتي بيعصبون عليك.
5: طيب طب عادي أفتح سبيكر؟
0: أفتح سبيكر بس قصر على الراديو.
5: طيب قفل
0: عادي قفل. هذه قاعد تهاوشني هذه.
5: يلا.
0: يلا.
5: أيوة.
0: كلكم قولوها.
5: يلا.
7: شيلوها شيلة.
0: لا لا مو كلكم. ثلاثة اثنين واحد. يلا
7: واحد.
0: الله عليكم.
2: ماك 30 أخرتها
0: ما راح يفوزوا.
2: لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الحاء. طبق مشهور يصنع من الحمص والطحينة.
5: حمص. حمص.
0: قاف. أكلة نجدية مشهورة تصنع من خبز رقيق ومرق.
7: مرقوق.
0: قاف. قاف يا حظي. كلكم كلكم غلط. قرصان. لام حيوان من أمريكا الجنوبية يشبه الجمل الصغير أو يشبه الحوار. ها.
5: لاما.
0: لاما. راء حيوان صغير ذو قناع أسود حول عينيه.
5: إيش الحرف؟
7: راكون.
0: راكون. سين حيوان بطيء يحمل درع على ظهره.
5: سلحفاة.
0: ميم صغير الحصان.
7: ماعز.
0: صغير الحصان ماعز.
6: صغير الحصان.
7: مهرة.
0: فايزين.
6: حرف إيش؟
5: ميم.
0: أقول فايزين مو حرف.
7: فايزين.
0: أشوى أشوى ما عصبوا عليك. يلا مبروك. شكرا.
6: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظكم جميع إن شاء الله. توصلون بالسلامة. ألو.
8: هلا والله.
0: هلا وسهلا.
8: هلا بك.
0: يا مرحبا. من معي؟
8: معك يوسف من مدينة طال عمرك.
0: ونعم يا يوسف. يا هلا وسهلا.
8: سلمك ربي. يا هلا بك سعود. كيف حالك؟
0: بخير دامني أسمع هالصوت والله.
8: الله يسعدك طال عمرك. شلونك؟
0: طول عمرك والله بخير وعافية.
8: يوسف سرقية معكم.
0: يا زينها.
8: الله يديم عليكم إن شاء الله.
0: يا حبيبي يا حبيبي. ها قولي وش الجواب؟
8: جواب إيش؟
0: جواب سالفتنا لليوم.
8: يا السالفة طال عمرك. والله في عادات كثير. لكن زي ما قالوا يعني تدخين التسويف يعني في بعض الأحيان لا مبالاة.
0: وش خليت أنت؟
8: خلا كثير.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه لنفسك انتبه لصحتك.
8: ماشي الأمور كانها تمشي مشيها.
0: الله يمشيها ويعديها على خير.
8: آمين
0: آمين. يلا نلعب.
8: مجهزين طال عمرك.
0: يلا قول.
8: شلوها شيلة هم سعود الليلة.
0: كافو.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا. لام قطعة مسطحة من الخشب أو غيره تستخدم للكتابة أو العرض.
8: لام. بعده اللي بعده.
0: ما في بعده. قطعة مسطحة من الخشب أو غيره تستخدم للكتابة أو العرض. وش هي بحرف اللام؟
8: لوحة.
0: لوحة. تاء علاقة. علاقة علاقة بين كلمتين متقاربتين في المعنى. علاقة.

0: علاقة؟
1: أي علاقة بين كلمتين متقاربتين في المعنى.
0: تقاطع.
1: تقاطع، هذا تقاطع اللي بتلف من عنده إن شاء الله وانت رايح
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: تلك العافية، أنا أسعد والله باتصالك. شكرا يوسف، مع السلامة. هلا وسهلا. ألو ألو
3: ألو،
1: هلا وسهلا. آخر اتصال معي، من معي؟
3: معك فاطمة.
1: فاطمة ونعم، يلا ختامها مسك يا فاطمة
3: إن شاء الله.
1: قولي لي وش العادة أو الشيء اللي دائما تحاولين تتركينه لكن ما في فايدة ترجعين نسوينه؟
3: ما يمكن السهر.
1: السهر
3: في آخر الليل. أيوة
1: والله هذه العادة شينة.
3: أيوة لأن أنا متأخر دائما أنا.
1: حاولي حاولي، ترى مو السهر مو بزين على مدى أيوة على مدى البعيد.
3: أكيد أكيد، عشان كذا يعني أحاول إني إن شاء الله
1: كفو
3: أسيطر على هذه العادة.
1: يلا سيطري على اللعبة الحين
3: إن شاء الله.
1: يلا قولي قولي، شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
3: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لك.
1: يلا بحرف الكاف، دولة في أمريكا الجنوبية عاصمتها بوغوتا.
3: كولومبيا.
1: كولومبيا. ألف طبق يحضر من البيض المخفوق بالإنجليزي.
3: أومليت.
1: أومليت بالضبط. نون حيوان صغير معروف بقدرته على مواجهة بعض الثعابين.
3: النيف.
1: ها؟
3: النيف.
1: ما أدري، لا مو هذا بس يلا. دولة في أمريكا الجنوبية تشتهر بماتشو بيتشو. لا حيوان حيوان بحري له أذرع ويقذف الحبر.
3: أخطبوط.
1: أخطبوط.
3: شبار.
1: أخطبوط.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية فاطمة، شكرا لك. طيب يا جماعة وصلنا للختام حلقتنا لليوم، كان معكم من خلف المايك وفي التنفيذ والإعداد سعود العقيلي، ويشاركني في الإعداد ياسمين السهيمي. شكرا للمخرج المبدع والرائع والرايق اليوم صالح مطاوعة. نشوفكم أو نسمعكم تسمعونا على خير الجمعة الجاية من 7-9 في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام 9 مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها: إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. القوات اليمنية تستهدف الميليشيات الحوثية 20 غارة جوية في تعز وتضرب أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة. مع دفعها بحاملة طائرات ثالثة، واشنطن تحشد قواتها في المنطقة، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران. إلى التفاصيل. أدانت كل من الكويت وقطر والبحرين ومصر والسودان ولبنان وموريتانيا وسوريا وتركيا ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والأزهر بشدة استهداف الميليشيا الحوثية محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مؤكدة أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين، وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. ميليشيا الحوثي الإرهابية جددت باستهدافها محطة طيبة لتوزيع الكهرباء أعمالها الغاشمة تجاه المقدسات الإسلامية في انتهاك صارخ لحرمتها، وفي خطوة استفزت بها غضب المسلمين في مختلف أنحاء العالم. نستمع إلى هذا التقرير.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: نور لن ينطفئ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجده، بيته، قبره، أصحابه، أتباعه، وهنا دولة قائدها خادم للحرم النبوي والمكي، وشعب دون مقدساته أرواحهم دون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فداء. ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ، عمل إرهابي جبان يستهدف الخدمات الكهربائية لمسجد رسول الله، تستهدف خدمة سخرت لزوار أتوا ليؤدوا مناسكهم ويزوروا نبيهم بطمأنينة في مدينة لا تعرف سوى الأمان بفضل ربها. الميليشيات المتطرفة وانتهاكاتها المتكررة باستهداف الحرمين الشريفين وما يخدمهما تستمر بتعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة والمدينة. المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن تعهد باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة للميليشيات الإرهابية بما يضمن بعد فضل الله وتوفيقه ومنه وكرمه حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن ورسول الرحمن.
1: أحبط جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام محاولة تهريب 40,000 حبة من مادة الإنفيتامين المخدرة ضبطت مخبأة داخل طرد بريدي وارد إلى المملكة يحتوي ظاهريا على أكواب زجاجية. وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه عقب إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أفضى إلى القبض على شخصين من مستقبل المضبوطات داخل المملكة. في أخبارنا الدولية، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم إنها نفذت 20 غارة جوية خلال 3 ساعات.

0: وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز، فيما أكدت المصادر أن المعارك جنوب غرب اليمن أوقعت 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية ضربات استهدفت أهدافا ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، إلى جانب استهداف 11 هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة. كما استهدف الطيران اليمني تعزيزات للحوثيين في عدة مناطق أسفرت عن مقتل وإصابة المئات منهم، كما دخلت منطقة سامع للمرة الأولى في دائرة المواجهات العنيفة منذ 11 عاما. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية.
1: تدور في هذه الأثناء معارك عنيفة واشتباكات في الجبهة الشمالية من مدينة تعز في محور الزنوج، وكذلك الدفاع الجوي وعصيفرة منذ الساعة 9 صباحا. أيضا هناك اشتباكات عنيفة تدور في منطقة بني عمر في الريف الغربي من تعز، وهناك تقدمات مهمة وانتصارات نوعية للجيش اليمني مسنودا بالأهالي والمقاومة، وهناك دحر لميليشيا الحوثي بشكل كبير جدا من تلك المناطق، إضافة إلى المعارك التي تدور في بني بوكاري وتقدم للجيش الوطني في هذه المناطق أيضا. وفي منطقة الكدحة تدور مواجهات عنيفة. الطيران الحربي وكذلك المسير استهدف بغارات كثيفة ومتعددة على تعزيزات لميليشيا الحوثي، تعزيزات كبيرة، وهناك قتلى بالمئات وجرحى في العديد من المناطق، سواء في منطقة الوازعية وبين عمر وكذلك في حمير وجبل حبشي أو في المنطقة الشرقية من الريف في تعز.
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدأت بالفعل بالدفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز، في خطوة من المتوقع أن ترفع القوام العسكري الأمريكي في المنطقة بمقدار يتراوح بين 9,000 و10,000 عسكري بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وفيما تتجه الأوضاع في المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد العسكري المفتوح، تأتي هذه الحشود لتمنح البيت الأبيض خيارات عسكرية أوسع وقدرة نارية إضافية، بالتزامن مع إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معاونيه بأنه يدرس بجدية خيار استئناف الضربات العسكرية على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والمعادن في إيران، إلى جانب شبكة مالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. وشملت العقوبات شركات إيرانية لصناعة السيارات وثلاث شركات للسكك الحديدية، إضافة إلى موردين وشركات في عدة دول. أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص. اتفقت دول مجموعة السبع اليوم على سحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، في خطوة رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل مساعيه لتهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران. وأشعل الصراع أكبر عملية سحب من مخزونات الطوارئ في التاريخ، نسقتها وكالة الطاقة الدولية في مارس الماضي. قالت مصادر أمنية باكستانية اليوم إن قوات أمن الحدود الهندية قتلت بالرصاص مدنيين باكستانيين غير مسلحين وأصابت ثالثة بالقرب من الحدود بين الهند وباكستان. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: إدانات عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. القوات اليمنية تستهدف الميليشيات

الحوثية بعشرين غارة جوية في تعز، وتضرب أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة. مع دفعها بحاملة طائرات ثالثة، واشنطن تحشد قواتها في المنطقة، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: جنت وغضري،
10: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
11: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
12: جمهور الشعر واهله، من مطلع ضايه سلامي للعموم.
13: مع اطلاله موسم جديد
14: شاعر الرايه،
13: حيث يلتقي الشعر باهله.
11: شاعر الرايه،
13: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من دوزان. بين وتر العود وبين نبرة الصوت الجميل، نتكلم معكم ونغوص في بحر من الأسرار مع ضيفتنا المميزة الفنانة منيرة العلي. أهلا وسهلا فيك منيرة.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله. أهلا وسهلا، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج ووجودك، وبرضو يعني حقيقة طبعا سمعتك وسيرتك سابقتك قبل ما تجين، لما كانوا يحضرون للحلقة كانوا يعني الفرقة خاصة متشوقين كثير انهم يعزفون معك ويسمعون صوتك عن قرب. يا اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا فيكم والجميع المستمعين وليك وكل الطاقم اللي هنا موجودين.
1: الله يحييك يا منيرة. منيرة يعني أكيد أنه عندك أغاني جديدة وعندك برضو يعني نشاطات كثيرة، كلميني عن آخر النشاطات اللي أنت قاعدة تسوينها واللي قاعدة تحضري لها.
2: طبعاً أنا عندي أغاني سينجل، يعني عندي أكثر من 5 أغاني. آخر أغنية كانت اللي هي تخطيت، ودحين بجهز خلاص اللمسات الأخيرة، أغنية جديدة إن شاء الله اسمها وجدي. يعني خلال إن شاء الله شهر راح تنزل إن شاء الله، يعني حيكون لون ونوع جديد. يعني
1: في عز الشتاء بتنزل؟
2: في عز الشتاء.
1: يعني ممكن نسميها أغنية الشتاء هذه المنيرة؟
2: أغنية الشتاء. أيوة.
1: حلو، خليني أبدأ معك. يعني الزمن الفن الجميل له وقع أكيد على كل فنان.
2: أكيد
1: ما في فنان موجود الآن وقاعد يعيش نجاحات ما له ارتباط بالزمن الجميل. ودي تكلميني إيش الأغنية اللي كنتي ترددينها وانتي بطفولتك ومنها ممكن عرفتي انه انا عندي موهبة غناء اقدر اقاتل فيها في ساحة الفن،
2: وكنت احلم فيها ان انا كذا
1: تغنينها وانتي نايمة.
2: افتكرها ويعني من صغري، يعني اول ما يجي على بالي كذا اغنية كذا يقولوا انتي من الصغيرة ايش تسمعي، افتكر الهدى، افتكر اهلي بابا في رحلة السفر كذا، دائما يعني مرتبطة فيها من صغري. الهدى، طلعت الهدى وكذا تلمس قلبي كذا في الطايف. ايوه، اغنية اجر الصوت هذه.
1: الله،
2: يعني
1: الله. خلينا نوقف عند اللحظة هذه، الكلام كثير لكن الصوت خطير. خلينا نروح نسمع الاغنية بصوتك ونرجع.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله صح صوتك يا منيرة وعشتي. خليني أروح معك يا منيرة، يعني برضو يعني ما رح نبعد عن الزمن الجميل، في أغاني كلاسيكية عظيمة وخالدة ومستحيل إنه إحنا ممكن إحنا نتخطاها، حتى الفنانين الكبار يغنون البعض أغاني كلاسيكية. إيش الأغنية الكلاسيكية والنوع والنمط اللي أنت تحبينه وتحسي إنه قريب من صوتك؟
1: أحب أغاني يعني اللي تكون فيها الفرح أكتر شيء، يعني من الأغاني القديمة. طبعا ما أقدر أن أنا أقول مثلا في فنان معين أو أغنية معينة، بس الأقرب لي أنا مثلا زي أغنية اليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة.
0: لها ارتباط معين عندك هذه الأغنية؟ لها ذكرى معينة مثل سالفة الهدى؟
1: أحس مرتبطة في كل الأفراح. يعني حتى
0: مرتبطة بالفرحة.
1: إيه بالفرحة، يعني حتى أقول يعني دائما أنا الحين حتى أقول أكيد إنك سعيدة، ما أبغاها تكون يمكن، لأنه كل كلمة فيها تعني لي يعني بالفرح بالسعادة. شيء كذا رائع.
0: فعلا أحد الأغاني الخالدة واللي كثير غنوها فنانين،
1: أحس إنه هي خفيفة على القلب. حتى
0: أبغى أسمعها منك الحين كذا بشكل بسيط قبل ما ننتقل للستيج ونسمعها في مع الفرقة.
1: تمام. وأنا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك، غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معاك، واليوم أكيد تقولي
0: يا سلام
1: يا نفسي إنك سعيدة.
0: يلا بينا خلينا نسمعها بصوتك ونرجع نكمل حوارنا الشيق والمميز مع منيرة العلي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، أنا حقيقة طبعا عشت يعني أجواء مزدوجة، عشت أجواء أني أنا مستمع، وعشت أجواء برضو العازفين اللي مستمتعين برضو هم قاعدين يعزفون ويتفاعلون معك بصوتك الجميل وأدائك الرائع. منيرة، ما أعرف أنا كذا خمنت الحين لما أسألك أقول لك من فنانك المفضل، وبرجع لك ليش من فنانك المفضل؟
1: كلهم أحبهم، يعني كل الفنانين، لكن عندي فنان مفضل طلال المداح.
0: الله رحمة الله عليه، صوت
1: الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، حقيقي فنان طلال المداح يعني من فنانين مفضلين. عبد الله رويشد من فنانين مفضلين كمان يعني.
0: لكن طلال مداح، أنا لو سألتيني قبل شوي قلتي لي تتوقع مين، بقول لك طلال مداح. ليش؟ لأنه أدائك للأغنية كان فيه إحساس ومشاعر مختلفة عن الأغاني الثانية اللي أنت غنيتيها. طيب خليني بروح معك الحاجة ثانية، إيش سر الإعجاب بصوت الأرض أبو عبد الله طلال مداح؟
1: يشبهني.
0: بإيش؟
1: بهدوءه في الغنى غير عن شخصيته، يعني أنا يعني أنا شخصية في الغنى غير، ويعني قدام الكاميرا غير، مع حياته الخاصة غير، فهو نفس الطريقة يعني عن قرب لما أنا عرفت عنه زي كذا فرحة، هو فرحة يعني كذا تحس كذا ابتسامته، ما أحسه كذا قريب يعني.
0: في الحفلات تتغنين أغاني طلال مداح؟
1: إيوه طبعًا
0: كثير
1: جدًا.
0: وعبد الله رويشد؟
1: عبد الله رويشد الله يطمننا عليه إن شاء الله ويكون بخير يا رب إن شاء الله بإذن الله، أكيد أكيد أغني له يعني. يعني هم الاثنين يعني مهمين في حياتي وفي كل حفلة لازم أغني لهم يعني.
0: لما أتكلم عن الحفلات وستيج، هذا المكان الخطير، مكان يعتبر خطير جدا
1: طبعا،
0: اللي يكون فيه يكون تحت الأنظار وتحت الأضواء، وش أبرز المواقف اللي صارت لك ما تنسين هذا الموقف مهما كان؟
1: مواقف كثيرة يعني، بس رهبة المسرح أساسا نفسها ما حد يشوفها، أنا دائما أقول للناس ما حد يشوفها يعني. أنا قبل ما أدخل يعني بقرأ المعوذات 100 مرة من كثرة التوتر يعني، حتى لما أجي أدخل على المسرح ما أطالع في أي أحد لأنه بنظرة حتخليني أتوتر. فأنا عندي المسرح رهبة مو طبيعية، في نفس الوقت أحس أنا مكاني هنا فأنسى نفسي،

0: الاثنين موجودين مو لازم اشربهم بس قدامي لا حد يجيب لي اكل يعني عادي.
1: مش علاقتها بالفن يعني فيك كفنانة، شخصيتك كفنانة ليش مرتبطة معك في الستيج مش مرتبطة معك في حياتك العامة؟
0: القهوة التركي اول ما اصحى من النوم، اول ما ابدا يومي، اول ما ابدا حفلة، نهاية الحفلة خاصة القهوة التركي قدامي رواق. تعرف ايش رواق؟ رواق. والشوكليت نفس الطريقة يعني الشوكولاتة احس كذا هي اللي تخليني كذا فرحة، تعطيني يعني قوة انه حكمل يعني في اي لحظة في اي تسجيل، حتى انا بسجل اغنية يعني هم دول المهمين قدامي.
1: منيرة انت هواياتك قريبة من شخصيتك ورغباتك وطموحاتك ولا مختلفة؟
0: لا
1: في يعني أنا عندي سر الحين وأبغى أربطها مع شخصيتك.
0: أيوة.
1: السر يقول إنك أنتي تحبين ترقين فوق الجبال، تصعدين الجبال، تروحين للأعلى، وهذا أنا شبهته بالطموح وتحقيق الأهداف. وبرضو نفس الشيء أنتي عميقة لدرجة إنك أنتي تغوصين، تحبين الغوص. صح ولا لا؟ هذا السر صحيح؟
0: أيوة.
1: حلو. مصادري يعني كويسة.
0: جداً. أيوة.
1: طيب اعطيني السر بهذا الموضوع.
0: طيب بس بعد اذنكم يعني تحيه لزوجي لانه هو معايا يعني هو ظهري بعد الله وسندي دائما يعني، فانا مره مبسوطه انه هو معايا. ايوه انا
1: الله يخليكم بعض وهذا شيء مره حلو انا قاعد اشوفه الان ومبسوط منه كثير. ودائما صراحه خلف النجاح مثل ما قلتي ظهر وسند، واكيد انه حيكون له واحده من الاغاني اللي حنغنيها اليوم.
0: ايوه اكيد
1: يستاهل.
0: أكيد.
1: طيب اعطيني السر هذا الموضوع.
0: ايوه طبعا انا غير كذا كمان يعني احب الخيل. بس ايوه اطلع الجبل، اتسلق جبال، احب اخيم وهدوء يعني هدوء كذا يعني حتى لما اكون انا مثلا مضغوطه، عندي شغل كثير، عندي تسجيلات، ابغى افكر، ابغى اركز على عمل، لازم اطلع اتسلق جبال، أطلع كذا في يوم كامل، وخصوصاً ليلة القمرة هذه تكون ليلة غير، فبتلاقيني كذا وهدوء أستكين.
1: متى بدأ معك الموضوع هذا؟
0: يمكن لي دحين حالياً 5 سنين.
1: وتعلمتي الطريقة اللي هي الهايكينج.
0: أيوة يعني جميل. طريقة مرة حلوة، والغوص عالم ثاني فعلياً يعني. يعني أنا زوجي ما شاء الله جرب معايا فكان مو مستوعب إنه أنت كيف مع ضغط الشغل تكوني متوترة، تقولين أبغى أروح أغوص، يعني أنا أقول أقوله أبغى أغوص إيش فيه فأروح أغوص، خلاص أطلع كذا اللي يلا نبدأ من جديد، أخذ طاقة منها.
1: يا سلام.
0: فهو صار نفس الطريقة دحين اللي كل ما ينضغط يطلع يروح يغوص ويرجع. أنت لازم تجربها، لازم.
1: أنا جربتها مرة واحدة وما حبيت.
0: لا لا
1: زاد التوتر.
0: لا لا
1: خليني أروح معك، برجع شوي للأغاني. سواليف حلوة بس الأغاني أحلى
0: طبعا.
1: خلينا أعطيك الحين صفحات من الأغاني وأقول لك اختاري لي أغنية تتمنى أنه يعني أنت تتمنين أنه جنب الأغنية هذه غناء منيرة العلي. إيش هذه الأغنية؟ يعني أغاني كثيرة طبعا نعرف، بس الأغنية هذه تحديدا أنه أتمنى أنها أغنيتي أنا. إيش هي الأغنية؟
0: وأدندنها دائما وكذا أتخيل أنه هي يعني أنا مو الهان.
1: يعني ما طلعنا من عبدالله رويشد ولا طلع المداح.
0: لا
1: حلو.
0: أنا مو الهان.
1: إيش سر الأغنية معك؟
0: أول مرة سمعتها لمست فيه لدرجة بكيت. بكيت عليه ما أعرف، الإحساس، الصوت، الإيقاع، العزف كله يعني من بداية الأغنية بالخطوة إلين تنينين. شفت التنينين دي؟ أنا كانت تبكيني إلين دحين أنا بغنيها، أحس هذه الأغنية أنا ليا أبو خالد، هذه الأغنية لي أبغاها ليا.
1: طيب حنسمعها بصوتك بس بدون ما نبكي.
0: أيوه.
1: لا تبكين ولا
0: لا
1: تبكين،
0: إحساسها غير
1: بالأغاني، غير
0: بالغير.
1: طيب يلا خلينا نروح نجرب نسمعها ونرجع نشوف.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله عليك، يا سلام يا سلام. لا قد الوعد، انت وعدتي انه بدون بكاء وكويس احنا تخطيناها. على طاري تخطيناها، نذكر برضو ان انت عندك اغنيه تخطيت جديده تخطيت. أيوة. نقدر نسمعها وين؟ في اليوتيوب صح؟
1: اكيد هي موجوده في اليوتيوب.
0: جميل، خليني بروح معك كذا الفقره سريعه جدا، بعطيك فقرات او مواقف وانت قولي عليها اغنيه بدون كثر كلام، مباشرة أنت تعطيني الأغنية المناسبة لهذا الموقف. أبدأ معك بالحاجة اللي أنت قلتيها قبل شوي نهاية الحديث عن أنا مولهان. لما تجين أنت بعيدا عن هذه الأغنية أنا مولهان، الحالة اللي تعيشينها أحيانا تكونين حزينة وزعلانة ومضايقة في الليل، إيش الحالة أو الأغنية اللي تمثل هذه الحالة؟
1: يا مستجيب للداعي.
0: يا مستجيب للداعي. طب نسمعها؟
1: نسمع.
0: يلا خلينا نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله الله، حلو صراحة الأداء في هالأغنية هذه، مع العلم أنه إحنا قلنا حزن، بس كويس أنه صار فيها شوي برضو فريحية. خليني أروح معاك الموقف ثاني. جالسة في أمان الله، قال لك زوجك عسى الله يحفظه ويخليه لك، وأنا والله جاني شغل كذا سريع خطفة بمشي، قلت يلا يحفظك، ها ما أدري إيش، ما خلاص بمشي، مشي. طلعتي يا طويلة العمر مسوي القهوة التركية حقتك والشوكلت، حتى لدرجة أنك ما قدرتي تشربينها، ماشي يعني. وطلعتي ليلة قمرة وكان في نجوم الليل، إيش الأغنية اللي ممكن تتغنينها؟
1: يعني إذا هو مسافر ورايح ومستنيها، أكيد يعني حيجي على بالي ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله يا سلام،
1: هو اللي دائما في بالي.
0: ما نقدر نقول شيء، خلينا نروح نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك. اي والله على يا وقت. طيب حضرته شرف الحمد لله على السلامة ورجع معه شنطة السفر، أهلا وسهلا واستقبلناه، وحتى القهوة ما بعد بردت، يبي يشاركك القهوة نفسها. إيش الأغنية اللي بتقولينها؟
1: بغني له مبسوط مدامك معي موجود.
0: يا سلام،
1: والله ما يضيق صدري بالصميم. والله بالصميم. هو قدامي وهاجم.
0: الله يحفظكم البعض. طيب خلينا نسمعها برضه دام انك انت الحين في غمرة المشاعر هذه، نبي نسمعها بصوتك ونرجع.
1: دوزان

0: يا سلام مبسوط دامك معي موجود. يا سلام، والناس اللي قاعدين يسمعون أكيد مبسوطين الحين من أدائك وبرضو يعني إجاباتك المميزة. ما راح أبعد عن الأغاني، راح نرقى للجبل. حنا الحين راقين للجبل، ليلة قمرة، ليلة 14، وقاعدين ومستكنين وما في ولا أي شيء، حتى السحاب مش موجود، مكشوف بين الأرض والسماء. وش الأغنية المناسبة تغنينا هناك فوق قمة الجبل؟
1: وتوصفني بالهدوء بالليل بالنجوم، نجوم الليل، نجوم الليل والغربة، نجوم الليل.
0: كمليها شوي. طيب
1: تذكرني زمان فات، تذكرني ربيع العمر، واسترجع ملافاتي.
0: لا ما ينفع، لازم نسمعها جل مع الفرقة ونرجع نكمل.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، كلنا عشنا نفس الأجواء فوق الجبل، بس عاد الله يستر شلون بننزل الحين. أنت متعودة تنزلين يعني متدربة، بس إحنا لا. على كل، قبل ما نختم لازم إنه إحنا عندنا برضو يعني الأغاني العربية لها صدى ولها جمهور ولها وقع ولها برضو تاريخ في الجمهور السعودي.
1: صح.
0: في أغاني أنت تحبين تغنينها والفنانين مثلا كبار، خاصة الأغاني الكلاسيكية، إيش الأغنية العربية اللي

0: اللي دائما تجي في بالك او لما يطلبون منك تغني تغنينا؟
1: اول ما اقول اغنيه عربيه بديهيا انا اقول اصاله، بديهيا اصاله. وما اقول اي اغنيه الاصاله، لكن انا اقول لك اصاله سامحتك.
0: يا سلام،
1: يعني هذه من الطفوله فعليا. سامحتك من الطفوله، يعني انا اول ما يعني كذا اسمع الاغاني يعني وكذا والاغاني العربيه، من الاغاني العربيه اصاله، يعني انا طفولتي كبرت على صوت اصاله، فسامحتك اكيد.
0: بسمع منك هنا الحين سامحتك عشان في قلبي مكان، وبعدها بنسمع الاغنيه كامله مع الفرقه.
1: سامحتك عشان في قلبي مكان، لحبك زمان زمان اللي كان.
0: الله، خلينا نسمعها برضو كاملة بصوتك مع الفرقة ونرجع نكمل.

0: الله عليك يا منيرة. منيرة أنت إيش سويتي فينا؟ أنا قلتك في البداية شفت متحمسين الفرقة بشكل كبير، وأدائهم دائما هو محترف ومميز،
1: هم رائعين،
0: وزاد الأداء اليوم أنهم كانوا منسجمين معك بشكل كبير. عسى الله يعطيك العافية وصح صوتك، وشكرا لك على وجودك. ودي تذكرينا بس بالأغاني الجديدة اللي أنت أنتجتيها واللي في طور الإنتاج قريب حنسمعها.
1: طبعا أنا آخر أغنية لي اللي هي تخطيت، وقريب إن شاء الله بإذن الله حيكون في أغنية جديدة إن شاء الله. يعني
0: إحنا قلنا أغنية الشتاء، ترى
1: إيه أغنية الشتاء، يعني فعليا هي شتاء. اسمها وجدي. إن شاء الله
0: نقدر نسمع منها كذا بارت صغير
1: وجدي؟
0: إيه، ولا ما تبين تحرقينها؟
1: لا ما أحرقها
0: عشان الناس يتحمسون،
1: لأن هي لون جديد، لون جديد. إيه يعني طيب. بس إنه مثلا أغنية تخطيت، تخطيت إني أحتاجك أو إني أفتقد اسمك، وقفلنا خلاص بابك، ولا يهمك ولا يخصك.
0: يا سلام صح صوتك.
1: الله يسعدك
0: حقيقة. طبعا أنا مبسوط أنك اليوم معنا،
1: وأنا أكثر، شكرا لي،
0: مبسطنا كثير. والحقيقة طبعا يعني اسمك يعني فارض نفسه في الفترة هذه، وفالك التوفيق إن شاء الله في المستقبل أكثر وأكثر.
1: آمين
0: إن شاء الله
1: يا رب العالمين.
0: إذا حابة تقولين شيء قبل ما نختم.
1: حابة إنه أقول شكرا للجميع، شكرا ليكم، شكرا للفرقة الجميلة، شكرا ليك أستاذي، شكرا لكل القائمين على إذاعة السعودية كلها، شكرا

0: لإتاحتنا إحنا كفنانين سعوديين إنه نطلع مواهبنا. شكرا زوجي، شكرا الأستاذ حسن خيرات، الله يسعده يا رب، يعني هو دائما معايا. شكرا الأستاذ سعد، الله يسعده يا رب إن شاء الله.
1: شكرا لك انت، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا للفنانة نيرة العلي، وفالك إن شاء الله تعالى التوفيق. شكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة دوزان ما بين الوتر والنغمة. شكرا مقدمة من طاقم العمل فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الأستاذ حسن خيرات، الإعداد عماد العبد الله، وأنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، والمخرج سعد بن تني. في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: جنت وغضري
6: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد،
10: شاعر الراية
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة أسبوعية من برنامجكم على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا رائد بن شري من التقديم، ومن الإعداد نوفر الخيم، من إخراج علي الحصيني. بنكون معاكم على مدى ساعتين من الآن بنتكلم فيها عن المواضيع اللي دائما عودناكم أنه تكون منكم وإليكم وقريبة منكم. طبعا ببدا معكم في موضوعنا على طول بشكل سريع علشان ابدا اخذ تفاعلكم على 011 40 5 3. موضوعنا مهم اليوم، موضوعنا حديث المجتمع، موضوعنا

يخليك تتعجز تنزل من سيارتك. حلو، هذا المنشط اليوم، تتعجز تنزل من سيارتك. ليش رايج تتعجز تنزل من سيارتك؟ عندنا أزمة اللاينات. اللاين أو اللي الطبور، عشان ما يقول الهب أنت قاعد تقول لاين، هو خلاص مسمى لاين. لاين اليوم لما تنزل قهوة، للأسف في ناس يتبعون الهبة فيروحون اليوم لللاينات، ما عنده مشكلة أنه ينتظر ساعتين عادي، اسم أني أنا جيت هذا المكان، بيروح المطعم يمسك لاين، مغسلة سيارات يمسك لاين، تحس أنه صار عنده إدمان اللاين، إدمان التجمعات، إدمان المكان اللي فيه بشر. حلو، فمرهق الموضوع نفسيا، اللاينات مرهقة نفسيا فعليا. يعني في مكان بدون ذكر أسماء قهوته فظيعة جميلة جدا، بس أنا ما أروح له، أضطر أني أطلب مثلا عن طريق تطبيقات التوصيل. فأضطر اليوم أني أنا أروح وين؟ أروح أطلب من تطبيقات التوصيل. ممتاز. إشكاليتنا اليوم في اللاين، ونستخدمها في الطلبات الأونلاين، يعني أنا أخليها بديل. ممتاز. تخيل أني أنا خليت مكان أحبه علشان اليوم أنا أروح أطلب من مكان، أو أروح أطلب اللاين اليوم. فسؤالنا لكم اليوم أعزائي المستمعين، هل أنت من الناس اللي يحبون الزحمة واللمة واللاين وأنه أنت توقف، ولا تضطر تدفع مبلغ

طبعا اذكر بارقام التواصل 011 40 53. في سؤال حلقتنا اللي يقول: هل انت من الناس اللي يحب اليوم التجمعات واللاين في المطاعم والكافيهات او لا؟ ما تحبها فتضطر تستبدل اليوم انه انت تطلب اونلاين وتدفع مبلغ زيادة اليوم علشان انت تريح راسك. اي من الخيارين اليوم يجوز لك عزيزي المستمع؟ 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك الصدق. بعيدا عن الرسميه اللي في البدايه، والله وحشتوني فعليا. يعني 5 أيام في الاسبوع انتظركم فيها كثير، بس اللي يهونها انه لما انا اتواصل معاكم واخذ منكم وتاخذون مني ونستفيد ونفيد اليوم المجتمع ونسولف بكل حب واريحيه عن مواضيعنا اللي نتعمد فيها في على جوك انها تكون قريبه منكم، واللي نتعمد اليوم انه انتم فقط المختصين في هذا الموضوع. انت الدكتور وانت المختص وانت انت كل شيء في هذا البرنامج، بمعنى اليوم انه الراي لك فقط، ما معانا مختص، انت المختص. اذكر بارقام التواصل 011 40 5 3 في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم ما بين اللاينات وازعاج الناس، هل تفضلها او اليوم تضطر انه تستخدم تطبيقات التوصيل علشان تجيب لك ما توقف في الزحمه؟ لكن اللي نعرف ان تطبيقات التوصيل اليوم تاخذ نسبه ممكن تكون عاليه شوي، ايش الخيار اللي بالنسبه لك هو الجيد عزيزي المستمع؟ هاجر اول المتصلين، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: طيب أنا عندي نظرية صراحة فيما يخص المطاعم وفيما يخص الكافيهات.
0: طيب قبل النظرية هاجر، من وين تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: أول مرة تشاركينا؟
1: أي أول مرة.
0: طيب شدك الموضوع أكيد.
1: أي أكيد. طيب. لأن يخص... هذا صراع يومي
0: يخصكم أنتم بالذات يا البنات الموضوع.
1: شوف أنا ما أحب أنتظر في المطاعم، مستحيل أنتظر في المطاعم.
0: طيب إيش النظريات؟ نبغى نظريتين اللي أنت قلتيها.
1: طيب المطاعم أطلب من البيت، لأن المطعم يعني جوع صدق، مو شيء استهبال ولا في انتظار ولا في لاين.
0: ما في إمكانية التجربة يعني.
1: ما في إمكانية إني أنتظر. إيه.
0: طيب.
1: بس الكافيهات أنا ما شاء الله عندي ولدي عمره 14.
0: ما شاء الله.
1: يحب ينتظر.
0: حلو.
1: يحب اللاينات، يعطيه إحساس إنه كبير، ما أدري شو الإحساس اللي يعطيه. فأستفيد من خدماته هذه.
0: يعني أنت مستفيدة اليوم أنه هو يشبع رغباته بموضوع أنه يوقف بلس أنه يخدمك.
1: أيوه.
0: والله ذكاء اجتماعي هذا.
1: أي حتى هو ينبسط وأنا أنبسط، كلنا راضين في النهاية.
0: بس ما تحسين هاجر اليوم أنه الانتظار، يعني معلش دائما نشوف، أنت قلتيها كلمة مهمة جدا لما قلتي هذا صراعنا اليومي، يعني هذه صارت عادة مع المجتمع، ما تشوفينها كثير اليوم انه انا انتظر عشان اخذ قهوة انتظر ساعة ونص، تحسينها تو ماتش كثير.
1: صح.
0: ايش الحل طيب؟
1: شوف لانه احس انه صاروا الناس يعتمدون على الاكل من برا اكثر. اول كان يعني بس في الويكند ولا مرة في الاسبوع، الحين لا، يعني كثير خاصة الصغار يحبون من برا. فمضطرين نحن نجاريهم.
0: طيب بس ما تشوفين اليوم انه اليوم لما انا اطلب اونلاين او اطلب اليوم من مواقع او تطبيقات التوصيل هذه تاخذ نسبه زياده عاليه اليوم، ليش ما انتظر وخلصنا؟
1: صح، هي تاخذ نسبه، واحيانا يعني تخيل قبل اسبوع كنت طالبه ونسيت اني طالبه، يعني نسيت غفلت عن الجوال 7 دقائق بس، يعني تخيل مندوب وصل 7 دقائق وفجاه راح، وراح الفلوس معاها، يعني قالوا حتى ما بنرجع الفلوس.
0: راح العشاء وراحت الفلوس؟
1: إلا والأطفال مساكين جوعانين.
0: صارت خبز يعني جبن آخر شيء.
1: اضطريت أركب سيارتي وراح أجيب لهم.
0: ممتازين. طيب اللاين ولا تطبيقات التوصيل بالنسبة لك؟
1: لا طبعا تطبيقات التوصيل أهون.
0: طيب يا هاجر يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعافيك.
0: هلا. طبعا هاجر قالت نقطة مهمة اليوم، أنه هي صارت صراع المجتمع، خلص عادة يومية موضوع اللاين. أنت وش وجهة نظرك عزيزي المستمع على 011 40 5 3؟ نور حياك الله.
2: الله يحييك يا رايد، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسعد مساءك ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. سمعتي موضوعنا؟
2: إيه سامع الموضوع. والله شوف ناحية انتظر ساعة ساعتين ولا والله مستحيل، بالذات اللي هي بعيدة شوية وانتظر ساعة ساعتين، لا والله إني أدفع مبلغ قال شوية وجلس في بيتي مريحة راسي وأخذ طلبي وأنا مريحة راسي.
0: بس تدفعين أكثر؟
2: شوف أدفع أكثر ولا أروح يعني مسافة طويلة، نفسها يعني فيها خسارة شوية بنزين وفيها تعب وجع راس، أمسك طابور صعب الصراحة.
0: يعني بالنسبة يعني بالنسبة لك تطبيقات التوصيل ولا اللاين؟
2: كلها صراحة في الهواء سوا يعني.
0: لا وش لا في فرق، تطبيقات التوصيل اليوم أنت تدفعين زيادة بس يجيك شغلك إلى البيت، اللاين أنت تطولين وأنت واقفة.
2: لا أحسن شيء يجي للبيت. للبيت أحسن شيء.
0: يعني تطبيقات التوصيل.
2: تطبيقات التوصيل للبيت أحسن شيء. مريحة راسي.
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافية.
2: العفو.
0: شكرا لك. لا لازالوا يختارون تطبيقات التوصيل إلى الآن على اللاين، لكن خلنا نسمع مين. عبد الرؤوف حياك الله.
3: الله يبيك.
0: أهلا وسهلا عبد الرؤوف.
3: الله يبيك.
0: تفضل عبد الرؤوف.
3: يعني أنا بالنسبة لي أونلاين لا أحب هذا أروح بنفسي.
0: ما أسمعك.
3: يعني أحب أروح بنفسي سواء مطاعم أو كافيهات، إني أروح بنفسي أطلب من نفس المطعم.
0: طيب.

0: الأغلبية يختار اليوم تطبيقات التوصيل على اللاين والزحمة، ويقول أني أنا أدفع أكثر أو أحسن من أني اليوم أروح أضطر أوقف ساعة ونص ساعتين وأوصل سواء للكافي أو المطعم، وتصير أو يصير أنا تعبان، ويصير في النهاية أيضا هذا المكان اللي أنا يعني تعنيت له واضطريت أني أنا أخوض التجربة في النهاية ما نجح، فحرام أني أنتظر ساعتين وأدفع فلوس وفي النهاية ما يجوز لي. هذا كلام هاجر ونورة، ولكن يفضلون اليوم أنه يستخدمون تطبيقات التوصيل، يدفعون زيادة ويجلسون في بيتهم وما يدخلون في هذا الصراع اليومي مع اللاينات. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. اليوم لما أبقيسها على الجانبين أعزائي المستمعين، لما تروح اللاين الأغلب دائما أو اللاين يشوف الزحمة في مكان جديد توه فاتح، فنبدأ نجرب، فتبدأ تشوف اللاين تبارك الرحمن واصل عشان أنت تدخل تطلب بس قهوة اليوم مثلا تاخذ ساعة، أو تروح المطعم علشان تدخل تاخذ ساعة. ممتاز. يعني علي بناء على التجارب، هذا الجانب نجي. ممتاز علي، شكرا على النقطة هذه. فلما تروح تشوف أنت تقيس المقياس فتقول لا، هو جزء من المتعة اليوم أني أنا أوقف في اللاين. بعض الناس يقول لا، ليش أنا أوقف في اللاين؟ أنا جالس في بيتي معزز مكرم تاكي، أطلب الطلب وأجرب نص ساعة يجيني الطلب أقل، وأنا جالس في بيتي وأبدأ أنا أحكم اليوم أنا أروح له أو ما أروح له. خلني أسمع وجهة نظر تهاني على موضوعنا اليوم. تهاني حياك الله.
1: الله
0: يبيك أستاذ رايد. أهلا وسهلا تهاني، من وين تكلمينا؟ هلا بك
1: والله، من مكة.
0: تهاني، أنت مع اللاين والزحمة ولا مع تطبيقات التوصيل؟
1: والله صراحة كل بها يعني صراحة اللاين حلو ما في مشكلة
0: بالزحمة،
1: وكمان يعني التوصيل ممكن يتأخر ممكن شيء،
0: بس التطبيق يتأخر وانت جالسة مريحة في بيتك وماخذة راحتك عكس اللاين اللي زحمة.
1: والله صراحة كلها صعبة، إن كان زحمة وإن كان يعني إن كان يعني تطلب عن طريق التطبيق، وممكن هو صراحة سهل التطبيق إنك تطلب منه. بس إنه يعني كمان إنه يعني ممكن يكون أغلى من إنك يعني إنك
0: أوكي. إيه هذه النقطة، أكيد التطبيق يكون أغلى من اليوم إن أنت واقف في المكان.
1: إيه صح، هو أغلى، فالمشكلة إنه هو أغلى وسهل.
0: هو دائما كل شيء سهل، كل شيء سهل دائما يكون غالي.
1: أنا أفضل اللاين أحسن.
0: طيب يا تهاني، تهاني خالفت وجهة نظر شكرا لك يا تهاني، يعطيك العافية. تهاني خالفت وجهة نظر المتصلين فيما يخص موضوع اللاين وموضوع تطبيقات التوصيل. نقطتنا واضحة، سؤالنا واضح. اليوم أمامك خيارين، خيار مكان أنت رايح له تعرف اليوم أنه أنت علشان تدخله تأخذ من ساعة إلى ساعة ونص انتظار مع الزحمة، مع أجوانا اللي أنتم شايفينها، لأنه الشتاء أكيد أنه عادي أنت تنتظر مع الزحمة، وتخاف اليوم أنه أصلا التجربة ما تكون جيدة. ممتاز. حل البديل هو اليوم استخدام تطبيقات التوصيل، ولكن تطبيقات التوصيل تأخذ اليوم اللي نعرفه أنه تأخذ اليوم هي نسبة أعلى شوي من قيمة المكان اللي أنت طالب منه، لأنه خدمة توصيل في النهاية هي لوجستيك، لازم اليوم أنه بناء على الخدمة هذه يقدم مبلغ وقدره. أنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، مع أي من الخيارين اليوم، أنت تروح مع اللاين وتنتظر وتبقى الفلوس زي ما هي، أو تقول لا أنا شاري راحتي وأروح مع تطبيقات التوصيل؟ وأضيف على سؤالنا، كيف ممكن نتفادى موضوع اللاينات اليوم على 011-40-53؟

0: حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين. أنت من حزب اللاينات والناس اللي تحب اللاينات والزحمة والوقفة وعادي تنتظر ساعة ساعتين، ولا تقول أنا ليش ما أشتري مخي وأطلب اليوم من تطبيقات التوصيل وأريح راسي وأدفع زيادة وخلاص؟ نقطتين اليوم وين تروح معاها عزيزي المستمع على 011-40-53؟ خالد حياك الله.
1: هلا وسهلا، السلام عليكم.
0: هلا يا خالد. وعليكم السلام،
1: شلونك؟ الله يسلمك.
0: خير الله يحييك ويسلمك.
1: خالد العتيبي معك.
0: ونعم يا خالد، 70 نعم.
1: ما عليك زود، وما عليك زود والله.
0: تفضل يا بعدي.
1: الله يسلمك. والله شوف، بس ذكرني بالموضوع لهن شوي.
0: الموضوع عندنا اليوم عادة مجتمعية اسمها اللاين اللي يمسك سرعة عند الأماكن. حلو.
1: يمسك سرعة.
0: إيه. اللي كافي ولا مطعم وتنتظر ساعة ساعة ونص علشان تدخل. حلو. هل أنت من الناس اللي ما عنده مشكلة اليوم، ولا يروح لتطبيقات التوصيل ويطلبه في بيته مريح راسه بس يدفع زيادة؟
1: والله يوم أكون صادق معك.
0: يس.
1: يوم من كذا ويوم من كذا.
0: وش الأفضل الأيام أجل؟
1: والله يعني لا، يقعد ويطلب وخلاص.
0: بس أحس أحس مدري أحس ما يسوى اليوم أني أنا أوقف عن طابور لاين معين عشان أدخل مطعم وأخذ ساعة ساعة ونص. كثير يا
1: أخي. أنا عن نفسي والله عادي، ما عندي مشكلة أوقف، بالعكس أستانس مع الناس وأسولف معهم وكذا.
0: وين المتعة؟ أي مكان عادي توقف اليوم لما تشوف لاين؟
1: اي والله بالعكس، والله اني من احلى يعني الواحد يتقابل مع الناس اللي مثلك وشرواك.
0: شرك الطيب.
1: وشرواك وشروا المخرج.
0: يعني انت اليوم يستاهل علي، يعني انت اليوم المكان
1: علي جدوعه. ها؟
0: لا، علي الحسيني.
1: علي جدوعه ونعم، وعلي الحسيني ونعم والله.
0: يستاهل.
1: كلهم عيني.
0: يعني انت تفضل اليوم انه انت تخالط الناس وتوقف.
1: بس ثواني، من هو المخرج؟ من هو اللي هو اللي قبل المخرج
0: اللي معانا؟ المخرج علي الحسيني.
1: بس علي الحسيني فقط.
0: ما طيب، وش رايك ندخل في موضوعنا احسن ونسولف بدل ما نسولف اليوم على موضوع الاخراج ومين اللي في فريق الاعداد يعني هذه ببلغونك الشباب فيها تحت الهواء، وش رايك؟
1: طيب ابشر.
0: طيب يعطيك العافيه خالد، شكرا لك.
1: استاذ محمد، استاذ رايد،
0: سم
1: في شيء بقوله بخاطري تكفى.
0: تفضل.
1: شوف انا يا اخوي، في واحد، في شخص احبه محبه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى.
0: يستاهل.
1: اي والله اني شهد الله عليه كلامي.
0: يستاهل.
1: اللي هو صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود.
0: اسال الله يخلينا منه ويطول عمره.
1: اللهم امين. هذا ابو سلمان الله يطول بعمره، سمو الامير محمد بن سلمان
0: عسى الله يطول في عمره، سمو عسى الله يطول في عمره سمو سيدي. خليني اكمل كلامي يا رجل.
1: سم
0: خليني اكمل كلامي. الله يجعل امك وابوك في الجنه، يعني الدعوه ناخذ ونعطي.
1: امي وامك وابوك، امين يا سم.
0: طيب، عسى الله يطول في عمره، وعسى الله يخلي لنا، وعسى الله يمده بالصحه والعافيه هذا الرجل العظيم، القائد الملهم اللي لن يتكرر ولن يعني يبقى هذا القائد العظيم الأمير محمد بن سلمان اللي أنت ذكرته، ومن الواجب علينا اليوم أن ندعو له ونشكره ونذكره بالخير. هذا القائد اللي جعل اليوم الشباب السعوديين، وجعل المملكة العربية السعودية، وجعل راية التوحيد لا إله الله محمد رسول الله في مصاف دول العالم، وجعلنا اليوم نفتخر ونباهي، وجعلنا دائما الأول في كل مكان في الشرق الأوسط وفي العالم. فمن حقي اليوم وحقك يا خالد يعطيك العافية على الثناء، ومن حقنا اليوم كلنا كسعوديين أن ندعو له في كل مكان وفي كل وقت.

0: طبعا مستمرين في موضوعنا أعزائي المستمعين على موضوع اللاينات، ما بين اللاين وما بين اليوم تطبيقات التوصيل ايش تختار منها. علي يقول أنا أروح، مخرجنا علي يقول أنا أروح بناء على التجربة، أسمع من تجارب الناس، إذا كانت جيدة ممكن أني أروح وأمسك لاين. ممتاز. نعم إذا كان المكان يعني من تجربة الناس، إذا كان المكان يستحق أكيد أني أنا بروح أزوره. أنت عزيزي مستمع وش تفضل؟ تفضل اليوم توقف هنا ولا تطلب على 011-40-53؟ عبد العزيز حياك الله.
1: يا أهلا يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
0: يعافيك يا عبد العزيز،
1: كيف الصحة؟ عساك بخير.
0: تفضل
1: حبيبنا. أولا شكرا لتحت الفرصة،
0: حياك الله.
1: معك عبد العزيز العريفي.
0: حلو.
1: بالنسبة ل... أقول معك عبد العزيز العريفي.
0: ونعم فهم. ونعم طال عمرك.
1: ونعم حارك. بالنسبة للمحلات الجديدة اللي عليها لاين، أنا ما أيد أني أمسك لاين أبدا.
0: حلو.
1: ولا أيد أني أطلب من التطبيق.
0: وش تسوي؟ أو ليش في البداية؟ ليش تفضل؟
1: إيه أنا أقول لك، أنا سألت قلت لك اسألني، قل ليش؟
0: ليش طال
1: طال عمرك اللي توه جديد وتشوف لاين طويل وتقعد لك ساعة عشان تاخذ طلبك، اعرف ان في دعايه معينه محبوكه وانت جاي مدرعم ولا تدري شو السالفه. لا تروح ولا تاخذ منهم هذول، خلهم بعد اسبوعين بعد شهر تيجي تلاقيه ما عنده زحمه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، التطبيقات للاسف الشديد ما يكفيه ال 25 ريال اللي هو ياخذها، لا ياخذ عليك دبل. مثلا لو ياخذ ساندويتش من اي مكان يحط عليها سعر 50% زيادة.
0: بس انه هو بس اسمعني، تطبيقات التوصيل اليوم هو يريحك من انه انت على الشيء اللي انت قاعد تتكلم عنه، انه انت ما توقف ساعة.
1: يعني وراسي ياخذ ال 25 ريال حقته ولا يدبر علي السعر من المطعم.
0: طيب وش في هذه الحالة اليوم انت ما تروح مع اللاين ولا تروح مع التطبيق، شو تسوي؟
1: الجديد
0: اي انت معي؟ اسمعك، انتظر اجابتك
1: عشان انا قاعد اسوق في كاميرا وانا
0: انتبه.
1: الحمد لله. اسمع، الجديد طال عمرك ما اروح له، لكن اروح للمطاعم القديمه الموثوقه اللي لها اسم.
0: عادي عادي توقف، يعني عادي توقف في المطاعم القديمه لاين، ما في مشكله.
1: ما في القديم ما في لاين اصلا والله. ما شاء الله تبارك الله، اشوفهم سريعين، ما في لاينات ولا في شيء.
0: طيب.
1: لا على التيك اوي ولا على المحل.
0: طيب يعطيك العافيه عبد العزيز، شكرا لك.
1: وشاكر مقدر، انت انسان ذوق وبرنامجك
0: يا بعد راسي يا عبد العزيز.
1: سلمني على المخرج
0: الله وصول. الله يسلمك، يعطيك الف عافيه عبد العزيز. عبد العزيز يقول انا والله لا اوقف في لاين ولا اروح تطبيقات التوصيل، اروح الاماكن اللي ما فيها زحمه، اللي انا اعرفها القديمه، يعني بمعنى اصح او اوضح ما يؤمن بالهبات. واحد مسوي كركديه بنكهة الليمون الأسود، يجي لاين عليه 3 سنوات عشان أنت تدخل. حلو. وهذا الرجل ما يؤمن به. هذا موضوع الهبة، أنا ما قاعد أسقط على أحد، بس أنا أقول لكم الفكرة عشان توصل. يعني ممكن يجينا، يعني ما أدري، حسيت أنا عرفت صرفتها والله. تصدق فكرة مشروع كركديه بالليمون ما أدري جاء على بالي والله، أنا قلتها لأنه حسيت أنه شيء غريب، لأنه حنا نؤمن بالأشياء الغريبة، هي الهبة تجعل الأشياء الغريبة. فالفكرة أنه ما يؤمن بها فما يروح، لكن يعني الأغلبية يؤمنون اليوم بالتجربة، هي جزء من الحياة اليوم التجربة. أنتم وين تروحون؟ شو رأيك نطلع فاصل غنائي ولا معنا متصلين؟ طيب خلنا ناخذ يارا على بال ما تجهز لنا أغنية كذا ذوق، دام إن جبنا الكركديه عشان نروق. يارا حياك الله.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك.
0: الله يسلمك يا يارا. تفضلي.
2: بالنسبة لي يعني أنا غالبا تطبيقات التوصيل صراحة، لكن مثلا إذا كان المطعم جديد عادي ممكن أطلب، ممكن عادي أمسك لاين.
0: بس ما تحسين اللاين متعب يا راء؟
2: إذا المطعم جديد عادي يستعد
0: من أوقف ساعة عشان أكل عادي؟
2: ممكن أني مثلا أحجز الطلب على ما يخلص، أروح مثلا كافي معين أتمشى زي كذا لين ما يخلص.
0: يعني بتصرفين زيادة؟
2: عادي
0: امشي،
2: الطلب يخلص يعني
0: امشي. ما طول في اللاين يعني. طيب لو يعني لو خيرت اليوم ما بين اللاين وتطبيقات التوصيل وش تختارين؟
2: اللاين ممكن اني مثلا اتصل على المطعم نفسه من البيت.

0: تسهل لي الطلب، أعملها اختصر الوقت والجهد وأخذها يعني يكون سهل.
1: واضح، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. 0-11-40-5-3 أعزائي المستمعين، سؤالنا قبل نطلع فصلنا الغنائي ما بين اللينات والسرة وما بين تطبيقات التوصيل، أنت تروح مع مين؟ هل اليوم تروح مع الزحمة وتستمتع بالزحمة، ولا تقول لا والله أنا بريح راسي وأدفع جزء بسيط زيادة اللي يأخذونه تطبيقات التوصيل وأريح راسي؟ وينك من الثنتين؟

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة فيما يخص موضوع اللاينات اليوم وتطبيقات التوصيل. أعزائي المستمعين، يعني في ناس اليوم يحبون تطبيقات التوصيل، وفي ناس اليوم تعشق أنها تكون يعني خلني أقول أبي لاين، يحس أنه إذا ما تنفس لاين يتعب نفسيا. أنت أي واحد منهم؟ أي واحد من الناس اللي يختار ما بين تطبيقات التوصيل واللاين؟ في ناس تتعب، في ناس خاص كذا خلق علشان يروح لللاين بعد عبادة الله أكيد، لكنه جزء من يومها. في ناس تقول لا والله أنا أشتري مخي وأرسل سواق ولا تطبيقات التوصيل تجيب الطلب. يعني ولا زالت الآراء اليوم ما بين مؤيد ومعارض، لكن أبو خالد ممكن عنده وجهة نظر أخرى. أبو خالد حياك الله.
1: الله يحييك، مساك بالخير.
0: بالنور والعافية أبو خالد.
1: طيب إن شاء الله
0: بخير، الله يسلمك.
1: في موضوع قبل ندخل الموضوع يا صراحة،
0: سم
1: الله دوك. أنا صراحة مستمع دايم الصباح على قناة والعصر على قناة والعشاء العشر على حق جدة.
0: ممتاز.
1: فشسبة نرجع موضوع الشسبة اللي هو الطلبات.
0: تفضل.
1: والله أحيانا تضطر أنك تغير المود.
0: حلو.
1: ولا وبعدين شو اسمه لازم واحد يجي اساسا، لازم
0: تجد. صحيح،
1: هذا شيء اكيد.
0: طيب انت بالعاده وين تحب اليوم تروح انت؟
1: انا بالعاده والله شوف، انا 50% اطلب احيانا الاتصال، اكون ما عندي اي شيء اضيع وقت راح اخذ الطلب، واحيانا صراحه المواقع شو اسمه تطبيقات.
0: طيب واضح يا ابو خالد، شكرا لك.
1: الشكر لك
0: ابو خالد. اختار ما بين 50 و50 على حسب مزاجه. 011 40 53. ناصر حياك الله.
2: حياك الله اخوي رايك.
0: هلا يا ناصر،
2: حياك الله بخير.
0: بالنور والعافيه.
2: اولا الف شكر لك وللمجموعه اللي معك وخاصه الاستاذ علي الله يوفقك وياه.
0: حياك الله.
2: وين اخوي طلال غريبه يعني؟
0: طلال موجود، وين فيه بس
2: ما سمعته. اخباركم طيبين؟
0: والله بشرك موجود ان شاء الله اموره طيبه، يمكن اجازه او شيء.
2: الله يوفقه ويسر امره.
0: امين
2: حبيبي، الله يسعدك. بالنسبه للطلبات، بالنسبه للاونلاين، هو الاونلاين يعني الطلب اصبح يعني جزء من حياه المجتمع اليوم.
0: حلو.
2: لكن الوقوف في اللاينات انا اشوف انه صعب شوي. الا اذا كنت فاضي يعني وما معك احد او زي كذا ممكن توقف في لاين.
0: طيب
2: بالنسبه للهبات، موضوع الهبات انا ضدها تماما يعني.
0: هي مصدر اللاينات ترى يا ابو ناصر.
2: انا عارف الله يحفظك رايد، بس انا اقول كلام ضدها مو بس لو كركديه بالليمون الاسود.
0: خلنا نسوي المشروع ذا ناصر، احسه بينجح.
2: يا شيخ لو برجر بلحم التنين انا
0: ضد. اهم شيء ما في لاين. ها
2: اي لا مو احتاج ما في لاين، اهم شيء شوف الهبات يا رايد، انت ما تسلم عقلك للاخرين، هذا اللي انا اشوف اني انا ما اسلم عقلي.
0: لا بس احنا شوف، اوعدك اني بخلي موضوع خاص لهذه النقطه، بس انا اليوم موضوع الهبات هو اللي يصنع اليوم اللاين.
2: صح نعم انا معك.
0: طيب تحب توقف في اللاينات
2: وابصم لك على العشره؟ والله شوف زي ما قلت لك، انا احيانا اذا فاضي ويعني الجو حلو ولطيف وبارد زي كذا ممكن توقف لاينات، بس لو حر وزحمه ولا يا حبيبي اشتري مخي.

0: تري مخك، هذه أصدق عبارة وصلت يا ناصر. شكرا لك يا ناصر، يعطيك العافية.
1: وعلى فكرة أتمنى أسمعك العصر.
0: تتمنى تسمعني أي برنامج بس تبيه؟
1: واحشني مع علي.
0: يا حبيب قلبي، يا حبيب يكفوني الشباب، يا حبيب قلبي يعطيك العافية.
1: والله أنا من يعني كلكم فيكم الخير والبركة، لكن بالنسبة لك ولعلي يوسف والطنان أنتم نجوم يعني في
0: الشمال. الله يسلمك، شكرا لك، يعطيك ألف عافية ناصر، يعطيك العافية. وأكيد الزملاء فيهم الخير والكفاية وأكفاء، ويعطيهم ألف عافية على مجهودهم اللي يقدمونه. صالح حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا صالح. وعليكم السلام،
2: مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية، طال عمرك.
2: شوف يا حبيبي، الطلبات صح؟
0: احنا نتكلم، انت تحب توقف السرة والطابور ولا تطلب من تطبيقات التوصيل؟
2: والله شوف، انا طلبت طال عمرك، بس الطلب اللي طلبته ما جاء صحيح يعني.
0: حلو، فتضطر تروح.
2: طلبت من شركة في الرياض، طبعا بدون اسم شركات حقت العطور، هذا الطيب هذا ما يجوز في الرياض، تمام؟
0: طيب،
2: وطلبت بمبلغ وقدر كذا كذا، يعني مبلغ كويس يعني. وجاء انا اكلمك من الطائف، جاء الطائف ما هو نفس الطيب اللي طلبته. قلت هذا قالوا حق عندي، هذا رسمي، هذا تجاري يا حبيبي. قالوا والله يا حبيبي هذا اللي عندنا. قلت هذا تجاري وهذا رسمي، انا طلبت الاصلي والفلوس عندكم، اعطوني الفلوس ولا اعطوني نفس الطيب هذا، تمام؟ فرحنا في الاشكاليه وما كذا، زعمت حق التالي ودخلوا الطيب هذا واعطوا الرجال لي فلوسه، خلصت كذا الله بدنا نروح حولي. وخسرت يعني خساره يمكن نص قيمه.
0: طيب جميل.
2: بعض الطلبات يا اخي ترى ما تجي صحيح، يعني بعض الشركات الله يعطيهم
0: الصحه. طيب يعطيك العافيه، يمكن انت عندك لبس في الموضوع. بس طيب عموما يعطيك الف عافيه، بس عشان اوضح نقطه الموضوع اليوم، احنا نتكلم عن الطلبيات او نتكلم اليوم عن اللاينات، عن الوقوف اليوم عند مكان معين اضطر اني انا اوقف ساعه ساعه ونص علشان انا اخذ طلبي. هل انت مع الناس اللي اليوم يوقفون ولا لا؟ تقول انا ما اوقف، انا بضطر اليوم اني انا استخدم، اللهم صل على محمد، استخدم تطبيقات التوصيل، يعني اضطر اني اليوم استخدم تطبيقات التوصيل علشان توصل، احسن من اني انا اوقف اليوم على لاين ياخذ مني وقت كبير. هذا سؤالنا، ايش تختار اليوم، تطبيقات التوصيل وتدفع زياده، او انك تروح اللاين وتقول بوقف ساعه ما عندي مشكله، لذلك انا اضحي بهذا الموضوع. عندي هذه النقطتين، ابي اجاباتكم على 011 40 53. عبد اللطيف حياك الله.
3: الله يحييك، كيف حالك يا حبيبي؟
0: هلا يا عبد اللطيف،
3: يومك طيب.
0: خير بالشركة.
3: محور حديثكم اللي يعني اللاين او شيء زي كذا، يعني انا والله عندي اقتراح صراحه.
0: عندك اقتراح؟ عطنا.
3: يا اخي العالم ليش تفكر يعني اللاين، ليش ما يروح يمشي يطلع، خلي الناس كساله للامان.
0: يعني انت تحب تطلع؟
3: اكيد اجيب لاهلي واجيب لهم فطورهم عشاهم، عادي اتمشى على رجلي ترى ما في شيء، او سياره او شيء يعني من هالقبيل.
0: جميل، يعني انت من الناس اللي ما يحب اليوم يستخدم تطبيقات التوصيل.
3: لا يا حبيبي، لا والله خله يطلع، ولدك اخوك قام قامت عصبه يروح يشوف يجيب خبز شيء زي كذا، خلي العالم كساله للامانه، يعني اطلب انا جالس ولا قاعد.
0: طيب
3: ولا.
0: طيب يا عبد اللطيف يعطيك العافية،
3: أنت عرفت الفكرة بس.
0: واضح وصلت، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. 011 40 53 الرقم واحد لإذاعة الرياض على سؤال حلقتنا اللي يقول وين تروح، تحب توقف في اللاين، تحب تطلب، أبي أسمع إجابات الناس ما بين إيه وما بين لا، 50-50 على حسب المزاج. عبد اللطيف يقول اطلع يا أخي، حرك نفسك، وقف في اللاين ما في مشكلة. نورة يعني نفس الحكاية، هاجر نفس الحكاية. أنت عزيزي المستمع، وش وجهة نظرك؟ بيسمعها على 011 40 53.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم وين رايح؟ مع اللاين ولا مع تطبيقات التوصيل؟ مع الزحمة والهبة والوقفة ولا مع أني أشتري مخي وأطلب وأريح راسي؟ أبي إجاباتكم على 011-40-5-3. محمد حياك الله.
1: حياك الله أبوي.
0: هلا، شلونك؟ الله يحييك.
1: والله بخير، أنا أخباركم طيبين؟
0: بخير الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
0: بالله قصر لي على صوت الراديو شوي.
1: طيب معلش، تفضل.

0: تفضل.
1: والله الخيارات موجودة، الله يحفظك. ترجع للشخص نفسه، إذا كان يعني إنسان يكون فاضي أو ودي يتحرك أو يعني سكلاين الله يعين على الساعة الساعتين. والتطبيقات أفضل أشوف أنا من ناحية الراحة، لو يأخذون زيادة ما في مشكلة، تشاري راحتك مثل ما يقول. يعني تطبيق يأمن لك طلبك، يجيب لك أغراضك كاملة حد البيت، يعني إيش المشكلة إذا أخذ زيادة في المبلغ يعني.
0: أنت بالنسبة لك وش يهمك؟
1: والله الخيارين يعني، إذا كنت رجال شخصي، إذا كان فاضي وعنده يعني مساحة في وقت يعني يقدر يطلع ويقول بتمشى بتب يعني عادي، وبيصير بيوقف ساعة ساعتين. يبغى يرتاح، يبغى يشتري راحته، تطبيقات. حيرتك في الإجابة صح؟
0: أبي أنت، أنا ممتاز كلامك كله جميل، بس أبي إجابتك.
1: إجابتي والله كل الخيارين يعني، بغيت كذا وبغيت كذا.
0: يعني أنت يعني كان
1: ترجع أنت كان بالنسبة لي أنا التطبيقات أفضل طبعا.
0: تطبيقات
1: يعني
0: أفضل
1: أكيد جدا أكيد، لأن تعرف اللاين يعني في تعب في وقت،
0: بس
1: يعني
0: مكلفة اليوم محمد التطبيقات.
1: السعر بس أنت يعني في المقابل يعني شاري راحتك، أنت تطلب طلبات كثير، بعدين في عروض كثير يعني، أنا خلينا نكون منصفين شوي يعني في الموضوع ذا.
0: ممتاز جدا.
1: يعني التطبيقات يعني يخدمك، ياخذ أغراضك كامل، يجيب خاصة إذا كان الوقت متأخر وما يمديك، أو يكون ما عندك سيارة، أو يكون مستعجل في الطلب كذا، أو يكون عندك ضيوف إذا كان بالنسبة للمطاعم والشغلات الثانية، أو إذا كان مثلا ناقص شيء على البيت تكون أنت برا يطلبون الأهل يأمنون طلباتهم، ترى فيها خدمة جميلة يعني وجبارة. افضل يعني، والزياده ياخذون على ان الحين اشوف التطبيقات والله قام يسوون، صار في تنافس بينهم، صار في عروض يعني. جميل. اذا كنت تبغى كذا تبغى كذا، اذا كان فوق السعر يعطونك يعني توصيل مجاني مثلا، في كذا خيار يعني، واشوفه افضل لنا.
0: جميل.
1: خدمه الناس ترى يعني، خلينا نرجع للوراء يعني، قبل
0: أكيد.
1: ما كانت موجوده وكان فيها تعب وشقه شوي، الحين ترى في عروض، وكان الحين بعد حتى تحول الدبابات صار اسرع، بالعكس خدمة جميلة جدا.
0: أنت الجميل يا محمد والله.
1: الله يحفظك ويرعاك.
0: شكرا لك يا بعد قلبي
1: على طرحكم الجميل، وما شاء الله عليكم، الشكر وصل لك للمخرج.
0: شكرا لك،
1: حياك،
0: يعطيك العافية. طبعا لازلنا مستمرين معكم أكيد في على جوك، وفي سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم أنت مع اللاين والهبات، ولا اليوم مع تطبيقات التوصيل أسرع وأريح، بدل ما أوقف ساعة ساعتين على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير.

0: كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في على جوك في ساعتنا الأخيرة من سؤالنا اللي يقول اليوم أنت مع اللاينات ولا مع تطبيقات التوصيل؟ وين تروح؟ تروح مع الزحمة وتحب تجرب، ولا تقول لا أنا بطلب وبشوف؟ وإذا كان المكان مثلا كويس أو التجربة تستحق اليوم أني أروح، أنا ممكن أروح يعني أطلب بعدين أروح له بدل ما أوقف في الزحمة، في النهاية التجربة ما تستاهل. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أبو هاشم حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: هلا وعليكم السلام، حياك الله.
1: بارك الله فيك سيد رائد.
0: حياك الله يا بعدي.
1: شاكرين لكم ومقدرين إذاعة الرياض هذه البرامج.
0: الله يسلمك.
1: والحقيقة أنا ما لا ذا ولا ذا. الحقيقة المفروض إنه معظم الناس يقيدون بطبخ البيت، شايف؟
0: حلو.
1: أسعار خيالية للأسف واستغلال، لأنه السندويش اللي كنا نشتري بقرشين قبل مدة الحين ما ينقص عن 20-30 ريال.
0: يعني أنت من الناس اللي يقولون اليوم إنه الروح أو خلني أطبخ في البيت أزين من اليوم إني أنا التجارب اللي أنا ممكن أجربها، يعني وجهة نظر أبو هشام وأحترمها. أبو هاشم عفوا، خلني أذكر بالرقم التواصل 011-40-53. أبو سعيد أو سعيد. سعيد حياك الله.
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا سعيد.
2: مساك الله بالخير وشكرا لبرامجكم النيرة.
0: حياك الله
2: سيدي. أنا مع أن يطلب التوصيل في حال ما أشوف الظاهرة هذه أنه اللاين يأخذ 20-30 سيارة ويكون ضيق على الشارع المسار، وفي نفس الوقت أحيانا قد يتسبب في حادث.
0: أوكي.
2: فأنا من باب أولى وتفادي الأمور هذه إذا ما في ضرورة أطلب يا أخي بالتوصيل بيجيك لمكانك اللي أنت فيه.
0: واضح، يعني وجهة نظر، أتفق معك يا سعيد.
2: وأنا أخوك اللاين صار 30-40 سيارة ويكون المحل مش مجهز استيعاب مثل هذه القوة الشرائية، فبالتالي اللاين نفسه حق المرور اللي احنا نمشي عليه يختصر إلى مسارين أو مسار واحد، وهنا أحيانا والله تحدث حوادث أنا أشوفها بعيني وأنا عايش في الرياض وأمشي في الرياض.
0: زين، واضح، يعطيك العافية يا سعيد، شكرا لك. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. عبد الله حياك الله.
3: يا مرحبا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك،
0: تفضل.
3: والله أنا أفضل اللاين إذا كان ويكند مثلا
0: أي.
3: أو كان في إجازات يعني.
0: حلو.
3: وطبقات التوصيل هذه لو كان في الدوام مشغول أو
0: يعني انت ما عندك مشكله في انك توقف ساعه ساعتين، بس اهم شيء انه يكون اجازه يعني.
3: اي يكون اجازه، ايوه. كانت هبه، هذه هبه ما تتكرر مثلا يعني فتره محدوده مثلا، بس هل متوفر على طول خير اللاينات.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الله.
3: الله يعافيك.
0: طيب عبد الله اعطاني اجابه مختلفه عن الباقين، انه عادي ما عندي مشكله اوقف في اللاين بس بشرط انه يكون ويكند. حمود يمكن عنده وجهه نظر مختلفه. حمود حياك الله.
4: حياك الله ومسا الخير ومسي عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة الرياض. ونبدأ. أنا صارت لي قصة صراحة.
0: أعطنا قصة.
4: موضوع اللاينات. أنا عريس جديد طبعاً، تزوج ما لي شهر.
0: ما شاء الله.
4: كنت قبل أعرس ما أداني شيء اسمه لاين أو طلعة أو شيء، كل قهوتي أكلي عن تطبيق
3: التواصل الاجتماعي التوصيل.
0: حلو.
4: يوم اني تزوجت طال عمرك، فبديت ابي اطلب قهوه، وعندي زوجتي تحب القهوه، مدمنه قهوه. تقول لي يلا خلنا نطلع. وين نطلع؟ انا اطلع لاينات اشوف شيء جديد طال عمرك، عرفت؟ فبديت يعني استغل

0: الاونلاين هذا عشان ايش؟ عشان الوقت يمشي.
1: حلو.
0: فحبيت الفكرة انه لما مثلا يكون عندي ويكند اطلع مع زوجتي عندنا وقت طويل، مثلا نطلع كوفي ولا مطعم ولا شيء، اللاين ياخذ وقتك من يومك، عرفت؟
1: حلو.
0: فصرت انا راضر اول مرة بحياتي اصف لاين، وش الكلام هذا؟ فاول مرة بديت استحي صراحة، بديت اشوف اللاين. امس كان عرض قهوة اليوم فكان اللاين يمكن حول 15 سيارة.
1: اوكي.
0: بس لا بوقف، وقفت نزلت يمكن في 10 ناس صافين سيرة. والله وقف واشمر كمي، عرفت
1: ايش دعوة.
0: ايوه المهم انا حبيت انه صراحة اللي متزوج جديد ولا زوجين ولا شيء لا يطلب عبر التوصيل.
1: يعني غيرتك المدام.
0: والله غيرتني المدام، عاد نسوي
1: يعني. ايه انا داري الفكرة
0: لاحظتني صراحة، عجبني التغيير.
1: الفكرة انه جربت شيء جديد، يعني
0: جربت شيء جديد واستغليت انه هذا يمشي اليوم، يمشي الوقت، عرفت؟
1: واضح.
0: فصرت انا لو رحت، لو قالت لي يلا نتقهوى، ادور على الاماكن اللي فيها لاينات صراحه.
1: اوكي. طيب جديده هذه، شكرا لك، يعطيك العافيه. جديده دي يعني، وهو يرى انه تغيير الاحسن، انه فاقد هذه المتعه من زمان ويرى انه تغير وقته. انت كيف تشوفها عزيزي المستمع؟ من اي جانب اليوم انت تراها؟ علي حياك الله.
2: هلا والله.
1: شلونك يا علي؟
2: الحمد لله طيب.
1: كم عمرك يا علي؟
2: عمري 13.
1: العمر كله يا رب. من وين تكلمنا يا علي؟
2: انا في السيارة.
1: اي في الرياض ولا وينك؟
2: اي بالرياض.
1: طيب اول مرة تشاركنا يا علي؟
2: ها؟
1: اول مرة تشارك؟
2: لا قلت.
1: طيب علي وش رايك موضوعنا اليوم؟
2: والله حلو.
1: وش تحب، توقف في اللاينات والهبة ولا تحب تطلب من التطبيقات؟
2: لا والله صراحة أطلب من التطبيقات.
1: ما تحب اللاينات؟
2: ها؟
1: ما تحب توقف الطابور والزحمة والناس؟
2: اي ما أحب.
1: غريب، من اللي غششك؟
2: كذا يعني الزحمة وكذا طول الوقت.
1: بس ما تسوق أنت عادي يعني؟
2: لا والله ما أحب والله.
1: ها؟
2: ما أحب.
1: طيب يعطيك العافية، يعطيك العافية يا علي، شكرا لك. طيب شكرا. طيب شو رأيك أذكرهم بالسؤال ونطلع لنا؟ أنا في خاطري أسمع محمد عبده، في إمكانية مخرجنا العزيز؟ ممتاز. علي ما عنده إلا قدام، لو تطلب بالشكي طلبنا كركديه بالإيش بالليمون الأسود جابه لك الاستديو. طيب موضوعنا اليوم يتكلم عن اللاينات ويتكلم عن تطبيقات التوصيل، وش الفرق او وش المقارنه وش الهدف اليوم من ربطنا بتطبيقات التوصيل باللاين. اللاين دائما تتوقف ساعه ساعه ونص عشان انت تاخذ اوردرك، ممتاز. فتقول ما يستحق الموضوع اني انا اوقف واخذ تجربه اوقف ساعتين وما تطلع جيده، فاضطر اني اقول لا انا بريح راسي وبطلب من تطبيقات التوصيل. تطبيقات التوصيل تطلب منك نسبه معينه زياده، فوين تروح انت اليوم، مع اللاين ولا مع تطبيقات التوصيل؟ 011 40 5 3. نسمع ابو نوره وراجع لكم.

0: على جوك.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل من اتصل، ونعتذر أكيد اللي ما قدر نستقبل اتصالاته. شكرا لفريق الإعداد الزميلة نوفر الخيم، شكرا لعلي الحصيني. يعني موضوعنا كان جميل وشيق فيما يخص اليوم موضوع اللاينات وما اللاينات، وفعليا أخذنا واستفدنا أنه اليوم هي على حسب التوجه، على حسب المزاج. في ناس تحب اليوم أنها توقف وهذا شغف وطابع عندها، وتحب اليوم أنها تستكشف الجديد. في ناس اليوم تحب أنها تشتري راحتها وتشتري مزاجها، وتحب أنها تجلس في البيت، تطلع فقط في الويكند وتطلب. طبعا أكرر، وصلنا نهاية حلقتنا، شكرا جزيلا لكم، تقبلوا تحياتي رايد بن شريعة، نلتقي بكم غدا في تمام الساعة 10 مساء. إلى حين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بودكاست ريهان.
1: لا، آخر العنقود بدون درع. كان واثق فيني بزيادة، يعني الله يذكره بالخير. قررت أتجه للمسرح بس بطريقة الصدفة يعني، وبعدين 89 أختي 90 يعني طالع فيني كذا. بعدين التفت علي سمير عارف أبو ريان الله يذكره بالخير، قال أنت قد شفت لنفسك شيء انعرض على التلفزيون؟ بعد كذا بطل يمدح
2: يعني عشان يبغى الجدية. لغة
1: يعني حسب ما غشتني الدكتورة أن هذه لغة إعجاب أبو ريان، أنه ما يمدح، بس إذا قال جميل فأنت خلاص مرة يعني.

0: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ ريهان. كما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. ضيفنا اليوم ليس مجرد كاتب أو ممثل عابر، بل شاب اقترب من كواليس الفن بشكل نادر، عاشها من المسرح حيث صاغ النصوص وحصد الجوائز إلى الدراما التلفزيونية حيث كتب ومثل، وصولاً إلى الأفلام التي حملت اسمه ضمن كتابها، ثم إلى مقاعد الإدارة التنفيذية حيث يتعامل مع تفاصيل الرعايات والشراكات وصناعة براند فني متكامل. في مسيرته تتجاور التجربة المسرحية مع أشهر الممثلين، مع التجربة التلفزيونية الأوسع تأثيراً في جيله، مع كتابة الأفلام السينمائية التي نقلت قصص الشباب من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة. وهو اليوم واحد ممن يملكون رواية كواليس قل أن تحكى. ضيفنا اليوم هو أحمد الزهراني، ممثل وكاتب ومدير تنفيذي في لاستيك برودكشن. حياكم الله معي، أنا مريم القحطاني في ريهان، وحيا الله ضيفنا. الفنان والكاتب وما شاء الله الممثل أحمد الزهراني، حياك الله معنا في ريهان، وأنت ريهاننا اليوم في عالم حيك. الفنون والمسرح والكتابة. وعادة إن إحنا في البدايات نروح صراحة للنشأة والطفولة والبيئة فنبي نتعرف على أحمد في طفولته عشان نعرف سر الإبداع هذا أو الفن أو الوصول اللي أنت وصلت له، من يعني كيف تشكل. فنبي نعرف نشأتك كيف كانت البيئة، إذا تبدأ معنا في هالجزئية.
1: ما كان فيه نشأة يعني توصف مثلا بسردية معينة، عادي طفل عادي. يمكن جزء من الموضوع في أنه أحمد كان عنده خط يبغى يتبعه، أني آخر العنقود، فعندي فرصة للتجربة.
0: آخر العنقود مدلع يعني؟
1: لا، آخر العنقود بدون دلع.
0: شلون؟
1: لا لا، هو دلع إلى فترة الوالدة الله يطول بعمره، يعني تعامل معي على أني آخر العنقود إلى سن معين، إلى سن المتوسط يعني تقريبا أو شيء زي كذا. بعد كذا يعني ما كان فيه شيء مثلا مميز زي أي أبناء، يعني أي واحد من أبناء جيلي اللي فيه مثلا سمة واضحة. يعني ما كنت أحب الدراسة كثير، مع ذلك يعني كانت درجاتي إذا ما كنت الأول كنت الثاني، بس
0: بالبركة
1: بالحب يعني.
0: بالحب
1: يعني.
0: جديدة ذي إنك ما تحب دراسة وإن ما جبت الأول جبت الثاني.
1: يعني ما كنت أبغى الفكرة كاملة، يعني فكرة المذاكرة وسبع ساعات على كرسي، كنت أبغى أسوي شيء يعني. ولا كان في مسرح مدرسي، بس أي فرصة أحاول أقتنصها، يعني شغلة من هنا، جماعة المدري إيش عندهم كذا، الإذاعة يعني إذا توهقوا على طول أطلع وأرتجل. في شغلة كانت اللي هي المراكز الصيفية، وفهذاك اليوم كان فيه معالي الوزير علي النملة، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان جاينا في منطقة الباحة في بلدة النصبة تحديدا، كان في مركز صيفي، فالمفروض انه نقدم سكتش او شغلة، مين يعرف يمثل مين يعرف، بروفة بروفتين، انا مر هذاك السكتش بما فيه من يعني، لأنه كان في تعديل قبل المشهد بساعة، أنه بدل ما والله الرصاصة تجيك من مدري وين وتسوي كذا وتطيح، ليش من يعني المخرج حب يجتهد، ليش ما يصير في دم؟ فقاموا جابوا لي بلونة وتسع سنين يعني، وبندخلها من تحت التيشيرت من هنا وبنعبيها فيمتو، وبعد كذا نحط لك لزاق. طبعا ماشي انا كذا وفي شيء واضح، بس انه خلاص
0: عادي مقبول،
1: اي هذه خدعه مسرحيه يعني، وبنحط لك دبوس، والدبوس هذا بيبقى بين يدينك، وفي اللحظه اللي تسمع فيها صوت الطلقه تسوي كذا، فالمفروض انه بدون اي تيست يعني. فكان واثق فيني بزياده يعني، الله يذكره بالخير. جت اتذكر اني كنت يعني اقول والناس مبسوطين والوزير معجب، بعدين جت صوت الطلقه، يعني في بروسيس كثير، دخل يدك في الجيب، طلع الدبوس، سوي كذا، ثبت الدبوس، اضرب مرة، في لحظة صمت، صوت مكيفات، بعدين الناس بدأت تهمهم انه في شيء غلط، واضح انه في شيء غلط. فقاعد اسمع من وراي واحد يقول طيح طيح. فمرة مرتين قلت ما انفقعت يعني ما.
0: يا الله.
1: قال لي خلاص طيح، فطحت يعني. لاحظت انه الناس عندها حتى التعاطف. الى الان ترى ماني متاكد الغلط من مين، مني انا ولا، بس حاس انه انا صار متحطم شوي. بس كان جاني الوزير الله يذكره بالخير، انت كويس وما ادري ايش والى اخره، كلام ايجابي اتذكر، وكلام يعني اعطاني دفعه. وانتهت هذيك التجربه، وهذاك يوم والى صار عمري 20 يوم ما لي اي تجارب فنيه الا الاهتمام. الاهتمام نتكلم عن متابعة المسلسلات السعودية، الخليجية، الأعمال، أشرطة الفيديو، أي حاجة فيها مسرح تشدني. بعد يعني الثانوي قررت أتجه للمسرح بس بطريقة الصدفة يعني، وهذه يمكن حنجيها لاحقا. لكن بالنسبة لسؤالك، الطفولة هذه السمة الوحيدة فيها اللي كان لها علاقة بالفن.
0: طيب الآن كان واضح الآن اكتشافك للمسرح من خلال متابعتك واهتمامك، يعني أنت كنت تتابع الأعمال بس أكثر شيء شدك كان المسرح. وش اللي جذبك في المسرح بدت كل شيء؟ يعني أنت جربت من خلال مثلا هاي تجربة التمثيل، تجربة أيضا الإذاعة المدرسية، شخصيتك اللي انت قاعد تكتشف انك انت شخص غير تقليدي، شخص يمكن يغلب عليك سمة الابداع او الشغل. يعني دائما يقولون الفنان دائما تلقاه فوضوي وتلقاه غير يعني لا ينتمي للتقليدية او الرتابة، تلقاه دائما كذا في ما يشبه الباقي. يعني بالفطرة تلقاه شوي عنده بعض المؤشرات اللي تبين انه هو فنان او عنده شيء، سواء اي خط من الخطوط الفنية. بس شدك المسرح من بدت كل الأعمال أو الفنون. إيش اللي شدك في المسرح أكثر شيء؟
1: يمكن لأن تجربة أن هذا الشيء قاعد يصير قدامك الآن، بمعنى أنه لما كنا في المراكز الصيفية وكذا كنت أحضر، فكان كل يوم أربعة وخميس في ناس

0: يمثلون وكذا. فكنت أكثر أعتقد أني كنت أكثر واحد من الحضور من 50-60 شخص مبسوط باللي قاعد أشوفه. ليش؟ لأن هذا شيء قاعد يصير قدامي وفق اتفاق ضمني بيننا أنه هذول بيسوون أشياء تضحك وإحنا نضحك كطفل يعني. زي اللي نشوفه في التلفزيون بس قاعد يصير قدامي. فيمكن جزئية أن الشيء هذا رياليتي واقعي هو اللي شدني في الـ. وزمان كان التلفزيون بعد يعرض مسرحيات يعني معروف الساعة واحدة الليل تقريبا في كانت تعرض مسرحيات الله يرحمه حسين عبد الرضا وبكر الشدي وغانم الصليطي بعض المسرحيات المصرية. فكنت أشوف ماني فاهم كل شيء لكن مبسوط بالتجربة كاملة يعني
1: المشهد كامل. في ذيك الفترة يوم بديت تمثل أو بديت اهتمامك نبي نعرف يعني ردة فعل الأسرة الوالدين كيف كان تعاطيهم معك أمام هذا الاهتمام بالنسبة لك؟ داعمين داعمين مهتمين
0: هم؟ لا نشوف عشان أكون
1: إيه عشان أكون
0: إيه عشان أكون شفافين ما هم داعمين ولا هم معارضين
1: مش من اهتمامات ما يشوفونه شيء مهم
0: يعني زي أفلام الكرتون زي الكورة زي يعني أهم شيء إنه أنت دراستك
1: تفلح بدراستك
0: أي بس. إنما التحول بعد كذا كان طلعت أنا من الجامعة وقدمت على جامعة الإمام. فكان هذاك اليوم ما أنسى كان لسه باقي فيه تقديم يدوي وأتذكر يعني إنه لما قدمت عطوني ورقة كذا مكتوب فيها كلمة ما فهمتها صراحة
1: مشي.
0: فأخذت الكلمة وأخذت الورقة هذه طلع مكتوب فيها متاح. فرايح للشباك كلية الإعلام إنه قال لا هذه متاح. قلت يعني شو متاح؟ قال يعني يا لغة عربية يا شريعة. فقلت طيب أنا بذا. قال والله معدلك وكذا اليوم احنا أربعة طبعا الويكند القديم وبكرة خميس آخر دوام والسبت خلاص الناس هتبدأ الدوام مفروض اني اروح كليتي. قالوا شطبع لك ورقة قبول ايش امسك لك كلية الحين لما ترفع معدلك وكذا. موال الإعلام جاي معي يعني هو أقرب شيء للمسرح ما في مسرح ولا في كلية سينما ولا في كلية مسرح ولا فنون ولا شيء. فالإعلام يعني قريب كلها فيها مايك وفيها فقلت التفت علي وراي قلت لغة عربية ولا شريعة؟ قال
1: خلاص
0: قال انت روح شريعة وانا بروح لغة عربية. قلت يلا ما اعرفه طبعا احنا كلنا متاح المتاح
1: بس من كثر ما انه محبط ما عندك
0: اي خلاص اخذت المتاح وكذا رحت بطبع الجدول يعني ما عجبني الاتموسفير كامل يعني ناس فوق بعض وقاعدين يقولون كلام غريب رقم مرجعي ما رقم مرجعي. أنا الجامعة ما عرفت كيف وصلت يعني ما كان في جوجل ماب بس هذا الكلام مو قديم بس عشان
1: كم عام
0: 2010
1: اي 2010
0: 19 اعتقد يعني مو قديم بس انه يعني عجلة الزمن سريعة لدرجة انك تتذكر في اشياء كثير ما كانت في جوجل ماب ما كان فيها. اتذكر حتى اساس اوصل للجامعة استعنت بديانة واحدة من شركات الألبان فلقيته في محطة فسألت يعني السواق الآسيوي إنه كيف أروح اليونيفرسيتي كذا قال خليك وراي فهو اللي وصلني الجامعة. فالوضع من بدايته يعني ألبان
1: كان غريب
0: إيه رحت ما بغيت أطبع الجدول أصلا ما عرفت كيف أوصل يعني على ما أوصل أخلص الطابور هذا كامل وأوصل لين الشباك اللي هناك عشان أعرف إيش معنى رقم مرجعي ومواد وما في تحضير يعني ولا في شهادة أكاديمية ولا. رجعت البيت بكرة بجيهم وأطبع الجدول. جيت اللحظة اللي وقفت فيها وبنزل كلية الشريعة بطبع الجدول قلت ليش ما تعيد التجربة مرة ثانية. رجعت وين وكالة القبول والتسجيل أو عمانة القبول والتسجيل وصف السيرة من جديد وصلت عند أنتوا أعطيتوني متاح وأنا بإعلام. طبعا أنا قبل ما أوصل له أنا قاعد أسمع واحد يقول مثلا أنا أبغى إدارة أعمال أنتوا أعطيتوني اجتماعيات. يقول يا أبوي غيرك ما حصلها تفضل. قاعد أسمع ردات فعل اللي قبلي فأنا مش بيقول لي يعني. فلما أعطيته كذا قلت له قال الإعلام للي فوق 90. قلت أنا جايب في القدرات 89 اللي هو اختبار قياس هذا وبعدين 89 اختي 90 يعني طالع عيني كذا. لا هو كتب لي اعلام ولا ما كتب لي، انا من الفرحه ما رحت طبعت جدول ولا شيء، حطيت ورقه هنا جلست اتمشى في بهو كليه الاعلام نشاه الكاميرا وما ادري ايش والتلفزيون والاستديوهات اللي عندهم والى اخره، ودخلت كليه الاعلام. ما كفى لانه بعد كم اسبوع اكتشفت انه في جاب بين المناهج اللي احنا ناخذها
1: والواقع.
0: الواقع كان يقول انه فيه شيء الآن اللي هو مثلاً سوشيال ميديا، في عشان أكون دقيق ترى 2011 كلام هذا، أتذكر أنه في تويتر يعني، وفي شغلة جديدة الحين يسمونها واتساب وفي فيسبوك وفي كذا، وإحنا باقي في مناهجنا
1: التقليدية
0: ندرس كيف تجري اتصال بالإنترنت يعني في منهج الحاسب، وكان في برضو تحرير الصور يعني ما أتذكر، لكن اي يعني جزء منها مثلا نتكلم عن تاريخ الاعلام السعودي والى اخره وكذا، هذا الجزء اثراني جدا. بس بعد كذا في يعني اذا المقرر كان فيه او عفوا الساعات الدراسيه للبكالوريوس كامله 144 ساعه، ففي يمكن 90 ساعه منهم مواد دين وعربي، ومواد تخصص ما هي لاحقة يعني، مثلا أحد المواد أو إحدى المواد اللي هي وسائل الإعلان، وسائل لوحات الشوارع إيش أنواعها كم مقاساتها ما أدري وش، إحنا اليوم إنستغرام كيك ذيك الأيام ويوناو، أنا كطالب في عالم غير اللي موجود يعني، فلسه في موال في راسي يعني ما، فكنت ماخذ الدراسة أوكي أسوي اللي عليه يعني.
1: كملتها
0: أكيد. تخرجت 2015 تقريبا، تخرجت يعني طالب ما حد له كلام عليه، تخرجت وكذا، لست ذلك المتفوق يعني ولا هو ذاك، لكن أثناء المستوى الأول جاني على البلاك بيري رسالة من صديق لي أنه في معرض تصوير وكذا، مو بنت تقول تحب التصوير وكذا، قلت وين؟ في أحد المولات، رحت لقيت شخص يصور الناس وكذا، فجيت عنده، أنا اللي أعرف أنه هذا له علاقة بالكاميرا، فقلت كيف إحنا نسوي فيلم وما أعرف إيش وكذا،
1: جاي على كبير أنت، كيف نصور فيلم؟
0: جاي على كبير أنا، ما أعرف، أبغى أسوي شيء، يعني خلنا نسوي شيء غير اللي أنت قاعد تسوي، يعني هو كان بس يجون الناس ويصورهم يحطه لهم في برواز ويمشون، ما فكان يكلمني وهو أنت وش تخصصك وش كذا، في شوية
1: شوفت نفسي،
0: شوفني الحين هو أنس الحقباني الآن هو مالك أكاديمية أنس للفنون البصرية، ترى يقولها كذا يعني أقولها أمون عليه يعني. إلى الآن علاقتي فيه بس له فضل ما أنسى يعني
1: زين.
0: قال لي هذا رقم شخص ناسي اسمه، لكن كلمه وتواصل معه، هذا في شيء اسمه جمعية الثقافة والفنون، أول مرة أسمع هذا الاسم ما أعرفه يعني. فقلت أوكي، كلمت هذاك الشخص، قال إيش اسمك كذا كذا، خذ اسمي، رحنا يمكن رحنا أسبوع شوي ليجيني اتصال، لا جاني SMS إنه تعالوا كلية الريان الإجرام مستوى اختبار تحديد المستوى شيء زي كذا، فكلمته قلت ما هذا يعني إيش أروح شو أسوي، قال أنت ما حضرت دورة إعداد الممثل؟ قلت قاروح هناك وروح تلقى إن شاء الله اسمك موجود. دخلت لقيت حوالي 100 شخص، ما واضح أنهم يعرفون بعض بس أنا ما أعرفهم، كلهم جديدين، فعرفت أنه الآن هم كان لهم أسبوعين في دورة إعداد الممثل، والآن خلصوا الدورة، ففي 7 مخرجين، كل مخرج يختار من 6 إلى 7 عشان يعدون نص، وبعد كذا يمثلونا في مسابقة مسرح شباب الرياض. فأنا ما أعرف أحد، فاللي بيناديني يعني طبعاً بقى آخر مخرج هو اللي ما اختار أحد، كل المخرجين اللي عارفين إمكانيات الممثلين وكذا اختاروا وخلاص هذا فريقي، فبقينا حنا مع مخرج اسمه جلواح الجلواح أستاذي وحبيبي، أنتوا اللي باقين خلاص أنتوا معي أوكي. طبعاً بدينا بروفات، أول شيء في تعارف، إيش اسمك إيش تدرس إيش كذا، تجربة جديدة يعني، ما هذول أول ناس أعرفهم خارج نطاق الدراسة أو الحارة، ما أعرف أحد. بروفة بروفتين ثلاثة، بعد شهر أنا أخذت جائزة أفضل ممثل
1: ما شاء الله
0: وجائزتنا.

0: مسرحيتنا اخذت افضل اخراج. التيم هذا الى اليوم احنا متواصلين مع بعض
1: ما شاء الله.
0: خذينا بعدها بسنة جائزة. السنة الثالثة خذينا أفضل عرض متكامل على المهرجان كامل، واللي كتب النص أنا. فهنا لقيت نفسي بس ثبت، ما أبغى أطلع برا الجمعية. ومن هنا على شباب البوم في 2015.
1: يعني هذه البداية الجميلة، يعني بديت بشغف، هذا واضح. حلو الواحد إنه يشوف نفسه ويكتشفها صراحة. يعني ما عادة بعض الأشخاص ما يكون عارف وش قدراته، لين يجي واحد يشيله تراك تنفع في المجال الفلاني، ترى أنا أشوف إنك كذا. أنت من الأول حاسس إنه أنا هذا مكاني، وتبدأ وتدخل وتحقق هذه الجوائز، هذه يعني حاجة فريدة، شيء جميل إنه تبدأ بهالبدايات. وبعدين في مزيج كيف تصير انه انت ممثل بعدين كاتب كمان، وكيف تشوف نفسك انه انت بديت في التمثيل والكتابه ولا الكتابه سبقت؟
0: لا، هو التمثيل جابت الكتابه، بس في شغلات عندي بعدين عرفت انه هذا الشيء موجود من الصغر. في قصاصات لقيتها في البيت، لقيتها انه قاعد اكتب قصه وانا عمري 10 سنوات، والقصه هذه طبعا ما أعرف الكآبة هذيك جبتها من وين أنا، بس قصة كئيبة أنا ما أتذكر منها شيء. يعني بس إنه العالم كله مات، واللي انتحار واللي طلق واللي ما أعرف إيش، بس إنه فيه دافعية أو رغبة في الكتابة،
1: في الكتابة والتصور.
0: مع يعني إنه إيه، مع إنه أثناء بعد أتذكر هذيك فترة جمعية الثقافة والفنون، أنت لما تدخل فأنت تأخذ كورسات في التمثيل، بعد كذا لما بنسوي سكتش وحنا حنعدل، فأنت جربت نفسك في الكتابة. جاء يوم والله واحد من الشباب عنده نقص في الإضاءة، فأنت حتمسك الكشاف فوق، مسكت سويتشر الإضاءة، مسكت اللي هو السكريبت كمساعد مخرج. العلاقات هذه، وأنك أنت تشتغل في عرض فلان كمثلا باكستيج، وهنا ممثل وهناك تكتب، والجو هذا الجو الأسري كان يوفر لنا الجمعية، أو كانت توفر لنا الجمعية وهي يعني منشأة قطاع ثاني، قديش هي قاعدة يعني قاعدة تخدم الوسط الفني عندنا. إلى اليوم 90% من الشباب اللي كانوا ذيك الأيام معنا في الجمعية هم اليوم نجوم شاشة ونجوم أسراح، مو بس في الرياض، في المدن الثانية. أذكر من اللي يعني الشباب اللي في جمعية الرياض، خالد صقر أحد أبناء الجمعية. مثلا في الشرقية عبد مجيد الكناني وإبراهيم الحجاج من أبناء الجمعية. إحنا في الرياض في عندنا يعقوب، أو في جدة يعقوب الفرحان. في الرياض عندنا أنا طلعت من الجمعية، في غازي حمد، عبد الله الحمادي. وين ما تروح تلقى الجمعية وكأنما هي الممر اللي إذا عديت منه وصقلت نفسك فيه في وقتها بدون أي دوافع مادية، بدون يعني لا الجمعية ولا لا بتعطيك الشهرة ولا بتعطيك الشيء المادي اللي يسوى. يعني حتى أحيانا كنا نقط إحنا عشان نأخذ شاليه، عشان نسوي بروفاتنا، عشان نأخذ جائزة، لكن ما كان الهدف جائزة كثر ما أنه شعور تنافسي كان موجود في لحظتها. شلون الجمعية تعطيك أكسس أن أنت تدخل صرح عظيم في هذاك العمر زي مركز الملك فهد الثقافي، وتطلع على المسرح وتمثل وتستخدم مرفقات هذا المسرح. هذا كان شيء مهم. اليوم في وزارة الثقافة، في هيئة المسرح والفنون الأدائية، جالسة تقوم بهذا الدور وعلى كبير يعني. ولكن أنا أتكلم كان الرافد المميز لشركات الإنتاج على سبيل المثال، أنا ما كان ممكن ألتقي بفيصل العيسى ولا نعرف إمكانيات بعض ونشتغل مع بعض بدون جمعية الثقافة والفنون، وقس على ذلك غيري من الشباب. يعني
1: نقول اليوم الجمعيات كان لها دور كبير في تخريج أو تهيئة الفنانين بكل
0: من زمان. يعني أنا السنة لها دور الماضية كبير. السنة الماضية التقيت أستاذ ناصر القصبي في الجمعية في بروفات مسرحية الشنطة، كنت كتبتها. يعني لما دخل الجمعية يمكن خذها له حول ربع ساعة يتأمل، والله المستعان،
1: ذكريات.
0: فاليوم يعني الجيل هذا كلهم مروا عبر، حتى لما أشوف أرشيف الجمعية

0: من أيام يعني الأستاذ سمعان العاني والأستاذ الجيل اللي سعد خضر، الجيل اللي بعدهم أستاذ عبد العزيز كنهان، ناصر القصبي، خالد سامي، عبد الله الصدحان، فهد الحيان، بشير غنيم، وإلى وأنت أستاذ محمد المنصور.
1: أسماء
0: جيل
1: كبيرة.
0: جيل جيل كو يعني طاش، لم يولد فجأة، ولا حتى أستاذ محمد العلي عفوا، ولا يعني
1: الله يرحمه.
0: قامة من القامات الله يرحمه. طاش، خليك معي، بيني وبينك،
1: وينك؟
0: شباب البومب، مثلا العولمة، أبو عائلة أبو رويشد، كل الأعمال السعودية اللي حققت انتشار ونجاح ما كان يمكن أن تكون لولا جسر جمعية الثقافة والفنون، أنها تعطيك هذه المساحة في البدايات، أنك
1: اكتشاف
0: الاكتشاف. أستاذ عامر
1: ومساحة.
0: الحمود، أبو فيصل الله يمسيه بالخير، كيف نشأ مثلا طاش مطاش، وقصة نشأة طاش مطاش، يعني التقاء الثلاثي عامر الحمود، عبد الله الصدحان،
1: عن
0: ناصر
1: ناصر القصبي.
0: القصبي، وإلى آخره، والطريقة اللي يعني طاش مطاش واحد إيش، وطاش مطاش مثلا 14 إيش، طريقة التطور وطريقة الصقل. بس كان لازم فيه نقطة انطلاق، يعني حتى قبل طاش مطاش أستاذ حسن العسيري، حسب روايتي أنا ما لقيت أي مصدر أو ما لقيت أرشيف أرشفة للعمل هذا، لكنه كان اسم العمل بعض الناس او شيء زي كذا، هو استاذ ماجد العبيد، كانوا عملوا الثنائيه زي كذا. اللي انا اقصده انه الجيل القديم استفاد من الجمعيه، الجيل الجديد
1: لا
0: استفاد
1: زال
0: من الجمعيه، ولا زالت الجمعيه وهي تقريبا ليست بمثل نشاطها السابق تمد شركات الانتاج والناتج الفني في السعوديه بكوادر ممتازه جدا.
1: لأنه توسع الآن. غير كذا السوشيال ميديا ساعدت، يعني في كثير فنانين عن طريق السوشيال ميديا ظهروا أو تم اكتشافهم عن طريق السوشيال ميديا.
0: صحيح، لكن السوشيال ميديا هي تعطيك الجمهور قبل ما تعطيك يعني تعطيك فرصة الظهور أمام الجمهور قبل أن تختبر
1: قدراتك أو
0: قدراتك
1: تصقلها.
0: أو يكون في محك حقيقي. والدليل أنه فيه دورة حياة متعودين عليها احنا، أنه في السوشيال ميديا النجم يطلع وبعد سنتين
1: يخفت.
0: يخفت. ليش؟ جزء من الموضوع هو الحياة بشكل عام قصة، وحياتك الخاصة قصة، وظهورك للناس هو عبارة عن قصة، قد ما تحرق بدري قد ما ينتهي. ظهورك أمام الناس إذا ما كان مدروس وفق محتوى معين، فيه استمرارية، فيه تعدد في اهتمامات اللي أنت تطرقها وتخلي الناس تسمعك، مش مجرد مواضيع عامة،
1: وتحافظ على جذب الجمهور.
0: تحافظ على جذب الجمهور. صحيح.
1: يعني الآن أمام ما شاء الله هذه البدايات الجميلة، وأنا أشوفها بدايات ناجحة في عمرك. واتجهت وخلاص اكتشفت نفسك أمام هذا التنوع الكبير، المساحة اللي منحتك إياها جمعية الثقافة والفنون، أيضا احتكاكك بكبار الفنانين. قلنا عن تجربتك بأيضا المحيط الفني اللي كان حولك، كيف كان تأثيره؟ كيف تأثرت فيه؟
0: من البدايات وانت كنت تدخل الجمعية تشوف أسماء كنت تشوفها وانت صغير في التلفزيون، فكان الأهم من أني أخذ صورة أخذ معلومة.
1: جميل.
0: يعني كنا نشوف الأستاذ خالد الحربي وندخل مع دورات كانت من ضمن مثلا نطاق مهرجان، ما كان مسرح شباب الرياض، كان مهرجان رعاية الشباب في بيوت الشباب. أستاذ خالد الحربي، وبعد كذا اشتغلنا مع عمل تجاري. أستاذ راشد الشمراني كان عمل عبارة عن تجربة المسرح بدون نص، وهذه سويناها في 2014، وكانت بروفات لمدة 5 6 شهور بس بشكل أسبوعي، ولكن مجرد الاحتكاك، بعد كذا الاحتكاك المباشر وتجربة الكتابة مع فيصل العيسى، مع عبد العزيز الفريحي، مع إلى اليوم مع ناصر القصبي، مع الدكتورة بدرية البشر، لها دور كبير الدكتورة في يعني إعطاء الفرصة في الصقل، في تبيين نقاط القوة ونقاط
1: ضعف.
0: الضعف. أستاذ محمد المنصور في بعض المهرجانات المسرحية، أساتذة كبار، كل أحد منهم عنده شيء ترى قاله لك ويمكن مر عليك مرور كرام، يمكن أنت التقط من أبسط شيء، من حركتك على المسرح إلى تكنيك كتابتك إلى أنه طريقة أدائك، طريقة كيف مثلا القضية هذه إذا هي موجودة وإحنا طارحينها في المشهد هذا كيف نخليها مشبعة، كيف مثلا أنه الشيء اللي شفناه ما يحتاج نرجع نقوله، وهذه كلها بعدين لما تشوفها في أعمال ثانية تتنبه لها أنت وتقول كيف مرت عليهم. يمكن يوصل الموضوع أحيانا إلى أنه ما تستمتع بالأعمال اللي أنت قاعد تشوفها
1: من كثر ما أنت
0: إيه من كثر ما بس
1: فاهم.
0: مو ما أزعم أني فاهم، لكن أفهم لغة السوق
1: والمسرح
0: وكيف يصنع المشهد هذا، كيف تصنع المسرحية هذه، كيف أكثر من يستمتع فيه اللي على قولتهم سايب نفسه يعني
1: ما
0: جالس يتفرج وكذا. عكس أنت لما تقول إيه هو لا الآن يبغى يسوي طقس كذا أساس، ليش إضاءته زرقاء لأنه كذا، ليش مدري إيش دخل الممثل من هنا مفروض أو خرج من هنا مفروض دخوله من هنا، الزي هذا وش رمزيته وإلى آخره. لكن الاحتكاك هذا كان مثري، يعني الخبرات عنصر مهم جدا، ويمكن الخبرات المتوارثة هذه هي الشيء اللي يعوض وجود منشأة. طبعا اليوم الأسبوع الماضي سمعنا بخبر
1: الجامعة.
0: جامعة ال حد يسعفني بالاسم بس
1: جامعة بالثقافة والفنون شيء يعني
0: كنا كلنا نقول ما في معهد زي ما في مصر وفي في الكويت.
1: نعم احنا نقول جامعة الان.
0: اي اليوم احنا عندنا جامعة غير برامج الجمعية وبرامج وزارة الثقافة، تكلم على شيء اكاديمي يطلع بانتظام فنانين كتاب مخرجين ممثلين
1: رسامين
0: والى اخره. الخبرة كانت يعني تحل محل الشيء هذا عندنا في السعودية طوال السنين الماضية. مثلا على سبيل المثال دور مثلا ناصر القصبي عبد الله صدحان في عودة الصويد مش نفس دورهم في طاش مطاش. دور فايز المالكي في طاش في هذيك الحلقة الطلابية مو نفس دوره في بيني وبينك
1: ولا حتى العولمة ولا
0: الكل كان عبارة عن تلميذ في مدرسة أحد ما وبعد كذا تطور ونشأ وفهد الحيان لما كان في طاش وبعد كذا غشم شم الله يرحمه. أنا أتكلم كانت توارث الخبرات والصقل كان هو اللي يحل محل السياق الأكاديمي أو السردية الأكاديمية الواضحة اللي هي كل سنة عندنا دفعة دفعة ودفعة ورا دفعة وكل دفعة تحمل العديد من الفنانين لدرجة أنه أحيانا يصير من وفرة الفنانين السوق ما يتحملهم.
1: لا ويكون في تنافسية وزحام
0: أكيد.
1: يعني التنافسية جميلة يعني المكسب فيها الكبير طبعا الجمهور متلقي أنه في تنوع وفي فرز والتنافس هذا يعطي عدة خيارات ما يكون في استهلاك. وغير كذا الفن موهبة يعني هي حاجة فطرية لكن ممكن المعاهد الجامعات تصقلها أو توجهها. ممكن
0: الفن موهبة جزء منه موهبة
1: جزء منه موهبة
0: جزء منه موهبة
1: يعني ممكن أكتسب وأتدرب وأصير
0: لا هو لا الآن الموهبة خالصين منها لازم تكون موجودة
1: لازم تكون موجودة.
0: وش اللي لازم يكون موجود مع إدارة الموهبة؟
1: إدارة الموهبة
0: إدارة الموهبة والعلاقات دائما إدارة الموهبة. حتى أحيانا في الرياضة اللاعب الشاطر ما يكفي أن يكون لاعب شاطر، كيف أنه يتواجد في نادي كبير مثلا يجيب له شو أكثر. إدارة موهبته فيما بعد الاعتزال وإلى آخره جزء منه هو لاعب ممتاز، في لاعب ثاني أحرف منه بكثير بس ما له حظ في طي النسيان اليوم. وتقدرين تفهمين صحيح. هذا السياق اللي أنا قاعد أقوله على الفن يعني.
1: طيب إذن هي إدارة وموهبة يعني موجودة مزروعة وأيضا بالإضافة إلى الاحترافية أو الإدارة الجيدة لهالفنان سواء لنفسه أو أنه جهة تتبنى
0: أو إدارة عمله
1: أو إدارة عمله بشكل. وشفنا

0: منتج كاتب او منتج فنان ممثل، وفي بعضهم ترك التمثيل واصبح منتج كمنتج. كيف انا اطور الاعمال، الجمهور وش يبغى، جزء منه له علاقه فهم بالتسويق، فهم بصناعه العمل نفسه، كيف اميز انا كمنتج النص الجيد من الغير جيد، الممثل الجيد من الغير جيد، كيف قماشه العمل هذا هل هي متينه ولا لا، وتتحمل انه ناخذ فيها جزئين ثلاثه اربعه.
1: بالضبط،
0: جوانب كثيره.
1: وشفنا كثير فنانين يمكن يعني هو موهبة بس مو بعارف كيف يوجه نفسه أو يبني خطة، فيتبنى أحد المنتجين أو أحد المهتمين،
0: أو يأخذ مثلا خطوة وبعد كذا يروح خطوة أقل منها يأثر على صورة الذهنية قدام الجمهور.
1: نعم.
0: يستعجل على نفسه أحيانا. إدارة بشكل عام.
1: إدارة، جميل. خل نروح لشباب البوم اللي يعني هي أيضا نقطة مهمة في مسيرتك، و سواء كنت ككاتب أو حتى مساعد مخرج في واحدة من يعني النسخ، كنت مساعد مخرج. كلمنا عن تجربة شباب البوم وارتباطك معهم، كيف جت العلاقة في بداية بشباب البوم؟
0: العلاقة كان معنا شخص فنان قدير أحب تمثيله، هو يعني تقريبا مبتعد الآن، اسمه نادر الذيابي. كان هو اساسا معاي في جروب المسرح، فزنا مع بعض بجوائز كثير ورحنا وعرضنا مسرحيات في المدينه وفي جده وفي الرياض وفي الشرقيه وفي بعد كذا هو شاء القدر انه يكون مدير اداره الانتاج في شبابهم، وقال لي الاسبوع الجاي عندنا ورشه نص، ليش ما تجي؟ فدخلت ورشه النص، لقيت فوق 12 شخص بما يعني بوجود الأستاذ فيصل. وأبو عيسى في وقتها يعني كان يعني مشكورا يعطي الفرص للجميع، وبما يملكه هو من ذكاء في تمييز الموهبة الفذة من الموهبة اللي يعني تحتاج صقل من الشخص اللي يعني لسه يبغى له شغل كثير، كان يعني قادر انه يباشر العملية هذه بنفسه، مش يعني يسلمها احد ثاني. وكان عنده هدف انه يبني شكل جديد لشباب البوم من الجزء الخامس. طبعا هو وقتها شباب البوم اخذ له 4 اجزاء في التلفزيون السعودي. الشكل الجديد لانه انتقاله الى روتانا، كان بيتحول من مجرد سيت كوم 10 دقائق الحلقة إلى مسلسل 20 دقيقة، يعني الحلقة تأخذ لها 20 دقيقة، فهذا يغير في بناء الحلقة كامل. فالاثناشر شخص بعدها بأسبوع، بعدها بأسبوعين تحولوا إلى 6-7 أشخاص. بعد كنت يعني كان دوري مجرد أن أجيب فكرة حلقة، فكرة ورا الثانية ورا الثالثة، قبلت الفكرة الأولى، قبلت الفكرة الثانية. فكان المفروض أنه ما أكتبها كسيناريو، لسه بدري على هذا الموضوع، مجرد نكتب فيها فكرة. لكن خلينا نجرب. جربت، لا يبغى لها شغل، نعدل نعدل نعدل إلى أن اكتملت. بعدين التفت علي سمير عارف أبو ريان الله يذكره بالخير، قال أنت قد شفت لنفسك شيء انعرض على التلفزيون؟ قلت لا. قال عشان كذا لاحظتها في كتابتك. انت كم عمرك؟ قلت والله ما ادري كم وقتها، 24 شيء زي كذا.
1: ما شاء الله.
0: قال لي لسه، معناته لسه، بس عندك انتهى السيزون وانا كاتب 7 حلقات.
1: ما شاء الله.
0: سيناريو وحوار. مباشره بعدها السنه اللي بعدها كتبت 13 حلقه.
1: عطنا شيء يعني من الحلقات اللي كتبتها.
0: يعني اتذكر احلى حلقه انا احب يعني صداها واحب كذا، كانت حلقه اسمها عيشوا معهم. ابو عامر وام عامر بيروحون ياخذون عمره، فبيخلون اخوان عامر الصغار، كانوا 2 اخوان يعني ما كان في بنت، بيخلونه عندهم، يعني بيخلونهم عنده في البيت، فبيعيش هذا المراهق دور الام والاب الحاله لمده 2 يومين. هذا يكح عليه في الليل، وهذا يجي يستدعوا لي امر من بكره، وهذا ما ادري ايش، ويطلعون الحديقه ويضيع واحد منهم ويجيب لهم غدا، وهذا يقول ما ابي بيضه بكذا. وواحد منهم كان محمد الحربي اللي هو الان ما شاء الله احد ابطال، اللي هو شخصيه سليمان، طلع على شنب وطال
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: كان عمره 5 سنين

0: فهذيك الحلقة يعني يمكن من أوائل الحلقات اللي كتبتها. استمريت في الكتابة في المسلسل إلى 2020. 2020 نقطة تحول ثانية للعمل، توقف كورونا، بعد كده تشكيل جديد، أنه صار لازم يصير فيه يعني هيكلة إدارية. ثقة فيصل فيني أني أكون مدير تنفيذي للاست تيك برودكشن، اللي هي الشركة اللي منتجة المنتج المنفذ لشباب البومب، كان وقتها الجزء العاشر. الجزء العاشر طلعنا بمثلا فكرة بنات البومب، اللي هم البنات صار عندهم استراحة جنب استراحة الشباب، يعني كمحاكاة مش
1: لواقع
0: على أساس
1: النساء.
0: الحدث يمر على الشباب والبنات، وزي ما عندنا عائلة وسعنا دور العائلة أكثر، وسعنا دور العمات تماشيا مع حراك المجتمع. بعد يعني بعد المنصب هذا كان في إدارة الشراكات والرعايات، وكان علينا دور أنه يبدأ يصير العمل في إعلان داخلي للمنتجات في محتوى العمل، داخل محتوى العمل. الاستثمار ما شاء الله تبارك الله، المشاهدات المليونية هذه اللي حنا يعني نعجز نشكر جمهورنا، ولو أن هذا منهم وإليهم يعني، وحنا يعني ممنونين لهم أنه مخلينا على صدارة قوائم المشاهدات، لا في تلفزيون ولا في
1: يوتيوب
0: يوتيوب ولا في سينما حتى.
1: سينما.
0: وهذه بنجي على هذه النقطة. اليوم من هذاك اليوم إلى اليوم احنا عندنا أربع شركات
1: ما شاء الله،
0: كبراند اويرنس داخل محتوى العمل، وعندنا عقد مع سلسلة مطاعم دايركت سيلز، فكان أساسا يشترون الآي بي رايت للاسم شباب البومب، ويصير اسم الوجبة وجبة شباب البومب. الوجبة هذه باعوا أكثر من مليون وجبة خلال 14 يوم، وأعلنوا هذا الرقم. يعني هذه التجربة لحالها، استثمار المجال التسويقي في جمهورنا وفي اسم شباب البومب، هذه من الأشياء اللي أنا أفخر فيها، وأفخر في ثقة فيصل العيسى فيني في هذه الزاوية تحديدا، بعيدا عن الكتابة
1: صراحة. يعني خلني نتكلم كذا بشكل عام عن قصة شباب البوم، بداياته، والفنان فيصل العيسى صراحة كشخص، وأنتم كتيم للأمانة كمبدعين. بس أنا أتذكر بداية شباب البوم، أتذكرها أول ما بدأ. طبعا أكثر اللي كانوا يشوفون المراهقين والصغار، بس كان في مستوى، يعني كان في انتقاد كبير من حتى من أسماء كبيرة، يعني من مشاهير، كان في انتقاد مستمر بشكل كبير على شباب البوم في النسخة الأولى الثانية، إلين سبحان الله هذا العمل وشخصيا الفنان فيصل عيسى كسب احترام الجميع باستمراريته. حتى البعض يقول لك ايه مشاهدات، بس انه في الاخير يوم جت المساله على السينما ايضا حقق ارقام كبيره، يعني استمر في تحقيق الارقام بدون انقطاع على مستوى هذه النسخ. السر وين، يعني ايش كان هذا التباين، يعني وين جاء الاصرار، ايش سر الاستمراريه هذه والنجاح اللي حققه شباب البوم؟
0: شوف، كسب الاحترام موجود يعني من الاول، احترام التجربة، احترام الجرأة. وخلينا نقول ان شباب البوم كان لون جديد غير مطروق. الثيمة اللي احنا نعرفها للعمل السعودي اللي بعد المغرب في رمضان، اللي هي مسلسل كوميدي اجتماعي يعالج قضايا بأسلوب هادف وإلى آخره. شباب البوم كان في بداياته سيت كوم، ما يتناول القضية بشكلها بالشكل اللي حنا اعتدنا عليه في أعمال ثانية، في طريقة التصوير، في طريقة الموسيقى، في
1: والكاركتر،
0: طريقة الكاركتر. هذا اللون جذب فئة عمرية معينة، وما كانت فئة عمرية بس، حتى كانت فئة ما لها علاقة بالعمر. أحيانا واحد عمره مثلا خلينا نقول 30 وعاجبه طريقة تقديم المحتوى، لأنه كاسر كاسر نمط معين موجود في
1: جديد
0: الأعمال
1: شيء
0: كلها.
1: جديد
0: شيء جديد حتى في مثلا ميلان الكاميرا، استخدام الموسيقى، استخدام الجرافيك كفواصل بين كل عمل وعمل، كان سيت كوم يعني. هو عمل يستفزك، وله بشرط انه بمعناها السلبي، يستفزك بمعنى يغضبك، لا يستفز انك انت
1: يثير انتباهك.
0: يثير انتباهك،
1: نعم.
0: تعامل الناس مع اي شيء جديد يعني غالبا يكون بحده. ممكن جزء من الموضوع ساعد عليه وجود السوشيال ميديا. وخليني لو اقول لك نرجع مثلا في وقتها، هو بدا 2000 يعني انا بديت معهم 2016، هو بدا 2000 تقريبا 12 كجزء اول. بس لو رجعنا 5-6 سنوات وراء، كان في مسلسل بيني وبينك، فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن عسير. لو كان فيه تويتر وقتها، ايش كانت راح تصير ردة الفعل؟ اللي تغير وقتها انه المشاهد اصبح يملك القلم انه ينتقد نقد مباشر لما يشاهده على التلفزيون، عكس لما كان
1: بشكل سريع وعاطفي ومباشر،
0: ردة فعل مباشرة بدون فلتر، بدون رئيس تحرير، بدون علاقات مع كتاب أعمدة، بدون جرائد. هذا هو اللي كان جديد، فجت في رأس شبابهم. صحيح كان في أعمال وقتها يعني مثلا، وعلى فكرة الانتقاد ما كان على شبابهم بوقتها، بس كان في أعمال ثانية تنتقد وإلى آخره، لكن شبابهم خذ الحصة الأكبر لأنه كان محقق الانتشار الأكبر، ودائم ردة الفعل تكون بحجم الانتشار. في أخطاء، ما في عمل ما في أخطاء، في شيء إيجابي في شيء إيجابي، لكن حال حال أي عمل، له ما له وعليه ما عليه. الجميل في الموضوع إيمان فيصل بالتصحيح وبالتطور. وش معنى تصحيح وتطور؟ بدون استعراض التفاصيل اللي في النص اللي صارت، التصحيح وتطور إنك قادر تصنع من العمل هذا بعد 10 سنوات فيلم يجيب 1,000,000 تذكرة على السينما،
1: أصبح براند،
0: أصبح براند في اليوم. هذا هو التطوير. ولو نرجع لهذيك الفترة وتعامل الناس مثلا بالانتقاد مع العمل، لازم نرتكب نفس الأخطاء في سواء في الفن ولا في غيره، اللي هو التعامل الحدي مع كثير من الأشياء اللي ما تعجبنا. ما لم يكن خطأ واضح لا يمكن يعني نعتبر هذا الإقصاء شيء إيجابي موجود في ردات فعلنا. كأشياء كثير اليوم مثلا ما تعجبك، لكن الإقصاء ماذا لو توقف فيصل عيسى في ذيك الأيام؟ كان اليوم خسرنا قوة ناعمة وشخص له جماهيرية على مستوى الخليج والوطن العربي بحجم فيصل العيسى وشبابهم، وصوت قوي وشباك يجيب 1,000,000 تذكرة في 2 سنين على التوالي، وقاعد يصور الآن الفيلم الموسم الثالث، مسرحية يلا بوليفارد في موسم الرياض سولد أوت أغلب أيامها، هذه كانت في 2022. إذن عمل غير انتشاره الجماهيري، هو عمل ناجح قادر أنه يعجب الصغير والكبير. ممكن حتى فكرة أنه الأب والأم ما لقوا نفسهم في العمل هذا، فغالبا البيت ما في إلا تلفزيون واحد، فبعد المغرب إذا نحط على يعني نحط على هذه القناة وهذه، فإذا نحط على روتانا، الأب قاعد يشوف محتوى مو بلو بال يعني بالضرورة، فيبدأ يستهجن العمل هذا في ذيك الأيام يعني.
1: في البدايات خاصة
0: أول ما لقى نفسه يعني، شاف نفسه في علي المدفع، الأم شافت نفسها في أم عامر،
1: نعم.
0: الأخت شافت نفسها في نوف، وكبرت معنا العائلة. اليوم معنا واحد من الكتاب هو واحد من المشاهدين وعمره يمكن 24 سنة.
1: جميل.
0: أي كان يعني مجرد عمل ينمو ويتصالح مع أخطائه وينمو. ما فكرنا نوقف ولا يوم، ما فكرنا ناخذ جوانب النقد بشكل شخصي، إنما هي هذول جمهور، إحنا نقدم لهم العمل، خلينا نعرف نوصل لهم أكثر. يمكن لو جينا من الطريق هذا ما زبطت، خلينا نجي من هنا وراح تزبط بالشكل هذا. وما يجب أن ما نحمل أي عمل فني أكثر مما يحتمل، كون دوره ترفيهي بحت. حتى فكرة الرسائل الإيجابية وإلى آخره نعم موجودة.

0: لكن لو جينا للواقع
1: مو بدور أن...
0: ما هو بدور الدراما ولا هو بدور السينما.
1: شلون يعني؟ لو نلاحظ الأعمال الأخيرة حتى نشوف ردات الفعل في الإكس، حساب إكس والهاشتاج، صار يحاكي في كل حلقة، خاصة في رمضان يحاكي كل حلقة يمس قضية معينة الفترة الأخيرة. شو
0: اللي هو شباب الروم؟
1: إيه؟
0: يمس قضية معينة لكن ما هو بالضرورة يعالجها، ولو قدم معالجة ف يعني أحد الأشياء اللي نتمنى أنه تكون موجودة، لكن ما هو بواجب يعني على فكرة.
1: إيه وجهة نظرك أنها بشكل بغض النظر عن
0: يعني
1: شيء وغيره؟
0: أختصر عليك النقطة هذه.
1: إيه؟
0: ماذا لو أتى عمل اسمه رهان، مسلسل يعني مش بودكاست، وما استمع للجمهور وقال أنا ما راح أقدم رسائل إيجابية، أنا كوميديا العمل اللي يخدمني في صناعة محتوى كوميدي أن الشخصيات اللي موجودة فيه سلبية وأنا أبغاها كذا وأبغاها تتصرف بالطريقة هذه، وش ردة فعل الأهل؟ وكانوا حابين الناس والأولاد وإلى آخره. برضو أروح
1: بينتقدون
0: إيه؟ لا يعني برضو مثلا أقول لا لازم يقدم لي شيء إيجابي، ما هو برضو لازم نعرف أنه نحجم، إحنا في بيوتنا نحجم دور الرسائل اللي تأتي من برا، يعني اللي هو مو معقول بعد يعني لما يقابلوننا مثلا الناس في الشارع في الأسواق، عيالنا في ذمتكم، طيب أنت وين دورك؟ يعني أوكي إحنا لأننا منكم وفيكم وأبنائكم زي أبنائنا سنقدم رسائل إيجابية، لكن لو قرر يوما ما شخص أنه ما يقدم الرسالة الإيجابية هذه وش الحل؟ مو العمل الدرامي أو السينما أو المسرح أو هي وجبة يقدمها لك منتج، ليس بالضرورة أنه يكون يعني يحسب حسابك أو أنه يراعي المسائل الذوقية أو يراعي المسائل المجتمعية أو يراعي الأهداف، مو بالضرورة. والدليل أنه لو فتح منصات عالمية بدون ذكر أسماء وشاف فيها الشق والبعج، وش راح يكون موقفك أنت كأب؟ راح تترسل لهم إيميلات قدموا لولدي رسائل إيجابية؟ فأنا ما أتكلم عن شباب بومبا، أنا أتكلم عن دور الأهل.
1: نعم.
0: إيه أتكلم عن دور الأهل، أنه يجب أن ما نحمل الفن أكثر مما يحتمل.
1: بس يبقى عليك دور، خلينا نتفق فعلا أنه خاصة نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن الفن بشكل يعني بشتى أنواع، رغم أنه كل عمل تجد أنه قاعد يوصل رسالة سواء عن نفس الفنان يعبر عن نفسه بهذا العمل أو بشكل عام هو مبدع يعني قاعد يقدم مادة بغض النظر، وهي نتفق أنه الجانب الأكبر فيها ترفيهي واقتصاد، يعني خلينا نقول ترفيه واقتصاد، بس في الأخير أنت جزء من هذا المجتمع. يعني شفنا كثير من الأعمال حتى بعضها سواء
0: أنا
1: هنا ولا هنا،
0: معك على فكرة أنا ما أختلف معك،
1: توقف
0: أنا اليوم
1: بسبب أنه ليش جرأة الطرح،
0: أي
1: ليش تخالف المجتمع.
0: أنا ما أختلف معك 100% في اللي أنت قاعد تقولين، إحنا جزء من المجتمع وعلينا يعني دور كبير في هذا الجانب، حتى على مشاهير السوشيال ميديا أو مؤثرين ولا أو وما يعني قرارات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأخيرة، إلا رسالة واضحة أن الكل
1: بالضبط.
0: عليه دور مسؤولية.
1: نعم.
0: أنا المنطلق اللي أتكلم منه منطلق فني بحت.
1: نعم.
0: نحن كفنانين سعوديين بناخذ هذا الجانب
1: بعين الاعتبار،
0: بعين الاعتبار، لكن لو ما أخذنا، لو غيرنا ما أخذه، إيش راح يكون الحل؟
1: أنت كأنك تقول أنا بقدم ترفيه، أنا ما راح أمس طبعا قيم المجتمع، راح أمسه بقدم ترفيه، لكن لا طالبني أجي أعالج مشكلة عندك.
0: لا طالبني ما يخالف، طالما أنا فيصل العيسى، طالما أنا أحمد الزهراني، طالما أنا محمد الدوسري، طالما أنا فيصل المسيعيد، عبد العزيز الفريحي، طالبني. أنا أتكلم كثقافة اليوم في البيوت،
1: كل واحد له دوره،
0: كل واحد له دوره، ويجب أنه ما يحمل العمل الفني أكثر مما يحتمل عشان نقدر نستمتع بالأعمال الفنية.
1: نعم.
0: وفيه دور بعد ما تنتهي الحلقة أو المسرحية أو الفيلم، عليك أنك تبين اليوم دورك، أنه هذا شيء والحياة الواقعية شيء آخر، اللي أبغاه منك أنا شيء وأمك اللي تبغاه منك شيء والحياة والمسلسل شيء آخر، ليس بالضرورة كل ما نشوفه على التلفزيون صح وليس بالضرورة غلط، لأن اليوم لما أنا بصنع
1: جميل.
0: دراما عشان يطلع معاي عمل لازم فيه مثلا شخصيات تتصرف بعنجهية، تتصرف بشكل خاطئ، وبعد كذا عشان نشوف رد الفعل مثلا من الأب، عشان نشوف رد الفعل من الأم، عشان نشوف رد الفعل من الجار، عشان وتصير مشاكل زي أي عمل يعني،
1: وطبيعية جدا.
0: ايه وطبيعية جدا. ولا لو أنا بجي بكتب قصة كل اللي فيها ما شاء الله ممتازين ويسلمون على بعض، طيب وين الحدث؟ وين الأكشن؟
1: أيوة، فهي جزء يعني من أصلا الفن هو عالم وكذا، فضاء واسع الفنون بشكل عام، وهي هنا ميزتها يعني أنه هي فضاءها عام، وما يمنع أنك أنت كأسرة أو كأب أو كأم تأخذ هذه حالة نقدية عالجها مع أسرتك.
0: وجربوا مثلا تقولون لعيالكم حكاية قبل النوم ما فيها ولا
1: تكفى، أهلنا كلهم دائما أصلا كل قصصهم علينا كلها مرعبة.
0: أجل وش كانوا يسمونها؟
1: ومسعف والليف وشغلات كثيرة.
0: ومسعف والليف خلاص نحط هاشتاق ومسعف والليف يعني بعين الاعتبار، أنه خلينا نقول أم السعف وليف موجودة في أي عمل فني.
1: جميل،
0: عشان نقدر نخلق قصة.
1: جميل. طيب الآن في الوسط الفني نشوف في يعني جروبات، ممكن في كل وسط صراحة، بس خلينا نقول الوسط الفني في شلالية، في منافسة أو تنافسية. شباب البوم كيف قدر يعني كيف خلق هذا الجو؟ كيف تقدرون تسوون هذه التوليفة وهذا الفريق اللي الآن حتى وأنت يعني تستعرض تستشهد بكل الأسماء، الفريق العمل كامل من نجوم ومن كيف تتم يعني هذه التوليفة وكيف تحافظون عليها وكيف يعني
0: توحيد المعيار؟ المعيار واضح يعني، العمل الجيد يفرض نفسه، سواء أنت جاي من المسرح، جاي من السوشيال ميديا، جاي من وله استنقاصا يعني، بس بعضهم فعلا كان من الناس اللي حوالين لما نصور في أماكن عامة في ناس يتجمعون، في بعضهم طلع معانا يمثل وهم من الناس المتجمهرين يعني.
1: جميلة هذه المساعة. إيه،
0: لأنه المعيار هو بالنسبة لنا النجاح يعني، طالما أنه ما يعني ما نذكر أنه فيصل دائم يقولها، يقول يعني ما قد قدم العلاقات على
1: العمل
0: الإضافة الفنية يعني. زايد اللي هو في فرق بين الشلالية وبين القماشة أو الثيمة اللي لازم أنت تحافظ عليها عشان ما تخسر تميزك في العمل يعني. هي ما هي شلالية بقدر ما هي أسلوب تعامل أو تفاهم انبنى بين الجروب الفلاني يعني، ما يحتاج استشهد لك مثلا أعمال أخرى، غالبا إذا نجح العمل فإنهم يحاولون يحافظون على هذا التوليفة بينهم أساس يستمر، لأنه صعب أنك تلقى تفاهم في مجال مليء بالمبدعين، قد يكون هذا في عالم الحالة وهذا في عالم الحالة، وجودهم مع بعض ما راح يضيف شيء، لكن انفصالهم عن بعض راح ينتج عملين حلوة.
1: جميل،
0: والعكس صحيح.
1: جميل. وشفنا شباب البوم في البدايات كانت يعني تقريبا 3 شخصيات يعني ما تتعدى 3-4. الآن صار في توسع في الشخصيات، ومو بس توسع في الشخصيات، كان واضح ان في لها هدف ايضا اللهجات او توسع على مستوى المناطق، فكان في تنوع. يتكلمنا عن هذا التنوع يعني كأنه في هدف كذا، انه احنا بنحس ان احنا قريبين. صحيح. بشكل كبير على مستوى يعني مناطق المملكة والمملكة بشكل عام، وأيضا تعريف للوطن العربي يعني بهذا التنوع.
0: هذا يعني هذا واحد من الأهداف اللي أنت قلتي. الشغلة الثانية أنه التباين دائم يخلق كوميديا ويخلق جدل. التباين أنه في واحد من الشرق والثاني من الغرب والثالث من القصيم والرابع من ومثلا ياسر وعامر كلهم في الرياض، لكن كل واحد من بيئة مختلفة وبنمط مختلف، كلهم متجمعين في استراحة واحدة. هذا أكيد إلا ما يخلق تقاطعات كوميدية، تقاطعات يعني درامية، تولد عندنا المواقف اللي تخلي أي موضوع نقدر نثيره قابل أنه يتفجر منها شيء كوميدي، وقادرين أنه نصنع منه حلقات، حتى أحيانا نفرد حلقة لشخصية ما تكون شخصية عامر يعني، لأنه الكاركترات مليانة، يعني تقدر تسوي من كل كاركتر في الكاركترات هذه مسلسل.
1: جميل. من أنتوا جلستوا كذا ويعني وقتها وقلتوا نبغى، يعني هل كان في هدف كذا واضح نبي خلينا نضيف ذا الشخصية، ما قلقتوا إنه ممكن تعمل ربكة خلينا نسوي هذا التنوع؟
0: لا، هو جلسات العصف الذهني صعب استحضارها الحين وأنا معي، لكنه في جلسات عصف ذهني ترى أحيانا نجلس بالثلاث أربع ساعات أساس إنه بس نقرر إنه وش الأشياء الإيجابيات في الجزء الماضي والسلبيات. تحضيرنا للجزء الجاي مثلا يبدأ من شوال، بانتهاء رمضان من شوال نحضر للجزء الجاي. فالعمل ما يكتب في يوم وليلة ولا يكتب في أسبوع ولا أسبوعين، لا العمل يكتب يعني على فترات، صحيح أنها على فترات لكن بما مجموعة مثلا خمسة ستة شهور. فما بالك أنه صار خلاص إحنا اليوم متعهدين مع الجمهور بفيلم سنوي بعد عيد الفطر. دخول بعض المشاريع الخفيفة مثل شو مسرحية بسيطة وإلى آخره، فهذا يخلي الكالندر مزحوم، ولكن لازلنا محافظين على العصف الذهني وعارفين القرار الكوميدي عند مين. في حاجة في الـ في الـ في جلسات العصف الذهني اللي هو طيب لو أنا قلت مثلا خلينا نسوي كذا ومثلا فلان قال خلينا نسوي كذا، القرار عند مين؟ احنا متفقين القرار عند مين؟ القرار عند التصويت. حتى احيانا فيصل يبغى شغله وما ما تاخذ تصويت، فخلاص نروح مع هذا الخيار.
1: والله جميل هذا، هذه الروح يمكن هذا هو سر النجاح، انه هذا الانفتاح بين بعض وهذا التفاهم،
0: هذا يحافظ على ثيمة العمل ويحافظ على سرعة ايقاع العمل، انه قادرين انه نلتزم مع الجمهور بنفس الجودة وفي نفس الوقت، يعني ولو انه الوقت قاعد يضغطنا يعني الفترة هذه بحكم انه يعني
1: ما شاء الله خلاص يعني
0: الان رمضان خلاص صار في فبراير يعني فان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور دائم.
1: تذكر شيء من قبل أن نطلع من جو شباب بوم وهذا العمل صراحة اني اشوفه يعني ملهم وناجح يعني من البدايات إلى ما وصل اللي وصل اليوم، تذكر شيء دائما كواليس العمل يصير فيها قصص، يصير فيها مواقف، في شيء تتذكره سواء طريف سواء غريب سواء ملهم بالنسبة لك مؤثر؟
0: احنا نتكلم عن
1: عطنا موقف يعني
0: احنا
1: موقف.
0: نتكلم عن 10 سنوات مليئة بالمواقف والقصص،
1: واحدة منها
0: لكن ما أتذكر قصة، لكن يعني مثلا فيه موقف لا يمكن أني يعني أنساه، فنان قدير بقيمة خالد سامي الله يرحمه كان حريص أنه يكون متواجد في شباب البوم بشكل شبه سنوي يعني. فدخلت أنا مرة المكتب وكان موجود، وكان يقول لنا فيصل يعني أنه أبو تركي في باله فكرة حلقة وإلى آخره، فكان يحكي لي الحلقة ما كان يحكيها كخالد سامي. أنا نظرتي لخالد سامي نظرة يعني الشخص اللي يعني له تأثير على طفولة عائلة أبو رويشد وحتى حلقة 13 أبو العصافير، بس الطريقة اللي كان يحكي فيها الفكرة اللي هو يبغى يوصلها وكأنما هو يعني ما أبغى أغلط في التعبير، ولكن التواضع اللي كان هو فيه كان يشعرني أن يعني أن ما هو بخالد سامي صاحبها كل هذه المسيرة. كان يحكي لي أن أبغى كذا وكذا
1: كل بساطة وكذا يعني
0: ويقول كلمة أنا ما أحبها يعني لا يعني على كل المستويات ما أحبها، لكن يقول يعني كلمة أشوفها تلطف منه مع أنه مو مضطر يقولها، وبالعكس كان هو الله يرحمه في هذاك الوقت لا عمرا ولا قدرا يامر علي يعني، لكن شخص بقيمة خالد سامي يقول لك يا أستاذ أنا في الفكرة اللي عندي 1 2 3 وكذا. هذا الموقف يعني الله يرحمه يعني كل ما أتذكر خالد سامي أقول يعني ما كان مضطر، وكان بالعكس شلون أقول لك لو كان يكلمني بأي أسلوب كنت لازم أتقبل اللي قاعد يقوله وأحاول أنا اللي أحاول أفهم وش اللي في باله، والحلقة نجحت.

0: كانت اسمها خالي يوسف، كانت في الجزء التاسع أعتقد أو الثامن، كانت تتكلم عن الخال اللي يحبونه عيال، يعني الشخص لما يحب خاله أكثر مما يحب أمه وأبوه، وين السر وليش وإلى آخره. الله يرحمه يعني، كانت روحه حلوة في الورشة، كان يعطينا نصائح. وقبل ما نطلع من محور شباب بومب، أنا يعني كل امتنان وشكر الفيصل الأخ والصديق اللي ما بخل لا بنصيحة
1: يستاهل ولا
0: بإعطاء ثقة في جو ومجال علاقاتك فيه ما تقدر تبنيها وانت جاي من البيت مباشرة. لكن فيصل كان يراهن دائم على الموهبة، كان دائم يراهن على انه انا زي ما كنت انا في يعني علاقة بسيطة، دخلت طاش وصرت امثل حلقات بسيطة وصار الناس يعرفوني ويقولون انت اللي في طاش والى اخره. اليوم انا اعرف انه شباب البوم موجود عشان الناس اللي جايني من البيت. انا ما ابغى يعني، اوكي انا احتاج النجوم، لكن النجوم يعني دالين دربهم. انا ابغى الشخص اللي عنده شيء يبغى يقدمه شباب البوم موجود عشان الشباب. في 200 شخصية ثانوية تمثل في كل جزء،
1: 200
0: شخصية ثانوية ما بين العسكري وأحد المهام، وكلهم يتمنون مشهد أو ظهور. في يعني كاستنج أنا حضرته يجي فيه يعني نبدأ 4 العصر نخلص 11 الليل، ويجون مختلف مناطق المملكة ويأخذون أدوار. صالح، شخصية صالح فيصل المسعيد، كان أحد اللي جونا من المذنب، شغل سيارته وجاء، وكان كاستنج شبابهم 5 وأخذ دور حلقة حلقتين لين صار أحد الأبطال. صار أحد الأبطال مع مين؟ مع عبدالعزيز فريحي اللي له 30 سنة 25 سنة في المجال. فخلطة شاربوم أنه إحنا نبغى الموهوب اللي عنده الحضور وقادر أنه يكون شيء أمام الجمهور بدون أي محسوبيات. ما كنت أعرف فيصل عيسى نهائيا قبل الجزء الخامس، واليوم أنا اللي معاه 10 سنوات
1: ما شاء الله.
0: لأني يعني لأن فيصل يقول، مو أنا اللي أقول، أني كاتب كويس، ما هو بلي شيء.
1: لا أنت كاتب كويس،
0: ولا بيننا قرابة ولا بيننا محسوبية معينة، وهذا يحسب الفيصل. الفيصل رجل شهم يعني، وله عندنا ما قلت هذا كلام، وفي اتجاه الجيل القديم، اتجاه علي المدفع،
1: نعم،
0: الله يطول بعمره،
1: نعم،
0: اتجاه عبد العزيز الكنهال، علي إبراهيم، خالد سامي إلى نهاية أيام الله يرحمه،
1: نعم،
0: سلمان المقاطيب كفتة،
1: أيوة.
0: ويعني دائم يشعر تجاههم أنهم هذولا اللي بدونهم ما كان المفروض يكون في شبابهم. ليش؟ لأنهم اللي في وقتها كانوا هم نجوم، وكانوا يعني يحسون الناس بوجود الدراما السعودية، وهم امتداد
1: شركاء البدايات. بعدين للأمانة يعني ما أدري، إحنا صعب يعني الواحد يتكلم عن شخص يحس كأنك يعني المدح أحيانا شوية صعب صراحة، لكن إحنا نتكلم عن واقع بغض النظر. إحنا هو فنان، وصراحة إحنا نتكلم عن نموذج وفي أمثلة، لكن بما أنه هذه الشخصية خرجت يعني يتكلم عن عملين أو مشاركة، كم مشاركة في طاش مطاش، لكن إحنا ما نتكلم الآن عن عمل كثر ما نتكلم عن شخصية. زي ما قلت لك في بداية الحلقة إنه فيصل، الفنان فيصل كيف صار؟ أول شيء في ميزة قربه من المجتمع، غير كذا ما في هذه الانتقائية والمحسوبية. أنت الآن أنت قاعد تكشف الآن كثير من الأشياء اللي خلت سبحان الله تخلي الناس تعرف سر قبول هذا الرجل والفنان عند أغلب، خاصة نتكلم عن شريحة. وعلى فكرة الناس يستقلون أنه ترى فئة المراهقين أو الصغار أنه هم الأكثر. ترى الصغير مو بسهل أنك تجذبه،
0: هذا ملعب صعب،
1: ملعب صعب،
0: ملعب صعب. واللي واللي يقول أنه ملعب سهل يعني الميدان موجود في أعمال كثير حاولت تحاكي الفئة هذه وما قدرت.
1: مو
0: سهل. ويمكن التماس الوحيد بيننا وبين بعض الأعمال الأخرى اللي تحاكي هذا الجمهور هو خارج نطاق المجال الفني في عالم اليوتيوب والكلانات والشخصيات اللي حبوها التينيجر من اليوتيوب، وكانوا شريك معنا في شبابهم برضو، موجودين في كثير من الحلقات.
1: جميل، خلينا نروح لل في عندك يعني كتابة فيلم، تجربتك في كتابة فيلم أكيد. وكيف حولت
0: يعني المسلسل بعد الجزء يعني الثاني عشر؟ كان في كلام انه تجربة الفيلم احنا اجهز عمل قادر انه يتحول من مسلسل لفيلم، مش يتحول او ينتج افلام مع استمرار المسلسل، كاعتماد على قاعدة جماهيرية وشخصيات قادرة انها تتطور. التحدي انه كيف نسوي الفيلم، وكان عندي الفكرة المبدئية ترشحت ما بين عدة افكار. نجحنا في الجزء الاول، الجزء الثاني كان نجاح منقطع النظير، حسينا كل الفيلمين اليوم حققت تقريبا 1,000,000 تذكرة في شباك السينما خلال 8 أسابيع، وبعد كذا انباعت لمنصة نتفليكس، هي موجودة الآن عليها ومتصدرة في المشاهدات. الفيلم مختلف تماما كمحتوى عن المسلسل، وهذا كان النجاح بالنسبة لنا. والجمهور عارف والأشخاص الفنيين عارفين أنه أساسا لو حاولنا نبني الفيلم بنفس ما بنينا، هي عالمين مختلفة يعني الدراما والسينما كلغة في الكتابة وفي الصورة وإلى آخره، هذا الحالة بالنسبة لنا يعد نجاح يعني احنا فخورين فيه كثير. حتى حصول شباب البومب على كمسلسل على جائزة جوي أورد، هذا الحالة يعني فرحة استثنائية كانت بالنسبة لنا. تتويج للعمل، ولكل شخص يعني اشتغل في العمل لو بشغلة بسيطة، لأن في الأخير احنا مؤمنين ان احنا اكثر عمل كان نسيجة من داخل المجتمع. ما يعني حتى لو يوم اشتغل معنا المخرج الأمريكي في الفيلم الأول، ما عندنا تجربة مع مخرج أمريكي، مع مخرج مصري في الفيلم الثاني، لأن احنا كل ما كنا محليين أكثر كل ما وصلنا للخارج أكثر. الناس ما تبغى شيء
1: مبالغات،
0: الناس تبغى محليتك اللي توصلك يعني. والدليل عندنا الفيلم المصري بكل تجاربه من أيام الأبيض والأسود إلى اليوم، ما حاول يكون فيلم صح في عمر الشريف بس في عادل إمام. هذا هو المثالين يعني اللي ممكن توضح أنا وش قاعد أقصد.
1: بالضبط. تجربتك في الكتابة، أنك يعني لك كاتب، كتابة السينما العمل أصعب. السينمائي وش الأصعب؟
0: أصعب
1: لأنه مخ يعني وقت محدد وكذا.
0: لا، في طريقة البناء، في الصعود، في يعني تفاصيل فنية ما في مجال للتفصيل فيها، لكن أكيد الفيلم أصعب. وما أعتقد أنه أنا وعبد الله الوليدي، طبعا ما أنسى عبد الله أبو سارة، هو من الكتاب اللي بدأوا شباب بومب واحد أو اثنين تقريبا، وإلى اليوم هو مستمر، صديق وأخ كبير، ما بخل علي بأي نصيحة في يوم من الأيام، والعلاقة بيننا أخوية أكثر من أنه أجلس أقول أنه هو ما بخل علي بنصائح وإلى آخره، وإحنا نتعلم من بعض وكذا، لكن فعلا علاقة أعتز فيها جدا أنا وعبد الله الوليدي. كتبنا شباب بومب واحد الفيلم، شباب بومب اثنين الفيلم، شباب بومب ثلاثة الفيلم، غير شراكتنا في يعني وجودنا في ورشة واحدة في المسلسل. أتكلم عن الفيلم، ما كتبته لحالي، لا، أنا وعبد الله الوليدي.
1: كيف الفيلم القادم؟
0: إن شاء الله تشوفونه بعد عيد الفطر إن شاء الله، حاليا هم في مراحل التصوير.
1: جميل. في شيء جديد عننا؟ طيب أعطنا شيء كذا للحلقة.
0: يعني
1: إيش راح يعني ما نقول أعطنا
0: يعني كل اللي أقدر أقول أنه مختلف عن الفيلم الأول والثاني، مختلف
1: تماما. وتوقعك أنه إن شاء الله بيكون له تأثير صدى أكبر،
0: وراح يكون يعني ما نعتقد أنه ما في فيلم بنسويه إلا بيكون أحلى من اللي قبله، وإذا ما كان هذا هدف عندنا ما راح ننجح.
1: في وجوه جديدة و
0: ما الفكرة؟ شوف، ما هي بفكرة وجوه جديدة أو فكرة غير مطروقة أو لا، هي الفكرة أنه المنطقة اللي احنا رايحين لها رحنا لها بأسلوب يعني وقت مشاهدة الفيلم حين

0: فهم حتفهمين انا ايش اقصد يعني.
1: خلاص ما راح يعني أدقق كثير. طيب يقولون إنه فيصل عيسى عصبي في ال يعني في الكواليس في العمل وكذا، كيف تتعامل معه؟ صحيح أول شيء إنه عصبي؟
0: يعني عادي، هذا الجو الصحي يعني، انه هو عصبي وانا عصبي
1: بعد
0: وعبد الله
1: أنت
0: الوليدي عصبي، بس كل واحد يعرف
1: هو
0: كيف يشد ويرخي يعني. والعصبية اصلا اذا ما كانت موجودة في ورش العمل والعصف الذهني وكذا، معناته ما احنا قاعدين نشتغل، قاعدين نجامل بعض.
1: طيب كيف تتفاهمون؟ يعني مثلا عصف فيصل، انت كاتب، ده كيف تتفاهم معه؟ وش
0: لا احنا
1: مفتاحه
0: مو
1: يعني؟
0: بصدد انه نشرح وش اللي صار بالضبط.
1: لا مو اللي صار، اقصد في حاله الغضب، ما نبغى الموقف، بس
0: حالة
1: اقول
0: شوف، ما هو غضب لمجرد الغضب ما فيه،
1: لا عصبيه يعني
0: لا هو غضب فني
1: حماس.
0: انه
1: ايه
0: هذا لا مو صح وهذا صح، طيب ليش مو بصح، هذا هو الغضب اللي احنا
1: نقاش،
0: نقصده.
1: ايه هذا هو اللي
0: لكن
1: نقصده.
0: ما عمرنا وصلنا للاشياء الشخصية، اصلا احنا اصدقاء اكثر من ان نشتغل مع بعض. والاستراحة اللي تشوفونها في المسلسل هي المكان اللي نكتب فيه، وهي المكان اللي نشوف فيه المباريات، وهي المكان اللي اذا انهزم الاتحاد اجلس اضغط فيصل، وهو اذا انهزم الهلال لا ذا، ونروح نحضر مباريات مع بعض ونسافر مع بعض ونرجع مع بعض.
1: استراحة وش وضعها؟ انتم ماخذينها تملكتوها ولا
0: فهذه
1: وش
0: استراحة
1: ولا كذا؟
0: يعني، هي الاستراحة اللي طول السنة نجلس
1: وش
0: فيها.
1: قصتها الاستراحة؟ كيف عرفتوا؟ كيف يعني؟ كيف معليش سؤال
0: والله أنا
1: شوي ما
0: جيت
1: له.
0: جيت لقيت الاستراحة هذه موجودة، لكن يحكى أن
1: ايه
0: الاستراحة هذه هي عبارة عن جلسة أو تجمع للفنانين من أيام محمد العلي الله يرحمه،
1: معقولة؟
0: وامتدت وكان موجود فيها أحد أعضائها فايز المالكي وطارق الحربي وعبد العزيز الفريحي فاليوم يعني كل راح في حال سبيله، اللي باقي منهم الأستاذ الكبير خالد العليان ملحن، وفيصل العيسى، الأستاذ محمد التخيني، و يعني أبو منيرة، عبد العزيز العبدان، أعضاء هم يعني خليط من الوسط الفني ما بين ممثلين وملحن ومخرج وكتاب وإلى آخره. إلا أنه هذه الاستراحة فيصل سوى فيها شبابون بواحد ومشت معه، اللي هي
1: حولها
0: الاستراحة حقت ذا، وتحولت
1: حولها
0: اللوكيشن
1: لوكيشن
0: ثابت يعني.
1: من يعني من فيصل نفسه، هو اللي قال بخليها بصور فيها.
0: يعني هو الظاهر صور لأن الظروف الإنتاجية كانت تحتم عليه إنه يصور فيها في الجزء الأول، بس لما حبها
1: مع شح
0: الجمهور،
1: الإمكانيات
0: إي
1: يعني.
0: لما حبها الجمهور خلاص ثبتت يعني،
1: جميلة والله.
0: وأصبح جميعهم في الاستراحة مجبرين تفريغها لمدة شهر فترة التصوير يعني،
1: يتحملون
0: بس باستمتاع يعني، ما هو
1: يتحمل طبعا، وحيجوا يشوفوها واحنا
0: أكيد.
1: اللي كنا جالسين، فكانت جميلة جدا. اليوم احنا نشوف فضل الله سبحانه وتعالى، واليوم احنا تكلمنا، نحن الآن المسألة

0: من السعودية. اليوم في توجه، يعني في وزارة خاصة معنية، وفي ما شاء الله هيئات خاصة بالفنون والفنون الأدائية والمسرح وغيرها، بالإضافة إلى وجود وتأثير الجمعيات. ففي توجه وفي دعم وفي نمو. فأنت كيف شايف اليوم تحول الفن السعودي والنقلة اللي احنا قاعدين نشهدها مع الوجوه الصاعدة، مع الاهتمام الكبير، مع التبني؟
1: دعم نفخر فيه بشكل ما يستوعبه المسؤول، سواء على نطاق المسرح، على نطاق السينما. يعني على المسرح وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية ومهرجانات المسرحية، المهرجانات المسرحية اللي جوائزها ما كنا نحلم فيها يعني على قبل 10 سنوات. برنامج ستار تبع وزارة الثقافة اللي شاركت فيه أنا السنة الماضية ورجعت للمسرح بعدين قطاع طويل، لأنه الإمكانيات جلسة تقول لك ارجع. مسرحية الحصاني تأليفي، شاركت البطولة مع نايف فواز وأستاذي جلواح، ورجعنا الجروب القديم بعد 10 سنوات، وبعد ما تغيرت أشكالنا وأجسامنا، واللي عيل واللي طبعا الوحيد اللي توقع معي مع أحد الشباب اللي باقي يعني أحرار، بس رجعنا واشتغلنا مسرح. سرقنا وقت كذا من نص السنة، يعني من يعني استغليت انه كان شبابون بيصور الفيلم في وقتها، فطلع معي وقت بروفات واشتغلنا مسرحية الحصاني، وكان في حضور ممتاز. على نطاق السينما، صندوق بيك تايم دعم معي المستشار تركي آل الشيخ للأفلام السعودية. اليوم بعيدا عن شبابهم، فيلم الزرفة، فيلم سطار، فيلم مندوب الليل، تواجد الفيلم السعودي بكثرة في قاعة السينما، تصدر في بعض خليني ما أنسى برضو أفلام صهيب قدس، أحلام العصر، واللي قبله اللي هو كان في مدرسة بس والله أنا ناسي، اللي هو شمس المعارف. وجود الفيلم السعودي بالتنافس هذا بادرة إيجابية، وما كانت راح تكون لولا دعم عدة جهات. يعني حتى هيئة الترفيه كان لها دور في دعم المسرح السعودي بشكل جدا نفخر فيه. دعم
0: الخليجي،
1: دعم حراك المسرح بشكل عام، اني انا في اسبوع واحد قادر اني احضر لنجوم مصر، نجوم الكويت، نجوم السعودية في داخل منطقة الرياض في البوليفارد سيتي، قادر احضر يعني نجوم السينما على بعد يعني أقل من كيلو في قاعة سينما، أطلع أروح مهرجان مسرحي. الرياض صايرة مثل
0: حراك جميل.
1: اليوم إحنا قاعدين نعيش معرض الكتاب، قبلها بكم شهر قاعدين نعيش كأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا الدعم، تضافر الجهود من كل الجهات، يخلي الشعب السعودي اليوم ما عد في كلمة إنه ما عندي فرصة.
0: حتى اللي ما عنده هذا الحماس أو الشغف، أو مثلا هو عنده يعيش حالة الفتور، تتولد عنده، يحس يسوي شيء.
1: اللي عنده شيء ما حد يقدر يمنعه يطلع، واليوم الفرص كلها والأبواب كلها متاحة، بس باقي عليك اللي هو استثمار الفرصة،
0: المبادرة واستثمار الفرصة
1: على جميع النطاقات، تمثيل، إنتاج، كتابة، يعني حتى في العمليات اللي انت، حتى في الباكستيج، حتى في الكاترينج، حتى في اليوم صناعة كاملة جالسة تتطور في البلد. وقادرين ان شاء الله انه بعد كم سنة يكون الفيلم السعودي كتتويج لحراك الفن السعودي، الفيلم السعودي يشار له بالبنان منطقة الشرق الأوسط،
0: على مستوى العالم إن شاء الله،
1: وعلى مستوى العالم. نعم. يعني بس حنا نأخذ الدنيا حبة حبة يعني
0: بعد. إيه حبة حبة، بس نتكلم على المستقبل، مثل ما إحنا يعني تأثير هوليود وبوليود
1: وعلى كلمة مستوى العالم، يعني في أخبار حلوة الأسابيع الجاية إن شاء الله.
0: والله قل لي طيب، فرحنا الحين
1: نذكركم فيها إن شاء الله في وقتها.
0: يا أخي فرحنا الحين،
1: نقول إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما راح أسيبك ليه تقول إن شاء الله، حتى لو بعدين. يعني اليوم الجمهور من خلال محاكاتك ككاتب كممثل، بس خلينا نقول ككاتب، عدد من الأعمال اللي شاركت فيها، وش الشيء اللي تلاحظه يشد الجمهور؟ الكتابات العميقة والمحاكاة، ولا الكوميديا، ولا المزج بينهم؟
1: لا، هم البساطة في الطرح مع عمق الفكرة، البساطة في الطرح مع عمق الفكرة. يعني دائما هذه الخلطة هي أقرب شيء للجمهور وهي أصعب شيء.
0: السهل ممتنع
1: وهي أصعب.

0: إنما العمق له جمهوره، زي ما في المسرح النخبوي أو السينما النخبوية المليئة بالرمزيات لها جمهورها، ولكن ما هم الأكثرية. دائم مخاطبة النخب ما تحقق لك الانتشار، لكن تحقق شغف معين موجود عندك كصانع العمل. والجمهور دائم مطالبه مختلفة، ومزاج الجمهور يحتاج له تحديث مستمر في قراءته. في صناع أعمال لازال يقرون مزاج الجمهور زي ما هو قبل 20 سنة، هذا مو صح. يعني الجمهور يتغير سنة بعد سنة، الجمهور يتهكم على أشياء كان يحبها في 2018 و19 وهي قبل 6 7 سنين، ويتغير باستمرار ويتطور باستمرار وتتجدد مطالبه باستمرار، وانت مالك إلا انك ايش، مو بتلبي مطالبهم انه ما يطلبه المشاهدون، لكن تكيف صنعتك على الشيء اللي هم يبونه.
1: بس في المقابل في أعمال كبيرة إلى اليوم يعاد مشاهدتها وكأنها تحاكي الواقع، وأصلا تأثيرها وصداها لازال باقي. يعني في أعمال مثلا سواء على المسرح الكويتي أو حتى المسرح السعودي قديما، بعض الأعمال إلى اليوم صداها فيها رسائل، فيها عمق، في نفس الوقت كوميدية بحتة، لكنها فيها مثل ما ذكرت الميزة اللي ذكرتها اللي هي البساطة.
0: صحيح،
1: لكن تلقاها كده عميقة.
0: البساطة في الطرح هي أكثر شيء يشد المشاهد. ولنا مثلا في أشهر مثال عربي، يعني مدرسة المشاغبين، يعني على كثر ما أنه يعني الفصل هذاك بسيط وطريقة الأداء وتباين الشخصيات بسيطة، لكن تشعرين أن يعني أثرها سرمد، يعني في أي لحظة في أي زمن
1: تزال ضحكك الآن يوم تفتح
0: تشغل مدرسة المشاغبين. على الأقل لو ما ضحكت ما تبطل تنشد. يعني
1: في البايو مكتوب مدير رعايات التسويق لبراند شالبو، كيف يعني من خلال هذه التجربة أو هذه الصفة كيف تصف أنه يعني صار اليوم صار هو براند تسويقي، وكيف تصف نجاح اليوم أنها تحولت إلى هذا الاسم الكبير؟ هو لدرجة يعني هي المنصب والصفة اللي أنت كاتبها.
0: أي هو تخصصي في الجامعة من كلية الإعلام، صحيح، ولكن التخصص الدقيق اتصال تسويقي وإعلان. فبالإضافة للي هي الموضوع الشغف الفني والموهبة والكتابة، فتوظيف الدراسة بالشغف وتناسق الموضوع هذا مع فكرة شباب البوم، أنه صار عندنا هم لازم يكون براند، لازم. يعني إحنا ما عد نعد بعض الحلقات كم وصلت مشاهدات، يعني مثلا في واحدة من الحلقات اللي أنا جبتها كمثال قبل شوي اللي هي عيشوا معهم، أذكر أنها في 90 مليون وحاجة، وهي في بس هي في الجزء الخامس. إنما في الأجزاء الجديدة عندنا رينج المشاهدات في اليوتيوب 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من تاريخ النشر في اليوتيوب. علما بأنه تاريخ النشر في اليوتيوب هو ثالث مرة عرض، بعد عرض التلفزيون مرتين خلال وقت الذروة 6:30 و8، هذا على روتانا خليجية غير الإعادة. بعد كذا عرض الميديا على STCTV طول فترة رمضان وشوال، ثم يرجع على يوتيوب روتانا خليجية ينزل المرة الثالثة. في 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة هذه ثالث أو رابع مرة عرض بالنسبة للمشاهد. مع ذلك يعني ما يملون يعيدونها طول السنة، فهذا الولاء لازم من استثماره. حتى على مستوى الفيلم كان مثل بودكاست ريهان، رهاننا على الجمهور والجمهور ما خيبنا، يعني مو ما خيبنا فزع أو أنهم شارين التذكرة لأن احنا شبابهم، لا، لأنه الفيلم جميل. ولو مو والفيلم الثاني كان أصعب، قد يكون أنه مثلا شبابهم بحقق 1 مليون تذكرة في الفيلم الأول لأنه شبابهم بناء على تاريخه وعلاقة الجمهور معه. الفيلم الثاني أصعب، لأنه لو ما كان الأول ناجح الثاني ما حد راح يجي، أو لا شبابهم كفاية عليه يكون مسلسل، ما نجحوا كفيلم. لا، نجح أكثر، وبإذن الله دليل نجاح الفيلمين هو راح يكون الفيلم الثالث
1: إن شاء الله. إحنا متشوقين صراحة نشوف.
0: فكل هذه لا بد أنها تتحول كبراند، ولسه إحنا في بناء البراند. يعني مجرد وجود الرعايات هذه خطوة أولى، لسه في خطوات ثانية.
1: عندكم أربع شراكات؟
0: أربع شراكات، صحيح، داخل محتوى العمل،

0: يمكن هذا العدد ما تكرر في الأعمال السعودية من أيام طاش، ولكن كقيمة سوقية لا، احنا أعتقد أن احنا أعمل أعلى عمل عربي كقيمة سوقية للإعلان داخل محتوى العمل.
1: طيب خلينا نروح عند الفنان القدير ناصر القصبي، نوجه له تحية وتعاونك معه ككاتب خاصة في مسرحية الشنطة، والآن احنا في انتظار العمل أيضا طال عمره. تكلمنا عن هذه التجربة والتعاون مع الفنان القدير ناصر القصبي.
0: يعني أنا تربطني علاقة بركان القصبي، كان المفروض أن نشتغل عمل قبل 3 سنوات ولكن ما تم العمل هذا، فبعد كذا يعني حصل تواصل بيني وبين الدكتورة بدرية البشر في أنه نكتب مسرحية للأستاذ ناصر في موسم العيد السنة الماضية. بالنسبة لي كانت تجربة، كلنا نعرف إيش يعني ناصر القصبي بالنسبة لنا كجمهور سعودي، وعلى الأخص كشخص يعمل في المجال الفني وتربينا على طاش، هذه حقيقة ما ننكرها. يعني اختبار أكثر من أنه تجربة، قد يعني اللي يسمع الفكرة يجد أنه هي يعني تجربة ممتعة، لكن أنا بالنسبة لي هي تجربة محك. أوكي إحنا يعني في الأخير نزعم أنه الشيء اللي إحنا نقدمه في المسرح أنه ينال رضا الجمهور. شباب البومب إحنا بنينا لنا توليفتنا الخاصة وبنينا علاقة ممتازة مع الجمهور ونجحنا، إنما التعامل مع ناصر القصبي مختلف تماما، فبالتالي المفروض أن أنت تتجرد من أي حكم مسبق على ذاتك مع حفاظك على ثقتك بإمكانياتك. و يعني كانت الحمد لله مسرحية ناجحة، بدينا فيها من البداية، يعني من بداية الفكرة أنا الدكتورة بدرية وراكان ناصر القصبي أستاذ خالد الباز المنتج الفني للعمل. الكتابة مع براكان ممتعة مليئة بالخبرة والثراء الفني. ناصر يعني يبقى أيقونة في الكوميديا مو بس السعودية، الخليجية والعربية. أبو راكان يعني كان يتعامل معي مش بس أحمد الكاتب، لا أحمد الأخ الصغير، أحيانا الابن. هي بالنسبة لي تجربة فيها تعلم وعمل، وشخص مثل ناصر جدير
1: مدرسة.
0: جدير بأنك تقول عنه مدرسة، وأشكره هو الدكتورة بدرية على هذه الفرصة، ثقتهم. ما أنسى أول اجتماع قال أنا العمل اللي كان مفروض أسويه مع ركان كتبت منه فصل واحد ونسيته، كان عند ركان فهو قرأ فقال مين هذا خلنا نجتمع معه، قال أنا قريت لك شغلة، كان يعني قال في حوار شبابي رشيق وكوميدي وإلى آخره. بعد كذا بطل يمدح
1: يعني عشان يبغى الجدية.
0: لغة يعني حسب ما غشتني الدكتورة أن هذه لغة إعجاب براكان، أنه ما يمدح، بس إذا قال جميل فأنت خلاص مرة يعني
1: وصلت يعني أقصى شيء.
0: بس أنه دائم يعني دائما الشغلة اللي أتأمل فيها بعد هذا العمر الفني الله يطول بعمره ويحفظه، الشغف عنده في تعديل، في التدقيق، في كل كلمة لازم ناخذ قطفتها ونبي ناخذ غريفة ونروح اللي بعدها، لا خلنا نرجع نعدل، وهذه ليش ما هذا ما له داعي نسوي كذا، طيب وش اللي في بالك، حتى يسمع مني أحيانا ويروح معاي، وأحيانا لا يقول خليك معاي أنا من وجهة نظري أنا شايف كذا. هذا الخطاب المستمر الفني أو الحوار الثري ينشر بفلوس
1: جدا طبعا. يعني ختاما يعني في أمام هذه الرحلة، وما شاء الله لسه قدامك يعني
0: إن شاء الله
1: ديك طولة العمر إن شاء الله، ولسه في مسيرتك لازال فيها بقية إن شاء الله من الإنجازات، تستمر كاتب.

0: تكتب ولا بتقعد في التسويق أو يعني أقصد أمام هذا المزيج، في شيء بيطغى على شيء ولا بتروح للتمثيل؟ وين تشوف نفسك يا أحمد؟ نتكلم عن المستقبل، في شيء كذا قاعد تخطط له أو تبي تخطط تحس إنك ما بعد يعني سويته؟
1: ولا خطة ولا شيء،
0: ما في لا خطة
1: ولا خطة ولا شيء،
0: أنا بابا والله ونعم بالله
1: تجي تجي.
0: زي ما تجي.
1: لا هو أكيد إنه في خطة يعني، بس إنه في خطة وفي معطيات وفي ظروف، وله كل شيء يجي على مزاج الإنسان، لكن في هم لازم الشخص يقاتل عليه. وزي ما كانت البدايات فيها، ويعني واحدة من الأشياء، ترى أنا كان عندي طموح أن أروح الإعلام الرياضي، كان لي تجربة، اتصلت على الإذاعة على أستاذ نبيل نقشبندي وأخذ رقمي الخاص وأساس أنه بصير معلق. طيب. بعدين ضع جوالي، كانت رسالة من القدر يعني، فهمتها يعني أنه لا هذه مش جاية سكة يعني. أنا
0: جديدة ذي، كنت تبي تحب تبي تعلق؟
1: أي أنا يعني عندي اهتمام بالمجال الرياضي وأحب الكرة وأزعم أني متابع، وكنت في الإعلام. بعد كذا كان عندي تجربة مع المفروض أني أكون في ذيك الأيام كان اسمها قناة لاين سبورت، مع أستاذ مسفر الخثعمي، كان طالب مني تقرير وسويته له في 2013، بس بعدين انقطع التواصل أساسا، القناة ما استمرت. فأنا فهمتها يعني، خليك هنا مع المسرح والفنون، أنت مو فمو كل شيء أحيانا تفكر فيه يجي زي ما أنت تبيه. المهم أنه يكون عندك بدال الخطة خطتين وثلاث، إلا ما واحدة منهم مع التوفيق رب العالمين، دعوات الوالدين
0: تنجح
1: والإصرار بإذن الله، ما في شيء صعب
0: يعني، كل شيء بالنسبة لك متاح
1: أكيد.
0: حسب

0: فرصة وآسفين ثرثرنا عليكم، ويعطيكم العافية جميعا.
1: يعطيك العافية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله متحدث فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وبالتأكيد مثل ما ذكرنا لكم سابقا إن شاء الله بنتحدث في هذه الحلقة عن السخرية وأثرها على النفس، وبنسب في هذا الموضوع كثيرا مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك ورحب فريق الإعداد وكل من انضم الآن إلى الاستماع على هذا البرنامج تحديدا في إذاعة الرياض.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا عن السخرية بشكل عام، وما مدى تأثير السخرية على النفس؟
1: طيب، في البداية خليني أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع الملامسة للمجتمع، واللي فعلا إحنا بحاجة ماسة لها، الكبار والصغار، النساء والرجال، الجميع بحاجة إلى هذه المواضيع. والحقيقة قد يلتبس البعض على هذا المسمى اللي أطلقته، أنه يقول يعني هو مفهوم للتنمر. أقولهم فعلا هي مفهوم التنمر مظلة كبيرة جدا تدخل فيها مفاهيم كثيرة، لكن بما أن السخرية من الأشياء التي وردت في القرآن وجاءت آيات تتحدث عنها، الله عز وجل يقول في سورة الحجرات التي تعرف بسورة الآداب، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لاحظ لو لاحظت هذه الآية، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ويقولون أهل العلم لما الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا هو نداء لكل إنسان آمن بالله عز وجل، نداء أن يصغي إلى هذا لما سوف يأتي بعد هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، وهو يشمل النساء والرجال. ومع ذلك الله عز وجل في الآية، لأن الموضوع خطير جدا، وجهه للرجال ثم وجهه للنساء لأهمية هذا الحدث. والحقيقة ممكن أيضا أخواتنا النساء قد يفقن شيئا قليل، يكونن أكثر من الرجال في هذا الجانب تحديدا. يعني لا يعني ذلك أنه الرجال يقل فيهم، لا، هو الجميع فيه، النساء والرجال، ولكن المجتمع النساء قد تكون فيه تجاوزات المرأة ممكن لا تحسب حسابها وهي تتكلم مع الآخرين، فيصدر منهن بعض الكلمات اللي تؤذي الآخرين وتؤذي مشاعرهم. مثل على سبيل المثال، لو أردت أن تتكلم، نساء حضروا مناسبة، أخوات، وبعد ما حضروا ورجعوا للبيت بدأوا يتكلمون، بدأوا هم يفلون الناس، بدأوا يتكلمون في تلك المناسبة، بدأوا ينتقدون. ذلك الانتقاد هم باعتقادهم أنه انتقاد بسيط، وإن يقول فلانة سامنة وفلانة مدري وشه، وهذه كانت قصيرة وهذه لبسة مدري إيش، وبالنسبة للأكل وبالنسبة للصبة القهوة واللي تكلمت، فما يخلون أحد إلا يحللونهم ويتكلمون فيهم ويتكلمون عن الأشياء اللي حدثت هناك. فحقيقة تدخل فيها جملة، هم يقولون إحنا ما اغتبنا، إحنا قلنا أشياء حقيقية وأشياء ما تأثر، مثل فلانة شوفي ذيك وش كان طولة، ذيك طويلة مرة وهذه قصيرة وذي سمينة وهذه، هالكلمات اللي هم قالوها هم ما يعرفون إنها داخلة في هذا الباب.
0: هذه هي الغيبة.
1: إلا ممكن أحيانا يقولون لا غيبة لمجهول، طيب، أو يعني إحنا ما نعرف هذا الشخص، بس عشان نعرفه إنه نقول عليه إنه سمين، أو نقول عليه طويل، أو نقول في طريقة ممكن نصف فيها الآخرين من دون ما نتطرق للصفات اللي فيه.

0: فيهم، خصوصا أنا ما أتكلم عن الصفات الإيجابية، يعني ممكن وحدها شعرها طويل أنت تقول اللي شعرها طويل اللي لونه كذا، هنا فعلا بالعكس هذا شيء إيجابي أنت تقوله للأشخاص. فلان من الناس عيونه مثلا لونهن أزرق، لونهن أخضر، لونهن بني فاتح، لونهن، فهذا ما في، أنت وأنت تقول للشخص تعرف فيه فما ما تعتبر أصلا
1: قصير
0: إيبة. لا، لما نجي للقصر ونجي للأمور الثانية هنا لا ندخل في مواضيع.
1: ممكن أكون أعرف لما أقول ذاك الشخص القصير،
0: لا أنا أقصد لما تكون ناحية جمالية غير، لما تكون ناحية فيها نقد أو فيها
1: استنقاص نوعا ما،
0: قلة يعني الشيء غير مرغوب، يكون هنا أنا أدخل في المحذور، أدخل في محذور السخرية. السيدة عائشة رضي الله عنها كان جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الجارات، يعني النبي متزوج يعني أكثر من مرأة كما تعلمون، فأمهات المؤمنين يحصل هم بشر، فبالتالي يحصل بينهم من الغيرة كما يحصل بين النساء الأخريات، لأنهم ما عندهم تحصين أو حصانة يعني خاصة، لأنه إذا نبي نتكلم عن الكمال المطلق هو لله عز وجل كما ذكر أهل العلم ذلك، والكمال البشري هو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي إحنا كلنا عندنا نقص، فالموجود في نساء النبي من صفات هو موجود في نساء العالم كله. فسيدة عائشة بسبب الغيرة اللي موجودة عنده كبقية زواج عليه الصلاة والسلام كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول حسبك من صفية، صفية اللي هي زوجته، ومن المعلوم أن صفية كانت تتميز بين يعني نساء النبي، كان عندها صفة في قضية الجمال، فيها يعني جمال شوي يعني مثل ما نقول ملفت أو جمال يستحق أن يذكر بين النساء. فالسيدة عائشة تدور على حاجة يعني تقلل من السيدة صفية، مو مقصود التقليل من الدين أبدا، وإنما علشان ودها تمتلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غيرة تجاه السيدة صفية، فقالت حسبك من صفية يا رسول الله، وأشارت يعني على أنها قصيرة، امرأة قصيرة. فالقصر هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه ما من الصفات المرغوبة، الاعتدال في الطول جميل جدا، لو طال الإنسان شيء يسير أيضا مقبول، لكن تخيل لو كان الطول فارعا بزيادة، يعني الطول زيادة أكيد الناس قاعدة تعلق، مثل المثل النبطي اللي يقولون الناس الطول طول انخلى، هذا طول يعني مهم ما كان مقبول يوم جابوا هذا المثل عليه. فأحيانا طول القامة تعتبر مشكلة للناس، أنه ممكن وصلوا المترين وما فوق المترين، ذولي طولهم شوي بالنسبة للناس العاديين يعتبر هذا طول فارع، فبالتالي ممكن يعلقون عليه. كذلك القصر الفارع، لما نتكلم على رجال طوال القامة عندهم من 140 أو 150 وأنزل، يشار لهم أنهم ذولا قصار القامة. فعندما قالت تلك الكلمة السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تغير، وكأني أراه عليه الصلاة والسلام، وهو نبرة صوته تغيرت، ملامح الوجه، وهو ينبه السيدة عائشة يقول له لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت.
1: الله،
0: شوف التصوير النبوي كيف يصور النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الكلمة، مع أنها إحنا نستصغرها اليوم وما نشوف فيها أي شيء لما نصف الإنسان بالطول أو بالقصر أو
1: وللأسف
0: بالسمنة.
1: كلام عابر وكلام عادي
0: جدا،
1: ولا تحصل حد ينكر
0: جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وفي رأيي أنه يوجه لكل المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع والتربية، يقول لهم بلغوا الناس وكلم الناس كلهم اليوم بهذا الخطاب، أنه هذه الكلمة اللي استصغرناها واستبسطناها وقالتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لا، هذه الكلمة لو وضعناها في البحر لمزجت ذلك البحر ولتغير ذلك البحر، وما قال النهار قال البحر لكبر ذلك البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا المثال فعلا يوصل فكرة أننا نتوقف، لأنه الناس تختلف نفوسهم، فيه الحساس وفيه المرهف وفيه اللي عنده هشاشة وفيه فأنت ما تعرف تتعامل مع مين. ممكن واحد يقول يا أخي وش الكلمة دي، أنا تري قصير وقل لي قصير، أنا تري سمين وقل لي يا دب.
1: صح، في ناس دكتور ما تفرق معه
0: بالضبط،
1: وفي ناس تكون ألمها أكبر
0: لذلك
1: وتبقى ببالة.
0: لذلك جاء التوجيه النبوي لهؤلاء البشر أن الراعي مشاعرهم، فأنت ما أنت بحاجة أصلا أنك. لذلك أن الناس اللي أساسا هم راقيين في تعاملهم باختيارهم في الكلمات، ترى الناس اللي يمزحون متعودين على المزح الثقيل هم يفرملون إذا وصلوا إلى الناس هؤلاء، يقول لا فلان أنا ما أقدر أتكلم عنده، ما أقدر أقول هذه الكلمة، ولو بيقول كلمة يستأذنه يقول تسمح لي في كلمة ودي أقولها على فلان بس ما ودي تزعل، ما ودي تفهم من خطأ، احتراما لذلك الشخص.
1: وللأسف دكتور في ناس يبرر لنفسه مثل هالتصرفات، يقول كان إنسان أنا إنسان على ما يقولون أنا مزوح، أنا أمزح وأنا ما أقصد وهي كلمة عابرة. وللأسف الطرف الآخر طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي، في ناس ما عنده مشكلة أصلا كلمة عابرة تمر وتروح مع الهوى يعني، أما فيه عينات أخرى من الناس لا والله تبقى في صدره وتجرحه وتبقى معه، حتى ممكن تأثر عليه، يمكن ذاك اليوم ما ينام تلقى تذكر الكلمة تدور في باله، تدور في راسه، ليش قال لي كذا، ليش استنقص مني كذا.
0: لذلك جاءت التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم، ومن ثم جاءت الترجمة لتلك الآيات عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث والقصص التي علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بين الصحابة، وآيات نزلت توجه الناس للابتعاد عن هذا الخلق.
1: جميل، إذا نستأذنك فاصل مستمعنا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور قبل الفاصل يعني تحدثنا عن نموذجين، النموذج اللي يقول أنا مزوح وأنا أنا ما أقصد وأنا والموضوع عادي، أيضا نتكلم عن النموذج الثاني واللي هو حساس ولا يتقبل أي كلمة، هو أي كلمة يوقفها ويفلترها ويعيد يعني تبقى في باله يمكن لأيام. هالنموذجين ذولي دكتور بناخذهم، نبي الأول اللي يقول أنا مزوح، أنا مزحي كثير، أنا ما أقصد، وتلقاه في كل مجلس مطلق لسانه الله يهديه،
0: مثل النوع الأول اللي ذكرته الآن. جاء التوجيه النبوي لهؤلاء الأشخاص عندما النبي صلى الله عليه وسلم وجه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما تفاجأ معاذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هل الكلام يا رسول الله قد يدخل الإنسان النار
1: أو يدخل،
0: فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم. النبي وجه سيدنا معاذ أن هذه اللسان والكلمات التي تخرج منك قد توصلك وتدخلك إلى الجنة أو قد تهوي بك إلى النار بسبب تلك الكلمة اللي أنت تقولها. بعض الناس يستسهل بعض الأمور عندما يسمع أذان شخص يؤذن وصوته مثلا مختلف أو في تعديل في الصوت أو إمام مسجد أو أيا كان، فيلمزه أو يهمز بذلك الشخص ما يدري أن هذه الكلمة قد يعني تبعده عن الجنة وقد تكون سببا لدخوله النار. لذلك جاء قول الله عز وجل في السورة اللي الجميع يحفظها، ويل لكل همزة لمزة. التفصيل اللي ذكره أهل العلم في الهمز واللمز، قالوا أن الواحد لما يتكلم بالآخرين أو يلمز في الآخرين بلسانه، غير الثاني اللي في الإشارة اللي بعينه أو بإصبعه أو بإشارة معينة. شوف التحديد القرآن يوم قال ويل لكل همزة
1: حتى بابتسامة،
0: أي بالضبط هذا داخل
1: فيه
0: هذا نوع من اللمز والهمز اللي يحصل، فواحد في اللسان وواحد في الإشارات.
1: الله
0: يعني بيّن وقال ويل هذا وادي في جهنم. لمن هذا الوادي اللي في جهنم؟ لهؤلاء الأشخاص اللي يؤذون الناس بالكلمات بألسنتهم أو بالإشارات اللي يشرون فيها في الآخرين. واحد يقلد واحد في مشيته يستهزئ فيه، الله خلقه بهذه المشية. واحد عنده حركة أو لزمة مثلا يحرك شعره، يحرك إذنه، يمسك

0: أنفه وعينه، يعني دائم عنده هذه الحركة دائمة، فهو يقلد فلان.
1: وللأسف دكتور هذا عند البعض نموذج بطل يعني،
0: مع الأسف. لذلك كان هذا البرنامج اليوم تنبيه لكل من يسمعنا، وكل من يأخذ هذه الحلقة ويأخذها في اليوتيوب ويرسلها، أو يأخذ مقطع ويرسله لذلك الشخص، ينبهه ويذكره في ذلك، في أهمية ذلك الموضع. أحيانا الاسترسال في هذا الشيء سبحان الله يخلي الواحد يتعود ويمشي. صحابي جليل اسمه ثابت بن قيس، هذا الصحابي الجليل كان دائما يحرص أنه يأتي ويجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة عرفوا قصة ثابت، يعني عرفوا إيش المشكلة اللي موجودة عنده. إيش مشكلة ثابت؟ ثابت بن قيس يعاني من السمع، عنده ضعف في السمع. تشوف الناس اليوم أحيانا خصوصا اللي تقدمون في العمر يقول لك ترى والله الإذن اليسار أنا ما أسمع فيها، خليك قاعد بالإذن اليمين أسمع فيها أكثر. وأحيانا ترفع صوتك تضطر علشان يسمع منك. فعلشان الثابت عنده هالمشكلة، الصحابة فهموا وتفهموا وضعه وصاروا يتركون له مكان جنب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه إذا جاء في الحديث والكلام. إلا يوم من الأيام ثابت بن قيس دخل صلاة الصبح الفجر وقد فاتته الركعة الأولى، فأكمل، وبعد ما خلص وجد النبي قد جلس والصحابة من حوله. فهو متعود سيدنا ثابت أنه إذا جاء أنه يجد مكانه موجود جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب ووجد صحابي جديد ما يعرف ثابت هو اللي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ثابت يطلب من الصحابة أن يفسحوا له في المجلس، انشزوا انشزوا، فبدأوا يبتعدون الصحابة حتى وصل إلى ذلك الصحابي اللي جالس جنب النبي الجديد اللي ما يعرفه، فما بعد عنه. فيطالبوا يبعد، قال له هذا المكان موجود اجلس فيه، يعني اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل في مكان الآن. فبعده الصحابة قال اجلس هنا كيف فيك يعني. فجلس ثابت، لكنه جلس وفي نفسه شيء،
1: الله
0: إنه متضايق ليش ما بعد لذا وجلس، بس قدر إنه جديد. فبعد ما خلص الحدث وانتهى، سيدنا ثابت يسأل أحد من الصحابة يقول من هو اللي كان جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا فلان. فراح واستخدم سيدنا ثابت لفظ شيء من التقليل ولمز، قالوا يعني مثلا لقب لأمه أو حاجة معينة استخدمها، شيء من هذا فلان ولد فلانة أو ولد اللي تسوي كذا أو ولد اللي يعمل كذا أو ولد، شيء من التقليل. مثل بعض الناس أنا لما تقول له هذا فلان الفلان الفلاني، هو عرفه ترى من الداخل ودرى منه، بس هو يحب يقلل، يقول ولد عزيز الحمد، ولد مدري مين، ولد عبيد الأداء، يقلل، يستخدم الفاظ يقللها أمام الناس ويبين لهم إيه ترى هذا مهما وصل معنا هذا أبوه فلان الفلاني ولا أمه فلان الفلانية. أحيانا يصموه
1: أو يذكر مهنته له اللي تكون بسيطة
0: بالضبط، ولا يقولون على أمهم، يعني الرجل جاي وجاي مثلا من برا ولا أنه أستاذ في الجامعة أو أنه أيا كان المنصب اللي يعمله، فيوم يجي ويسلم عليك ويقدرك أنا ما عرفت، وتلقاهم من نفس العائلة، يعني عائلتهم وحدهم نفس الاسم، فهذا يقول أنا ما عرفته. ولا يجيك واحد من بعيد يقول ترى هذا فلان الفلاني ما عرفته أبوه فلان الفلاني، يستخدمون الاسم اللي حق الطفولة يستخدم
1: تقليل.
0: أو فيه تقليل من ذلك الشخص أنه هذا تروا كذا بهالشكل ولا بهالطريقة.
1: كأن يعني دكتور يعني ألمح من كلامك أحيانا السخرية تكون نتاج غلة وحقد أو ما شابه ذلك.
0: هذا قد يكون نعم، أو تقليل لما يشوف واحد في منصب أو مكانة أو يستخدم هذه الأساليب. لا لا لا، الصحابي الجليل ثابت قال الكلمة دي نزلت الآيات تتلى من الله، تتلى علينا إلى يوم القيامة ونتعبد بها. آيات في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، شوف التوجيه من الله عز وجل وكيف أيضا وجه ذلك الصحابي الجليل بذلك الخطأ. يعني اللي أحيانا السنة تبين لنا مواقف عجيبة جدا في كلمات ما وصل

0: كلكم تعرفون أنه بعض الصحابة ما كانوا راضين على ذلك الصلح. فسيدنا عمر راح لسيدنا أبي بكر قال بلى، قال لسنا نحن المسلمين؟ قال نعم. قال وهم المشركين؟ قال نعم. قال فلم الدنيا في ديننا؟ ليش نتنازل؟ ليش نقدم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول الرسول شيء سمعا وطاعة. ما نعرف يعني الأحكام والحكمة من ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نسمع ونطيع. فسيدنا عمر ما اكتفى، راح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا مسلمين وهم مشركين؟ لسنا على الحق وهم على الباطل؟ والنبي يقول نعم نعم بلى بلى. في النهاية قال طيب ليش الدنية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبي يوجه سيدنا عمر ويبين له، قال لست رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذن يعني الأحكام اللي أنا أقولها الله عز وجل عنده الحكمة، في حكمة ممكن ما تعرفها أنت يا عمر ولا يعرفها غيرك. سيدنا عمر وش يقول؟ شوف هذا ترى عادي نقاش أنا أسميه وكلنا نسميه نقاش، يعني سيدنا عمر يقول إني قعدت يعني طيلة العمر وأنا أدور عن كفارات تكفر لي الكلام اللي دار بيني وبين رسول الله، ليش أقوله ألسنا على الحق؟ ألسنا ليش ما سمعت وأطعت للنبي صلى الله عليه وسلم والأفعال اللي هو سواها؟ ليش أنا أناقش في هذا الشيء؟ شوف إلى وين وصل. لذلك هي رسالة حقيقة خصوصا للأبناء اليوم والبنات اللي يناقشون أمهاتهم وأبائهم يرفعون أصواتهم، وأنتم ما تدرون حجم الأذى اللي ممكن يصير عند أمك وأبوك، لأنه الأباء والأبناء اليوم مع الأسف وهم يتكلمون مع أبائهم وأمهاتهم خصوصا لما يبلغون الكبر، لما تكون أمك غير قادرة إن فيها ضعف ولا أبوك فيه ضعف وأنت الآن مصدر قوة وتجي وتتكلم وما أدري إيش، تعرف تتكلم مع من؟ صوتك لا يرتفع على صوت أبوك أصلاً، مهما قال أبوك حب يده حب رجله هذا يعني. وأمك كذلك مع الأسف أنه بلغ في بعض الأبناء اليوم والبنات مثل هذه الأشياء، فكيف أنا بسيق سيدنا عمر؟ هي ليست سخرية بالدرجة اللي إحنا نقول عليها. سيدنا عمر هل كان يسخر؟ والعياذ بالله أبداً ما كان يسخر. يقول أنا ليش ناقشت؟ ليش أصلا تدخلت في هذا الموضوع؟ فلما يكون أمك وأبوك لما تيجي مثلا نفرض الأضحية، لما أبوك يحط جنب ولا إيد يقول هذه لعمتك فلانة ودها، تقول لي أبا عمتي ما بيجيبون شيء، وإذا جابوا قطعة بسيطة وما أدري إيش، أبوك أبخص وهذه أخته وهذا رحم، اسكت قلت سمو بشري وباب على عيني وراسي، وبدل الذبيح ذبيحتين. يعني أنا أضرب ترى أمثلة بسيطة تكون أحيانا من الواقع اللي احنا نعيشه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما من الأيام فقال أتدرون من المفلس؟ سؤال جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رائع جدا لما يجلس مع الصحابة ويفتح معهم مواضيع ويسألهم المفلس من هو. في لغتنا حنا المفلس اللي ما عنده فلوس، ما عنده مال ولا عقار ولا شيء. هذه الإجابة أجابوا فيها الصحابة، المفلس من لا مال له يا رسول الله. شوف التعبير وكيف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد جاء بأعمال كالصلاة والصوم، وكما قال عليه الصلاة والسلام عدد أعمال كثيرة، قال وختمها قال وإنما يعني مع هذه الأعمال الصالحة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن؟ للأشخاص اللي شتمهم في الدنيا، سخر منهم للأشخاص اللي اعتدى عليهم في الدنيا فتفنى حسناته.
1: الله أكبر.
0: هذا هو المفلس وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دكتور نستأذنك فاصل، مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. أكيد نرحب بمن انضم معنا عبر الأثير. دكتور تكلمنا قبل الفاصل عن النموذج الأول اللي هو الساخر واللي يلقي الكلام جزافا ولا يناظر خاطر أحد ولا يناظر بال أحد. الآن بنتكلم عن النموذج الثاني،

0: اللي هو المسخور منه، اللي يتأذى من هالكلمة. هالكلمة هذه وش ممكن تأثر عليه، وكيف يتعامل مع هذا الساخر ومع هذا النموذج السيء للأسف.
1: طيب خليني أبتدأ أجل بنتائج وصلوا لها المتخصصين في علم النفس وشاركهم علماء الاجتماع والتربية، أنه سبحان الله السخرية لها أثر كبير على شخصية الإنسان، وقد تدمر الإنسان، وقد تجعله في عزلة، وقد يصاب بالاكتئاب، وقد يصل الموضوع إلى الانتحار والعياذ بالله،
0: أعوذ بالله،
1: إلى هذه الدرجة. لذلك جاءت يعني إحصائيات في بعض الدول الأجنبية أنه في طلاب ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، يعني انتحروا بسبب كثرة السخرية من زملائهم. وفي دول عربية أيضا من الدول اللي حولنا وصلت أيضا طلاب مدارس، بنت لحقوها وهي بترمي نفسها من الشباك في المدرسة، ترمي نفسها بسبب كثرة سخرية زميلاتها على لونها، سخرية على دينها، سخرية على أي كان. فالسخرية بشكل عام هي حقيقة مذمومة قد تصل فيها إلى تدمير الإنسان، يعتزل، يبدأ ما يحضر الاجتماعات، ما يروح للناس، يعتذر من الحفلات والمناسبات العائلية بسبب أنه يسخر منه، يسخر من شكله، من شعره، من شكل هيئته، عيونه صغار جدا أو كبار جدا فرضا، أنفه، أي حاجة. من اللي خلقه؟ هو تدخل في خلقه، الله عز وجل هو اللي خلقه. فنحمد الله عز وجل على خلقنا، نحمد الله. ترى أبوك وأمك أنت ما اخترتهم، كل شيء أنت ما اخترته، أنت جيت في هذا الكون بهذا الشكل وبهذه الصورة وهذه الهيئة. الشخص اللي خلقه الله وأوجد فيه مثلا عنده إعاقة، عنده شيء، هذا الشخص هو في ابتلاءين أكبر من الأشخاص السليمين.
0: وحين دكتور يكون ما في مشكلة هو ولا عنده أي حاجة، وإنسان طبيعي 100%، لكن شخصه لا يتقبل أي، ما يتقبل يعني نهائيا، والسخرية تؤذيه يعني بالفعل، يعني تجرحه، تجرح صميم قلبه، ما يتقبل، هنا المشكلة.
1: صحيح، لذلك أنا قلت أن سبحان الله تؤثر على الإنسان في حياته بشتى جوانبها، يعني مو بجانب واحد ترى كنت بتتأثر، لا، بكل جوانب حياته راح يتأثر. وأحيانا يستمر هذا الشيء، خصوصا لما يكون من الصغر، يستمر معاه ويكبر والناس ما يدرون وش العقدة اللي سببت له هذا
0: على
1: الشيء، وأثر على شخصيته، وأثر على حياته، وأثر على تعامله مع الناس. أنا قلت لك أحيانا يعتزلون.
0: طيب
1: يعتزل.
0: ودنا دكتور، ودنا اللي يسمعنا وعنده ذا المشكلة أو يعرف شخص عنده هالمشكلة، كيف يتعالج، كيف أنه يتعامل مع هذه الأجواء اللي فيها سخرية، وش ممكن حنا نفيده؟
1: أول حاجة أنه مهم جدا أنك تعترف أنه هذا الكلام مؤذي وأنك أنت وقعت في الخطأ، هذا نص المشكلة. بعدين قيم للآخرين، خذ لك ناس إذا أنت عندك شك أنه هذا الكلام وأنك أنت ما أنت بجارح، روح اختر لك ثلاثة على الأقل، ثلاثة أشخاص يعني يكونون فيهم شيء من الإنصاف، واسألهم، قل أنا أسألكم بالله العلي العظيم وقولوا لي الحق، هل أنا بالكلمات اللي نقولها تؤذي الناس؟ إذا طبعا هم محترمين جدا ومؤدبين، وش راح يقولون؟ يقولون والله ساعاتي، تعرف كلنا نقع في الخطأ وكلنا نقصر، ساعاتي والله في ذاك الموقف لو إنك فرملت شوي لأن الكلمة أثرت على فلان أو على فلانة. ترى مجرد ما يقول لك هالكلام ترى هم مؤدبين جدا معك، معناته هذا الخلق 100% موجود عندك.
0: دكتور أنا بي النموذج اللي يتأذى هذا، كيف
1: أي المؤذي،
0: لا اللي يتأذى، اللي يتأذى أي. كيف أني أنا أتأذى؟ والله أنا صرت أكره بعض الاجتماعات، صرت أكره بعض المناسبات العائلية، صرت أكره أني أروح المكان خليني أقول فيه فلان أو فلان لأنه رجل ساخر. أنا كيف أني أتخلص من هالمشكلة اللي عندي هذه؟
1: طيب إذا
0: كيف أني أحمي نفسي ما تأثر فيها، لأني ممكن تتأثر شخصيتي.
1: إذا معناته راح نتكلم عن فئتين، العمر مهم جدا، لما يكون طفل المهم في الدفاع عن أبوه وأمه،
0: يا سلام،
1: أو من أحضره إلى ذلك المجلس، ممكن يكون عمه، خاله، جده، جدته، أيا كان، هو المسؤول عن الطفل وحمايته من كل النواحي، الحماية النفسية والاجتماعية والجسدية وكل شيء، اللي جاب الطفل هو المسؤول عنه. إذن هذا الطفل

0: الطفل مسؤول عنه أبويه أو من يكون مكانهم. الكبير نصيحتي له، طبعا الطفل له طريقة كيف يعلمونه أبوه وأمه، كيف يعلمونه إذا تأدى، لكن خلنا الآن في الكبير. طيب إذا تأدى، الكبير مهم جدا أنه يتعلم أسلوب الرد الجميل الرائع، لأنه هذول الأشخاص بيستمرون. إذا ما كان عندك أنت ردة فعل، حتى يعني ترى أحيانا يجون لك بالخفاء أو يجون لك على يتصلون فيك أو يمسكونك أو يصلون معك أو يحاولون يلقونك لحالك علشان يعتذرون منك، لا تقبل. قل لا، أنت قدام الناس، أنت اعتذر لي قدام الناس إذا تبيني أنا أرضى وأسامحك ويكون ما فيش صدري شيء ولا أحسبك يوم القيامة أمام الناس، اعتذر مني. لا شك أنه هذه قوي شخصية الإنسان إذا كان عنده طريقة في الرد. أما طريقة العنف وطريقة الرد السيء، لا شك أنه لا، أنا ضده تماما. فالطريقة الجميلة أنه يتعلم فن الرد.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك، وصلنا إلى النهاية. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة تحدثنا فيها عن السخرية وأثرها على النفس مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

بعض الأكاذيب هي صناعة السعادة. حين تصاب بالعشق أبداً لا تحاول التشافي، لأن ما يشفيك حقاً هو الكثير منه. من قال أنه الداء؟ من قال أنه الداء حتماً عرف أنه الدواء. لا جدوى لعاشق سوى الإفراط منه للتداوي. قليل من كلمات الغرام لا تكفي، هي تماماً كقليل من الجوى. قليله يضر بك وكثيره يفتك بك، ولكنك حتما لا تحيا من دونه. بعضا من الهمس لا يشفي، هي كقليل النوم يتعبك. تحتاج المزيد لترتاح وتغمض عينيك لتردد تلك الهمسات في منامك كما في يقظتك. اختلاس النظرات لا يفي بإغماض الحرارة. قد يكون الاكتحال بالحبيب هو المبتغى، عله يطفئ الظمأ لها، أو ربما أجاج ناره. ذلك هو العشق، ذلك هو العشق. من اصطاده سهما أرقى وأسعد، أضحك وأبكى، وغدا سيده أمره ونايه، ما دام لم يفق من غيبوبته.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.